0: بس ضحكي مخنوق بحبل الدمع، بدي اصرخ بدي احكي وحزني مش عم ينسمع، بدي اضحك بس ضحكي مخنوق بحبل الدمع.
1: كأنه هالغنية بتجسد حالتك 100%. أول شيء بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك رواد رعد، الملحن والمغني رواد رعد.
2: نعم.
1: أو المغني والملحن رواد رعد.
2: خلينا نشملها بفنان، فنان فنان واحد في الفنان شامل.
1: هيك صرت؟
2: هيك صرت؟ لا لا، قال لك ليش؟ لأنه فنان فنان، يعني أنا الفنان هو بده يكون عن

0: معنويا وماديا
1: عليه
0: تحديدا بلبنان. ليه الحق عليه؟ لا ليه؟ لا ما انت ما بتقول شغلك مزح 100% بيكون نص جد. ليه الحق عليه؟
1: انا ما بقول شغلي الا ما تكون صح. ما مشكلتي بتطلع دغري من القلب لا بتكون ما بكون ما في خليها ببطني.
0: طب ليه حق على الشاعر؟ لانه مخبون. لا مش حق على الشاعر.
1: لا كل واحد ما عم نحكي لك. خلينا ما نصنف, خلينا نقول كل واحد بيكون مخبون بيكون من ايده يعني, او ما من ايده ما بكون عم يشتغل بالحياه. عم بقرا كثير بهالوقت اللي هلا بهالوقت الضايع اللي عايشين فيه هلا بهالفتره. عم بقرا كثير باشياء, عم بكتشف ان الراحه هي فشل. الراحه هي فشل, اما التعب هو نجاح. يعني الواحد اذا ما تعب على شغلته, واذا ما استمر او ما استمرية بعدين, اذا ما ركض ورا شغلته بده يضحي. انا واحد منهم يعني. انا وصلت لمحل كانوا يستقدوني على الباب, كانوا يسكروا الباب بوجهي.
0: لحظة وين كيف وين كنت؟
1: اول ما بلشت كان في
0: خلينا نبلش من الاول. فازان في شغلات العالم ما بتعرفها عن رواد رعد, انه رواد رعد اشترك بكأس النجوم للراحل سيمو اسمر
1: عن
0: فئة ملحم بركات طبعا. الله يرحمه. الله يرحم سيمو اسمر. اشتركت بكأس النجوم اللي كنت تاخده كأس الفنان اللي بيربح وكأس الجمهور.
1: صح.
0: انت طلعت ايد لورا ايد لقدام, لا اخذت كأس الفنان ولا اخذت كأس الجمهور. ليه؟
1: لانه يا ريت ما طلعت, انا انضحك علي.
0: كيف هي؟ خبرني, بلشلي من الاول.
1: اللي صار, انا قبل كأس النجوم كان في بروجرام عاملينه كرمال اجمل لحن ميلادي واجمل لحن لبناني.
0: وين؟ اي شيء؟
1: الـ بي سي. ما كان في غيره وقتها. الـ بي سي كان في. الـ بي سي بعتقد كان في المستقبل.
0: بس وكان في تلفزيون لبنان.
1: اكيد. بس عم نحكي بالمحطات الخاصة. ربحت. اخذت جايزة الاولى بأغنية الميلادية. ما اشترك بالغنية اللبنانية. بس بهذا الوقت بلش انا شو اسمه لحن وهذا. بدقولي من مكتب سيمو اسمر بيقولولي بدنا اياك.
0: حدا غني لك من الحانك بوقتها؟
1: لا وين.
0: بس كنت بلشت تلحن تحط على جنب يعني.
1: على جنب ايه. عم بحكيكي هاي الخبرية
0: 98
1: على الأد. كنت لما بلشت حضر على جنب. بقى المهم انه رحت وقالولي بدنا اياك انت تشارك, لانه الاستاذ سيمون والاستاذ ملحم بركات تحديدا بده يحط اسمك لتكون بالهيدا. قلت لهم اوكي. اي نهار ما بعرف كل شيء. رجينا على نهر الفنون لهون قعدنا ورا شو. اجى شخص كان مدير المكتب تبع الاستاذ سيمون اسمه سيد, في محمد.
0: سيد نجله تحيه لمحمد.
1: بقى اجى اعطاني ورقه وسمالي حتى هيدا. حطينا. قال لي نقي. قلت له هاي. قال لا. قلت له هاي. قلت له يا حب اللي غاب. قال لا. قلت له سلم. ولا مره كنا سوا. قال لي لا. قلت له كيف لا في الهو مأخذين. قلت له مين اخذهم؟ المشترك الثاني اللي معه, في حدا من المشتركين. طب قلت له اعطيني سلم عليها يا هوا ويا صمتي يا معذبني. وما جينا على الريهرسل.
0: بدنا نركز في شي 10 هون قدامي بالاستوديو. بس لانه رواد عم بيطلع عم بيلاقي 4 5 6 اشخاص بقلب الاستوديو.
1: جمهور الحبيب
0: عم بيطلع بجمهوره الحبيب.
1: بقى
0: ايه رواد.
1: بقى جينا على الريهرسل. وصل الله يرحمه ملحم بركات شافني هيك. شو عطاهم لهم؟
0: ايه اي اغنية كنا عم نحكي مع ما وراء البحار.
1: كنا انا نقيت سلم عليها يا هوا ويا حب ويا صمتي يا معزب.
0: اوكي.
1: بقى بهذا الوقت فيك تفوت على اليوتيوب بتشوفهم من عندك. بقى المهم انت لو شو عم بعمل هم؟ انت انا جيت انت اساس انت نقيتني. انا نقيتك. وين نقيتك؟ مين قال لك؟ قلت له هيك قالوا لي مكتب. قال لي اي مكتب؟ ما بعرف شو. اخذني على جنب هيك. قال لي شو نقيت اغاني؟ انت اللي سلم عليها يا هوا ويا حب اللي غاب.
0: يا صمتي
1: يا معذبني. قال لي لك ما راح تنجح. قلت له ليه ما راح انجح؟ قال لي اعمل لك ما راح يعطوك اياها. انا ما قلت له عنك تجيبوك يعني. قلت له خلص بدي فل. قال لا اذا فليت ما عاد شفته على الـ بي سي.

0: من هون لهون من هون لهون من هون لهون. الله يوجه له الخير نزار فرانسيس، كان وقتها بس عرف انه انا رح لهونيك خوت، وكان عارف يعني.
1: طيب ما عم فهم انه ليش قاموا قيامتهم، ما انت بعدك مبلش يعني.
0: ما بدهم، لانه كان في شخص اسمه، في شخص هلا حبيب قلبي وبعزه من قلبي، هادي خليل
1: كمان تحيه له،
0: حبيب قلبي هادي عن جد بوجهه تحيه، فنان ما في شك انه فنان كبير. وحطوني انا بدهم هوديك الباقيين منهم بي بي يعني ما في تحدي، هالتحدي بقلب البرنامج صار في هادي واربع خمس الباقيين عم بيغنوا عم بيقدوا، بس ما عم بيقدوا مثل ما بيقدي هادي طبعا. هادي فنان يعني، بقى جيبوني بدهم حدا بوجه لهادي، بقى جيبوهم بلا توصيل. جيت انا قال لي خلص ما تعتلهم، انا بعطيك كاسه
1: ملحم.
0: بقى جينا على الحقيقه وما طلعنا على التلفزيون تاني يوم. ليش انا عامل هيك؟ انا كنت بالكورال معه لملحم بركات بنهار، يعني كنت معه بالكورال من سنه 92، بنفس الوقت كنت مع جوليا بتوصل مع فيروز انا. كنا جروب واحد، كنا الفرسان الاربعه
1: تنقلوا من مطرح لمطرح،
0: كنا كورال، كنا كورال مع فيروز ومع جوليا ومع ملحم بركات.
1: نعم
0: ثلاثه. بقى طلعنا تاني يوم عملنا مقابلة على التلفزيون، بدها تصير على LBC.
1: لا شو عليه خد وقتك، لانه هيدي القصص العالم بتحب تسمعها وانت مش حكي فيها.
0: لا مش حكي
1: فيها، منشان
0: هيك هلا صار في وقت لازم احكي فيها قبل ما هلا. المهم طلعنا على التلفزيون على المقابلة، كانت معنا اللي طول بعمره مي مبتا. صار تسألنا واحد شاب قاعد حدي ما بعرفه، المهم شو بتشتغل حضرتك؟ يعني الشغل مش عايب، بس انه انت قال لي انا مسؤول على ترمبة بنزين وبغني بالليل وهيك وكذا. قلت له شو وين انا؟ قلت له انا بشتغل بالموسيقى وانا بالكورال مع ثلاث ملحم بركات. بدك تسمع الصريخ، سامع شفت الهيدفونز هيدا؟ سامع صريخ سيمون اسمر على الهيدفونز، كانت وقتها وبينزل لك الدنيا كلها، بتنزل من الرجي لفوق لتحت. شو عملت؟ ليش حكيت هيك؟ وليش حكيت هيك؟ وقام علي الله.
1: اساسا كان لايف؟ ما كان لايف
0: البلا،
1: كان لايف كأس النجوم او تصوير.
0: عم نحكي على النهار من صعيد الصبح،
1: تاني نهار. اوكي تاني كان نهار. لايف
0: عملنا ريهرسل.
1: اوكي
0: نهاركم صعيد، وكانت الحفله بالليل، بدها تاني يوم زيت وبعد نسيت ايام الدنيا قعدت. بقى الموضوع انه
1: لا انه في وصايه يعني، اصلا يفكروا العالم في وصايه.
0: انا ليش بدي احكي؟ صار قلت له خي خلص خي مشيها، ما بدي اياها خلص خليني فل. لا كيف هو كيف تحكي عصبوا علي تعصيلي، فلت راحت الخبريه وجينا على الحلقه وقبل ما تفوتي على الحلقه بدك تمضي الكونترا، في وراق بدك تمضيها. طلعت لقيت 15 سنه، وانا بوقتها انا براسي ما بحب، يعني كان عندي هيدا العقليه انه انا بدي اعمل حالي بحالي وما في حدا يجي ياخذ لي يعني انا بدي يكون ما كنت اعرف انه كان في جاي من غير محل، انا غير اذا بدك انا بالفن، بس انا كنت بباب الهندسه والميكانيك وبشغلي كنت. المهم قلت لهم لا ما راح امضي، لا بتمضي ولا ما بتطلع. قلت لهم ما راح امضي، اذا ما مضيت ما راح تطلع. قلت له شو انت؟ قلت له فهموني شغلي، فيه بتمضيني على الورق لتنجحني يعني؟ اذا ما مضيت ما راح انجح؟ ما راح تربحني؟ قال لي عم انا ما خصني، بدك ما تمضي، بس انت شغلك ما بيشغل معك، انت راسك كبير.
1: المخرج
0: لا لا لا
1: او محمد سيد،
0: محمد سيد. قلت له ما راح امضي. فتنا على الحلقه ما عادش فيني اعمل شيء، لا انا فيني فل، اذا فليت نقص واحد واذا فليت كمان بصير في عندي ما بعرف، انا هيك بواحد بصير يفكر انه كانت LBC يعني بوقتها بعدها لهلا اكيد باب كل انسان،
1: صحيح
0: كل انسان بده يفوت على الفن كان في باب واحد يعني باب واسع.
1: بعدين انت اصحاب وبالكورس مع ملحم بركات الله يرحمه، يعني كمان ما فيك تزعله اذا نقصوا واحد، يعني في حلقه بدك
0: يعني مثل واحد زركني هم، قلت يلا شو بك زي ما عادت المصاري زي ما تيجي ديك. وفتنا غنيت وتاني يوم كنا رايحين بمسرحية المتنبي سكرات سكرات كنا رايحين على مصر
1: مع الراحل منصور رحبين.
0: مع الراحل منصور رحبين. وفاء الأصوات اللي اجت على الشيء عندهم فوق بالعرض الروجي بالهويل وتليفوني ما هدي. أنا تليفوني ما كان معي، أنا كيف عرفت بس رجعت على تليفوني. مهم اجا عطى الكيس أول كيس لقاله، بعد شوي طلع فيه ملحم بركات وعمل راسه هيك، بعد شوي اجا سمو أصمر هو محمد السيد وقفوا على راسه لملحم بركات. أنا قلت خلص بالضبط ايه وقف هيك وهيطلع منه بإيده هيك، قال له تاخذ الكيس، أخذ كيسين
1: هادي
0: خليل. ايه ما في شك وجع بدلك انه بيستحق. بس ما بيستحق اتنا هنحكي الواقع، ما بيستحق اتنين، انا بوجودي انا ما بيستحق اتنين، عم بحكيك اياها من الاخر، مش تكبر او انا بس انا بعرف حالي كتير منيح انه انا بوجودي هادي خليل ما بياخد اتنين، بياخد واحد وانا واحد، يعني في قسمة بتزبط.
1: انت يعني بتاخد شو، كاس الجمهور ولا كاس ملحم بركات؟
0: انا على المبدأ انه ملحم قال لي بعطيك كاسي، ما اخذت كاسه انا. وقت جينا على الجمهور كمان ما اخذته، خلص متى ما اخذت كاسه هو يعني اعتبرته انه ضليت عندي 1% امل بس ما اخذتها. المهم بلطوا السيرة، نحن وصلين بوصل على ملحم بركات بقول لي هلا بس اطلع بحكيك، طلعنا لبرا ورحت الخبرية وطلع تاني يوم على صوت أنا سفرنا على مصر وحياة الصليب وحياة العذراء بقلب الطيارة، الكرو كله اجى عندي، الكرو كله العالم بالطيارة تزقف لي ما أعرف شو، ومن هون عرفت حالي أنا ناجح. مش ضروري أخذ جوازة، عرفت أنه الناس تقبلت شخص اسمه ما إذا كنت حاطي باسمي جوزيف رواد، مهم تقبلتني الناس. انا هون انبسطت، قلت هاي تقليعه منيحه.
1: هو رواد اسم الفني،
0: اسم الفني
1: رواد رعد،
0: جوزيف زيتون اسم الارحيه.
1: صح
0: ما معك خبر؟
1: لا شو بده يعرفني، ما مش اخذت لك تذكره، بعرفك رواد رعد، مش عارفه انه اوكي. ليك
0: من وقت اليوم
1: من وقت اليوم بتعرف رواد. بس هون انا بدي احكي بموضوعيه. انت رواد عندك باور بصوتك اسم الله، يعني بدي اقول لك على الخشب، بس بالتلحين لحنك اهم من صوتك. لا
0: تنيتهم.
1: طيب انا هيدا رايي، هادي خليل صوته يعني ما كانوا ظالمينك انه يعطوا هادي خليل الكسين؟
0: لا ظالميني اكيد انت، لانه ما بعرف غريب، هذا اول مره بسمع منك. هلا انا اكيد
1: انا بحبك كملحن اكثر من كمطرب.
0: ايه مش غلط. إيه؟ انا بحب حالي ملحن كثير،
1: ما هاي
0: بس انا كمطرب، انا مطرب شو بيقولوا له، قد الحمله وزياده. انا توديع الصف يعطيني كاسه او تكريمه،
1: واخد كاسه
0: تكريمه مش كاسه تكريمه. كنا عم طلعنا غنينا ب كان في اكليريكيه ببرمينا، كان هنيك كلهم غنوا، جيت عم غنيله انا وقف السهره ولا عم بحكي بسرعه حتى اوصل. وقف كل قال لهم، كان في فنانين ما راح اذكر اسمين اكيد، او فنانين اسامي كبيره.
1: مين كان في؟
0: ما راح اقول.
1: اوكي
0: بقى قال لهم كلكم غنيتوا وديع الصافي، برم علي قال لي انت منين جيتنا يا ابني، غنيت وديع الصافي على طريقتك كثير عم تأدي صح وقوي وكذا بلا بلا بلا، وين هلا بكرموني فيها يا ابني، جابوها اعطوني اعطانيها لالي.
1: طيب غني لي شيء للراحل وديع على العود. هلا هيدا العود كاتع رقبته وقاعد على جنب المعتر.
0: ما انتوا هون مقعديني بزركي
1: مزروك. ايه انت نصحان يخزى العين استديوهاتنا يعني.
0: أنا نصحان؟
1: إيه مش نصحان أنت؟
0: لا نفخة هاي
1: هيدي نفخة. إيه قاعدينه بزركة.

0: باي. اه حطينا شوية افيه يا زلمة.
1: يسلم تمك.
0: ايه مام انا لحني اهم من صوتي ممكن.
1: ايه بعدني مصر.
0: باي باي باي.
1: ولا لا
0: مش غلط بالعكس بدك
1: يعني في يعني في في في اكن رايي انا ولا راي بعض العالم لا لا ولا راي ملحنين ولا راي
0: ماري ماري ماري بس انا لا, لا المشكلتي وهيدي عطول نبهوني منها انه انا بس بدي اسمع الغنيه للفنان بسميها بسمعهم بصوت الكامل بسمعهم هيك تلت ربعون ما بعرف انه انا في ناس بيقولوا لو انا عم تذكر عليهم انا عم علمهم كيف بدهم يغنوا في ناس بيقولوا بعيطوا او بيعطينا ما بعرف ما فيها غني اللي بيغنيه المهم انه هيك
1: انه هيك خلصنا من كأس النجوم يعني الغضب الشديد نصب عليك
0: فترة طويلة
1: داش شي 10 سنين بس قدرت هيك
0: 98
1: تحلق خارج السرب يعني وقدرت تعطي ألحان حلوة
0: بس عطيت ألحان قلعت أنا قلت بعطي ألحان ورجع كفي كفنان كمطرب كمغني لا سحبت ألحان أكتر
1: صحيح يعني أنت بلشت غناء رجعت للتلحين رجعت من التلحين رجعت للغناء
0: أنا لا حتى من الصف أنا بحب غني يعني أنا إذا بدي أبرز موهبتي أكثر بحب أبرز موهبتي بالغنى أكثر بألحاني أكيد عرفتي
1: وهلا صاير عم بتلحن وتغني أنت يمكن لأنه ما في ناس عم تدق باب روادرات حتى تاخد ألحان منه أو أنت قررت أنه ما بقى تعطي ألحان لحدا ألحانك أنت بدك تغنيها تقدر توصلها أكثر
0: لأنه لا فيك تقولي غير هيك وفيك تقولي شوية من اللي قلتيه يعني فيني أقول أنا فيني كيف أيد شوية من اللي قلتيه
1: كلمات متقاطعة عم تعمل
0: طيب مجموعة مضطر
1: ليه
0: لأنه أنا ما حدا بدق بيبي مش ما حدا بدق بيبي بس لأنه
1: أنا قلت أو هيك أو
0: لا لا لا خليك
1: أنا مني عم بجرم
0: لا لا عرفت خليني أوضح لك شغلي ما بدق وبيبي هني حرين
1: يعني ما مش عم يدقوا بابك
0: ما بدي
1: مش عم يدق بابك
0: قليل صاروا قليل دق الباب ليش لانه عم يجيهم اغاني تانية من محل الحان من غير محل ومثل كل هالمصلحه يعني
1: من وين من غير ملحنين
0: ومن يمكن ما بيطروا يعني صدنا محل انه ما عم عاش يطروا من روادرات يسمعون غنية او عم قلك شو الصعوبة صارت يعني صار في صعوبة بسماع الغنية كمان انا مش قليل من الاشخاص ابعت فويس يعني ابعت واتساب على الغنية ببعت لكم شخص يعني مثل الفنان عاصي حلاني صديقي ببعت له اشخاص قراب مني جو اشقر مثلا نجوى قراب مثلا ببعت لهم بس واحد بيجي مش مقلع بعده قال له يومين او قال له شمعتين لا بيقول لي بدي شيء
1: احكي مع مدير اعمالي
0: لا بدي شيء على ستيلي عرفتي كيف؟ جاي هو وعمه وخالته من الضيعه وجاي لعندك بده ياخذ غنيه بيقول لي حلوين استاذ رواد بس بدي شيء على ستيلي شو ستيلك حبيبي انت؟ ما فهمت يعني طيب لمين بتحب تغني؟ انا غنى اذا بغني للكل تخيل انت شو بدك خايف كيف وين رايح بحياتك لحتى عارف كيف بدي ارسم لك هالطريق هلا فنانين الكبار اصحابي عاصي ويعني بتضل يعني ما في على طول في اخذ وعطى يعني بنشيل بنحط بنطلع بننزل هيك بعد لكن بدك كنت بدي اقول لك شغله بعدنا هلا بنحكي على الالحان اللي صارت بالاربعينات للستينات للسبعينات للثمانينات كنا ننطر
1: حتى بالتسعينيات
0: بلشنا كان اوكي كان بلش عم ايش عم ينتهي كنا طلعنا بجو تاني يعني فتنا بجو سمير صفير
1: صحيح طارق ابو جودي
0: لا طارق ابو جودي بال2000 سمير صفير بمصر كان ايش اسمه صلاح سرنوبي وتغير الايقاع وتغير الريتم وتغير
1: التوزيع
0: طارق عاكف وبلبنان كان في الله يطول بعمره
1: هادي شراره مودي نعوم
0: هادي شراره ما كان يوزع كان يدعم الدعايات هادي شراره الله بعدين وزع يعني بس انه اكيد هادي شراره بطل يعني بس كان شغل كان حاطس تقله على شغل الدعيات كمان دعيات بده شغل يعني مشانه
1: أكيد
0: كان ينطر العالم العادي العالم اللي عم تسمع تغنيه كان ينطر صباح أو فيروز أو أم كلثوم أو هو هول الأسامي كلها شو راح ينزلوا من ألحان مين من كلمات مين
1: صحيح صحيح
0: عرفتي كيف
1: صح
0: أنه هلأ صار مين ما كان صار هلأ خاصا هلأ بوجود الاي اي صار كل واحد ما عنده شغل ولا عامل بيفهم لي هونيك كم نوتة بيطلع لي على الكمبيوتر
1: بس انتبه قديما انه ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم نجاة الصغيرة الملحنين كانوا لحنولهم يعني عرفت
0: شو
1: نجوم
0: طيب شو
1: مبدعين
0: طيب لكن لحظة سمعيني غير انا قليلي غير انا وطارق ابو جودي ومروان خوري وسام الامير رح سمي لك اياه هون مين بعرف فيه بلبنان
1: انا ماني عم بقلل من قيمه
0: لا لا لا لا, بس لا, لا
1: الناس اللي عرفت عم تذكرها
0: لك عرفت
1: شو الحان كثير حلوه
0: لا خليني اسمعيني شوي بس خليني كفي لك
1: يلا
0: لا عم بقول لك انا ومروان طارق مثلا ايه وسام
1: سمير
0: هشام هلا اخر فتره بلال وهشام يعني
1: هشام بولوس
0: يعني هلا على 10 سنين
1: اللي وبلال زين
0: على 10 سنين اللي قطع
1: أكثر من
0: 10
1: سنين
0: أنه سمي لي غيره هلأ كل شيء عم يطلع ألحان بوقت بالأربعينات وبالخمسينات كمان كان فيها الكمية هالصغار طيب لما طلعوا أنتوا بأرشيفنا كلكم اللي أنتوا اللي عم تطلعوا تاخد أغاني بدك جديد ما عم تاخد جديد عطوط بالحيط واللي عم تعمل أنت اللي عم تعمله هلأ ما عم يعمل لك شيء عم تكب مصرياتك إلا إذا حدا عم ينتج لك
1: بس هلأ في أغاني ضاربة
0: مثل
1: مثلا اغاني وائل اللي عم ينزلها هي اخر وحده
0: هلا هاي امبارح
1: طيب
0: سمعيني قبلها
1: لا كمان اغاني وائل اغاني وائل كلها نجحت
0: اللي قبلها
1: عم بتشوف من حفلاته
0: عطين اللي قبلها
1: في كتير
0: عطين اللي قبلها
1: اغاني عمرو دياب نعيشها اغاني بدنا نروق كسرت الدنيا اغنيه هيفا وهبي
0: مين لحنها
1: ما بعرف مين
0: شفتي كيف
1: مين لحنها
0: هذا ما بعرف ما هذا اللي عمل لك عنه ما انا اللي عمل لك عنه بوقتها كان ينطروا العالم مين عم يلحن الغنيه كان يسالوا في ناس بتقعد بيناتهم بقعد ختياريه كان يقولوا لي ما بيخصوا بالفن ما بيخصوا شيء بيقولوا لي ابراهيم الطويل فلان انا ما بروح بعمل عليه سيرش منين بتعرف ابراهيم الطويل؟ يعني حبيبي نحن وقت ما كنا بيقعد كنا ننطر ام كلثوم مين لحن الغنيه وين شو اللحن الحلو مين ملحنه؟ هلا تسمع الحان حلوه تقول ما حدا بيعرف مين ملحنها انه ما سامعيني مين انا
1: لا هلا اكيد مثلا اذا نتفه صغيره بنسترجع بنعرف مين ملحن هالاغنية
0: يعني نحن من انا من 2002 لليوم كل العالم بتعرف انه هي الحانه وطارق مثلا بتعرف ومروان كمان
1: يمكن طارق ابو جودي ملحن اغنيه
0: اخر وحده
1: اخر وحده
0: ايه مزبوط
1: اوكي
0: لا عم بحكي على التاريخ تبعنا كله انه في عنا تاريخ في نجاحات عم الاغاني اللي عم تتاخد من غير ملحنين صغار وجداد مش غلط يكون جديد كلها جداد يعني كلها وحتى نحن انا بس امسك عودي او اطلع على دق على البيانو وكذا بيرجع افكر عم بقلع من جديد لانه ما فيني افكر انه انا عندي هالتاريخ وانا عندي هالاغاني وعندي وعندي وعندي وعندي ما فيني افكر هيك بقعد محل يعني كلنا بلشنا جديد هالجداد جداد يعني ما بعرف شو بدهم نصيحه بس انه ما في ما وين في
1: هلا يمكن اساميهم مش عم تضرب ولكن اغنياتهم عم تضرب وعم تتردد
0: مثل مين يعني ما فهمت مثل مين
1: وفي كتير اغاني
0: وين في هتات هلا بالسوق وين في هتات هلا وائل كفوري اوكي طارق ابو جودي اوكي رجع لانه كمان في تاريخ بينه وبين طارق ما ننسى يعني طيب شو يعني مين بتقلي لي بدنا نروح تعالي لي من لحنا شوف لها الله خليك من لحنا اغنيه ما بعرف وحياة الله ما بعرف ما قصد طلع بس انه ما في شك انه بس هيدي كمان هيفا اكيد ما بتغني انه ما عندها الصوت المثالي للفن ولو كلنا بنعرف هالشيء انه ما في شك عملت درب ذكى باللي عملته ودرب معه وعرفت حالها عرفت مكانتها في اشخاص بياخذوا غنية مش لهم بيفوتوا بالحيطان وبتيجي بترسمين غنية على صوتهم على اكبر من صوتهم شوي يمكن فيهم يقولوها ما بياخذوها بيروحوا بياخذوا اغاني بيشوفوا هالجيل هيك بده لكن هالجيل ما بده هيك انا حسب ما عم شوف كل هالخبريات وكل هالإعلام غلط بغلط، لأنه عم شوف عالم عم تحضر محمد خيري،
1: أي
0: وعم شوف عالم تحضر عبير نعمة، وعم شوف عالم تحضر ماريلين نعمان، وعم شوف عالم عم تحضر وائل كفوري، و يعني سميت لك أربع أسامي ما خصوا بهذاك الجو، والعالم فوق بعضها. كيف بيقولوا لي العالم بدها هيك؟ ما فهمت يعني. لا العالم بدها فن، بدها تسمع. يعني السوق متعطش للحلو، الحلو الحلو اللي بيضاين. يعني انا عندي اغاني، اذا هلا بعدل لك هون اربع خمس اغاني من سنه 2002 لليوم.
1: لا مزبوط. طيب هلا رواد انت هلا شو عم تعمل؟
0: هلا ما عم بعمل شيء. شو بكذب عليك؟ ما عم بعمل شيء. قلت لي
1: ليه ما عم ينطلب
0: في منك؟ في لا في اغاني خاصه، في اغاني جاهزه، بس من وقت ما بلشت المساندة العظيمة تبع غزة،
1: وبعدين
0: اسناد
1: ايران،
0: بعدين اسناد ايران، يعني سندونا منيح. السند كانت كتير منيحة يعني، ولا اسند من هيك.
1: للأسف.
0: ايه طبعا.
1: نعم.
0: مش واقف علينا يحول انخفض اليوم السعر. لا عن جد، لانه مش بس مأثر على الفن، هي اول واحد، اول ناس ناكل ضرب
1: أنتم.
0: واخر الناس لنبلش نقلع بالشغل.
1: ايه لانه كماليات مش اساسيات بالنتيجة. الاي اي كمان قديش عم بيأثر؟
0: الاي اي عم بيأثر، بس ما عم بيأثر علينا بصراحة. عم شوفه فتنا عليه وكلنا اشتركنا فيه، وانا مشترك بكلهم وبعطيه، بس ما عم يعطيني اللي بده اياه. حتى ما
1: بتعطيه كلام،
0: بعطيه لحن. انا بعطيه لحن، حتى ايامات تفوت بعطيه كلام بدون لحن.
1: ايه؟
0: بقول له بدي هيك، ما بيطلع بالاحساس اللي بده يسمعه الشخص.
1: طب وانت ليه عم تطلب من الاي اي لحن لك؟ ما انت ملحن.
0: بتم محشور من حشرة حشور يعني تتحشر.
1: فكرت محشور.
0: يعني شوي ما اني مالك حشرتيني دوني سليمان.
1: انه يعني برايك في ملحنين عم بفوتوا الاي اي يشتغل لهم توزيع والحان؟
0: ما مبين بدهم يوفروا مصاري، بدهم يوفروا مصاري على الموزع، بوفروا حطوا مصريات بجيبهم. هيدي كل الحفله.
1: على اكلت ملحن
0: اذا كان هلا تعال بتبي شغله، مش كل ملحن موسيقي.
1: شو بدي بالتوزيع؟
0: ما في
1: كلحن.
0: ما لا بفوت
1: كلحن، بفوت مثلا بيعطيه كلام. بيطلب من الشاعر يكتب له، او هو بيكتب كلام، او الاي اي بيكتب له وبيعطيه لحن له.
0: اي نعم.
1: اي شو في ملحنين هيك عم تشتغل؟
0: كلهم هيك ثلاث ارباعهم.
1: اي طب شو بدهم يوفروا مجهود عليهم يعني؟
0: لا بقولوا انا كتبته كلام ولحني.
1: ايه
0: توزيعي كمان. بتقولي له، بقول لك ايه اي اي، بس انا قلت له شو بيعمل.
1: انا قلت له شو لازم يعمل. دخلك لحظة، انت عم تضحك وعم بتهز براسك. وكنت قبل بشوي عم بتقلي انه انا بعطيه بس ما عم بيعطيني الاحساس، يعني انت مثلهم.
0: لا
1: كلكم سوا.
0: لا ما تفوتيني بالتونيل بشرفك.
1: وكخي اي تونيل
0: فوت انا هذا التونيل. انا عم اقول لك انه انا اكيد بدي فوت.
1: جربت
0: اكيد. بس جربت. انا بس ما شفته الاي اي هذا القصه. بس مين اكل ضربه حرام؟
1: مين؟
0: الموسيقيه.
1: مي
0: لانه بدق الموسيقى انت على السود بالستوديو، بدق بندق الكمانجات مثلا، بندق الايقاع، بندق البيانو كذا، وبنعطيه للاي اي بيعطيني بدق هو ذاته. بس كيف بدقه؟ اهم من اهم معازف بالعالم. هون اللعب الصح، هون اللي بدنا اياه، اكثر من هيك ما بدي منه انا. عرفتي كيف؟ بقول له زد عليه بيز، وزد عليه باد، وزد عليه كذا.
1: بس ما حرام هالموسيقيين كمان.
0: الموسيقيين
1: مثل ما انتم بدكم تستفيدوا، ما الموسيقيين بدهم يستفيدوا كمان.
0: ما بعرف.
1: قال لي شو انا بدي صلح العالم؟
0: ليك وصلنا مخبرك خبريه، خلينا ما دام عم نحكي خبريات صحنا خبريات كثير.
1: ايه.
0: صرنا كل واحد عم يعمل مصلحته. لانه كل من ايده له. وكل واحد ليك تعرفيني كيف بحكي انا.
1: صح.
0: ما بعرف خبي ولبطني على راسي الثاني، بس انا هلا شوي عم قد ما في عم بشد لورا.
1: ليه؟
0: لانه عم بخسر كثير من ورا لساني. انا بس المشكله انهم بيفهموني غلط، بس انا هيك بحكيهم. بس انا بحكي امبارح كنت عم بحكي مع فنان، انتم بتعرفوا ليه بتزعلوا مني انتم؟ لانه انا حقيقي. بس
1: هذا الفنان انت زعلان منك؟
0: مين زعلان مني؟
1: هالفنان اللي كنت عم تحكي امبارح.
0: لا زعلان مني. لا انا عم بزعله من... مش زعله انه عم قل له 1 2 3 يا خي عمول هيك اطلع هيك انزال هيك تا... انت عم تشتغل تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا شفته سكت. انت له هديك المرة حكيت لك بهذا حسيتك زعلت بس ليك تعرف ليش انا حقيقي هيك حكيت له بهذه الطريقة.
1: فنان نجم يعني ولا بعده
0: عم بينجم عم بيه عنه بعده ها نه
1: عم بينجم
0: بعده بعده هلا عم بينجم بقى كنا عم نحكي شيء
1: انه عم تقول له انه انت حقيقي بتحكي الامور.
0: لا كنا عم نحكي شيء تاني فتنا لهون
1: على الاي اي.
0: لا كل واحد قلت لي كل واحد كل من ايده له
1: صح.
0: بطل صار بتسندي ناس على سيرة الساندي بالساندي بتطلع بيتمسكن تيتمكن بيقول المطر. عطيت فرصة لشخصين بس طلعوا من مطلعوا قد قد الحمد.
1: شو عطيتهم؟ عطيتهم اغاني ونجحوا؟
0: لا مش مش مطربين. عطيت شخص عطيت فرصة لاشخاص وبس وصلوا للداتا اللي عطيتهم اياها صار هني بيعرفوا صار هني صار يبرموا بدي شيلهم ورا ظهري.
1: شو هني متعاهدين؟
0: لا لا لا
1: مدراء اعمال؟
0: لا لا بالعكس هودي ما هودي بيستفيد منه كيف زعل. لا انا
1: انت عندك داتا غير الداتا الفنية؟
0: داتا لا داتا بالفن داتا يعني
1: العلاقات العامة
0: العلاقات العامة زي بروبلي
1: اوكي
0: كوميونيكيشن اذا بدك. في شيء نحكي شيء تاني بعد؟
1: ايه بنحكي
0: شو؟
1: نحكي شيء. انت عم تهرب بتهرب مفكر انه في اسئلة بعد اكتر. بلشنا المقابلة بجينيريك سر وقدر اللي انت بدي وجه له تحية لبودي نعوم اللي تسجل عنده الجينيريك شارة المسلسل سر وقدر. قديش هيدي الاغنية سر وقدر انت وعم بتلحنها وحسيت انه بتجسد رواد رعد حياة
0: صح
1: رواد رعد اهل رواد رعد
0: اللي صار كنا عم نتواصل انا والمخرج
1: لا بعرف وطلبوا منك واستاذ نعمان الترس كمان احلى التحيات لاحلى شاعر نعمان الترس اللي كتب هيدا الجينيريك ولكن انت وعم تلحنها قديش حسيت بتمسك بمسك هيدا الجينيريك هيدا الكلام
0: اللي صار كان نعمان عندي وفل واجا ودقيت له كتب نعمان الكلام ولحنته انا
1: يعني مش مختلفين
0: اعطيته السكريبت لنعمان وقراه وكتبه ولحنته
1: اكيد
0: خليك كفي لي
1: ايه بس ما معنا وقت معنا دقيقتين بعد
0: بس دقيقتين ايه طيب اوكي
1: ايه
0: كثير بتجسدني كثير انا لانه بمحلات ما عم تنفك الخنقه عن رقبتي اذا بدك بدي اعيط بدي صرخ بصرخ ايامات بنزل على البحر بصرخ بفكر شو بدي اعمل بصرخ على شيء اشياء بيطلع بالصدى ما بيعمل شيء الموضوع كان كتير مأثر فيه بصراحة وأنا كمان بعدين هلا
1: حتى غنيته من حرقة قلبك
0: صح والحلو إنه أخذ المراتب الأولى بال اجتني الستاتستكس اجتني أنا أخذنا مراتب الأولى بالبرامج الرمضانية تبع أنا طلعت الأوقية مش أنا يعني طلع الغنية
1: العمل سر وقدر بدي سر تفشي هلا لاول مره اكيد فهمي يعني مش لاول مره انه سر بدك تقوله باخر هالمقابله
0: سر
1: شو
0: سر بدي فيلم اللي خلص
1: ما فكرت فيلم استوديو
0: فيلم لبنان
1: بدك تفيلم لبنان لوين
0: على كندا
1: اكيد عندك حدا هونيك اوكي وقدر شو هو قدر رواد رعد
0: والله لانه ما شفت قدري هون بلبنان رح اشوف قدري هونيك لان انا ركضت ورا قدري وركضت ورا العالم واللي عملته هون بعتقد كان لازم يكون اهم من هيك الحمد لله يعني لا مش حكون بس انا كنت حاسس انه شايف قدري غير هيك اوصل لهون يعني هلا الوضع كمان بيأثر والوضع السياسي
1: بطبيعة الحال يعني ممكن بشي نهار هيك نوعا نلاقي رواد رعد عم بيودعنا عبر السوشيال ميديا وعم بيقلنا انا مهاجر على كندا
0: ان شاء الله انا قدمت ورقي هلا بس ما
1: اعتقد قدمت ورقك
0: لعندك ليش انا طالع صلخه من هون طالع وكان واحد صرخني عن
1: صحيح
0: بس ما عندي خير حال في سر تاني في سر تاني عم
1: ايه بس بعد باقي لنا كم ثانيه شو السر التاني؟
0: ممنوع
1: شو؟
0: بس فهم
1: ممنوع؟
0: طيب بكرة بتعرفي شو؟
1: بكرة بعرف شو؟
0: كلكم رح تعرفوا شو ممنوع
1: اف اف اف حزورة
0: اه
1: اوكي رواد رعد ألف تحية لألك شكرا على هالمقابلة اللي طالعة من القلب.
0: Thank you. انت اصلا انت بتفوتي على القلب بتطلعي كل شيء.
1: الله يخليك. اهلا وسهلا فيك رواد رعد. نلتقى بكرة مستمعينا الكرام، وضيفة بلا جمرك بكرة الساعة 4 هي ملكة جمال لبنان السابقة كليمانس أشقر، فكونوا على الموعد. ماريانو داوود، شكر كبير لك، إلى اللقاء.
0: أمين.

0: لبنان الحر.
1: إذا حاسس ما بقى عندك طاقة، شو رأيك تعمل تاي تشي أو تاي تشي شوان؟ حتعرف إنه هالاسم هو لنوع من الرياضات أصلاً من فنون القتال، ومثل ما اسمه بدل أكيد عرفت إنه صيني المنشأ وقديم كتير، يعني يقال إنه بيعود للقرن 13. بس اتضح إنه التاي تشي مفيدة كتير لكل الجسم حتى تعطيه طاقة، مشان هيك صارت كتير من الرياضات يلي على الموضة. أهم ما فيها إنه مناخد نفس كتير عميق، مسترخي، والحركات بتكون بطيئة، وتمارس حول العالم كتمارين معززة للصحة عموما. وكل أساسة كأنه عم بيقولولنا بطئوا واستمتعوا بكل الحركات بس على البطيء. لازم يلي بيعمل تاي تشي عطول يعمل الحركات هو وجسمه عمودي، والحركات عددها من 24 ل 48، وممكن يوصلوا ببعض الأوقات لل 108، وهيدا هو أصل الرياضة من زمان. وهم كتير بهالرياضة إنه ننبش على نقطة التوازن بجسمنا حتى نعمل إكيليب. وإذا منحكي تفكير صيني منقول إنه هالتوازن هو بين قطبي الطاقة من الأرض يين ومن السماء يانغ. ما قلنا إلا تاي تشي حتى نرتاح، وخصوصا بهال

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: تونة أو سردين، علبة سريعة سهلة موجودة تقريبا بكل بيت، بس إذا بدنا نختار صح أيها أفضل، خلينا نبلش بنقطة أساسية، الزيبق. الزيبق هو معدن ثقيل موجود طبيعيا بالبحر، بيوصل لجسم الإنسان من خلال السمك. كل ما كانت السمكة كبيرة وعايشة لفترة أطول، كل ما تراكم فيها الزيبق أكتر. لهيك التونة خصوصا الأنواع الكبيرة بتكون أعلى بالزيبق. أما السردين سمكة صغيرة ودورة حياتها كمان صغيرة، ونسبة الزيبق فيها منخفضة كمان. طب ليش هيدا الموضوع مهم؟ لأنه التعرض العالي للزيبق ممكن يأثر على الجهاز العصبي، التركيز والذاكرة، عكس من ما الناس بتفكر، وبيكون أخطر عند الأطفال والحوامل، ولازم ننتبهوا كتير منيح لكمية التونة. الموضوع مش مسموح وممنوع، الموضوع هو كمية وتكرار. بالنسبة للقيمة الغذائية، سردين غنية جداً بالأوميغا 3 يلي بتدعم صحة القلب والدماغ وبتخفف الالتهابات، وكمان مصدر ممتاز للكالسيوم. أما التونة مصدر بروتين عالي عملي وسريع، بس محتواه بالأوميغا 3 أقل وما فيه كالسيوم. خلاصة، للأكل المتكرر واليومي السردين خيار ذكي وأأمن. للتنويع والوجبات السريعة التونة مقبولة بس باعتدال، يعني ماكسيموم مرة لمرتين بالأسبوع. إذا بدنا نحكي بصراحة، علبة السردين الصغيرة ممكن تعطيك فوائد أكتر بكتير من علبة التونة.
0: نصيحة طبية من لبنان.

حضرة السائق الكريم، قيادة فن وذوق وأخلاق، نحن هيك منعرف وهيك منقول، بس للأسف عم لاحظ إنه التطبيق شبه مفقود. الفن مكتسب والذوق مش موجود، والأخلاق بتقول الغلبة للأقوى وللأوقح. عم نشوف معارك على طرقاتنا وتناطح بين السيارات، وخاصة إنه كل طرقاتنا مترابطة ومشعبة وفيها تداخل ملحوظ، وما حدا بيطول باله وبيسمح لغيره يمرق أو يطلع من موقف بناية أو ساحة محل. الكل بيتسابق تا يمرق قبل غيره، كأنه الطوارئ متواصلة والمهمات مستعجلة. مرات بتمرق على سلامة بدون تصادم وأضرار، وأحيانا ما بتسلم الجرة، بتوقع المشكلة، وإذا مرقت على خير بتكلفنا شوية دولارات للتصليح، وكله كرمال ما نطول بالنا نستعمل شوية ذوق وأخلاق، ونتنازل شوي عن استعجالنا، ونمرق بعضنا ونسوق بروية تنوصل بسلام وهدوء.

0: على لبنان الحر.
1: إذا حاسس ما بقى عندك طاقة، شو رأيك تعمل تاي تشي أو تاي تشي شوان؟ حاك تعرف إنه هالاسم هو لنوع من الرياضات أصلاً من فنون القتال، ومثل ما اسمه بدل أكيد عرفت إنه صيني المنشأ وقديم كتير، يعني يقال إنه بيعود للقرن 13. بس اتضح إنه التاي تشي مفيدة كتير لكل الجسم حتى تعطيه طاقة، مشان هيك صارت كتير من الرياضات يلي على الموضة. أهم ما فيها إنه مناخد نفس كتير عميق، نسترخي، والحركات بتكون بطيئة، وتمارس حول العالم كتمارين معززة للصحة عموما. وكل أساسها كأنه عم بيقولولنا بطئوا واستمتعوا بكل الحركات بس على البطيء. لازم يلي يعمل تاي تشي عطول يعمل الحركات هو وجسمه عمودي، والحركات عددها من 24 ل 48، وممكن يوصلوا ببعض الأوقات لل 108، وهيدا هو أصل الرياضة من زمان. وهم كتير بهالرياضة إنه ننبش على نقطة التوازن بجسمنا حتى نعمل إكليب. وإذا منحكي تفكير صيني منقول إنه هالتوازن هو بين قطبي الطاقة من الأرض يين ومن السماء يانغ. ما قلنا إلا تاي تشي حتى نرتاح، وخصوصاً بهال

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: فادي نسبي، الياس بولس الخوري، يوسف جرجس ظاهر، سامية خليل الفغالي.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: اخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. القداس هو العمل الطقسي الاساسي بالحياة المسيحية. فيه الجماعة المؤمنة بتتقاسم الادوار. المؤمنين بيرتلوا، بيجاوبوا، بيصلوا، بيقدموا وبيقروا الكتب المقدسة. الكاهن بيتصدر الجماعة وبيقدم الذبيحة باسمه وبيوصلها كلمة الله وبيناولها جسد الرب وبيذكرها وبيذكر كل الأحياء والأموات. بيحتفل بالقديس الأب يوسف الأشقر، بتقوم بالخدمة جوقة رهبات القديسة تيريزيا الطفل يسوع المارونيات بإدارة الأخت تيريز ماري بوراشد، الأداء المنفرد للأستاذ فؤاد عواد والأخت فريال حنا. المجد ليسوع المسيح.

أعمال الرسل الفصل الرابع من الآية 23 إلى 31. يا إخوتي، ولما أطلق بطرس ويوحنا أتيا إلى رفاقهما وأخبراهما بكل ما قال لهما الأحبار والشيوخ، ولما سمعوا ذلك رفعوا أصواتهم إلى الله بنفس واحدة وقالوا: أيها السيد، أنت الذي صنعت السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أنت الذي قلت بالروح القدس بفم داود فتاك: لماذا ارتجت الأمم وهزت الشعوب بالباطل؟ قام ملوك الأرض والعظماء ائتمروا معا على الرب وعلى مسيحه. أجل، بالحقيقة لقد ائتمر في هذه المدينة هيرودس وبيلاطس مع الأمم وشعوب إسرائيل على يسوع فتاك القدوس الذي مسحته ليفعلوا كل ما سبقت فرسمت يدك ومشيئتك أن يكون. والآن يا رب، انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يعلنوا كلمتك بكل جرأة، باسطا يدك ليجري الشفاء والآيات والعجائب باسم يسوع فتاك القدوس. ولما صلوا زلزل المكان حيث كانوا مجتمعين، وامتلأوا كلهم من الروح القدس، وأخذوا يعلنون كلمة الله بجرأة. المجد ليسوع المسيح.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. قال الرب يسوع لتلاميذه: لست أدعوكم بعد عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، بل دعوتكم أحباء، لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. لم تختاروني أنتم، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتحملوا ثمرا ويدوم ثمركم، فيعطيكم الآب كل ما تطلبونه باسمي. بهذا أوصيكم أن تحبوا بعضكم بعضا.

0: نؤمن بإله واحد
1: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم السادس كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويحب

دجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. من لبنان الحر تحية طيبة بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكم مستمعينا، ودعوة للجميع لصبحية جديدة ضمن قلنا بونجور. صديقي، عندما تغرق في بحر الهموم والأحزان لا تخف، لا تيأس، وتذكر أن يد الله معك دائما في كل زمان وفي كل مكان. فقط ثق، آمن ولا تشك، وقل يا رب نجيني.

برفقتكم دايما لبنان الحر. أصدقائي، هناك بشر تضع لهم ألف عذر لتبقى صورتهم جميلة بداخلك، ولكنهم للأسف لا يستحقون. أحقر البشر إذا شبع منك أنكر فضلك، أفشى سرك، أنكر عشرتك، وقال عنك ما ليس فيك. من أراد البقاء فافتح له قلبك، ومن أراد الرحيل فافتح له الطريق.

لبنان الحر وأحلى صباح الخير. أرقى أنواع عزة النفس هو الصمت في الوقت الذي ينتظر فيه الناس انفجارك بالكلام. نصمت لتسير حياتنا على ما يرام، فلم تعد الناس كما كانت نقية. بعض المواقف قد تؤلمك، ولكنها ستعلمك أنك كنت على نيتك أكثر من اللازم.

أيام أجمل دعونا نسير في طرقات وممرات الحياة غير مبالين بخبر جديد نخشى حدوثه. دعونا نحب الجميع وخاصة من يستحق ليحبنا هو أكثر. دعونا ننسى من خذلنا دون أن نتألم لفراقه.

لبنان الحر ودائما معكم. المواقف أصدقائي تعطيكم الإجابات بكل وضوح، فلا تتظاهروا بالعمى. كل شيء في حياتنا له حكمة، فلولا وجود السيئين ما عرفنا قيمة الرائعين. فالحياة مواقف، والمواقف لا تنسى، كم من شدة كشفت معادن الناس.

وفي الختام أصدقائي، لا نحتاج إلى بداية مثالية، لكن نحتاج إلى نهاية قوية. ولهون نكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش، بدنا نذكر بيتر أنا بالنشرة الصباحية الأولى 7:15 ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

0: لبنان الحر.
1: معقول يكون في للحجرة عاصمة تكون أداء؟ معقول يكون في عاصمة للرخام؟ حاك تعرف إنه هالعاصمة إيطالية بامتياز وزيارتها حلوة كتير، لأنه البياض المايل على الرمادة هو سحر حجارتها وطبيعتها. ومن هونيك في يلي بده ينحت رخامة مثلا يطلب الحجم اللي بده إياه ويقصوله قطعة رخام يلي وزنها بيوصل لأطنان. ورخام يلي موجود بكرارة مش حيلا يقال إنه من النوع الفاخر والشيك جدا إذا جاز التعبير. وإذا بدنا نحكي أنا وياكن عن هالمنطقة بشمال وسط إيطاليا ما منخلص، استقطاب إلى أقصى الحدود لكبار الفنانين بالعالم، بس كمان لبعض السواح. والأهم إنه الشخص يلي خلى كرارة كتير مشهورة بكل أنحاء العالم هو الفنان الإيطالي مايكل أنجلو، يلي كان يحب رخام كرارة الأبيض، وكتب بمذكراته إنه أكثر أمنياته جنوناً بحياته هي نحت جبل كرارة بكامله بتمسح.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو الزلقة زبدة لور باك 200 جرام بدولارين و40 سنت. نيسكافيه 3 ان 1 30 ظرف ب $4.60.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير صباح لبنان الحر. العناوين: واشنطن المفاوضات تتقدم وترامب لم يتواصل مع حزب الله. الحزب: لا نعترف بخط أصفر أو برتقالي. خطة على المحور الأمريكي الإيراني.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: مشوي مش مقلي. لذي صحة ولذي. لبنان الحر. التفاصيل من لبنان الحر مع جحتشيتي وطوني نصر. في واشنطن تفاوض ماشي بين لبنان وإسرائيل، ويتقدم نحو اتفاق شامل لاستعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل، على ما أكدت الخارجية الأمريكية، على أن تستكمل الجولة الرابعة في الرابعة من بعد ظهر اليوم. وفي لبنان معادلة شمال إسرائيل مقابل الضاحية هي أيضا ماشي، فالمستوطنات تنعم بالهدوء، وكذلك الأمر بالنسبة للضاحية الجنوبية لبيروت، رغم أن حزب الله قال أنه لا يعترف بها، طرحا في المقابل معادلته، ومفادها بيروت والضاحية في مقابل حيفا وتل أبيب. فهل ستنزلق الأمور مجددا إلى الأسوأ في المقبل من الأيام، أم تبقى حصرا جبهات الجنوب هي المفتوحة؟
1: فقد أعلنت الخارجية الأمريكية أن وفدين من إسرائيل ولبنان اجتمعا في مقر الوزارة في الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة التي تعقد برعاية الولايات المتحدة، وأن التقدم لا يزال مستمرا على المسارين السياسي والأمني في إطار تجاوز إخفاقات السنوات العشرين الماضية، والتقدم نحو اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل.
0: وأكدت الوزارة في بيان أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بالكامل بتسهيل هذه المفاوضات التاريخية، وأن جولة جديدة من المحادثات من المقرر أن تعقد اليوم.
1: السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، وبعد انتهاء الجولة التفاوضية، أشار إلى أن الرئيس ترامب لم يتواصل مع حزب الله، إنما تواصل مع السفيرة ندى معوض، مبديا تفاؤله بشأن هذه المحادثات التي تسير بشكل جيد.
2: في تفاوض كتير وحدثات بعدها منيشتي منيحة كتير، كل شيء ماشي الحال. خلص تاب الوقت، كان مبدئيا هيك لازم يقابس.
3: هل في وقف اطلاق نار؟
2: وقف اطلاق نار موجود لهلا. الرئيس ترامب ما حكي مع حزب الله.
4: مع مين حكي؟ الرئيس ترامب مع حزب الله.
5: ساعات سفير يعني بلصة طويلة
2: ان شاء الله قريبا.
0: وكشفت تسريبات عقب جولة أمس عن أجواء وصفت بالإيجابية وسط حديث متزايد عن اتفاق محتمل لوقف النار لمدة سنتين، في وقت لا تزال فيه نقاط أساسية عالقة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات ما بعد الهدنة.
1: وكانت مصادر في واشنطن ذكرت أن المحادثات كانت جيدة وركزت على آلية تنفيذ وقف النار، فيما تردد أنه تم طرح سحب حزب الله من جنوب الليطان إلى شماله، وإعادة انتشار الجيش اللبناني من دون اتضاح ما إذا كان الطرح لحظ انسحاب إسرائيل في وقت متزامن.
0: هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر مطلعة أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تسير بشكل جيد، وأن هناك توافقات بين الجانبين، مشيرة إلى أن إدارة ترامب تدفع بقوة نحو احتواء التصعيد ومنع توسيع الحرب في لبنان.
1: وأشارت التسريبات الإسرائيلية إلى أن تل أبيب لن تستهدف بيروت في المرحلة المقبلة، لكنها في المقابل لا تنوي الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها حاليا، وهو ما يشكل إحدى أبرز العقد المطروحة على طاولة التفاوض.
0: مصدر دبلوماسي غربي أكد من ناحيته أنه يجب ألا تعطى إيران الكلمة الفصل فيما يتعلق بالملف اللبناني، مشددا على ضرورة عدم ربط مصير لبنان بمحادثات إسلام أباد.
1: وأشار إلى أن توجه الولايات المتحدة نحو اتفاق مع إيران دفع إسرائيل إلى التصعيد في لبنان في ظل التداخل بين المسارات الدبلوماسية والتطورات الميدانية، وأن واشنطن تدفع في اتجاه تطورات إيجابية بشأن لبنان، بما يفتح المجال أمام خفض التصعيد وإيجاد مخرج سياسي للأزمة.
0: وفي لبنان توقعت مصادر بعبدة قبيل الجولة الرابعة أن تؤدي الاتصالات التي أجريت الاثنين الماضي إلى إراحة أجواء التفاوض، موضحة أن مطلب الوفد اللبناني هو وقف شامل للنار، وأن الفرصة باتت أكبر بعد اتصالات أمس.
1: المصادر لفتت إلى أن على حزب الله أن يعلن إذا وافق أم لم يوافق على اتفاق تحييد الضاحية في مقابل وقف ضرب شمال إسرائيل، مؤكدة أن كل التواصل مع المعنيين من الحزب أو الرئيس نبيه بري يحصل بشكل مباشر.
0: وأشارت مصادر بعبدة أيضا إلى أن هناك ظروفا مادية وواقعية فرضت هذه الصفقة، وسننطلق منها للذهاب نحو توسيع مسار التفاوض، وأن الوفد اللبناني جاهز لمناقشة أي مسودة لإعلان النيات، والتراجع حصل سابقا من الجانب الإسرائيلي بعدما تبين أن وجهة نظر لبنان كانت راجحة.
1: وفي اجتماع في الكونغرس قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إسرائيل ولبنان يمكنهما التوصل إلى اتفاق سلام غدا، وإن حزب الله يشكل العقبة الرئيسة أمام ذلك، مشيرا إلى وجود عناصر داخل المؤسسة العسكرية اللبنانية لا تنظر إليها واشنطن بإيجابية بسبب حالات تعاون أو تسهيل للحزب.
0: عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي شدد على أن حزبه رفض معادلة شمال إسرائيل الضاحية.
6: لسنا موافقين على هذه المعادلة، وأبلغنا المعنيين رسميا أن هذه المعادلة ساقطة وغير قابلة للتنفيذ أصلا. ويجب أن يعلم العدو الإسرائيلي أنه في حال أراد أن يمتد بعدوانه من جديد على الضاحية الجنوبية وبيروت والبقاع، هذه المناطق كانت محيدة بالفترة الأخيرة، فإذا أراد أن يمتد في عدوانه فيجب أن يعمل حساب أن المعادلة ستصبح أن الضاحية وبيروت مقابل حيفا ومقابل تل أبيب وليس مقابل المستوطنات. نحن من جهتنا أعلننا موافقتنا بشكل واضح على أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل وحقيقي وكامل، غير هيك ما في التزام بشيء. نحن ما نزال نقصف الجليل ومستوطنات الشمال ردا على العدوان الإسرائيلي بالتوسع، يعني هو تكلم عن خط أصفر وأنه يلتزم بالخط الأصفر. طبعا نحن لا نعترف لا بخط أصفر ولا خط برتقالي ولا شيء، ولكن خرق الخط الأصفر الذي رسمه لنفسه.
1: وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد أن إسرائيل ستهاجم الضاحية معقل حزب الله إذا استمرت الهجمات علينا، ولن نقبل بقصف الشمال من دون رد قوي على ضاحية بيروت.
0: وأشار إلى أن نشاط جيشه داخل لبنان سيستمر في كل الأحوال، وأن الولايات المتحدة تبنت معادلات إسرائيل الجديدة وأبلغت بها حكومة لبنان، مضيفا أنه سيتضح في الأيام المقبلة ما إذا كان القصف على الشمال سيتوقف أو سيستمر، فنبدأ بمهاجمة الضاحية.
1: الخارجية الإسرائيلية أعلنت أنه رغم تجديد إعلانات وقف النار يواصل حزب الله انتهاكه، وأن هذه الانتهاكات المستمرة غير مقبولة.
0: بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل عملياتها في جنوب لبنان، وهاجمت مخازن أسلحة ومقرات وبنى تحتية تابعة لحزب الله. كما أعلن لاحقا أن وحدات منه عبرت نهر الليطاني ونفذت عمليات للسيطرة على زوطر الشرقية والغربية.
1: ومساء أمس وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا بإخلاء الحي المسيحي في صور، وقالت المتحدثة باسمه الكابتن إلا:
7: في الأسبوع الماضي نشر جيش الدفاع الإسرائيلي إنذار إخلاء لمناطق في مدينة صور، وذلك في أعقاب نشاط منظمة حزب الله الإرهابية في المنطقة وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، ولم يشمل إنذار الإخلاء الحي المسيحي في المدينة. خلال الفترة الأخيرة رصد جيش الدفاع الإسرائيلي نشاطا لعشرات العناصر التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية داخل الحي المسيحي، وهذه ليست المرة الأولى التي نكشف فيها عن نشاط لحزب الله من داخل مناطق مسيحية، اعتمادا على اعتقاده بأن هذه المناطق توفر له ملاذا أكثر أمانا. إلى أبناء الطائفة المسيحية في مدينة صور، إن حزب الله ومنظمة حزب الله الإرهابية التي قادت لبنان إلى الخراب وتسببت لكم ولأبناء بلدكم بدمار كبير تواصل النهج ذاته اليوم داخل محيطكم من أجل أمنكم وسلامتكم، طالبوا بإخراج مخربي المنظمة الإرهابية من مناطقكم.
0: وفي جديد الغارات والقصف، واحدة فجرا على دير قانون رأس العين عقب سابقة على بلدة دبين قضاء مرجعيون، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في البلدة إضافة إلى قصف مدفعي على بلدة بلاط، وصباحا أغارت مسيرة على بلدة البازوري.
1: من جهته تحدث حزب الله عن استهدافه بصاروخ موجه دبابة ميركافا في البياضة، وقصفه بالصواريخ مقرا قياديا للجيش الإسرائيلي في البلدة.
0: والليلة الماضية لفت الجيش الإسرائيلي إلى أن 8 من جنوده أصيبوا باستهداف مسيرات انقضاضية مفخخة في حادثين منفصلين في جنوب لبنان.
1: وزارة الصحة أحصت مقتل 3468 شخصا وإصابة 10577 في الحرب منذ 2 آذار الماضي.
0: واليوم تودع بلدة القليعة في 3 من بعد الظهر في كنيسة مار جرجس أبنائها الضحايا الذين سقطوا أمس، وقد روى كاهن الرعية الأب أنطونيوس فرح قصة فقدانهم، في حين أعلنت الجامعة اللبنانية تأجيل امتحاناتها في فروعها في صيدا وضاحية بيروت الجنوبية.
8: جيمس هو دكتور أسنان، هو موجود، هو عائلته ساكنين دايما بالضيعة، توني الكبير عم يتخصص بالهندسة وتودوسيا بعلم البيولوجي، وهن اتنيتهم بالجامعة اللبنانية. كانوا بهذا النهار عم ينتقلوا من الضيعة صباح بكير على بيروت، وراحوا قدموا امتحاناتهم. كان عند تودوسيا امتحان نهائي بمادة، وهوني كان عنده امتحان جزئي بمادة، وخلصوا راجعين، وهنا راجعين على الطريق عند نهر الخردلة استهدفهم أزيفة من درون. مخاطرة كتير كبيرة، عم بيستخدموا الناس هيدا الطريق حاليا عند الضرورة القصوى للانتقال من الضيعة على غير مطارح، ولكن بالفعل وبرجع بشدد عم يستخدموها الناس عند الضرورة القصوى، لأنه هي الشريان الوحيد اللي بعده عم بمدنا وعم بيوصلنا كمنطقة هون. يعني عم بحكي جدالة مرجعيون البويضة والقلايعة وبرج الملوك ودرمماس بباقي مناطق لبنان. عم نتوجه لوزارة التربية لحتى تكون عم تنظر بوضع الطلاب عنا بهيدي المنطقة. نشكر الجامعة اللبنانية على مبادرتها، وطلب رئيس الجامعة اللبنانية من رئيس البلدية عنا أنه يكون عم بمدوا بأسامي الطلاب يلي موجودين هون بالمنطقة حتى يكون عم بينظروا بنظرة خاصة، ومنعزي بعض بإيمان كتير كبير أنه الحياة أقوى من الموت، ونحن خيارنا أنه نبقى بهيدي المنطقة وبهيدي البلدة القلايعة وبالبلدات المجاورة وبالبلدات الحدودية الأخرى بمنطقة بنت جبال. هالخيار منه ضد أي إنسان، هو خيار لحتى نحافظ على أرضنا.
1: أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن ادعاء الحرس الثوري الإيراني استهداف مقر الأسطول الخامس وقاعدة لها في المنطقة كاذب، وأنها نفذت ضربات دفاع عن النفس استهدفت محطة تحكم أرضية عسكرية تابعة لإيران في جزيرة قشم، وأحبطت بنجاح هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيرات في الشرق الأوسط، مسقطة 3 مسيرات أطلقتها إيران باتجاه سفن مدنية في المياه الإقليمية.
0: وشددت سنتكم في بيان على أنه لم تسجل أي إصابات في صفوف الأفراد الأمريكيين جراء الهجمات الإيرانية، وأن القوات الأمريكية يقظة ومستعدة لدفاع نفسها في مواجهة أي عدوان إيراني.
1: وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها عطلت منذ بدء الحصار على موانئ إيران 6 سفن تجارية، وأعادت توجيه 122 سفينة، وتمكنت من تعطيل ناقلة نفط فارغة في الخليج العربي كانت متجهة نحو ميناء إيراني ترفع علم بوتسوانا، ولم يمتثل طاقمها للتوجيهات، شريحة أن طائرة أمريكية عطلت الناقلة بصاروخ استهدف غرفة المحركات.
0: وفجرا أكدت سنتكم فشل محاولة ثانية من السيارات الإيرانية في مهاجمة قواتها في الكويت، موضحة أن دفاعاتها الجوية نجحت في إسقاط مسيرات إيرانية عدة ولم تتعرض لأي ضرر.
1: وكانت إيران أعلنت عبر حرسها الثوري أن الجيش الأمريكي استهدف برج اتصالات له في جزيرة قشم، وأنه رد باستهداف قاعدة أمريكية في المنطقة. متحدثا عن استهداف مقر الأسطول الخامس بالصواريخ والمسيرات ردا على الاعتداء،
0: أضاف: حذرنا سابقا من أن ردنا سيكون مختلفا إذا تعرضنا للعدوان، ونؤكد أن زعزعة أمن مضيق هرمز ستكلف الجيش الأمريكي المعتدي ثمنا باهظا، وفق بيان أصدره الحرس الثوري.
1: بالتوازي، تصدت منظومات الدفاع الجوي الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت الأجواء الكويتية، وفق تأكيد رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، فيما لم تصدر السلطات الكويتية حتى اللحظة تفاصيل إضافية في شأن طبيعة الهجمات أو حجم الأضرار المحتملة.
0: وفي البحرين أطلقت صفارات الإنذار نتيجة هجمات معادية بصواريخ ومسيرات، كما أعلنت وزارة الداخلية.
1: في الأثناء، قال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن عازمة على عدم السماح لإيران بإدراج أشخاص مرتبطين بالحرس الثوري ضمن وفدها إلى بطولة كأس العالم.
0: ختاما نذكر بالعناوين: واشنطن المفاوضات تتقدم وترامب لم يتواصل مع حزب الله، الحزب لا نعترف بخط أصفر أو برتقالي، خض على المحور الأمريكي الإيراني، النشرة انتهت نفذها مارك البيطار، نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر. طقس بلبنان بالايام الجايه ربيعي وصيفي، اليوم قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحراره على الجبال وبالداخل واستقرار على الساحل. بكره كمان قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحراره. الجمعه صافي اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحراره بتلامس معدلاتها الموسميه، اما السبت فصافي اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحراره على الجبال والداخل.
1: لبنان الحر اكثر من إزاء.

أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر. صباح الخير مجددا من لبنان الحر ولبنان اليوم مع جون حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار. عناوين الصحف. البداية مع صحيفة النهار. المفاوضات تمدد هدنة ترامب 600 ويوم.

0: أيضاً المفاوضات تمدد هدنة ترامب 60 يوماً. رؤساء الجمهورية العلاقة بحزب الله احتواء فطلاق. في عناوين الديار: لحظة الحسم تقترب، فهل تنجح التسوية؟ حزب الله يرفض معادلة الضحية مقابل المستوطنات. في الأخبار: تصميم إيراني على إسناد لبنان، طهران تودع زمن الصبر. السلطة تستجدي دورا في مفاوضات واشنطن، حزب الله يحسم وقف شامل للحرب وانسحاب الاحتلال. حروب إسرائيل، أسماء العمليات بين التوراة والوعي السياسي. في عناوين الشرق: الامبراطور الرئيس ترامب ينقذ لبنان، بره منفتحون على وقف نار حقيقي، ووحده ترامب يستطيع لجم اسرائيل. في اللواء: هدنة الضاحية صامدة ووقف النار الشامل محور مفاوضات واشنطن. القمة الروحية تؤيد خيار الدولة ومواجهة العدوان بالوحدة الوطنية وتراجع حرب الغارات والمسيرات جنوبا. إلى عناوين نداء الوطن: مسار واشنطن السياسي يتقدم، وصفقة الضاحية تربك الميليشيا. مسار واشنطن، من سيبادر إلى الخطوة الأولى؟ إلى عناوين الجمهورية: حراك لإعلان وقف نار شامل، لبنان وإسرائيل يطلقان مفاوضات المسار السياسي. إلى أبرز ما تناولته الصحف العربية، ونبدأ بالأنباء الكويتية: عون لا خيار غير التفاوض، والقمة الروحية تؤيد سعي الدولة لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار. هدأة حربية تخيم على بيروت، وجولة مفاوضات رابعة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. الرأي الكويتية: الرئيس اللبناني القوة في إنهاء الحرب لا في خوضها. لبنان في واشنطن يتكئ على عصا ترامب، وحزب الله يتملص من ترتيب روبيو. في الجريدة الكويتية: حزب الله وإيران يرفضان وقفا جزئيا للنار في لبنان. إلى الشرق الأوسط: عون وسلام متمسكان بخيار التفاوض لأنه الأقل كلفة على لبنان.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: البداية من صحيفة النهار: بدأ واضحا أن الرئيس نبيه بري لم يكن قد تلقى أي جواب أو إشارة أمريكية قبل تغريدة الرئيس دونالد ترامب، بدليل ما أدلى به الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لدى خروجه من عين التين قبل وقت قليل من الإعلان عن وقف إطلاق النار. أيضا في أسرار النهار: تسجل أوساط حزب الله على المخيمات الفلسطينية أنها لم تشهد أي تحركات لدعم الجنوب، على خلاف حال التضامن والدعم لفلسطين من جمهور الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى. سجل أخذ ورد بين مفتي الجمهورية ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حول مكان انعقاد القمة الروحية المقبلة، ولم يتم الاتفاق على الأمر وأرجئ إلى وقت لاحق. أيضا في أسرار النهار: فيما سجلت عودة عدد من النازحين إلى الضاحية الجنوبية لبيروت أمس، أصر هؤلاء على الاحتفاظ بأغراضهم الشخصية في الخيام أو الغرف المخصصة لهم في مراكز الإيواء، خوفا من انفراط الهدنة واضطرارهم للنزوح مشددا. في أسرار اللواء: تمكن وزير سابق بتكليف من حليفين من دوزنة البيان الروحي ضمن الثوابت الجامعة تحت عنوان الوحدة الوطنية. استمع مرجع لبناني إلى نصيحة خارجية، فتح قناة اتصال مباشرة مع الإدارة الأمريكية. في اللواء أيضا: شكلت التسريبات عن جهود إيرانية لوقف قصف الضاحية الجنوبية محاولة لاحتواء تبدل في المزاج الشيعي تجاه الارتباطات والانتخابات. إلى صحيفة الجمهورية: تعرض سفير لبناني في دولة أوروبية إلى هجمة من جيوش إلكترونية بسبب لقاء جماعة بمسؤولة حزب من الدولة التي يخدم فيها، وفي ذلك تموضع جديد للإدارة اللبنانية لتأكيد توجهاتها السياسية أمام دولة كبرى. في الجمهورية أيضا: علم أن مسؤولا كبيرا كان مدركا وموافقا على اتصالات أجرها مسؤول ثاني لترتيب اتفاق حساس، لأنه لم يكن سيضمن أن الجهة الحزبية التي يتمحور حولها الاتفاق ستلتزم به. وقد ثبت أنه كان على حق. أشار دبلوماسي إلى أن دولة إقليمية شرعت في حصر سلاح التنظيمات خارج إطار مؤسساتها بقناعة من بعض هذه التنظيمات بأن الموازين قد تغيرت في المنطقة، فيما لا يزال لبنان لم يجمع بكل مكوناته على سلاح واحد بيد جيشه. إلى أسرار نداء الوطن. علمت نداء الوطن أن عبارة صفقة التي نقلت عن مصادر بعبدة ظهر أمس لوصف وقف إطلاق النار أزعجت الثنائي الشيعي، وحصلت اتصالات لتطويق الموضوع بعيدا من الأضواء. موجود في لبنان منذ أيام وفد أمني رفيع تابع لدولة شقيقة، ويعقد سلسلة لقاءات واتصالات معنية بالوضع اللبناني تتمحور حول سبل المساعدة في تهيئة الظروف اللازمة للوصول إلى مخرج للحرب الدائرة. أيضا في أسرار نداء الوطن، سبقت الإنذارات الإسرائيلية للحي المسيحي في صور موجة استياء بين الأهالي على خلفية دخول قياديين في حزب الله إلى الحي، ما أثار حساسية لدى السكان الذين يطالبون بالحفاظ على خصوصية أحيائهم وإبعادها عن أي نشاطات قد تؤدي إلى تعريض المنطقة للخطر. هذا أبرز ما ورد في عناوين وأسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم. كل الشكر لحسن المتابعة ولزميل مارك البيطار على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: نبدأ بالميدان، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في بلدة دبين إضافة إلى قصف مدفعي طاول بلاط، وصباحا أغارت مسيرة على بلدة البازوري فضلا عن غارة أخرى على طريق الميادين الحوش أسفرت عن مقتل 4 من التابعية السورية وبلدتي أرنون وعرب صليم. وزارة الصحة أشارت إلى مقتل 5 وجرح 48 بينهم طبيب وعاملون صحيون في مستشفى تبنين جراء غارات إسرائيلية في منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.
1: في الأثناء أعلنت الخارجية الأمريكية أن وفدين من إسرائيل ولبنان اجتمعا في مقر الوزارة في الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة التي تعقد برعاية الولايات المتحدة، وأن التقدم لا يزال مستمرا على المسارين السياسي والأمني في إطار تجاوز إخفاقات السنوات العشرين الماضية والتقدم نحو اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل.
0: وأكدت الوزارة في بيان أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بالكامل بتسهيل هذه المفاوضات التاريخية، وأن جولة جديدة من المحادثات من المقرر أن تعقد اليوم.
1: السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى شدد على أن هناك تفاؤلا في شأن هذه المحادثات وهي تسير بشكل جيد، موضحا بعد انتهاء جلسة المفاوضات أمس أن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا حتى الآن.
0: وفي السياق أشار عيسى إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتواصل مع حزب الله إنما تواصل مع السفيرة ندى معوض.
1: نسبت وكالة رويترز إلى رئيس هيئة تنظيم الطيران في لبنان أنه بصدد التوسط بين الطيارين وشركة طيران الشرق الأوسط.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نجحت في التصدي لهجمات إيرانية متعددة على دول جوار إقليمية، مؤكدة أن الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية فشلت في إصابة أهدافها.
1: وأفادت في بيان فجرا بأنها نفذت ضربات استهدفت محطة تحكم أرضية عسكرية تابعة

0: سنتكم أكدت في بيانها أن قواتها تواصل حال اليقظة والجاهزية الكاملة لردع أي تصعيد إيراني في خلال استمرار اتفاق وقف النار.
1: وفي منشور لاحق كشفت القيادة الأمريكية عن أن موجة إضافية من المسيرات الإيرانية حاولت مهاجمة القوات الأمريكية في الكويت وأنها فشلت في إصابة أهدافها، شريحة أن الدفاعات الجوية الأمريكية أسقطت طائرات مسيرة عدة وضمنت عدم تعرض أي من الأفراد أو الأصول الأمريكية للأذى.
0: شكرا لمتابعتكم.

0: تلاتة
1: ربع
0: رجيا صاص رجيا ربع
1: لأني مغمس بويا
0: هبويا.
2: عين على العالم.
3: صباح الخير. قضت محكمة تونسية بالمؤبد على زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي 84 عاما، إضافة إلى الحكم على آخرين فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة.
4: انتخب وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيسا للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فوزه على منافسه مرشح قبرص أندرياس كاكوريس، وقد حصل في اقتراع سري على 99 صوتا في مقابل 91 لمنافسه على يتولى مهامه في 8 أيلول المقبل لمدة عام واحد.
3: بعدما تعثر تنظيم الفعالية في 25 من نيسان الماضي إثر إطلاق نار بنقطة تفتيش خارج قاعدة أو خارج قاعة الاحتفالية السنوية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه حضور حفل العشاء الجديد لرابطة مراسلي البيت الأبيض في 24 من الشهر المقبل،
4: وذكر أنه دعي لحضور الحفل وقبل الدعوة وألقى كلمة فيها، مشيرا إلى أنه لا يعرف إن كان سيدلي بتصريحات لاذعة إلى حد ما على الأقل فيما يتعلق بأشخاص معنيين، قائلا سنكتشف ذلك قريبا. ترامب أشاد بإعادة جدولة تنظيم الفعالية واصفا ذلك بأنه دليل على القوة والصلابة، ولافتا إلى أن الحدث سيقام في فندق وولدروف أستوريا واشنطن.
3: ويعد عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض حدثا سنويا في واشنطن منذ أكثر من 100 عام، إذ يجمع أموالا لتوفير منح دراسية في مجال الصحافة، ويحتفي بالتعديل الأول في الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير وحرية الصحافة.
4: شكرا لمتابعتكم.
5: لبنان الحر أكثر من إزاي.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: تحية صباحية لكل المستمعين يلي دايما بيتابعوا لبنان الحر. شو رأيكم نبلش مع الأبرج؟ برج الحمل، خبر أو تغيير سريع ممكن يقلب نهارك باتجاه أفضل. ما تخاف تجرب أسلوب جديد على الصعيد المهني، والمبادرة منك بتعمل فرق كبير. برج الثور، في موضوع كنت مفكر انه انتهى ممكن يرجع للواجهة. ما تستعجل بالحكم مهنيا، وفرصة لتحسين وضع او ترتيبه. برج الجوزة، طاقتك عالية كتير بس انتبه ما تتوزع على اكتر من اتجاه، عندك قدرة لحتى تقدر تجذب الناس اللي حواليك اليوم. برج السرطان، اليوم رح يتطلب منك تهدئة أكثر من ردود فعل. عاطفيا شخص ممكن يحاول أنه يقرب منك بطريقة غير مباشرة. برج الأسد، فرصة لحتى تثبت نفسك أو أنك تحصل على تقدير مفتوحة لإلك اليوم. ما تقلل من قيمة تعبك، مساء مزاجك رح بيكون أفضل. برج العذراء، في ضغط بسيط لكنك قادر انك تديره، حاول ما تطلب الكمال من نفسك ومن الاخرين. برج الميزان، لقاء او حديث سريع ممكن يحمل معلومة مهمة، الوقت مناسب لتوضيح موقف عاطفيا. برج العقرب، في شيء كتير شاكك فيه انت واليوم الصورة رح تتوضح اكتر. حدسك عاطفيا رح بيساعدك لحتى تعرف تاخد القرار المناسب. برج القوس، مفاجأة صغيرة او تغيير بخطة بضيف حماس لنهارك. اجتماعيا فرصة للقاء ممتع. برج الجدي، في تحرك إيجابي بأمر كان بطيء، ما تستسلم لأنه النتائج عم بتبين. برج الدلو، قرار مؤجل لازم ينعمل له حساب وما يتأجل بقى، لأنه التأجيل ما عاد بيفيدك أبدا. أخيرا برج الحوت، إحساسك تجاه شخص أو موضوع رح بيكون بمحله، حط ثقتك بحالك وامشي. برجك اليوم

0: بعيدا من السياسة.
1: صباح الخير مجددا. صور في أسطر قليلة. جون،
2: أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه رصد عشرات العناصر التابعة لحزب الله داخل الحي المسيحي في مدينة صور، موجها تحذيرا لسكان المنطقة ومهددا باتخاذ إجراءات عسكرية في حال استمرار ما وصفه بالنشاط داخل الحي.
1: أضاف أن إنذار الإخلاء الذي أصدره الأسبوع الماضي لمناطق في مدينة صور لم يشمل الحي المسيحي، لكنه لفت إلى أن قواته رصدت في خلال الفترة الأخيرة نشاطا لعناصر من الحزب داخل المنطقة، وأن حزب الله ينشط داخل مناطق مسيحية اعتقادا منه بأنها تشكل ملاذا آمنا أكثر.
2: كما وجه الجيش الإسرائيلي رسالة إلى سكان الحي المسيحي في صور، دعاهم فيها إلى المطالبة بإخراج عناصر حزب الله من المنطقة، محذرا في الوقت نفسه من أنه قد يصدر تعليمات بإخلاء الحي ويتخذ إجراءات عسكرية إذا استمر هذا النشاط.
1: هذا الإعلان يكتسب حساسية خاصة نظرا للطابع التاريخي للمدينة القديمة في صور، التي تتشكل من ثلاثة أحياء رئيسة هي حارة المسيحيين وحارة الإسلام ومنطقة الخراب، والتي تمثل النواة التاريخية للمدينة وتعرف منذ عقود كنموذج للعيش المشترك بين مختلف الطوائف.
2: حارة المسيحيين تقع في الجزء الشمالي الغربي من صور، وتضم عددا من الكنائس والمباني التراثية والأزقة الحجرية القديمة التي تعود إلى عصور مختلفة.
1: وتقع حارة الإسلام في القسم الجنوبي من المدينة القديمة، وتحتضن مساجد ومعالم تاريخية تعكس الطابع العمراني الإسلامي للمدينة، ويفصل بين الحارتين شارع رئيس، بينما شكل سكانهما على مدى عقود نموذجا للتعايش الاجتماعي والإنساني.
2: أما منطقة الخراب الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي للمدينة القديمة، فقد استمدت تسميتها من الأضرار التي لحقت بها عبر القرون نتيجة الحروب والزلازل، قبل أن تتحول لاحقا إلى جزء من الواجهة البحرية لصور، وتضم مرافق ومدارس ومؤسسات عدة.
1: ومن صور الجريحة إلى واقعة أو مصادفة شديدة الغرابة تعرض لها طيار أمريكي.
2: فقد كشفت شبكة سي بي اس نيوز أن الطيار الأمريكي الذي أسقطت طائرته المقاتلة من طراز F-15 في أجواء إيران مطلع نيسان الماضي كان تعرض لحادث إسقاط سابق قبل أسابيع فقط، عندما أصيبت طائرته بنيران صديقة كويتية في بداية الحرب على إيران.
1: مصادر مطلعة ذكرت أن الطيار كان ضمن قائم أو ضمن طاقم إحدى ثلاث مقاتلات من طراز F-15 أسقطت بالخطأ فوق الكويت في الأيام الأولى من الحرب على إيران نتيجة حادث نيران صديقة شاركت فيه الدفاعات الجوية الكويتية ومقاتلة كويتية، وتمكن هو وخمسة من أفراد الطاقم الجوي من القفز بالمظلات والنجاة.
2: وبعد أكثر من 30 يوما من الحادث عاد الطيار نفسه إلى تنفيذ مهمة قتالية فوق إيران، وتعرضت طائرته لإصابة مباشرة بصاروخ أرض جو إيراني في 3 نيسان الماضي، ما اضطره ورفيقه إلى القفز مجددا من الطائرة.
1: شكرا لمتابعتكم، نلتقي في 8:45. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: تكون في للحجرة عاصمة، تكون أداء معقول يكون في عاصمة للرخام، حاك تعرف إنه هالعاصمة إيطالية بامتياز وزيارتها حلوة كتير، لأنه البياض المايل على الرمادة هو سحر حجارتها وطبيعتها. ومن هنيك في يلي بده ينحت رخامة مثلا يطلب الحجم اللي بده إياه ويقصوله قطعة رخام يلي وزنها بيوصل لأطنان. ورخام يلي موجود بكرارة مش حيلا، يقال إنه من النوع الفاخر والشيك جدا إذا جاز التعبير. وإذا بدنا نحكي أنا وياكن عن هالمنطقة بشمال وسط إيطاليا ما منخلص، استقطاب إلى أقصى الحدود لكبار الفنانين بالعالم، بس كمان لبعض السواح. والأهم إنه الشخص يلي خلى كرارة كتير مشهورة بكل أنحاء العالم هو الفنان الإيطالي مايكل أنجلو، يلي كان يحب رخام كرارة الأبيض، وكتب بمذكراته إنه أكثر أمنياته جنوناً بحياته هي نحت جبل كرارة بكامله بتمسح.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مشوي مش مقلي لذي صحة ولذي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة عرق فقرة 700 ملي $6.90 بيرة كيو 330 ملي $0.55

الثامنة لربعا في لبنان الحر، صباح لبنان الحر. العناوين: جولة المفاوضات الرابعة في يومها الثاني، وواشنطن تتحدث عن تقدم، وتؤكد ترامب تواصل مع السفير معوض وليس مع حزب الله. الحزب: معادلتنا الضاحية وبيروت في مقابل حيفا وتل أبيب. الحرس الثوري: زعزعة أمن هرمز ستكلف الجيش الأمريكي ثمنا باهظا. سنتكم تنفي استهداف مقر الأسطول الخامس في البحرين وقاعدة جوية أمريكية.

0: تحت أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جاحة شيتي وطوني نصار. الجولة التفاوضية الرابعة اللبنانية الإسرائيلية تعقد في الرابعة من بعد ظهر اليوم في مبنى الخارجية الأمريكية، من دون معرفة ما إذا كان ماركو روبيو سيحضرها كما فعل أمس أم يغيب عنها ليتولى مساعدوه رعايتها، علما أن وقف النار الذي أعلنه دونالد ترامب بدأ ساريا على الضاحية حصرا التي أبعدت عنها مرارة الغارات من دون شموله الجنوب الذي لم تهدأ محاوره وجبهاته رغم توقف القصف الصاروخي وإطلاق المسيرات على شمال إسرائيل لتنحصر استهدافات حزب الله في عمق المناطق الجنوبية التي احتلتها إسرائيل. وإذا كانت معادلة الضاحية في مقابل شمال إسرائيل معمولا بها عمليا، لأن حزب الله طرح معادلة تصعيدية أخرى هي الضاحية وبيروت مقابل حيفا وتل أبيب وليس المستوطنات، وقال أنه لا يعترف بخط أصفر أو برتقالي. من واشنطن نبدأ.
1: فقد أعلنت الخارجية الأمريكية أن وفدين من إسرائيل ولبنان اجتمعا في مقر الوزارة في الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة التي تعقد برعاية الولايات المتحدة، وأن التقدم لا يزال مستمرا على المسارين السياسي والأمني في إطار تجاوز إخفاقات السنوات العشرين الماضية والتقدم نحو اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل.
0: وأكدت الوزارة في بيان أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بالكامل بتسهيل هذه المفاوضات التاريخية، وأن جولة جديدة من المحادثات من المقرر أن تعقد اليوم.
1: السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى وبعد انتهاء الجولة التفاوضية أشار إلى أن الرئيس ترامب لم يتواصل مع حزب الله، إنما تواصل مع سفير ندى معوض، مبديا تفاؤله في شأن هذه المحادثات التي تسير بشكل جيد.
2: في تفاوض كثير وحادثات بعدها منيش منيحة منيحة كثير، كل شيء ماشي الحال، خلصنا بالوقت، كان مبدئيا هيك لازم يقابل.
3: هل في وقف اطلاق نار؟
2: وقف اطلاق نار موجود لهلا، الرئيس ترامب ما حكي مع حزب الله.
4: مع مين حكي؟ رئيس ترامب مع حزب الله. هل صحيح سفير يعني خلص تطويري؟
2: ان شاء الله قريبا.
0: وكشفت تسريبات عقب جولة أمس عن أجواء وصفت بالإيجابية وسط حديث متزايد عن اتفاق محتمل لوقف النار لمدة سنتين أو 60 يوما، في وقت لا تزال فيه نقاط أساسية عالقة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات ما بعد الهدنة.
1: وكانت مصادر في واشنطن ذكرت أن المحادثات كانت جيدة وركزت على آلية تنفيذ وقف النار، فيما تردد أنه تم طرح سحب حزب الله من جنوب ليطاني إلى شماله وإعادة انتشار الجيش اللبناني من دون اتضاح ما إذا كان الطرح لحظ انسحاب إسرائيل في وقت متزامن.
0: هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر مطلعة أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تسير بشكل جيد وأن هناك توافقات بين الجانبين، مشيرة إلى أن إدارة ترامب تدفع بقوة نحو احتواء التصعيد ومنع توسيع الحرب في لبنان.
1: وأشارت التسريبات الإسرائيلية إلى أن تل أبيب لن تستهدف بيروت في المرحلة المقبلة، لكنها في المقابل لا تنوي الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها حاليا، وهو ما يشكل إحدى أبرز العقد المطروحة على طاولة التفاوض.
0: مصدر دبلوماسي غربي أكد من ناحيته أنه يجب أن لا تعطى إيران الكلمة الفصل فيما يتعلق بالملف اللبناني، مشددا على ضرورة عدم ربط مصير لبنان بمحادثات إسلام أباد.
1: وأشار إلى أن توجه الولايات المتحدة نحو اتفاق مع إيران دفع إسرائيل إلى التصعيد في لبنان في ظل التداخل بين المسارات الدبلوماسية والتطورات الميدانية، وأن واشنطن تدفع في اتجاه تطورات إيجابية في شأن لبنان بما يفتح المجال أمام خفض التصعيد وإيجاد مخرج سياسي للأزمة.
0: وفي لبنان توقعت مصادر بعبدة قبيل الجولة الرابعة أن تؤدي الاتصالات التي أجريت الاثنين الماضي إلى إراحة أجواء التفاوض، موضحة أن مطلب الوفد اللبناني هو وقف شامل للنار وأن الفرصة باتت أكبر بعد اتصالات أمس.
1: المصادر لفتت إلى أنه على حزب الله أن يعلن إذا وافق أم لم يوافق على اتفاق تحييد الضاحية في مقابل وقف ضرب شمال إسرائيل، مؤكدة أن كل التواصل مع المعنيين من الحزب أو الرئيس نبيه بري يحصل بشكل مباشر.
0: وأشارت مصادر بعبدة أيضا إلى أن هناك ظروفا مادية وواقعية فرضت هذه الصفقة وسننطلق منها للذهاب نحو توسيع مسار التفاوض، وأن الوفد اللبناني جاهز لمناقشة أي مسودة لإعلان النيات، والتراجع حصل سابقا من الجانب الإسرائيلي بعدما تبين أن وجهة نظر لبنان كانت راجحة.
1: وفي اجتماع في الكونغرس قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إسرائيل ولبنان يمكنهما التوصل إلى اتفاق سلام غدا، وأن حزب الله يشكل العقبة الرئيسة أمام ذلك، مشيرا إلى وجود عناصر داخل المؤسسة العسكرية اللبنانية لا تنظر إليها واشنطن بإيجابية بسبب حالات تعاون أو تسهيل للحزب.
0: عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي شدد على أن حزبه رفض معادلة شمال إسرائيل الضاحية.
5: لسنا موافقين على هذه المعادلة، وأبلغنا المعنيين رسميا أن هذه المعادلة ساقطة وغير قابلة للتنفيذ أصلا. ويجب أن يعلم العدو الإسرائيلي أنه في حال أراد أن يمتد بعدوانه من جديد على الضاحية الجنوبية وبيروت والبقاع، هذه المناطق كانت محيدة بالفترة الأخيرة، فإذا أراد أن يمتد في عدوانه فيجب أن يعمل حساب أن المعادلة ستصبح أن الضاحية وبيروت مقابل حيفا ومقابل تل أبيب وليس مقابل المستوطنات. نحن من جهتنا أعلننا موافقتنا بشكل واضح على أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل وحقيقي وكامل، غير هيك ما في التزام بشيء. نحن ما نزال نقصف الجليل ومستوطنات الشمال ردا على العدوان الإسرائيلي بالتوسع. يعني هو تكلم عن خط أصفر وأنه يلتزم بالخط الأصفر، طبعا نحن لا نعترف لا بخط أصفر ولا خط برتقالي ولا شيء، ولكن خرق الخط الأصفر الذي رسمه لنفسه.
1: وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد أن إسرائيل ستهاجم ضاحية معقلة حزب الله إذا استمرت الهجمات علينا، ولن نقبل بقصف الشمال من دون رد قوي على ضاحية بيروت.
0: وأشار إلى أن نشاط جيشه داخل لبنان سيستمر في كل الأحوال، وأن الولايات المتحدة تبنت معادلات إسرائيل الجديدة وأبلغت بها حكومة لبنان، مضيفا أنه سيتضح في الأيام المقبلة ما إذا كان القصف على الشمال سيتوقف أم يستمر، فنبدأ بمهاجمة الضاحية.
1: الخارجية الإسرائيلية أعلنت أنه رغم تجديد إعلانات وقف النار يواصل حزب الله انتهاكه، وأن هذه الانتهاكات المستمرة غير مقبولة.
0: بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل عملياتها في جنوب لبنان وهجمت مخازن أسلحة ومقرات وبنى تحتية تابعة لحزب الله، كما أعلن لاحقا أن وحدات منه عبرت نهر الليطاني ونفذت عمليات للسيطرة على الزوطر الشرقية والغربية.
1: ومساء أمس وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا بإخلاء الحي المسيحي في صور، وقالت المتحدثة باسمه الكابتن إلا.
6: في الأسبوع الماضي نشر جيش الدفاع الإسرائيلي إنذار إخلاء لمناطق في مدينة صور، وذلك في أعقاب نشاط منظمة حزب الله الإرهابية في المنطقة وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، ولم يشمل إنذار الإخلاء الحي المسيحي في المدينة. خلال الفترة الأخيرة رصد جيش الدفاع الإسرائيلي نشاطا لعشرات العناصر التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية داخل الحي المسيحي، وهذه ليست المرة الأولى التي نكشف فيها عن نشاط لحزب الله من داخل مناطق مسيحية، اعتمادا على اعتقاده بأن هذه المناطق توفر له ملاذا أكثر أمانا. إلى أبناء الطائفة المسيحية في مدينة صور، إن حزب الله ومنظمة حزب الله الإرهابية التي قادت لبنان إلى الخراب وتسببت لكم ولأبناء بلدكم بدمار كبير تواصل النهج ذاته اليوم داخل محيطكم من أجل أمنكم وسلامتكم، طالبوا بإخراج مخربي المنظمة الإرهابية من مناطقكم.
0: وفي آخر الغارات والقصف، واحدة فجرا على دير قانون رأس العين عقبة سابقة على بلدة دبين قضاء مرجعيون، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في بلدة دبين إضافة إلى قصف مدفعي طاول بلاط.
1: وصباحا غارة مسيرة على بلدة البازوري فضلا عن غارة أخرى على طريق الميادين الحوش أسفرت عن مقتل 4 من التابعية السورية، وأيضا على بلدتي أرنون وعرب صليم فضلا عن إصابتين جراء غارة استهدفت طريق المعمورة.
0: وأفدنا قبل قليل بأن الغارة على عرب صليم أدت إلى مقتل شخص، فيما قتل شخصان في الغارة على طريق المعمورة الحوش.
1: وزارة الصحة أشارت إلى مقتل 5 وجرح 48 بينهم طبيب وعاملون صحيون في مستشفى تبنين جراء غارات إسرائيلية من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.
0: وأفدنا قبل قليل أيضا بأن غارة استهدفت نقطة للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحركة أمل في بلدة أرزون.
1: من جهته تحدث حزب الله عن استهدافه بصاروخ موجه دبابة ميركافا في البياضة وقصفه بالصواريخ مقرا قياديا للجيش الإسرائيلي في البلدة.
0: والليلة الماضية لفت الجيش الإسرائيلي إلى أن 8 من جنوده أصيبوا باستهداف مسيرة قضادية مفخخة في حادثين منفصلين جنوب لبنان.
1: وزارة الصحة أحصت مقتل 3468 شخصا وإصابة 10577 في الحرب منذ 2 آذار الماضي.
0: واليوم تودع بلدة القليعة في 3 من بعد الظهر في كنيسة مار جرجس أبنائها الضحايا الذين سقطوا أمس. وقد روى كاهن الرعية الأب أنطونيوس فرح قصة فقدانهم في حين أعلنت الجامعة اللبنانية تأجيل امتحاناتها في فروعها في صيدا وضاحية بيروت الجنوبية.
7: جيمس هو دكتور أسنان، هو موجود هو عائلته ساكنين دايما بالضيعة. توني الكبير عم يتخصص بالهندسة وتودوسيا بعلم البيولوجي وهن اتناتهم بالجامعة اللبنانية. كانوا بهذا النهار عم ينتقلوا من الضيعة صباح بكير على بيروت وراحوا قدموا امتحاناتهم. كان عند تودوسيا امتحان نهائي بمادة وتوني كان عنده امتحان جزئي بمادة وخلصوا راجعين، وهنا راجعين على الطريق عند نهر الخردلة استهدفهم أزيفة من درون. مخاطرة كتير كبيرة عم بيستخدموا الناس هيدا الطريق حاليا عند الضرورة القصوى للانتقال من القلاعة على غير مطارح، ولكن بالفعل وبرجع بشدد عم يستخدموها الناس عند الضرورة القصوى لأنه هي الشكانة الوحيدة اللي بعده عم بمدنا وعم بيوصلنا كمنطقة هون. يعني عم بحكي جدالة مرجعيون البويضة والقلاعة وبرج الملوك ودرميماس بباقي مناطق لبنان. عم نتوجه لوزارة التربية لحتى تكون عم تنظر بوضع الطلاب عنا بهيدا المنطقة. نشكر الجامعة اللبنانية على مبادرتها وطلب رئيس الجامعة اللبنانية من رئيس البلدية عنا أنه يكون عم بمد بأسامي الطلاب يلي موجودين هون بالمنطقة حتى يكون عم بينظروا لهم بنظرة خاصة. ومنعزي بعض بإيمان كتير كبير أنه الحياة أقوى من الموت، ونحن خيارنا أنه نبقى بهيدا المنطقة وبهيدا البلدة القلاعة وبالبلدات المجاورة وبالبلدات الحدودية الأخرى بمنطقة بنت جبال. هالخيار منه ضد أي إنسان، هو خيار لحتى نحافظ على أرضنا.
0: وأفدنا الآن بأن مسعفا في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي الإسلامي قتل في الغارة صباحا على بلدة عرب صليم قضاء نبطي.
1: على هامش التطورات في لبنان والمنطقة وبعدما أعربت مجموعات من الطيارين عن مخاوفها من إجبار الطواقم على التحليق قرب مواقع الغارات الجوية ومعاقبتهم على الإبلاغ عن حوادث السلامة، باشرت هيئة تنظيم الطيران المدني تدقيقا يتعلق بالسلامة لشركة طيران الشرق الأوسط.
0: التدقيق يسلط الضوء على الشركة التي حافظت على استمرار حركة الطيران في لبنان في الحرب والانهيار المالي، في حين تجنب العديد من شركات الطيران الأجنبية أجزاء كبيرة من المجال الجوي للشرق الأوسط بسبب مخاطر الصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء حرب إيران في شباط الماضي.
1: معلوم أن الميدل إيست التي تمتلك أسطولا يضم نحو 20 طائرة تعمل في الشرق الأوسط وأوروبا وغرب أفريقيا تحظى بإشادة محلية لاستمرارها في تسيير رحلاتها في الصراع الإقليمي ومساهمتها في دعم اقتصاد ضعيف يعتمد أكثر من أي وقت مضى على السياحة وتحويلات المغتربين. أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن ادعاء الحرس الثوري الإيراني استهداف مقر الأسطول الخامس وقاعدة لها في المنطقة كاذب، وأنها نفذت ضربات دفاع عن النفس استهدفت محطة تحكم أرضية عسكرية تابعة لإيران في جزيرة قشم، وأحبطت بنجاح هجمات إيرانية بالصواريخ البالستية والمسيرات في الشرق الأوسط مسقطة 3 مسيرات أطلقتها إيران باتجاه سفن مدنية في المياه الإقليمية.
0: وشددت سنتكوم في بيان على أنه لم تسجل أي إصابات في صفوف الأفراد الأمريكيين جراء الهجمات الإيرانية، وأن القوات الأمريكية يقظة ومستعدة للدفاع عن نفسها في مواجهة أي عدوان إيراني.
1: وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها عطلت منذ بدء الحصار على موانئ إيران 6 سفن تجارية، وأعادت توجيه 122 سفينة، وتمكنت من تعطيل ناقلة نفط فارغة في الخليج العربي كانت متجهة نحو ميناء إيراني ترفع علم بوتسوانا، ولم يمتثل طاقمها للتوجيهات، شريحة أن طائرة أمريكية عطلت الناقلة بصاروخ استهدف غرفة المحركات.
0: وفجرا أكدت سنتكم فشل محاولة ثانية من المسيرات الإيرانية في مهاجمة قواتها في الكويت، موضحة أن دفاعاتها الجوية نجحت في إسقاط مسيرات إيرانية عدة ولم تتعرض لأي ضرر.
1: وكانت إيران أعلنت عبر حرسها الثوري أن الجيش الأمريكي استهدف برج اتصالات له في جزيرة قشم وأنه رد باستهداف قاعدة أمريكية في المنطقة، متحدثا عن استهداف مقر الأسطول الخامس بالصواريخ والمسيرات ردا على الاعتداء.
0: أضاف: حذرنا سابقا من أن ردنا سيكون مختلفا إذا تعرضنا للعدوان، ونؤكد أن زعزعة أمن مضيق هرمز ستكلف الجيش الأمريكي المعتدي ثمنا باهظا، وفق بيان أصدره الحرس الثوري.
1: بالتوازي، تصدت منظومات الدفاع الجوي الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت الأجواء الكويتية، وفق تأكيد رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، فيما لم تصدر السلطات الكويتية حتى اللحظة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجمات أو حجم الأضرار المحتملة.
0: وفي البحرين، أطلقت صفارات الإنذار نتيجة هجمات معادية بصواريخ ومسيرات كما أعلنت وزارة الداخلية.
1: في الأثناء، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن عازمة على عدم السماح لإيران بإدراج أشخاص مرتبطين بالحرس الثوري ضمن وفدها إلى بطولة كأس العالم.
0: نختم بأبرز ما ورد في النشرة. جولة المفاوضات الرابعة في يومها الثاني، واشنطن تتحدث عن تقدم، وتؤكد ترامب تواصل مع السفير معوض وليس مع حزب الله. الحزب معادلتنا الضاحية وبيروت في مقابل حيفا وتل أبيب. الحرس الثوري زعزعة أمن هرمز ستكلف الجيش الأمريكي ثمنا باهظا. سنتكم تنفي استهداف مقر الأسطول الخامس في البحرين وقاعدة جوية أمريكية. النشرة انتهت، نفذها مارك البيطار. نلتقي مجددا في الثامنة والربع مع كل جديد.
1: إلى اللقاء.

0: طقس بلبنان بالايام الجايه ربيعي وايضا صيفي، اليوم قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحراره على الجبال وبالداخل واستقرار على الساحل. بكره كمان قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحراره. الجمعه صافي اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحراره يلي بتلامس معدلاتها الموسميه، والسبت صافي اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحراره على الجبال وبالداخل.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: وفق التحكم المروري، المدخل الشمالي حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جوني باتجاه زو مكايل، وكثيفة من انطلياس باتجاه نهر الموت وصولا حتى الكارنتينا. المدخل الشرقي ناشطة من كواع الجمهور حتى صياد. المدخل الجنوبي كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار وناشطة باتجاه الأزاعي. وضمن العاصمة بيروت ما زالت حركة سير طبيعية على التقاطعات والإشارات كافة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: للذكرى ريفرش على الماضي، نرجع بالتاريخ لورا ومنتزل

0: الثالث من حزيران من العام 1985 الصراع بين حزب الله والحزب القومي يخرج إلى العلن. حزب الله يغتال محمد سليم أمين الدفاع في الحزب القومي من خلال هجوم على منزله في جديدة. وفي مثل هذا اليوم اشتباكات في منطقة باب التباني في طرابلس بين الحزب العربي الديمقراطي ومسلحين إسلاميين.
1: ريفرش على الماضي للذكرى كل يوم.

0: أغارت مسيرات إسرائيلية صباحا على البازوري وطريق الميدان الحوش أسفرت عن مقتل 4 من التبعية السورية وأرنون وعرب صليم، حيث قتل شخص من جمعية الرسالة للإسعاف الصحي، فضلا عن غارة استهدفت طريق المعمور الحوش ما أدى إلى مقتل شخصين. وقبل بعض الوقت استهدفت غارة نقطة للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحركة أمل في بلدة أرزون.
1: نبقى في الجنوب، حيث تقام في الثالثة من بعد ظهر اليوم في كنيسة مارجرجوس القليعة مراسم دفن أبناء البلدة جيمس جورج كرم وولديه توني وتاودوسيا ضحايا استهداف سيارتهم أمس بغارة إسرائيلية على طريق عام مرج عيون نبطية.
0: أكدت مصادر عين التين أن البلاد تمر في إحدى أخطر المراحل منذ عقود، ما يستدعي اعتماد مقاربة مختلفة ترتكز على منع الانهيار الداخلي والحفاظ على الحد الأدنى من الوحدة الوطنية. وشددت على ضرورة الربط بين وقف الحرب وصون الوحدة الوطنية، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية دعم الحكومة وتعزيز التعاون بين مختلف القوى السياسية في هذه الفترة الدقيقة.
1: وعن موقف الرئيس نبيه بري فيما خص ضمان التزام حزب الله بوقف كامل وفوري لإطلاق النار شرط التزام إسرائيل الكامل بوقف عملياتها العسكرية، رأت المصادر أن أهمية موقف بري لا تكمن في توقيته وحسبه بل في مضمونه، مشيرة إلى أنه نجح في الحصول على التزام مبدئي من الحزب بوقف إطلاق النار مقابل التزام إسرائيلي مماثل.
0: وثمنت المصادر التفاهم القائم مع السعودية حول ضرورة وقف الحرب وحماية الوحدة الوطنية وتطبيق اتفاق الطائف، وأشادت بالدور القطري واستعادة الدوحة تقديم أو استعداد الدوحة تقديم الدعم للبنان إلى جانب الجهود الفرنسية المستمرة لدعم الدولة اللبنانية.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر الأسطول الخامس في البحرين بالصواريخ والمسيرات ردا على قصف واشنطن برج اتصالات في جزيرة قشم.
0: أضاف الحرس في بيان له أن الهجوم

0: سياسيا، نقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر دبلوماسي أن واشنطن ليست على الإطلاق حاليا في وارد تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا، وأن استئناف المفاوضات في شأن الملف الأوكراني يعتمد على التطورات حول إيران.
1: شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: في كل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: معقول يكون في للحجرة عاصمة تكون أداء؟ معقول يكون في عاصمة للرخام؟ حقك تعرف إنه هالعاصمة إيطالية بامتياز وزيارتها حلوة كتير لأنه البياض المايل على الرمادة هو سحر حجارتها وطبيعتها. ومن هونيك في يلي بده ينحت رخامة مثلا يطلب الحجم اللي بده إياه ويقصوله قطعة رخام يلي وزنها بيوصل لأطنان. ورخام يلي موجود بكرارة مش حيلا يقال إنه من النوع الفاخر والشيك جدا إذا جاز التعبير. وإذا بدنا نحكي أنا وياكم عن هالمنطقة بشمال وسط إيطاليا ما منخلص، استقطاب إلى أقصى الحدود لكبار الفنانين بالعالم بس كمان لبعض السواح. والأهم إنه الشخص يلي خلى كرارة كتير مشهورة بكل أنحاء العالم هو الفنان الإيطالي مايكل أنجلو يلي كان يحب رخام كرارة الأبيض، وكتب بمذكراته إنه أكثر أمنياته جنوناً بحياته هي نحت جبل كرارة بكامله

0: لبنان الحر.
1: برجك اليوم
0: على لبنان الحر.
1: تحية طيبة من لبنان الحر لكل المستمعين، وفورا منروح للأبراج. برج الحمل اليوم بيطلب منك صبر أكتر من العادي، لأنه بعض الأمور ما رح تمشي بالسرعة يلي أنت بتحبها. تأخير بسيط على الصعيد المهني بس ما بيعني أبدا الفشل، يمكن يكون وقت إضافي لحتى ترجع ترتب أفكارك، وشخص قريب منك بحاجة يسمع اهتمامك مش حلولك، وتجنب النقاشات الحادة. برج الثور، في شعور انه بدك تستعيد السيطرة على امور كانت مشتتة، فرصة لاقفال ملف او حل مشكلة معلقة، وما تستهين بتأثير كلمة لطيفة، وماليا حاول انه تنتبه للتفاصيل الصغيرة. برج الجوزاء، نهارك مليان حركة واتصالات، يمكن تسمع خبر ما كان أبدا بالحسبين، ومرونتك بتساعدك إنك تتجاوز ضغط مفاجئ. الغموض ما رح يخدمك على الصعيد العاطفي، الوضوح أفضل لإلك. برج السرطان، اليوم مناسب لحتى ترتب أفكارك أكثر من إنك تاخد قرارات كبيرة. عاطفيا احتمال إنه ترجع لعلاقة أو حديث انقطع بيناتكم، ومهنيا ما تحمل هم كل شيء لحالك. برج الأسد، في فرصة حتى تثبت إنك قد التحدي ولكن بدون مبالغة أو استعراض. شخص رح يفاجئك بموقف إيجابي، وحضورك بيترك أثر بالعائلة. برج العذراء، التفاصيل يلي عادة بتتعبك اليوم رح تكون مصدر قوة لإلك. التنظيم بيوفر عليك تعب لاحق، وخفف التحليل الزائد بالمواقف العاطفية. في شيء عم يشغل بالك؟ برج الميزان، من فترة واليوم ممكن تلاقي جزء من الجواب. انتبه من التأجيل، لقاء أو رسالة بتبدل لك مزاجك. برج العقرب، انت اليوم اهدى من العادي، وهالشي بيعطيك قدرة لحتى تقدر تشوف الصورة بشكل كامل. في فرصة صغيرة على صعيد المهني بتستحق انك تنتبه لها، وعاطفيا ما تخلي الكبرياء يسبق المشاعر. برج القوس، مزاجك متقلب شوي ولكن الحماس بعده موجود. احتمال تغيير بمخطط او موعد، اجتماعيا شخص جديد ممكن يترك انطباع حلو عندك. برج الجدي، عم تتحمل فوق طاقتك شوي، حاول انك توزع المسؤوليات بدل ما تشيل كل شيء لحالك، الصراحة بتريحك اكتر من المجاملة على الصعيد العاطفي. برج الدلو، فكرة غريبة أو مختلفة ممكن تتحول لشيء مفيد جدا، في دعم من شخص ما كنت أبدا متوقعه، وعندك مساء الأجواء رح بتكون كتير رومانسية. أخيرا مع برج الحوت، حساسيتك عالية اليوم بس هالشي بيعطيك قدرة لحتى تقدر تفهم الآخرين، في تقارب أو مصالحة واردة، حاول تترك مساحة لراحة بالك. برجك اليوم

صباح الخير وين عفوا صباح الخير وين ما كنتوا على الوصلة عم تشاردة وين ما كنتوا بلبنان وبرات لبنان. هذا طقس الربيع يا جماعة. انتبهوا هلا كمان منكم دورين الاي سي منظهر منروح منجي بناكل شبقات هوا تشويبة من هون تشويبة من هون بروح صوتنا يلا بسيطة. مارك البيطار وانا باقيين معكم للعشرة الا ربع بتوقيت بيروت ويبدو انه الساعات المقبلة رح تكون حامية بالجنوب. اول معلومات افادتنا هلا اخر المعلومات بالاحرى انه في 6 قتلى بغارتين من مسيرتين اسرائيليتين على منطقة الحوش بقضاء صوف. هذه اخر المعلومات الامنية وكان في كمان مسعف بفريق جمعية الرسالة للاسعاف الصحي قتل بغارة على عرب صليم.

معكم كل مواطن سياسي. كل مواطن سياسي. منبر حر

0: بروية وهدوء وبدون انفعال حتى نقدر نوصل فكرتنا وكلمتنا وأصواتنا وأصواتكم لمطرح ما لازم توصل ونتناقش فيها بكل محبة وديمقراطية. موضوعنا هو التالي، اليوم هو الثاني من الجولة التفاوضية الرابعة، بتنطلق بالخارجية الأمريكية اليوم، بتنطلق الساعة 4 بعد الظهر من بعد التأكيد الأمريكي أنه التقدم مستمر على المسارين السياسي والأمني بإطار تجاوز إخفاقات السنوات العشرين الماضية والتقدم باتجاه اتفاق شامل لاستعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. السفير الأمريكي ببيروت ميشيل عيسى وبعد انتهاء الجولة التفاوضية مبارح أشار إلى أن الرئيس ترامب ما تواصل مع حزب الله إنما مع السفيرة ندى معوض وأبدى تفاؤله بالمحادثات يلي ماشي بشكل جيد.
1: في تفاؤل كثير وحادثات بعدها ماشي منيحة كثير، كل شيء ماشي الحال. خلصنا بالوقت كان مبدئيا هيك لازم يقابلش.
2: هل في وقف اطلاق نار؟
1: وقف اطلاق نار موجود لهلا. الرئيس ترامب ما حكي مع حزب الله.
3: مع مين في الرئيس ترامب؟ هل صحيح ساعات كثير يعني خلصت طويله؟
1: ان شاء الله قريبا.
0: اما حزب الله وعبر عضو المجلس السياسي بالحزب محمود قماطي فطرح معادلة عسكرية جديدة ورفض معادلة شمال إسرائيل بالضاحية.
4: لسنا موافقين على هذه المعادلة وأبلغنا المعنيين رسميا أن هذه المعادلة ساقطة وغير قابلة للتنفيذ أصلا. ويجب أن يعلم العدو الإسرائيلي أنه في حال أراد أن يمتد بعدوانه من جديد على الضاحية الجنوبية وبيروت والبقاع، هذه المناطق كانت محيدة بالفترة الأخيرة، فإذا أراد أن يمتد في عدوانه فيجب أن يعمل حساب أن المعادلة ستصبح أن الضاحية وبيروت مقابل حيفا ومقابل تل أبيب وليس مقابل المستوطنات. نحن من جهتنا أعلننا موافقتنا بشكل واضح على أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل وحقيقي وكامل، غير هيك ما في التزام بشيء. نحن ما نزال نقصف الجليل ومستوطنات الشمال ردا على العدوان الإسرائيلي بالتوسع. يعني هو تكلم عن خط أصفر وأنه يلتزم بالخط الأصفر، طبعا نحن لا نعترف لا بخط أصفر ولا خط برتقالي ولا شيء، ولكن خرق الخط الأصفر الذي رسمه لنفسه.
0: الشباب والصبايا بلشوا يبعتوا هلا فويسز حتى قبل ما نطرح موضوعنا. أول سؤال، على شو براهن لبنان الرسمي للاستمرار بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل؟ وقدي برأيكم نسبة نجاحها ونسبة فشلها؟ خصوصا أنه يعني الموقف الأمريكاني كتير واضح، سيادة واستقرار لبنان وضمان أمن إسرائيل، هيك بتقول الخارجية الأمريكية. السؤال الثاني، لأيمتى ممكن تستمر معادلة شمال إسرائيل مقابل الضاحية؟ وأي طرف ممكن يفجر هالمعادلة؟ وهل ممكن فعلا تصير المعادلة الجديدة بيروت والضاحية مقابل حيفا وتل أبيب؟ وبالتالي مين بيتحمل تبعاتها وتكلفتها؟ طبعا الاتصالات على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-959-111. أحبائنا من هلأ بدي بلش أخذ الإجابات لأنه في كتير ناس من الأحبة اللي دايما بيشاركوا معنا بلشوا يبعتوا فويسز، يعني في ناس بعتوا 8-25 كنت أنا بعد ما بلشت و 8-24 عم يطرحوا المواضيع هون وهون. بقى يا شباب وصبايا من هلا وطالع بلش ياخذ الاتصالات على 09-218-233 وباخذ كمان الرسائل الصوتيه على 70-959-111.

0: بتمنى كمان من كل الأشخاص اللي بيحكونا تقريبا كل يوم أو يوم بعد يوم كمان افتحوا لنا شوية مجال لنتناقش مع الناس الجداد اللي حابين يشتركوا. ألو
1: ألو
0: أيوة
1: صباح الخير.
0: صباح النور. مين؟
1: جوزيف. جوزيف
0: بليز قلب تمك على التليفون عندك أو ايه. الميكرو.
1: والله عم بحكيك من عالبين العجقة بالكارنتين
0: ايه. ما عم بفهم بس بليز قرب تمك على التليفون.
1: عم بحكيك من عالبين العجقة على بيروت بين قلت الياس هلا في الكارنتين
0: قبل ما تكفي بس عذرا في غارة هلا استهدفت سيارة رابيد على طريق دير الزهراني بقضاء النبطية. ايه
1: هاول المواضيع مهمة كتير معك حاس بس معقولة نحنا لازم نسبي ترامب ولا ميشيل عيسى انه ما حكي ما حسب الله
0: ما بعرف
1: ما عم بيضحكوا علينا يا حبيبي.
0: هلا ترامب حكي على على المنصة تبعيته تروث سوشيال هيك كتبها.
1: يمكن ميشيل عيسى بده شوي يبيض وجه المسؤولين عنا انه نحنا عم نعمل او هالسفيرة بيت معوضة في معطرة يمكن ما معها شيء ما بتعرف شيء يعني.
0: وسهلا انت ما جاوبتني على ولا سؤال.
1: ما
0: سمعت السؤال.
1: بالنسبة لهايدي حيفا وتل أبيب يمكن ايه يمكن لا. يعني مثل ما صار بهايدي فاجأوكم مو وطلعوا من تحت الارض من كم شهر واني عم بيقصوا اسرائيل وخيصوا كذب. يعني كله معقول وكله كذب. ما حدا بيعرف شيء.
0: نيح ما جاوبتني على شيء. شكرا لك.
1: جاوبتك على هيدا.
0: لا ما جاوبتني على شيء. بدك تعطيني.
1: وما حدثت بأمريكا بلا طعمة. عم يضحكوا علينا. وطحنك وطحت
0: بقص. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. هلأ في غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة صديقين وغارة تانية على بلاط بقضاء مرجعيون. تقريبا معنا دقيقتين في اتصال في رسالة صوتية. بليز صديقنا جمال عم تكتب تكست مسجز. ما بقرا تكست مسجز اطلاقا على الهواء. بليز ما بقى تكتب. اوكي بتمنى عليك ما بقى تكتب. فويس جهاد
2: صباح الخير لبنان الحر. صباح الخير استاذوني.
0: بتمنى كمان من كل الاشخاص
2: اللي بتفضل. اكيد انه المفاوضات اللي عم تتم حاليا
0: نعم
2: ما راح توصل للنتيجه المتمناه اللبنانيين.
0: نعم
2: بس الأهم من كلهم نتمنى أن توصل المفاوضات. الأهم من كلهم
0: نعم.
2: المفاوضات أثبتت أنه في قرار لبناني حر منطلق من فخامة الرئيس ودولة الرئيس.
0: أيوة
2: إن شاء الله تنجح. بس هذا يكفي أنه نحن استعدت الدولة قرارها وهي وأصبحت هي المفاوض المباشر بكل الاتصالات.
0: نعم.
2: نتمنى تنجح المفاوضات. بس أنت بتعرف المفاوضات مرتبطة بأكثر من عامل داخلي وخارجي.
0: حتى المفاوضات يعني كلنا عم بيقولوا ما عملت شيء وما رح تعمل شيء. نحن بعدنا بالجولة الرابعة. يمكن تقعد سنة وسنتين المفاوضات. مش ضروري تكون الطبخة على النار. هلأ الإسرائيليين مستعجلين لأن بدهم يعملوا يبدو اتفاق سلام أو ما بعرف شو بلبنان. ولكن نحن كمان بلبنان عنا شروطنا ومطالبنا. كمان في سؤال. فإذا هل مثل ما قال محمود قماطي يعني الحزب منه ملتزم بمعادلة شمال إسرائيل الضاحية ورح ننتقل باللحظة ما منعرف أيمتى لحيفا وتل أبيب مقابل الضاحية. هيدي المعادلة اللي عم يطرحها حزب الله. استراحة صغيرة منكون مع موجز الأخبار وآخر مستجدات مع جان. نلتقي بعد الموجز. كونوا معنا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتديلا تلياني نيجروني بدولار و90 سنت، أشقوان بقر كافال لوئية بدولارين و40 سنت.

0: سقط 6 قتلى في غارتين من مسيرتين إسرائيليتين على منطقة الحوش في قضاء صور، وأغارت مسيرات إسرائيلية صباحا على البازورية وطريق الميادين الحوش وأرنون، مسفرة عن مقتل 4 من التابعية السورية. كما سقط قتيلان بغارة على طريق المعمورة الحوش، وقتل مسعف في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي في غارة على عرب صليم. ومنذ قليل أفدنا بأن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة رابيد على طريق دير الزهران النبطية وغارة على بلاط مرجعيون. ميدانيا أيضا أغار الطيران الحربي على كفر تبنيت، واستهدفت غارة نقطة للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحركة أمل في بلدة أرزون. نقل موقع ولا الإسرائيلي عن مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي اختبر أنظمة مختلفة لاعتراض الطائرات المسيرة باستخدام طائرات مسيرة، لكن لم يتجاوز أي منها نسبة نجاح 50%. تقام في 3 من بعد ظهر اليوم في كنيسة مار جرجوس القليعة مراسم دفن أبناء البلدة جيمس جورج كرم وولديه توني وتودوسيا ضحايا استهداف سيارتهم أمس بغارة إسرائيلية على طريق عام مرجعيون النبطي. وقفة مع الإعلان.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. لبنان الحر.
0: أظهرت رسائل طلعت عليها رويترز أن هيئة تنظيم الطيران المدني اللبنانية بدأت تدقيقا يتعلق بالسلامة لشركة طيران الشرق الأوسط بعد أن أعربت مجموعات من الطيارين عن مخاوفها من إجبار الطواقم على التحليق قرب مواقع الغارات الجوية ومعاقبتهم على الإبلاغ عن حوادث السلامة. وأعلنت شركات الطيران أن لديها سجلا قويا ومثبتا في مجال السلامة، وأن أي رحلات جوية خلال العمليات العسكرية تتم بناء على تقييمات للمخاطر معدة بالتعاون مع الحكومة وهيئة الطيران المدني اللبنانية. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تخصيص أكثر من 4.5 مليارات دولار لحماية وتطوير المجتمعات في الشمال على طول الحدود اللبنانية والتي تعاني من قصف حزب الله. أخيرا أعلنت سلطات منطقة دونيتسك الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو سقوط 7 قتلى و11 جريحا في ضربة بمسيرة أوكرانية على حافلة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. بهذا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: الطقس اليوم قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل واستقرار على الساحل. بكرة كمان قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
1: RLL Road Traffic. حركة السير على الطرقات.

0: رافق التحكم المروري المدخل الشمالي حركة المرور كثيفي على أوتوستراد جوني باتجاه ضوء مكايل وكثيفي من أنطلياس باتجاه نهر الموت وصولا حتى الكارنتينا. المدخل الشرقي ناشطة من كواع الجمهور حتى الصياد والمدخل الجنوبي كثيفي من خلدي باتجاه أنفاق المطار وناشطة باتجاه الأوزاعي.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

بي سي الحلقة بنرجع نطرح الموضوع كله سوا. فإذا على شو عم براهن لبنان الرسمي للاستمرار بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل؟ يعني مثل ما شفنا صاروا 4 جولات، واليوم ضمن الجولة الرابعة كمان في جلسة تاني اليوم بعد الظهر على الساعة 4. قدي برأيكم نسبة نجاح المفاوضات بالنهاية أو فشلها؟ السؤال رقم 2، لأيمتى ممكن تستمر معادلة شمال إسرائيل مقابل الضاحية، وأي طرف ممكن يفجر هالمعادلة، وهل ممكن فعلا تصير المعادلة الجديدة بيروت والضاحية مقابل حيفا وتل أبيب، وبالتالي مين بيتحمل تبعاتها وتكلفتها؟ ويبدو أنه وقف اطلاق النار اللي حكي عنه ترامب واللي مشي قبل كم يوم، يبدو أنه بس سير المفعول على الضاحية الجنوبية وشمال إسرائيل، منه ماشي أبدا على الجنوب، لأنه الجنوب والعان والمحاور والعاني، وكتير كتير اليوم بلشين من البداية بنار متفرقة هون وهون. اتصالاتكم إذن على 09-218-233، الفويس ميسج 70-959-1111، نتناقش بروية وهدوء، وبتمنى من كل شخص بيحكينا دايما بليز افسحوا لنا شوية مجال لنقدر نسمع لناس جديد حابين يشاركوا معنا.

0: خلينا ناخذ اتصال. الو
1: الو بونجور.
0: بونجور اهلين.
1: وليد معك، كيفك الكريستوني؟
0: اهلا وليد. وليد من اصدقائنا الدائمين. ايه
1: حبيب القلب، بالنسبه بس للاسئله
0: وليد، ما بعدنا قايلين اللي دائما بيحكونا يفسحوا لنا مجال.
1: خلص تكرم عينك، مع انه صار لي 3 اشهر مش حكيت.
0: لا مش
1: تستعلك يا خيي، انا بحبك.
0: ايه بنحكي مع بعضنا برات الهوا، بس اكيد مش 3 اشهر، لا مش هالقد. ولو يلا خليني اسمع توني على الواتساب.
2: بص يا توني، كيفك؟ معك توني كمان.
0: اهلا وسهلا.
2: شو رح يطلع من المفاوضات؟ شو بدهم يعملوا يعني؟
0: نعم،
2: ما حيقدروا يعملوا شيء، لانه هن لا بيمونوا على حزب الله ولا بيمونوا على شيء. لو بيمونوا على حزب الله كان ركزوا جرين على الارض. والحل ما حدا بيعرف شو بدها اسرائيل وشو بدها امريكا، ما حدا بيعرف.
0: يعني يبدو انه الناس مش متفائله بالمفاوضات. هلا عرفنا انه الغاره اللي استهدفت بلده عرب صليم وانقتل فيها مسعف بجمعيه الرساله هو اسمه علي سليمان نضر. فاذا علي سليمان نضر هو اللي اغتيل او اللي استهدف بالغاره. خليني اسمع هلا مصباح على الواتساب.
3: صباح الخير، كيفك؟
0: صباح النور.
3: كيف طاني؟ كيف صحتك؟
0: الحمد لله
3: يا حبيبي. اسرائيل صرت مستحليه من جنوب لبنان. 1000 كيلو متر مربع هيك حسب ما بنسمع من الاخبار. ونتنياهو قال حكى في فيها لجوني. انا بساله بس لمحمود قماطي، اذا كفى فيها نتنياهو لجوني وما في حدا يرضى، محمود قماطي وين بده يروح؟
0: انا ما سمعت انه قال
3: ما بشوف الا عندهم انتصارات. جنوب الدمار وإيران الدمرت واخترب بيوت العالم وبيقولوا منتصرين. وين هالانتصار؟ بس بدي أنا يبين لي الانتصار تبع محمود قماطي وين، وحسن فضل الله ومحمد رعد وحسين الحاج حسن وكلهم منتصرين، وما بشوف إلا هزيمة وريك دين. بس يعطيهم أدرعي انظار بتلاقيهم خلي وفيتين ببعضهم البعض، ما إجريهم رأسهم بيسبق إجريهم بالهريبة.
0: فاذا من سؤال من جواب مصباح، يعني استوحينا هالسؤال، وين هو انتصار حزب الله اللي عم يتحدث عنه الايديين تبعوله؟ وين هو انتصار حزب الله اللي عم يتحدث عنه الايديين تبعوله ونوابه؟ خليني اسمع كمان معادله محمود قماطي اللي قال انه نحن مش ماشيين بمعادله شمال اسرائيل الضاحيه، نحن ماشيين بالمعادله تبعيتنا الجديده. اسمعوا،
4: لسنا موافقين على هذه المعادلة، وأبلغنا المعنيين رسميا أن هذه المعادلة ساقطة وغير قابلة للتنفيذ أصلا. ويجب أن يعلم العدو الإسرائيلي أنه في حال أراد أن يمتد بعدوانه من جديد على الضاحية الجنوبية وبيروت والبقاع، هذه المناطق كانت محيدة بالفترة الأخيرة، فإذا أراد أن يمتد بعدوانه فيجب أن يعمل حساب أن المعادلة ستصبح أن الضاحية وبيروت مقابل حيفا ومقابل تل أبيب وليس مقابل المستوطنات. نحن من جهتنا أعلننا موافقتنا بشكل واضح على أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل وحقيقي وكامل، غير هيك ما في التزام بشيء. نحن ما نزال نقصف الجليل ومستوطنات الشمال ردا على العدوان الإسرائيلي بالتوسع. يعني هو تكلم عن خط أصفر وأنه يلتزم بالخط الأصفر، طبعا نحن لا نعترف لا بخط أصفر ولا خط برتقالي ولا شيء، ولكن خرق الخط الأصفر الذي رسمه لنفسه.
0: فازن عم بيقول الإسرائيلي خرق الخط الأصفر يلي هو رسمه لحاله، نحن معادلتنا اللي رح نمشي فيها هي المعادلة اللي حكينا عنها. بيقصفوا الضاحية وبيروت، أكيد رح نقصف تل أبيب وحيفا مش شمال إسرائيل. هذه معادلة جديدة. طب مين بيتحمل تبعات هالكلام، تكلفة هالكلام؟ يعني في حال انقصفت المنطقة، يعني مين رح يدفع الثمن بالنتيجة؟ 09-218-233 مع داني.
5: صباح الخير توني.
0: صباح النور.
5: توني أعتقد أنه كرمال المعادلات، ما في شيء اسمه معادلات، في شيء اسمه نتنياهو، في شيء اسمه ترامب، في شيء كله عم يشتغلوا على شغلات نحن ما منركزها كتير، ولا نعم. هي انه مع كل وقف اطلاق النار عم بيقربوا صوبنا. يعني اول وقف اطلاق نار كنا على حدود على 5 نقط، تاني وقف اطلاق نار اخذوا 30-40 ضيعات، هلأ رابع وقف اطلاق نار على مشارف صيدا. يعني ما بعرف هالمعادلات اللي بحس انه، وان شاء الله نكون مغلطين، انه الجماعة حيوصلوا على بيروت بس ناطرين الزركة القوية.
0: لا يعني هلا كمان في ضوابط امريكية، والا يعني ما كنا شفنا انه ترامب ضغط عليهم بتوقفوا، قال لهم بتكون توقفوا يعني بتكون توقفوا. طب بس نخبر كمان شغلة من أسئلتنا الموجودة، على شو براهن لبنان بالمفاوضات الماشية بواشنطن؟ على شو مراهنين نحن؟ قدي برأيكم هالمفاوضات نسبة نجاحها أو نسبة فشلها؟ صرنا بالجولة الرابعة، الأمريكان عم بيقولوا في تقدم وتقدم ملحوظ، بس يعني للحقيقة كمان اللبناني عنده شك. قدي برأيكم نسبة نجاح هالمفاوضات أو نسبة فشلها؟ وعلى شو نحن كلبنان عم نراهن؟ مظبوط. بسمع سعيد.
6: صباح الخير سيستوني، يعطيك العافية. أول شيء سيستوني أي انتصار منهم؟ وين الانتصار؟ 3/4 جنوب راح. نشكر الله امبارح دخل ترامب يبلشوا بالضاحية، لأنه كان ما حد صارت مثل غزة. ما عم بفهم المعادلة مين بيعملها؟ حزب الله؟ حزب الله ما عنده معادلة.
0: أوكي.
6: عنده هو وسلاحه بس. بقول لك آخر هم الدولة وأمريكا وإسرائيل. اللي براسه بده يعمله إن شاء الله بيكون عنده آخر عسكري. هيدي قناعته بالحياة أستيستوني. نحن متكل على الدولة وعلى رئيس الجمهورية يطول بعمره بس يخلصنا هالمشكلة اللي احنا واقعين فيها من سلاح غير شرعي. بيعطيك ألف عافية.
0: من الأسئلة اللي انطرحت كمان بالبرنامج، يعني طرحها صديقنا بفتكر خضر، بيقول وين هو انتصار حزب الله يلي عم يحكي عنه المسؤولين بالحزب؟ دلونا عليه. بتمنى من جمهور الحزب وبالطرف الآخر المنافس أو الخصم لصديقنا خضر اللي حكي يخبرنا عنه أو يخبر الناس، يقولون أين هو هذا الانتصار يلي عم يحكي عنه حزب الله بأكثر من بيان له، والوعود اللي عم يحكي عنها دايما وين هو؟ خليني ياخذ اتصال. الو
7: الو بونجور.
0: بونجور. مين معي؟
7: والله يا سيد الكريم.
0: مين معي؟ ما عم بسمع. الو
7: ايش الحال هلا؟
0: ابدا. مين معي؟
7: معك ابو محمد.
0: ابو محمد كيفك يا ابو محمد؟
7: انا بدي رضاك
0: ابو محمد، بس خلي تمك على الميكرو عندك.
7: اللي سالته
0: ابو محمد.
7: نعم.
0: خلي تمك على الميكرو واسمعني ايه لحتى نتناقش.
7: ايه مش الحال هلا؟
0: احسن بكثير.
7: يلا بالنسبه للانتصار هيدي انتصارات وهميه.
0: كيف انتصارات وهميه؟
7: هولي انا من فوق وضيعتي ما في اطلع.
0: اي ضيعه؟
7: ها
0: شو هي ضيعتك؟
7: نحن من كره بنت جبال.
0: نعم.
7: الجنوب راح. نعم. هيدي انتصارات وهميه بس ليمتصوا غضب بيئتهم، لانه بالنهايه اكبر دليل على كلامي انتصارات وهميه لما بدهم يقولوا لك الجماعه ويدعوا العالم تنزل تتظاهر نهار الاحد على نواف اسلام، ما نزل 70 شخص بلسوا. هيدا دليل افلاس. ما بقى عندهم شيء يعملوه الا الكذب. وبالزمانات كنا نقص بالمدرسه
0: عم بيقطش خطر،
7: كذب عليهم في البداية فلم يصدقوه في النهاية. اني كذبوا كذبوا كذبوا صدقوا كذبتهم.
0: لا بس اني عم بيقولوا لك حتى لو فات الاسرائيلي ابو محمد، عم بيقولوا لك حتى لو ابو محمد ابو محمد الحوار اخدوا عطا، مش هيك؟ عم تسمعني؟ الحوار اخدوا عطا. يعني بدي اقول لك شغلي الشبيب
7: هن الجماعة
0: ابو محمد
7: وضعهم مئزي كتير.
0: وحياة الله ما عم يسمعني ابو محمد، عم تسمعني؟
7: ايه.
0: شو قلت لك ابو محمد؟
7: كلي
0: بدك تسمعني ولا بدك تحكي لحالك؟
7: انا سمعتك. هلا بدي اسمعك.
0: أوكي. انا اللي سمعتك، ما سمعت شيء بعد. ما قلت لك شيء، بس ان الطرف الاخر عم بيقول لك انه خلي الاسرائيلي يفوتوا، مش المرجل يفوتوا. المرجل قد ايه بده يضلوا؟ وقديه فيهم يضلوا وقديه فيهم يواجهوا المقاومين اللي عم يطلعوا من تحت سبع أرض.
7: والله أنا من البداية ما بدي يوم يفوتوا لا يواجهوا المقاومين. أنا مش مضطر فوت المقاومين يواجهون وأخسروا البيوت الضايعة كلها. ما أنت إذا بتلاحظ هيدي كذبة صواريخ ذكية وصواريخ فلسطينية هذا كله كذب شحن لمجموعته المشتركة والأقل.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 فويس مسجز 70-95-911. بدي سلم على حبيبة قلبي دولي قاعي من راديو باكس، احنا عم تسمعنا هلا بالسيارة بتكون رايحة على الإذاعة. دولي حبيبتي مشتاق لك وان شاء الله بهالصيفية منشوف بعضنا، المهم تهدى الأحوال ويروق البال. على البرداوني ها. يلا في عنا كمان توني دارزي.
8: بونجور استاذ توني، كيف معك توني؟ هلا بالنسبه للمفاوضات انا برايي انه هذه المفاوضات هي تيست، مش اكثر من تيست. تيست ليختبروا قدره الدوله اذا فيها تحصل السلاح وشوفين يعملوا على الارض. انا هيدا رايي. يعني هلا هن عم يترددين الامريكان ما عم بيروحوا على الفصل السابع وما عم يتوجهوا باتجاه انه يرسلوا قوات دوليه على لبنان كرمال يشوفوا شو بده يصير بالمفاوضات. الاهميه مش بهالمرحله، اهميتها بالمراحل اللي بعدين، انه بتثبت وجود الدوله انه هي عم بتفاوض وهيدي كل القصه. بس مثل ما قلت لك هيدي تيست ليشوفوا الدوله شو فيها تعمل على الارض، لانه الدوله هن بيعرفوا الامريكان والكل بيعرفوا انه دوله مخروقه، دولة مخروقة من كل الميلات، مخروقة أمنية، مخروقة بكل شيء. والكل للأسف يعني كل الرئاسة وكل المنظومة اللي كانت كله كانوا عم يقبضوا متواطئين.
0: نعم.
8: الله يخلص لبنان
0: إن شاء الله،
8: وإن شاء الله إن شاء الله يكون في بداية تغيير. يعني هيدي المفاوضات إن شاء الله تكون بداية تغيير، إن شاء الله يكونوا زعماء لبنان ورئيس الجمهورية والكل يكونوا تعلموا درس وتعلموا انه اذا ما كان في جدية بالتعاطي مع المجتمع الدولي ما حدا حيقرانه.
0: اوكي شكرا لك. 09-218-233 فويس مسج 70-95-911. فاذا كمان سؤال بيطرح حاله، اربع جولات مفاوضات الامريكان عم بيقولوا فيها تقدم، اللبناني الرسمي معول كتير على المفاوضات الرسمية انه نحن ما إنا خلاص ما عنا طريق تاني إلا المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. الطرف الآخر بيقول له لا فيك تروح على الغير مباشر، بس بوقت حاضر ما توسق بالإسرائيلي أبدا لأنه ما بينوسق فيه. هذا الطرف الآخر بلبنان هيك عم بيقول له، لذلك وقف هالمهزلة مثل ما سموها بإعلام الحزب وإعلام 8 أدار أو إذا بتكون الثنائي الشيعي. فأذن عم بقولوا له للبنان الرسمي وقف هالمهزلة اللي عم بتصير. وكمان في سؤال طرح اليوم بالحلقة، وين هو انتصار حزب الله يلي عم بيحكي عنه المسؤولين بالحزب؟ 09-218-233 فويس مسج 70-95-911. خضر صار له زمان مش حكينا.
9: خيطوني كيفك؟
0: هلا حبيبي هلا.
9: خيطوني أنا بالنسبة لي هيدي المفاوضات
0: نعم
9: شوربة عدس.
0: شوربة عدس
9: يعني تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي.
0: خضر قبل ما تكفي، بس شوربة العدس بتقوي ركاب مش مثل تيتي تيتي. العدس والشوربة تبعوله بيوصفوا للمرضى وبتقوي ركاب. شغلة تاني يلا كفي.
9: والإثبات على كلامي
0: أي.
9: إنه يعني ترامب وقت عملوا وقف اطلاق النار قال فوضتوا حزب الله، كان على اساس حزب الله ارهابي. وين يعني ما بعرف
0: ايه هلا ترامب قال، بس انت سمعت ما سمعت يعني كفاية الجملة. قال عبر وسطاء، طلعت الوسيطة هي يعني مع الدولة اللبنانية السفيرة معوض، مثل ما قال السفير ميشيل عيسى. قال ترامب ما فاوض الحزب، فاوض السفيرة، ويبدو انه هي وصلتها للمراجع اللبنانية وحكوا بالمراجع اللبنانية الداخلية. بس اذا فعلا الخبرية مزبوطة كيف الحزب بفاوض العدو الامبريالي هيك بالمباشر؟ شغلي تالتي يلا كفي.
9: في شيء غريب.
0: وانا كمان مستغرب. والله
9: الارهابي.
0: لا بقول.
9: حبيبي يا خيي توني انا اشتقت لك كثير والله. من زمان ما حكيتك.
0: بس انه يعني يا ريت تكون رح سمعك شو قال ميشيل عيسى، بس قبل ما سمعك رح اكد لك كلام السفير عيسى يمكن ما انتبهت له. ميشيل عيسى هو يمكن مش سامع فيه ما بعرف، السفير الامريكي ببيروت قال مبارح من بعد انتهاء جولة التفاوض بمرحلتها الاولى الرابعة يعني مبارح، اشار الى انه ترامب ما تواصل مع حزب الله انما مع السفيرة ندى معوض، وتفائل بالمحادثات الماشي بشكل جيد. خلينا نسمع انا وياك ميشيل عيسى شو قال.
10: تفاوض كثير وحادثات بعدها ماشي منيحه كثير، كل شيء ماشي الحال. خلصنا بالوقت كان مبدئيا هيك للمقابله.
11: هل في وقف اطلاق نار؟
10: وقف اطلاق نار موجود لهلا. رئيس ترامب ما حكى مع حزب الله.
9: مع مين حكى؟ هل صحيح ساعات كثير يعني خلصت طويله؟
10: ان شاء الله قريبا.
0: يعني إذا كمان حزب عم يتفاوض مع الأمريكان نقطة كثير عاطلة مع هذا العدو شيك. يلا بناخد كمان اتصال. ألو
12: ألو بونجور.
0: بونجور
12: أعطيك العافية، معك بشير السيستوني.
0: أهلا بشير.
12: أنا بالنسبة للمفاوضات اللي عم تصير،
0: نعم.
12: هو مش قالوا أنه بده يحيدوا الضاحي وبيروت الإدارية عن الطردة، هو بشرط انه حزب الله شو ما يضرب ولا ضربة على الشمال الإسرائيلي. مين بيكون ربح؟
0: نعم.
12: بعده بالجنوب عم يضرب ليلة، يعني بالجنوب ماشي الشغل. حزب الله هلأ ما بيسترجي يطلعوا صاروخ على الشمال الإسرائيلي. هلأ شو عمل ترامب بالزكاة تبعه؟ عطى ضوء أخضر لإسرائيل بأهدافها. إذا في عارف الحزب حيرجع يضرب على شمال إسرائيل، بس هذه الطريقة حمق الشمال الإسرائيلي 100% وعم يحترق دينه للجنوب اللبناني كل يوم ليل نهار.
0: هلأ في غارة، هلأ في غارة على كفر تبنيت
12: ليل نهار، الضرب ماشي والعمليات البرية عم ينطفوا 100% جماعة.
0: عم ينطفوا؟
12: عم ينطفوا تنظيف ما له، يعني تنظيفه عرواء. يعني حزب الله من 3 أيام عامل 40 عملية، بارع عامل 6. يعني لا تعرف انه هو اللي نفس، هو اللي طالب هذا الشيء. يمكن عم لوجستيا عم يريح ليرجع يقوي صفوفه او يصلوا سلاح وتهريب ودرونات.
0: اذا رجعنا لمعادلة مثل ما قال ماطي تل ابيب وحيفا مقابل الضحي وبيروت، يعني هيك عم بيقول اذا رحنا لهالمعادلة.
12: من هو اللي عم بيقول؟
0: محمود ماطي. هيك مش سامع فيه.
12: بلا هيك بشوفه هيك زلمة كبير بالعمر.
0: كبير بالعمر؟
12: كبير بالعمر. ايه مقهور انه زلمي عايز له 50 سنة بالعز وقز دغري هيك هبطت على الهبطة. ما بعيد على هولي استثوني قرار مش بايدهم خي، قرار بايران هولي. انا بقول لك ايران
0: يعني لازم نفاوض ايران فرد مرة.
12: هن ايرانية اصلا، هن ايرانية تمشيت شعرهم وشكلهم.
0: لا انه هلا نحن كلبنان لازم نفاوض ايران.
12: لا ما تفاوض ايران، ما تفاوض ايران. هلا عندك رئيس جمهورية بالواجهة عم يشتغل لبناني 100%، عم بقول لك انه انا ما في غير المفاوضات هي اللي بتوصلني لبر الامان. ما هو حق 100%، ما فينا على لا على امريكا ولا فينا على اسرائيل. هيدي تصنيصة الدرون مثل ما عملوا لصدام حسين دمار شامل وكامل، عم يعملوا عذر بمجلس الامن امبارح. قال شو حاطين جماعة الممانعة؟ انه قال الفيديو تبع السفير يعني اللي بيحكي باسم اسرائيل اللي حامل الدرون.
0: اوكي.
12: عم ينفخوا فيه لانه اللي جاي الله اعلم شو بده يصير.
0: شكرا لك بشير، بس عذرا كمان لدي الوقت. هلا اخ المعلومات بالمنطقه بتقول الكويت والبحرين والامارات المتحده تعلن اغلاق مجال الجوي مؤقتا وسط التطورات الامنيه المتسارعه في المنطقه. وكانت معلومات ذكرت انه هجمات بالصواريخ والمسيرات الايرانيه باتجاه القواعد الامريكيه بالامارات والسعوديه والبحرين والكويت صارت فجر اليوم. في عنا اتصال سريع هلا قبل ما نسمع كمان اخر الاخبار على 9:15. الو. ايوه
13: بونجور توني.
0: بونجور، مين معي؟
13: كمال مفاوضات السؤال.
0: مين معي؟
13: مفاوضات صحيح. ناجي.
0: ناجي على السريع. ناجي بس ما معي وقت كثير. ايه
13: طيب يلا اوكي. كرمال مفاوضات.
0: نعم.
13: الدولة مش قابضة حالها جد يا توني.
0: مش قابضة حالها جد.
13: صحيح.
0: شو يعني؟
13: لا قال لك بسيطة، كتير بسيطة. قرار من الحكومة انه ببيروت منزوعة السلاح.
0: نعم.
13: أنا إذا قلت لك بيروت منزوعة السلاح أنت بتصدق أو كل المستمعين هلا؟
0: نعم.
13: كيف أنا أنزع؟
0: يعني برأيك كلام بكلام.
13: يعني إذا رحنا على المفاوضات وقلنا لهم أوكي نحن رح ننزع السلاح وكل شيء وكل هالأخبار وما عملنا شيء.
0: نعم. يعني إذا نحن ما نزعنا سلاح حزب الله أو هو ما سلمه شو رح يصير؟
13: طبعا يعني كله حكي يعني.
0: شو رح يصير إذا لبنان الرسمي عم بحكي كمؤسسات شرعية ما نزعت سلاح أو ما تسلمت سلاح من الحزب، شو ممكن يصير؟
13: ممكن رح نكفي هيك سنة واثنين وثلاثة
0: يعني الإسرائيلي هو بيتولى ايه
13: وكل شيء رح ينهار، ما حدا مصدقنا، ما حدا قبضنا جد طوني.
0: نعم. شكرا لك. محطة صغيرة قبل ما نكفي، في الطيران المدني بالكويت بيقول الهجوم الإيراني تسبب في أضرار جسيمة لعدد من مرافق مطار الكويت وسجلت إصابات بالمطار. محطة مع موجز أخبار وجم.

0: وجه الجيش الإسرائيلي قبل قليل إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: أرزي صيدا، مزرعة كوثرية الرز وزراري، بالإخلاء الفوري والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.
1: في الميدانيات أيضا وفي جديدها، سقط 6 قتلى في غارتين من مسيرتين إسرائيليتين على منطقة الحوش قضاء صور، وأغارت مسيرات على البازورية وطريق الميادين الحوش وأرنون مسفرة عن مقتل 4 من التبعية السورية. كما سقط قتلان بغارة على طريق المعمورة الحوش، وقتل المسعف في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي علي سلمان نضر في غارة على عرب صليم. كما سقط جريح جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة رابيد على طريق دير الزهراني. ميدانيا أيضا، أغار الطيران الحربي على كفر تبنيت للمرة الثانية حتى اللحظة، وعلى نقطة للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحركة أمل في بلدة أرزون. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تخصيص أكثر من 4.5 مليارات دولار لحماية وتطوير المجتمعات في الشمال على طول الحدود اللبنانية والتي تعاني من قصف حزب الله. تقام في 3 من بعد الظهر في كنيسة مار جيرجوس الإليعة مراسم دفن أبناء البلدة جيمس جورج كرم وولديه توني وتودوسيا، ضحايا استهداف سيارتهم بغارة إسرائيلية على طريق عام مرج عيون النبطية. أكدت النائب ستري دجعجع أن حصر السلاح بيد الدولة لم يعد مطلبا سياسيا لفريق دون آخر، بل أصبح ضرورة وطنية ملحة لحماية اللبنانيين ومنع تكرار المآسي التي عاشها الجنوب وسائر المناطق اللبنانية في السنوات الماضية. وشددت النائب جعجع في خلال ترأسها اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز في معراب على أن ما يجري يشكل دليلا إضافيا على فشل كل السياسات التي قامت على منطق الدويلة والسلاح الخارج عن سلطة الدولة، مؤكدة أن حماية لبنان وصون أراضيه وسيادته لا تكون إلا من خلال دولة فعلية وقوية تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم وجيشا واحدا وسلطة شرعية واحدة ومؤسسات دستورية قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة. وفيما يتعلق بالأصوات التي عادت تتحدث عن إسقاط الحكومة في الشارع، رأت النائب جعجع أن هذا الخطاب يعيد اللبنانيين إلى مراحل تجاوزها منذ زمن طويل، مؤكدة أن مستقبل لبنان لا يمكن أن يبنى إلا على قاعدة الدولة ومؤسساتها الشرعية من منطق السلاح والشارع والفرض والإكراه.
0: جون، قبل المتابعة أفدنا بأن قتيلا سقط في غارة من مسيرة استهدفت دراجة نارية في بلدة تبنين.
1: أخيرا، استهدف مبنى أو استهدف مبنى الركاب بمطار الكويت بمسيرات وصو

يبدو أن التطورات الميدانية متسارعة جدا جدا جدا، والإخلاءات انذارات الإخلاءات متواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي لسكان عدد من المناطق اللبنانية، أخشي لسكان أرزي بصيدا ومزرعة كوسرية الرز وزرارية. الإنذار بقول لهم روحوا على شمال الزهراني، على شمال الزهراني.

تردني صور عن شيء عن الرابيد المستهدف وبالأحرى مش الرابيد بل الرابيد المستهدف على طريق دير الزهراني وعن صور أخرى لمواقع الاعتداءات.

0: الهيكل الوطنية هلأ ذكرت أنه تم انتشال جثة مواطن قبالة شاطئ حنوش بحمت. خليني أخذ اتصالاتكم 09-218-233 voice messages 70-95-9111. ألو
1: ألو.
0: أيوة
1: بونجور ميسي توني.
0: أهلين يا هلا.
1: معك عبدو.
0: عبدو
1: حكيت الأسبوع الماضي في مجال أحكي كمان هلا؟
0: لا مش يعني مش فترة كتير بعيدة عبدو ما تخزنا بعدنا يعني, عبدو بس لحتى أقول لك شغلي أنه نقدر نفسح مجال للناس ليطلعوا هني كمان يعبروا عن رأيهم. في ناس جديد حابين يتواصلوا معنا. مرسي لك عبدو ما تخزنا بس عن جد أنه جمعة الماضي مش فترة كتير بعيدة, احنا بعدنا بنص الجمعة, بعدنا الأربعاء اليوم. يلا اتصال بعده رسالة. ألو
2: ألو.
0: أيوة
2: بونجور سيساني كيفك؟
0: أهلين يا هلا.
2: معك جورج.
0: أهلا بجورج.
2: سيسوني أنا بعتقد أنه بلا المفاوضات أحسن, وخلينا نشوف شو بدي أعمل
0: بلا المفاوضات. يعني منقلهم الأمريكان وقفنا التفاوض المباشر.
2: أكيد أكيد, مع أنه الشباب كتير قوية وما بدا المفاوضات, خلينا نشوف شو بدي أعمل.
0: هل قادرين نحن كلبنان من بعد ما فتنا بأربع جولات نقلن للأمريكان رفعنا العشرة ما بقى بدنا نفاوض؟
2: أنا برأيي هذا أضبط حل, وبنفس الوقت توني نحن كمان من وقف ندفع ضرائب للدولة اللبنانية. خلي حزب الله يشوف شو بده يعمل. نحن مش مجبورين ندفع ضرائب وكل يوم نشيل من قدام أولادنا لنرجع نعمر لبنان.
0: طيب.
2: خليهم هن يفرجونا شو فيهم يعملوا, احنا بنفس الوقت بنقعد على جنب وما بدنا ندفع ولا ليره للدوله.
0: يعني المفاوضات برايك ماشي بطريق سليم؟
2: سيسوني انت بتفاوض اذا انت تقدر تعطي شيء, ما المشكله انه الدوله اللبنانيه اذا التزمت ما بتقدر تنفذ. يعني ما بعرف شو العاز المفاوضات.
0: يعني الدولة برأيك ما قادرة تنفذ شيء, لازم تنسحب أشرف له.
2: تنسحب وتفرجي, خلي القبضة ينزل على الميدان, خلينا نشوف شو بيقدروا يعملوا.
0: نعم أوكي.
2: أضبط حل ونحن بنقعد.
0: طب في حال انتقل الوضع لمعادلة جديدة طرحها الحزب, الضاحية وبيروت مقابل تل أبيب وحيفا, لوين بيكون رايح الوضع؟ لوين بيكون رايح الوضع؟
2: خلي يروح, اذا خلينا نشوف. ما هن يمكن كثير منتصرين وبركي بينتصروا اكثر.
0: يلا
2: بركي نحن نكون غلطانين ومش شايفين شو عم يصير.
0: شكرا لك. خليني اخذ سامي من الشمال.
3: بونجور طوني.
0: بونجور
3: سامي. نتمنى الامن والامان للبنان, وان شاء الله هيك الامور بتمروا على خير ان شاء الله. بس حبيت انه هيك شارك بالفويس. ممنون.

0: كثير وأنا كل يوم بسمعك. سلم إيديك.
1: شكرا سامي، ألف أهلا وسهلا فيك. 09-218-233. ألو
2: ألو، صباح الخير.
1: صباح النور،
2: سيستوني جورج معك.
1: أهلا جورج. هلأ في استهداف تاني كمان لدير الزهراني. اف يعني جنوب اليوم كتير حامي يا جورج.
2: نعم. على المفاوضات هي لحفظ ماء الوجه، أكيد لأول مرة بتاريخ لبنان.
1: لحفظ ماء الوجه لمين؟ للبنان؟
2: للدولة اللبنانية. لو نحن على أطلال جمهورية، بس هناك مساعي للحفاظ على الحدود الدنيا من أطلال هذه الدولة. هاي وحدة يعني اليوم لن تودي
1: يعني، حتى الأمريكان عم بيعطوها بوش للدولة إنه وافع إجريكي.
2: صح، بس أكيد اليوم بنظام سكتاري، النظام من اللي طائفي بلبنان، لن تنتهي إلى خاتم سعيدي. الحزب لن يسلم سلاحه طبعا.
1: نعم.
2: بس أكيد القرار عالمي اتخذ يعني بالقضاء على ما يسمى، تنقول تنظيم مسلح، تنقول ميليشيا للتلطيف.
1: نعم.
2: فأكيد انعكاساتها إن شاء الله ما تكون علينا، لأنه بارح عم بقرأ شغلة كانت بوست وور ما بعد الحرب.
1: نعم.
2: هل يتجه الحزب لا سمح الله في حال رضخ للشروط العالمية إلى الحرب الداخلية، إلى المناوشات الداخلية؟ هذا اللي بيخوفنا إحنا. بس القرار عالميا اتخذ خلص، يعني الموقف الروسي والصيني وكلهم
1: قاعدين. حتى بنلاحظ الروس ما عم يعملوا ولا وساطة، قاعدين على جنب. الصين أبداً إلى حد أبداً كبير يعني محايدين.
2: فمشان هيك المفاوضات اليوم أمريكا، ومش بس أمريكا،
1: حتى فرنسا يعني فينا نقول إنه عم تتفرج وبترجع بتعمل حراك بسيط.
2: بعدين استرسوني شغل الحفاظ على مقومات الدولة اليوم، البنية التحتية، ما ضربوا عمق العاصمة بيروت، المرافق، البور، المطار، مشهد سوريالي يعني. عم تتخيل انت عم بتسافر والقصف تحتك، تحت جسر المطار. ففي اراده دوليه لعدم انخراط
1: يعني بالحفاظ على الحد الادنى من مفهوم الدوله.
2: نعم. وخبريه الانتصارات، عفوا قبل ما نختم، الانتصارات هيدي انتصارات وهميه، لانه هذا تفكير تيوكراتي، اكيد في الدوغما وفي العقيده وفي بسالي.
1: نحن خلينا هذا السؤال، انا قلت هذا السؤال بوجهه لجمهور الحزب لهو يفسر لنا اكثر وجهه نظره من الانتصارات.
2: نحن كمان شاركين مع الجمهور يعني.
1: إيه لا، بس انت مش من جمهور الحزب،
2: مش
1: انت
2: من الجمهور.
1: انا طلبت هذا السؤال يجابوا عنه جمهور الحزب.
2: شكرا.
1: لك كيف زكتني بسرعه. طيب يلا اوكي، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. اتصال. الو،
3: صباح الخير توني.
1: صباح النور،
3: بسام معك.
1: اهلا بسام.
3: توني، بالنسبة للكلام اللي عم يصدر، احنا ما في يعني، ما لو شو ما حكم اي شخص بالدولة، هني اللي بدهم يفاوضوا ليكونوا هني على مسؤوليتهم، هني يعني هني المنتصرين. هيدي هي الانتصار عندهم، انه يسكتوا الدولة وهني يفاوضوا مثل ما بيعوا كريش. شغل التاني، انا برأيي ترامب غلط لما عمل وقف اطلاق نار.
1: ترامب غلط لما عمل وقف اطلاق نار؟
3: طبعا غلط.
1: بركي كان
3: لازم
1: يمكن كان عم بعبد الطريق كرمال مفاوضات تكون شوي سلسة بالجولة الرابعة، مشان هيك قال لك خلينا نقلهم للإسرائيلية ممنوع تقصد بيروت هلا بعد جنوب العان.
3: هذا الغلط، لأنه طالما عم يعملوا وقف اطلاق النار معناتها هن جماعة صحيح منتصرين. يعني عم ياخدوا ورقة، عم يعطوهم كارت لهم، كل ما يقولوا وقف اطلاق النار، كل ما بيقولوا عم يعطوهم كارت زيادة نفس، عم يقولون خذوا نفس خذوا نفس خذوا.
1: نعم.
3: نفس يعني. شوف انت وقت اللي بيضربوا الضاحية مثلا، ما في حدا.
1: نعم.
3: ما في الا بيهربوا على الطريق، على الخيمة، على الشاشة. انا برأيي خلص بدنا نشوف مين منتصر.
1: طب مين من هون السؤال، انا عم بسأل السؤال وين.
3: انا برأيي خليهم يكفوا ضرب لنشوف مين انتصر.
1: لا بس
3: هون يضربوا هون يضربوا،
1: ما بدنا
3: نحن ما في.
1: خلي هذا السؤال يجاوبوا عنه الطرف الاخر. شكرا.
3: لا لا بيجاوبوا، ما حيجاوبوك صح.
1: لا لا، هلا برأيك مش صح، بس برأيهم هن صح. خلينا نسمع هن شو بده يجاوبوا. شو أصبط؟ شكرا لك بسام. يلا. ألو
4: ألو.
1: أيوة،
4: عافية العافية.
1: أهلين. هلا
4: والله، معك حسين من الجنوب.
1: أهلا فيك يا حسين.
4: والله أنا سمعت الله آخر مذاكرة معك
1: مع بسام،
4: إنه خليهم يضرب يعني، حدا منعهم يضربوه.
1: لا يعني
4: حدا قال لهم ما يكفوش يعني.
1: يعني بالنتيجة يعني هيدي بلدنا عم تخترب يعني، هاي بلدنا.
4: هو عم يقول خليهم يضربوا
1: لا، قال لك خليهم يضربوا، اثنين يضربوا،
4: طلعوا نزلوا.
1: لحظة عم بيقول لك اثنين يضربوا لنشوف بالاخر شو بده يصير.
4: هو عم يقول خليهم يضربوا. اوكي، عم يضربوا مين؟ عم يضربوا لبنان.
1: لا لا، ما عم بيقول لك هاو يضربوا هاو يضربوا.
4: يفهم اللي عم يحكي معك انه مش عم يضربوا الشيعة، عم
1: لا
4: يضربوا لبنان.
1: بس اسمعني،
4: على ذلك
1: فيني احكي معك شوي. الو فينا احكي انا معك هلا، انت مش عم تتوجه معه، انا معك على الهواء اوكي،
4: عايز يحكي هيك بس انه عايز
1: خلص اوكي
4: خليني يضربه
1: مسحها بدقني يا خيي يا حبيبي
4: عايب
1: فيك تمسحها بدقني ولا صح يا صديقي فيك تمسحها بدقني نتفي
4: مسحني يلا كرامتك
1: اوكي. طب ما عم نحكي انا وياك مزبوط ولا لا؟ عم تسمعني؟
4: سامعك
1: ايه. اوكي يعني حتى عم بيقولوا لك الحزب حزب الله عم بيقول لك نحن انتصرنا حتى بوقف النار انتصرنا، ف بيسألوكم اي انتصار عم تحكوا عنه؟
4: توني فين احكي شغلة؟
1: جاوبني على هالسؤال مش شغلة، هيدا السؤال هيدا السؤال تحديد.
4: الانتصار اللي عنا الانتصار اللي عنا رغم كل اللي صار خلال 90 يوم الاسرائيلي الى الان دمر الضيعة وحرق الدنيا كلها بس ما في يقعد ما قاعد، حتى اذا قاعد بحط دبابة في بقلبها شيء بحركها على الالكترون، الاسرائيلي يقعد مثل ما كان مش حيقعد ومش حيدعس الارض صدقني.
1: يعني هلا برايك
4: هو مننا نحن اكيد متصلين بقوه ايماننا بالله،
1: هلا الوجود الاسرائيلي
4: ولا بسلاح؟
1: طب فيك فينا نتناقش؟
4: نحن بنروح على الكنيسه بنصلي عشان نؤمن بالله، مش عشان انه والله الكنيسه حلو ومزارها حلو.
1: لك طب فينا نتناقش؟ الو
4: ايه سامع،
1: فينا نتناقش؟ الكلام اخذ عطا، عم تحكي لي اياهم مثل الرشق مثل واحد عم يرشق الثاني. يعني هلا برايك الاسرائيلي موجود ومش موجود على الارض؟
4: مش موجود الاسرائيلي على الارض يا توني، والله مش موجود، والله انا كنت بجوب صار لي جمعه نازل والله ما
1: منزل. من وين؟
4: صدقني صار لي جمعه نازل انا من جنوب.
1: من وين؟ من جنوب.
4: انا نازل منطقه بنت جبال.
1: من بنت جبال، يعني الاسرائيلي حاليا مش موجود ببنت جبال.
4: موجود بمنطقات يعني شو بدي اقول لك فول الفيران جرادين اللي بتخبوا صاروا هيك، صار الاسرائيلي مثل جرادين بتخبي.
1: طب
4: ما عادش مثل الاول انه والله نازل وحاطط الاصفر او حاطط كان يحطه على ظهر الجيب عليمي شمال.
1: عندي سؤال بس بالنتيجه شو وضع بنت جبال؟
4: يا اخي انت جبال هلا ما في تحت النار كله مسكر.
1: ايه بنت جبال شو وضعها؟ شو وضعها على الارض؟ منطقه ارض محروقه.
4: لك مش بس بنت جبال، بنت جبال وبيضه وكذا.
1: ما انت عم بتقول لي انك جاي من بنت جبال.
4: ايه من قضاء بنت جبال، مش بنت جبال كان بنت جبال، من قضاء بنت جبال،
1: من قضاء بنت جبال، القضاء كله مدمر. طيب
4: لا والله لا وحياتك لا.
1: طب وهذا العلم
4: اكتوني لك.
1: طب هذا العلم الاسرائيلي المرفوع
4: فيني لك شغلي. فيني
1: لا لا ما فيك تقول لي شغله، هذا العلم الاسرائيلي المرفوع على قلعه شقيف شو هو؟
4: هذا علم يعني علم حرب اعلاميه مش اكثر، يعني
1: حرب اعلاميه
4: يعني كان فيها رجمات للطيران قلعه شقيف، شو فيها معلم سياحي، شو فيها على بشيء فيها؟
1: بس هيدي كانت يعني موقع مهم
4: معلم سياحي، يعني شو كان يعني حاطين
1: رادارات؟ طيب بس هيك بالفترة الماضية لك صاحبي الحوار أخذ وعطى مستر. طيب القلعة الشقيف كانت كمان مع حزب الله ورفع عليها.
4: لا لا مش مضبوط على الحكي،
1: خليني كفي
4: والله مش بفترة
1: بفترات سابقة رفع
4: يا خيي الدولة مسؤولة عنا مش حزب الله.
1: هلا الدولة ما لك صاحبي يعني يا ريت الدولة
4: يعني انت متأكد انت غيرك انه شوف كله لحزب الله مش مضبوط على الحكي؟
1: خي فوت على جوجل بتشوف اعلام
4: شو بدي. لا مش مضبوط على الحكي، انا بروح على العائلة شايف كل جمعتين ثلاثة بعمل زيارة بتصور وبروحوا بيجوا في صور الى هلا ببعث لك صور انا وامي كمان بتقلي حزب الله كانك ما بروح اذا حزب الله.
1: اوكي شكرا لك اهلا وسهلا فيك. لا بس بفترات سابقة كان علم الحزب مرفوع، هي بتشرف على اكثر من منطقة وكانت موقع استراتيجي للحزب بالحروبات كلها، ما فينا نقول انه هي كانت للدولة. هلا معلم سياحي للدولة ويا ريت عطول منقول للدولة وللدولة بخير خليها تكون للدولة، يا ريت يا ريت يا ريت بكون كل شيء للدولة، يا ريت حتى الأرض تكون للدولة. يلا ألو ألو صديقنا هذا اللي بفتكر عنده مس بمخه بيحكي لحاله بالتلفون بيحكي لحاله. يلا ألو غير مخابرة. ألو
5: ألو
1: أيوة
5: صباح الخير سيستوني.
1: صباح النور
5: يعطيك العافية.
1: أهليني هلا مين معي؟
5: محمد مقداد.
1: اهلا فيك يا محمد.
5: هي انا مسلم وشيعي وما حدا بقى يزايد وانتصارات وانتصارات، بدنا كلام، بدناش كلام يبسطنا، بدنا كلام يخلصنا، بدنا حلول تخلصنا.
1: طيب هل برايك هذا الحل رح يجي عن طريق مفاوضات واشنطن اللي عم بتصير؟
5: طبعا انا من الاساس انه عم يقتل. يا اخي انت بدك تشتغل مقام تشتغل، تركوا الدوله تشتغل. بنهايه الامر ما في حرب بالعالم صارت الا ما انتهت باتفاق.
1: نعم
5: خلي هالدوله تشتغل يا اخي توصل لهالاتفاق، خلي يبين الاحمر من الاصفر من الاخضر من الاسود، خلي تبين الخطوط كلها.
1: طب انت عندك
5: واحد بيحكم مش بلش نحكم ونقاتل ونطلع من... هلا اذا رئيس الجمهوريه طلع على اخي وقفنا الانتهاء بدنا نحكي بالمشابه طلعنا وقفنا المفاوضات والحكومه استعد شو بين يعملوا شو بيقدر يعملوا
1: ساعتها الاسرائيلي شو بده لك شو بيعمل
5: ما بيعمل شيء طيب خلص
1: يا الاسرائيلي ما بيعمل شيء ساعتها بيعمل ارض كيس حماسها
5: المشكله عندنا نحن انه وقت الحكي ما بيخلوك تحكي وهلا بقول لك مش وقت الحكي يا خي هلا اني والله يرحم الشهداء وعم يدافع وعم بيقدموا كل شيء بس ولكن لازم نوصل لحل هلا الدم الضيعه اللي تدمرت والعالم تهجرت والعالم اللي انزلت وال بيجي واحد اخي انت بعائدتك اذا انت بعائدتك انت بتعتبر هذا انتصار هذا بخصك انت ما تشمل العالم كله معك
1: نعم.
5: ما تحكي عن العالم كله خلصنا بقى
1: طيب.
5: والله خلصنا
1: عم بقول لك انه الاسرائيل ابو محمد صديقي
5: ما حدا
1: حبيبي بس خد نفس شوي صغيره عم بقول لك بعده جاي من قضاء نبطيه عفوا قضاء بنت جبال قضاء بنت جبال بعده مثل ما هو والاسرائيلي قاعد مثل الفاره
5: يا استاذ توني ما حدا بلبنان بكل لبنان الشعب اللبناني الا بقول اسرائيل عدوي كلنا بنعرف هالشيء مش معناتها اذا انا خلفتك بالراي بدك تصنفني لا هذا خطا وهذا اللي وصلنا لهون بس اصير عندنا حس وطني الكل انه مش انا ايه وانت لا وانا الوطني وانت مش وطني ننتهي من مشكلتنا ومنصير قوية ضد اي شيء تاني كان ضد اسرائيل ولا غير اسرائيل بس ما انا بلبنان بقول انا وبس الصح والباقي غلط ما حنوصل لنتيجة تركوا الدولة تشتغل تركوا الدولة تفاوض تركوا الدولة توصل لاتفاق وبناء على الاتفاق هذا بين كل شيء وبنهاية الامر حيصير اتفاق وهيدي كلها الغراء بيعملوها وهذا بيحكي معارضين وانتصرنا وطلعنا منزلنا يا اخي ان شاء الله بنتصر اذا انتصرنا يعني ما حدا بيزعل
1: اوكي شو كان لك تنقلكم معلومات يعني هلأ فتح جوجل رفع علم حزب الله على قلعة شقيف بأيار 2000 بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من معظم جنوب لبنان تحديدا ب 24 أيار سنة 2000 كمان رفع العلم بمحطات أخرى ومواقع أخرى من سجن الخيام عدد كبير من بلدات الشريط الحدودي بس عم نحكي عن قلعة شقيف تحديدا رفع العلم علم الحزب هيدي حسب جوجل يعني في صور بتوسي هذا الموضوع ألو
6: ألو صباح الخير أستاذ توني
1: صباح النور مين معي؟
6: معي جورج
1: أهلا جورج
6: بس أستاذ توني بالنسبة للمفاوضات نحن عنا نحن محظوظين هلأ بهالفترة
1: ليه بشو؟
6: لأنه عنا رئيس جمهورية اسمه جوزيف عون وعنا رئيس حكومة اسمه نواف سلام وحياة الله يا أستاذ توني لولا هو الشخصين إسرائيل محت لبنان ما عنا طريق نعيش فيها ما عنا بور ما عنا مرفأ ما عنا المطار ما عندنا مراكز كهرباء
1: ما عندنا شيء انه عم بيخضعوا الرئيسين للاملاءات الامريكيه
6: استاذ لك يخضعوا لشو ما بدهم يعملوا شو ما بدهم المهم يخلصونا من نصيب الواعين فيها يشيلونا من من من تم اسرائيل يعني اسرائيل راح اذا لو هو الشخصين مش موجودين وحياه الله يا استاذ توني ما كان بقي بلد ما بقي شيء من لبنان
1: طب هذا التفاوض لوين راح يوصل
6: لك وين ما وصل لك لحد هلا كثير منيح يعطين الف عافيه لحد هلا الشغل الشغلينه ممتاز مش انه قليل سوبر ممتاز لانه بالقليل موقفين مش ضاربين الصوره مش ضاربين محطات الكهرباء المي البور المطار يعني عن جد هذا عمل جبار
1: هذا انجاز انه ما قصفوهم الاسرائيليه
6: نعم.
1: ما هن قالوا لك انه طالما الدوله ما تحركت يعني هن عم يضربوا الحزب ما عم يضربوا الدوله
6: 100% بس بالاول كل عمر الدوله ما تتحرك يا سوني على دور الرؤساء السابقين رؤساء الحكومات السابقين وكان يضرب وين ما كان ما كان يقصروا يعني ما كان تفرق معهم يعني فهلا نحن لولا المفاوضات اللي صايره من فخامة رئيس الجمهوريه من دوله رئيس الحكومه انه هن اللي موقفين هاي القصه كلها سوا هن موقفين اسرائيل ما تقصفنا دمرنا البلد كله سوا لانه عن جد
1: يعني هذه المفاوضات هي اللي موقفه التوغل الاسرائيلي بالقصف والتوحش
6: اكيد استاذ توني اكيد 100% يعني ولو يعني نحن بقي عندنا جزء من لبنان شغال هلا من وراء فخامة رئيس الجمهورية ومن وراء رئيس الحكومة
1: أوكي.
6: هاي الحقيقة مثل ما هي أستاذ توني واحد يحكيها مثل ما هي والجماعة عم بيشتغلوا مضبوط صح يعني فخامة الرئيس ودولة الرئيس
1: شكرا
6: عم بيشتغلوا 100% ويعطينا ألف عافية والله يطولنا بعمرهم
1: شكرا لك جورج خليني اسمع عصام على الواتساب
7: صباح أستاذ توني كيف
1: أبو عام
7: عصام الجنوب بالنسبة للمفاوضات
1: نعم.
7: يعني نحن برأينا أن المفاوضات اللي عم يشتغلوا عليها اللبنانية الوفد اللبناني ما إنه فعال يعني
1: نعم
7: ومن يومين هددوا الضاحية قاموا الإيرانية قالوا لهم المعادلة هي موجودة، بضربوا الضاحية دغري الإيد على الزناد يعني. فنضرب شمال فلسطين.
8: دخلك ضربوها قبل.
7: تراجعوا. والإسرائيلي هلأ بده يخلص من هالمعمعة اللي فات فيها. وبالنسبة للانتصارات طبعا نحن الانتصارات هذه انتصارات مش وهمية مثل ما عم بيقولوا الإخوان.
8: بس أوقفك على شغلة، إنه مسموح يدمروا جنوب يفوتوا على جنوب بس ما تدمر الضاحية، يعني شو الفرق؟ ما هذه كمان أرض لبنانية ولا مش أرينا الإيرانية؟ في حال كان الكلام اللي أنت عم تقوله صحيح إنه الإيرانية تدخلوا ليمنعوا ضرب الضاحية، إنه بس ضرب الضاحية قد ما بدكم عملوا بجنوب، عملوا فيه ما بينعمل بس الضاحية أوعى، ما هيك يعني كلام كمان مصير هيك للشك.
7: لا انتصارات حقيقية هاي.
8: وين؟
7: نحن مجرد ما صارنا 90 يوم لليوم أو 95 يوم على بأرض الميدان، هذا هو انتصار بحد ذاته. يشيلوا إسرائيل الطيران الحرب من إيدهم ويتفضلوا ينزلوا على الميدان.
8: ايه؟
7: كدولة مثل إسرائيل، كدولة عظمى مثل إسرائيل، لحديت هلأ بعد ما قدرت تفوت تتخطى نهر الليطاني، شو هذا هو الانتصار؟
8: طيب
7: ينزلوا على الميدان. نحن انتصارنا هو من عنده هذا بالميدان، ما في انتصار. الجو ما بدهم ينتصروا، ونحن متحملين معوضين الحمد لله، وبإذن الله وبإذن الله رح ننتصر، وحيشوف العالم كله هذا هو الانتصار شو.
8: يلا اوكي،
7: وهي الله حننتصر يا سيد طوني.
8: اوكي
7: حبيبي يا سيد طوني،
8: اهلا وسهلا فيك،
7: يلا بنشوف وجهك.
8: شكرا لك، اهلا وسهلا. ناخد كمان اتصال ولا خلص ما بقى في وقت؟ اخر اتصال، اتصال واحد دقيقة ونص. الو
9: بونجور، يعطيك العافية.
8: اهلين هلا.
9: اجمالا فينا نقول 50%
8: مين
9: انتصار معك نزيه.
8: اهلا نزيه، اخر اتصال نزيه يلا.
9: فينا نقول 50% انتصرنا.
8: ايه؟
9: كونه حيدنا عاصمة لبنان انه يضرب الاحتلال، وبيكمل الانتصار بعد خروج اخر محتل من ارض لبنان وترجع الاراضي لولاد الجنوب.
8: يعني هلا بس يبدو الاسرائيلي فايتين وقالوا لك نحن باقيين.
9: نعم
8: عم بقول لك الاسرائيلي قال لك فتنا وباقيين، هاي المناطق المحتلينها هلا بالجنوب باقيين فيها.
9: هلا في معادله، هلا هي المعادله كونه حيدوا بيروت عن الضرب، هلا هي اللي بيتفقوا اليوم السياسيين. بظن انه لا تكون انه ممنوع يفوت ولا عسكري على لبنان بالتراجع العسكري لورا.
8: شكرا لك، ما تأخذني بس مضطرين نسلم الهواء لزملائنا. موجز اخبار 10:15 مع جون. شكرا لمارك البيطار، تعددت الاراء ودائما منبر الحر هو لبنان الحر. الى الملتقى وتضلوا بالف خير.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ست أناني أكوا فينا 2 لتر بدولار و70 سنت، ستار كافيه 180 جرام بدولارين و70 سنت.

0: تتسارع التطورات الميدانية جنوبا، وفي جديدها وجه الجيش الإسرائيلي انذارا عاجلا إلى سكان بلدات أرزي صيدا، مزرعة كوثرية الرز وزرري. ميدانيا أيضا سقط 6 قتلى في غارتين من مسيرتين على منطقة الحوش قضاء صور، وأغارت مسيرات صباحا على البازورية وطريق الميادين الحوش وأرنون، مسفرة عن مقتل 4 من التابعية السورية. وسقط قتيلان بغارة على طريق المعمورة الحوش، وأيضا قتل المسعف في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي علي سلمان نضر في غارة على عرب صليم، وسقط قتيل بغارة من مسيرة استهدفت دراجة نارية في بلدة تبنين، كما جرح شخص جراء غارة استهدفت سيارة رابيد على طريق دير الزهراني. واستهدف الطيران الحربي أيضا كفر تبنيت ونقطة للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحركة أمل في بلدة أرزون. ونفذت القوات الإسرائيلية أعمال جرف ضخمة في مدينة الإخيام منذ ساعات الصباح الأولى في نقاط عدة. تقام في 3 PM في كنيسة مارجرجوس الليعة مراسم دفن أبناء البلدة جيمس جورج كرم وولديه توني وتوودوسيا ضحايا استهداف سيارتهم بغارة إسرائيلية على طريق عام مرج عيون النبطي. أظهرت رسائل اطلعت عليها رويترز أن هيئة تنظيم الطيران المدني اللبنانية بدأت تدقيقا يتعلق بالسلامة لشركة طيران الشرق الأوسط بعد أن أعربت مجموعات من الطيارين عن مخاوفها من إجبار الطواقم على التحليق بالقرب من مواقع الغارات الجوية ومعاقبتهم على الإبلاغ عن حوادث السلامة. وقفة مع الأهلان.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. لبنان الحر.
0: أكدت النائب ستريدة جعجع أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لم يعد مطلبا سياسيا لفريق دون آخر، بل أصبح ضرورة وطنية ملحة لحماية اللبنانيين ومنع تكرار المآسي التي عاشها الجنوب وسائر المناطق اللبنانية خلال السنوات الماضية. وشددت النائب جعجع في خلال ترأسها اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز في معراب على أن ما يجري يشكل دليلا إضافيا على فشل كل السياسات التي قامت على منطقة الدويلة والسلاح الخارج عن سلطة الدولة، مؤكدة أن حماية لبنان وصون أراضيه وسيادته لا تكون إلا من خلال دولة فعلية وقوية تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم وجيشا واحدا وسلطة شرعية واحدة ومؤسسات دستورية قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة. وفيما يتعلق بالأصوات التي عادت تتحدث عن إسقاط الحكومة في الشارع، رأت جعجع أن هذا الخطاب يعيد اللبنانيين إلى مراحل تجاوزوها منذ زمن طويل، وأكدت أن مستقبل لبنان لا يمكن أن يبنى إلا على قاعدة الدولة ومؤسساتها الشرعية بعيدا من منطق السلاح والشارع والفرض والإكراه. تمكنت عناصر وحدة الإنقاذ البحري في مركز البترون التابع للدفاع المدني من انتشال جثة مواطن عثر عليها قبالة شاطئ حنوش حمت. أعلن الجيش الكويتي تعرض مطار الكويت الدولي لهجوم بطائرات إيرانية مسيرة، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص وأضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة آخرين. وفي البحرين أفيد عن تدمير 3 صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: طقس بلبنان بهالايام الجاي ربيعي. طقس اليوم قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل واستقرار على الساحل. بكرة كمان قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
0: Parallel Road Traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: وفق التحكم المروري منذ قليل أفادنا بأن المدخل الشمالي حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جوني باتجاه زوق مكايل وكثيفة من دبي باتجاه نهر الموت وصولا حتى الكارنتينا. المدخل الشرقي كثيفة من الويزي حتى الحزمية. المدخل الجنوبي كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار وناشطة باتجاه الأزاعي. ضمن العاصمة بيروت حركة المرور كثيفة على مستديرة العدلية والطرقات المؤدية لإلها كثيفة شارع شارل الملك الأشرفية وكثيفة على طريق كورنيش المزرعة بالاتجاهين.
0: لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: تذكير بأسعار المحروقات، بنزين 95 أوكتان 2,541,000 ليرة، 98 أوكتان 2,559,000، والمزود 2,137,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: بنشوف كتير حوادث وخاصة على الأوتوستراد لصدم من الخلف. بتخفف سير السيارة الإدمانية، تصدم السيارة من خلفها لعدة أسباب، والأهم ويلي بدنا نحكي عنه هو مسافة الأمان بين السيارات وتكون كافية لتجنب التصادم. ممنوع التلاصق مع السيارة يلي قدامك إن كنت على الأوتوستراد أو على طريق داخلي. عطول أمول حساب لأي توقف مفاجئ، وهيدا بنص عليه القانون بالمادة 22 من قانون السير الجديد. بتزيد بعد مسافة الأمان بين السيارات كل ما كانت السرعة أكبر. هون منكون حاضرين تنوقف سيارتنا قبل وبدون تصادم، ومنكون جنبنا كلفة وتضيع وقت. فشوية انتباه والتزام بجدية السواقة والاطلاع على القوانين يلي كتار بيفتقدولها بتحمينا وبتحمي ولادنا، ونخفف قدر الإمكان من أخطار الطريق.
1: هدفنا سلامتكم.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو الزلقة مسحوق غسيل لوشا 4 كيلو ب $9.90، سائل جالي بريل 3 لتر ب $5.70.

0: في جديد الميدانيات، سقط قتيلان باستهداف دراجة نارية في عين بعال، ولفتت معلومات أولية إلى سقوط جريحين من الجيش اللبناني جراء غارة من مسيرة استهدفت بيك أب على طريق بلدة دير الزهراني، حيث صدف مرور آلية للجيش اللبناني مما أدى إلى احتراقها. هذا وأفادت معلومات عن استهداف سيارة في خلدي قرب الفرنو، كما تحدثت معلومات أيضا عن استهداف دراجة نارية في منطقة سينيق جنوب مدينة صيدا. وأغار الطيران الإسرائيلي على بلدة صديقين في قضاء صور، وفي قضاء النبطي سجلت غارة إسرائيلية على بلدة عتشيت، ومسيرة إسرائيلية استهدفت في مرج حروف النبطي أيضا، واستهدف قصف إسرائيلي فوسفوري بلدة الحنية في قضاء صور. وفي صور أيضا سقط 6 قتلى في غارتين من مسيرتين إسرائيليتين على منطقة الحوش، ويسجل تحريق للطيران المسير فوق جبل لبنان والضاحية الجنوبية. تقام في 3 من بعد ظهر اليوم في كنيسة مار جرجس ليعة مراسم دفن أبناء البلدة جيمس جورج كرم وولديه توني وتيودوسيا، ضحايا استهداف سيارتهم بغارة إسرائيلية على طريق عام مرج عيون النبطي. وقفة إعلانية، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. وافق قداسة البابا لاون 14 على تعيين يوم 25 من تموز المقبل موعدا للاحتفال بإعلان المكرم البطريرك الياس لحويك طوباويا. وأعلنت الرئاسة العامة في جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات أن البابا سيوفد ممثلا عنه، وهو رئيس دائرة دعاوى القديسين نيافة الكاردينال مارتشيلو سيميرارو. هذا ويحتفل البطريرك مربشارة بطرس الراعي بالذبيحة الإلهية في الديمان في 5 من بعد الظهر. قبل المتابعة ننتقل إلى جديد من قسم الأخبار.
2: الجديد ريتا ميداني، غارتان على صديقين وكفر تبنيت، وفي المعلومات أن الشخص المستهدف في خلدي هو نفسه الذي نجا صباحا من محاولة استهداف في منطقة سينيق صيدا، فيما لا تزال تفاصيل الاستهداف غير معروفة. هذا كل شيء.
0: شكرا جمانة. استهل وزير الطاقة والمياه جو الصدي جولته الشمالية من منطقة نهر البارد، فطلع ميدانيا مع وفد من فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على معملي توليد الطاقة الكهرومائيين والخطوات التمهيدية لمشروع تأهيل منشآت البارد الكهرومائية بتمويل من الحكومة الألمانية. المشروع الذي سيؤدي إلى توفير المزيد من الكهرباء، زيادة كمية الطاقة النظيفة وتعزيز مرونة نظام الطاقة، سيركز على تحسين محطة البارد 1 الكهرومائية ومحطة البارد 2 الكهرومائية أيضا. أعلنت الخطوط الجوية الكويتية تعليق عملياتنا التشغيلية حتى إشعار آخر نظرا لظروف الراهنة. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: الأيام الجاية بلبنان ربيعي صيفي، اليوم قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل واستقرارة على الساحل. بكرة كمان قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. الجمعة صافي إجمالا مع درجات حرارة بتلامس معدلات الموسمية.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: بحسب غرفة التحكم المروري على المدخل الشمالي، حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جوني باتجاه زوق مكايل، وكثيفة من أم تلياس باتجاه نهر الموت. أما من المدخل الشرقي فحركة المرور ناشطة حاليا. المدخل الجنوبي الحركة كثيفة على أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدي محل الدوحة الحص بسبب غارة إسرائيلية. ضمن العاصمة بيروت حركة المرور كثيفة على مستديرة العدلية والطرقات المؤدية إلى كثيفة، على طريق كورنيش المزرعة بالاتجاهين، كثيفة أيضا على كورنيش بيير جميل باتجاه الكارانتينا.
1: لبنان الحر أكثر من

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان 2,541,000، بنزين 98 أوكتان 2,559,000، المازوت 2,137,000، والغاز 1,329,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو الزلقة زبدة لور باك 200 جرام بدولارين و40 سنت، نيسكافيه 3 ان 1 30 ظرف ب $4.60.

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا جديدا لثلاث بلدات جنوبية هي جباع وحمين الفوقة وأركي للابتعاد مسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. قتل علي أحمد الأحمد الملقب بعلي الهوشي وابنه محمود من مخيم الرشيدي في غارة على بلدة الحوش قضاء سور. وفي جديد الميدانيات استهدف الشخص نفسه في خلدي الذي نجا صباحا من محاولة استهداف في منطقة سينيق في صيدا، وأفادت معلومات أولية عن سقوط قتلين في استهداف خلدي. وفي النبطية استهدف الطيران الإسرائيلي بلدة عدشيت بالقرب من الحسينية ومدينة النبطية والنبطية الفوقة. وفي صور استهدفت غارة ثانية بلدة صديقين وأخرى بلدة فرون قضاء النبطية. أعلنت الولايات المتحدة استمرار التقدم في الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن التقدم مستمر على المسارين السياسي والأمني متجاوزين أخفاقات 20 سنة الماضية، ونتجه نحو اتفاق شامل لاستعادة السيادة اللبنانية وضمان الأمن الإسرائيلي. وأكد بيغوت أن واشنطن ملتزمة بدور الوسيط في هذه المفاوضات التاريخية. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن تعزيز العمل الإنمائي المحلي يشكل مدخلا أساسيا لتحسين الواقع المعيشي في مختلف المناطق، مشددا خلال لقائه وفدا من بلدية محطة بحمدون علي في معراب على أهمية متابعة المشاريع الحيوية التي تخدم أبناء البلدات وتؤمن متطلبات صمودهم واستقرارهم. وعرض الوفد لأبرز الملفات التي تعمل البلدية على متابعتها والحاجات التي تتطلب اهتماما في المرحلة المقبلة، مؤكدا أهمية استمرار العمل المشترك والتعاون مع حزب القوات اللبنانية واستمرار توفير الدعم اللازم للسلطات المحلية لكي تتمكن من القيام بواجباتها. نددت الخارجية الإيرانية في بيان بالهجمات الأمريكية على ناقلة إيرانية وجزيرة قشم، مؤكدة أن المسؤولية المباشرة تقع على حكام الكويت والبحرين بالسماح بهذه الهجمات. في الأثناء أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي مطلع على كافة جوانب المفاوضات القائمة بين طهران وواشنطن. كان هذا موجزا للأخبار قدمناه لكم من لبنان الحر.

معقول يكون في للحجرة عاصمة تكون أداء، معقول يكون في عاصمة للرخام، حاك تعرف إنه هالعاصمة إيطالية بامتياز وزيارتها حلوة كتير، لأنه البياض المايل على الرمادة هو سحر حجارتها وطبيعتها. ومن هونيك في يلي بده ينحت رخامة مثلا يطلب الحجم اللي بده إياه ويقصوله قطعة رخام يلي وزنها بيوصل لأطنان. ورخام يلي موجود بكرارة مش حيلا، يقال إنه من النوع الفاخر والشيك جدا إذا جاز التعبير. وإذا بدنا نحكي أنا وياكن عن هالمنطقة بشمال وسط إيطاليا ما منخلص، استقطاب إلى أقصى الحدود لكبار الفنانين بالعالم، بس كمان لبعض السواح. والأهم إنه الشخص يلي خلى كرارة كتير مشهورة بكل أنحاء العالم هو الفنان الإيطالي مايكل أنجلو، يلي كان يحب رخام كرارة الأبيض، وكتب بمذكراته إنه أكثر أمنياته جنوناً بحياته هي نحت جبل كرارة بكامل.

0: كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربع وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

تحية إلى معنا، تحية طيبة وجهة أنا والزميل مارك البيتار لكل المستمعين. نقدر نقول يوم تصلحنا ورجع ابتسم عن جديد، فإذا زميل المبتسم بيقولكم أهلا وسهلا فيكم. وطبعا نقول شهر مبارك كمان لكل المستمعين، إن شاء الله شهر حزيران يحمل للجميع كل الخير والأمان والسلام، ودائما نقول يا رب.

0: أصدقائي، أسئلة كتير بنطرحها كل مرة بنسمع فيها قصة إنسان عم بيمر بتجربة صعبة وعم يرتكب خطأ بيغير مسار حياته. نتساءل هل ممكن للإنسان إنه يتغير فعلا؟ هل الحياة والمجتمع بيعطوه فرصة تانية؟ وين بتلتقي العدالة بالرحمة؟ وهل الإنسان يختصر باللحظة اللي سقط فيها؟ أو من الممكن يشوفه وينطره شو ممكن يعمل فيما بعد؟ لليوم بيسعدنا من قلبنا نقول أهلا وسهلا بضيفنا الأب الدكتور نجيب بعقليني، رئيس جمعية عدل ورحمة. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: صباح الخير وشكرا للاستضافة، ومنحيي المستمعين وما كانوا خاصة برات لبنان اللبنانية المنتشرين واللي غدارونا على أمل يرجع
0: بعد غمرتهم ما بتقوم من عندهم الغصة عن جد،
1: واني سفرة للبنان، لبنان اللي نتغنى فيه بالحضارة، ولكن اليوم للأسف عم نعيش الإبادة. و
0: شو رأيك أيام وبتمرق مرحلة وبتمرق وبنضل
1: يعني
0: هيك؟
1: صرنا 2000 سنة والوضع هيك مش عم تغير للأسف، بدك تغيري الذهنية والعقلية.
0: صحيح.
1: وهذا مطلوب من توعية ونضج سياسي واقتصادي،
0: وأهم شيء يمكن تنضل مستمرين إيماننا بربنا.
1: طبعا هذا الإيمان هو اللي بيخلينا نحن نؤمن بقيمة الإنسان وبكرامته وبحقوقه.
0: بير نجيب، لما منقول السجن دغري منفكر بالجريمة، منفكر بالعقوبة، ولكن طبعا خلف الجدران في قصص، جدران السجن في قصص بشر، في ندم، في انتظار، في وجع نفسي، في أسئلة ما بتخلص. ما بعرف لأي مدى اليوم حضرتك رئيس جمعية عدل ورحمة، ما بعرف لأي مدى عم تحس بصعوبة يوم عن يوم بمرافقة السجناء، لأي مدى تغير وضعه من سيء لأسوأ. بدنا نعرف كتير قصص وكتير عن أسئلة اللي عبينا نطرحها لحضرتك، بس بداية خبرنا جمعية عدل ورحمة إمتى تأسست وشو كان وراء انطلاق هالرسالة؟
1: جمعية عدل ورحمة تأسست من 28 سنة، ولدت بكنف الرهبانية الأنطونية المارونية. اليوم الهيئة العامة مؤلفة من رهبان أنطونيين وعلمانيين، واللجنة الإدارية كمان في الرهبان وفي علمانيين. الجمعية ولدت من تعليم الكنيسة، التعليم الاجتماعي، واليوم نحن كرهبان وككهنة نشر الإنجيل وكلمة الله من خلال العمل الرحمة، عمل الإنسان. هؤلاء إخوتي الصغار، كنت مريضا فزرتموني، سجينا
0: فأويتموني
1: إلى ما هنالك. فإذن في رسالة اليوم تنطلق منا الرهبنة بحضور النسكي وحضور الرعوة والإرسالة والتبشير، بمعنى ننقل كلمة الله، نخلي هالإنسان يعيش بسلام وبمحبة مع خيو الإنسان. لما بستعمل كلمة تبشير مش معناتها نحن عم نبشر ناس ونقنعهم بحقائق نحن من آمن فيها، أو بنا تحت الضغط، أو تحت ال يعني هيك نعمل لهم تقادم لحتى يغيروا معتقدهم. لا، التبشير يعني اليوم عنا نحن رسالة إنسانية مفترض الرهبنة تأديها، بتأديها من خلال النظرات اللي بيعشوها الكهنة من الرسالة، ولكن كمان الرسالة الإنسانية هي كتير مهمة. فالجمعية خلقت اليوم ومن 28 سنة، وكل يوم عم تخلق بجديد لأنه اليوم الحاجات ملحة. هون بعمل بس بفتح هلالين أنه البابوات، خاصة بابا فرانسيس، وما بيروح أي دولة دغري بيلاقي السجن يروح يزوره، بيغسل لهم إجريهم بخميسة الأسرار، خميسة الغسل. واليوم البابا لو الرابع عشر راح على بروح اسبانيا كمان بيزور السجن، راح افريقيا بيزور السجن. فزن هيدا هونيك عالم نحن بحاجه انه نكون متواجدين معهم. مشان هيك شفنا نحن كمجموعه علمانيين ورهبان انه في حاجه ملحه.
0: صح. طيب عدل ورحمه قد ايه من السهل يجتمعوا هالمفهومين؟
1: عدل ورحمه طبعا نحن اذا منشوف كلمه العدل والرحمه نرجع للكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد، فحوالي 90 مرة بيحكي عن العدل وعن الرحمة، وهذا هالعنوان أو هالاسم كتير مهم معبر، ومفترض نحن نعمل بحسب هالاسم مش نعمل دعاية.
0: بس فكرت كتير في هذا الاسم بالذات، لقيت كتير صعب انه تنوجد الرحمة اذا كان في عدل، وبالعكس كمان اذا كان في عدل يعني ما بعرف لأي مدى
1: نحن بننطلق
0: بين الضمير والقلب.
1: كونوا رحماء كما أن أباكم هو رحيم. يعني الإنسان أخطأ بحياته، الله هو الديان العادل، ونحن نطلب عادة أنه يا رب عملني برحمتك مش بعدلك، لأنه إذا بدي عملني بالعدل ربما إدانتي رح تكون كتير قاسي بسبب الإنسان اللي عمل هالمعاصي هالخطايا هالشر اللي بيتعدى على الطبيعة. خيو الإنسان بيتعدى على الله، مخلوقات الله. فاليوم نحن في أعمال الرحمة ذكرتن، أعمال جسدية يعني المريض السجين، وأعمال روحية بنسميها أنه إحنا نرافق هالأشخاص نساعدهم نسامحهم.
0: طيب إذا بقضية واحدة بس بتكون تحلوها، إذا رحمته شخص اللي أخطأ بزيت له، ما بكون عم تكون عادلين مع الشخص اللي أخطأ يلي يعني كان سبب يلي هو أخطأ بحقه.
1: الرحمة مش معناتها نحن نعفي عن الشخص، الرحمة معناتها اليوم نعطيه فرصة جديدة على أساس أنه تاب وندم وأنه بده يغير مسلكه. فمشان هيك بيكون الفرصة اللي أخدها مناسبة أنه عم نطبق العدالة عليه كمان، هو بده يتعاقب. الرحمة ما بتنفي العقاب، الرحمة ما بتنفي يعني الأهل بالبيت لما بيقاصص أولادهم أو بيعاقبوهم بعدة طرق، بيكونوا هن بيكرهون لما هن بيكونوا عم بينبشوا على يأدبوهم يصلحوا لهم مسلكهم يساعدون ينورون يرافقون. فهون الرحمة اليوم أنه نحن نرافق الأشخاص نسمع لهم لحتى يفهموا العدل اللي هي لازم يطبقوه، ما يكونوا يحسوا حالهم هني مظلومين. بس ما انت ارتكبت معصية عليك انك تكفر عنا وتعود عنا لتقدر ان تكون تاخد فرصة تانية اللي هي الرحمة.
0: طيب حضرتك شو اللي لمسته شخصيا خلال عملك مع السجناء وغير نظرتك للحياة او للانسان؟
1: نظرتي لقلهم طبعا انا بالاساس يعني منه هذا اختصاصي حقوق الإنسان، اختصاصي هو الرعويات اللاهوت الرعوي، واللي أكتر العائلة والزواج والحياة الثنائية المشتركة كذا. شفت أنه اليوم بعالمنا المتحول للأسف، عالمنا المعولم والعولمة اللي بتهتم بالاقتصاد وبالإنتاج وكذا، نحن اليوم بحاجة إلى عالمية. يعني حقوق الإنسان هي عالمية تنطلق من المبادئ وشرعة حقوق الإنسان ومن المحاكم الدولية والقانون الدولي. إلا اليوم نحن بحاجة بهالوطن بالمجتمع أنه نحن ننصف الأشخاص المظلومين، نساعد الأشخاص اللي ارتكبوا المعاصي من خلال التأهيل، من خلال المتابعة، من خلال المرافقة، من خلال الإصغاء، لعله أنهم يوعشوا اكترفوا ويرجعوا هني حسنوا إيديهم ليرجعوا يكون في دمج بالمجتمع. وهيك نحن من نقي المجتمع لحتى يقدر هو يرجع يستقبلون هالأشخاص، أعطيناهم فرصة جديدة. ولكن نحن كمان مفترض نشتغل على التوعية، نخفف الجريمة. اليوم الابتزاز بالسجون منين جايين هالأشخاص؟ لأنه كثرة الجريمة، الفساد متفشي، التزاكي متفشي،
0: والبطالة إلى ما هنالك. طيب شو أكثر شعور بيرافق السجين داخل السجن؟ هل الخوف، الندم، الغضب أو الوحدة؟
1: أكثر شيء بيرافق أول شيء إنه بده يطلع، مثل ما بنقول أتوبري، يعني أول ما بيفوت هيدا همه الوحيد.
0: حتى لو كان يعني مش مظلوم؟
1: إيه أكيد لو مش مظلوم،
0: هو مظلوم،
1: هو ما بيعرف حاله ارتكب الجريمة، وبس أول
0: ما بحس إني بضمير، ما بحس
1: بعد هيك هم نحكي على إذا بحس بضمير. بس أول شيء يعني البريف وكل الوقت إنه هو كيف بده يطلع، طرق شرعية طرق غير شرعية الهرب.
0: بفكر بالهروب.
1: بفكر أول شيء بالهروب كيف بده يرجع إلى الحرية. هلا خاصة إذا كان مظلوم هناك أقسى وأقسى. فالأشخاص في عدة عوامل وعدة أشخاص بيعيشوا. في ناس بيعيشوا بالاكتئاب بالأحباط بيعيشوا بالخوف بيعيشوا
0: بالندم
1: في ندم أكيد في ندم في حقد في انتقام في بدو يغير العالم هو من جوا ومعتبر أنه أخطأوا تجاهه وفي ناس بيعرفوا أنهم عملوا الجريمة ولكنهم هن عليهم أنه يبلشوا يقروا زيتهم يقروا العمل اللي عملوه
0: يعني بيستثمروا وقتهم بالسجن
1: بأشغال كمان
0: طب المرافقة كيف بتتم؟ يعني أول ما بفوت السجين على السجن أو كيف؟
1: أي في مرافقة أول شيء من قوى الأمن الداخلي بيعبوا له الملف تبعه بيروح بيشوفها بالمبدأ طبيب عام عائلي يعني بيحضروا له وين بده يكون موجود ومنتركه جوا هيدي عادة بالمبدأ العام لما في جمعيات اليوم مدنية بتهتم مثل جمعية عيد رحمة وغير جمعيات اللي بيدخلوا
0: يصير تنسيق بيناتكم بين الجمعيات
1: أكيد نحن في تنسيق بينات حتى إذا كمان بالدول المتحضرة بأوروبا المسؤولية هي على إدارة السجون مع هيدا كله في تأمين من قبل الدولة يعني الحكومات بأمنوا مراحل التأهيل الأشغال الحقوق الاقتصادية اليوم عم نحكي بالحقوق الرقمية نحن بعدنا اليوم نحكي بلبنان حقوق الأولية الأساسية بدو يأكل ونأمن له الدواء بس بأوروبا صرنا نحكي حقوق رقمية لإله استعمال الإنترنت يكون عنده هوية رقمية سرية لإله حقوق اقتصادية يشتغل جوا يطلع مصاري يبعثهم لأهله بعدين في أمور لما بيكون سلوكه حسن بعد عنده سنة مثلا نفترض ليخلص عقوبته بيطلع إلى المجتمع بيشتغل بالنهار بيرجع إلى السجن عشية وبروح يومين ثلاثة عند أهله وبيرجع إلى السجن يكمل العقاب تبعه وفي أكيد أشخاص بيشتغلوا بالمجتمع العقوب البديلة من سمية فهالأشخاص اللي من رفقه نحن من خلال عملية تأهيلية واليوم نحن للأسف على الابتزاز الموجود بالسجون
0: طيب هذا كيف قادرين يتعايشوا فيه معهم هيدا لأي مدى هذا الابتزاز بالزيت عم يولد كمان أفكار لجرائم تانية فيما بينهم يمكن
1: طبعا هذا الابتزاز اللي وصل بلبنان 330% عم بحكي عنها سجن رومي وكل
0: مراكز
1: كل المراكز التوقيف أو السجون في لبنان ما يسمى بالسجون لأنه نحن إذا بدنا نحكي كسجون معايير دولية عنا رومية وزحلة أو دي اثنين السجنين في نقوم فيهم معايير دولية بحسب مانديلا نيلسون مانديلا قواعد نيلسون مانديلا لأنه بالنهاية لما الدولة بتحجز حرية شخص عليها تأمنه الأشياء الأولية الأساسية الضرورية لأنه بعد خاصة ما تحاكم ما ثبت عليه الحكم فالمرافقة هي إعادة التأهيل اليوم بالابتزاز طبعا في صعوبة نقدر نحن نعمل إعادة تأهيل ولكن كجمعيات نحن أول شيء مفروض من سنة قوى الأمن الداخلي لحتى نقدر نساعد هالأشخاص لأولا نوعا ما يروق ويهدوا من خلال برامج تأهيلية ملفات القانونية نتابع لنيها ملف صحي منعلمهم بعض حسب الاحتياجات وحسب الإمكانيات محاسبة كمبيوتر محاومية رسم نشاطات ثقافية فنية لقاءات توعوية اليوم على دورهم بهالمجتمع يوما ما بده يطلعوا كمان في مرافقات نفسية واليوم أكثر شيء كنا نشوف أول شيء الطلب على على الملف القانوني تبعهم بهمهم يكون عندهم محامي يشوفوا ملف ونصار كمان بس اليوم عنا شعور وإحساس وشيء عملي أنهم بدهم مرافقة نفسية المرافقة النفسية يكفي أنك أنت تسمعي له تصغي له لأنه أنت لما عم تصغي له بتسمعي له منك جاي عم ندينه وعم نحاكمه وعم نقاصه، لا نحن عم نوعيه شو عمل وعم نرافقه لحتى ربما يصلح يتغير. ويتغير.
0: طب بالنسبة لردات فعل السجين تجاه زيارة أهله أو أصدقائه، كيف تصرف قدامهم؟ كيف تصرف قدام المعاملة الحلوة؟ وبذات الوقت أهل السجين كيف بيعيشوا العقوبة معه؟ بأي طريقة يعني بينتظروه؟ بأي طريقة بيحاولوا يبرروا له؟
1: طبعا في أنواع من الأهالي، في ناس بيعتبروا انه ابنه مظلوم، ابنه
0: ما بيصدقوا انه ابنه بيعملوا هيك.
1: ايه اكيد. لا في منهم كمان اكيد بيعترفوا انه اخطا ابنهم، ولكن مفترض نحن ما نقسي عليه. بالنسبه لهم نقسوا عليه بالسجن اشغال شاقه، ما في اشغال شاقه، بيحكم اليوم بالاشغال الشاقه ونحكي بعقوبه الاعدام. واليوم كمان مرق هلالامل منا على طلب من الجهات المانحة والقوانين الدولية والدول انه لبنان يلغي قانون، يلغي عقوبة الاعدام من الدستور اللبناني، او مش لا عفوا مش من الدستور، يلغي هالقانون. واشتغلوا على النواب، وبتصور انه رح يصدر اليوم الجريدة الرسمية الغاء قانون الاعدام. فاهالي في كتير منهم بيعيشوا العقوبة مع أولادهم أو أزواجهم، خاصة لما بيجوا من مناطق بعيدة، اليوم المواصلات صعبة، الإمكانيات مش قادرين يقدموا له السجن الرومي، ممنوع يدخلوا لهم أكل، بيدخلوا لهم يمكن تياب أو أغراض، بدهم يشوفوا بعضهم من وراء الزجاج، بيحكوا يعني في مرارة وصعوبة. وهالأهالي بيعيشوا الوصمة بترجي بالمجتمع انه ابنكم سجين، ابنكم مجرم، ابنكم قاتل، ابنكم هيدي بتأثر على جو العائلة، على الأولاد بيحسوا حالهم ان هن كمان مذنبين وان ما عملوا شيء، بس بيون او خيون او بيقربون عمل هالجرم، وان بيتحملوا التداعيات السلبية لهالأشخاص. فمنشان هيك في تعب لهالأهالي، بيعيشوا مرارة وبدوا من يرافقون. ونحن بعض المرات قبل كنا نرافقوا كتير العائلة، بس هلا بسبب عدم قدومهم إلى زيارة أهلهم، لأنه إحنا كان عنا مركز قبيل سجن رومي المركزي، مركزنا هناك نستقبل الأهالي يقدموا الملفات لحتى نحن نساعدهم ونشوف شو حاجاتهم هالأشخاص لنقدر نحن نكمل معهم هالعمل الإنساني.
0: طب أبونا كيف تقدروا أو كيف تتم عملية مرافقة المدمن السجين؟ إلى أي مدى التأهيل الطبي والتأهيل النفسي بيكونوا بحاجة لقاله قد ما بحاجة ليمكن يعني لا مشان أدوية، مشان قصص معينة ممكن تقدر يطلع منه أو ردة فعلهم إذا ما أخذوا الموعد المخدر بالوقت نفسه؟ لأي مدى كمان بصير في عندهم نوعا ما سلوكيات بتخوف؟
1: نحن كجمعية كمان بنهتم ب المرتهنين للمخدرات. من سنة 2000 قدرنا نعمل داخل سجن رومية المركزي مركز خاص لهالأشخاص.

0: بالإدمان للأسف بيرجع بيتوقف بالسجن. فنحن كنا بضمن السجن جوا، كانوا هالأشخاص لوحدهم موجودين. كنت بداية الحديث قلتي لي انه كيف الأشخاص كلهم مخلوطين بين بعضهم البعض.
1: صح.
0: هون في نسق معين بالعالم بيتعاملوا فيه. بعض الدول الأشخاص اللي بيكونوا مرتكبين جرائم قتل بحطون لوحدهم، سرقة، مخدرات،
1: حسب نوعية الجريمة.
0: حسب نوعية الجريمة. نحن بلبنان بنقول انه لا، كلهم مع بعض، لانه هالشخص كان عايش بالمجتمع مع كل هالناس ويوما ما بده يرجع مع كل هالناس. بس ولكن بنشوف الخبرة انه بعض المرات متفضلت وقلت انه اشخاص بيحضوا بعضهم، ما بيساعدوا بعضهم، ولكن بيضروا بعضهم اكتر، لانه بيضطر جوا موجود بده يمشي حسب الموج اللي ماجي.
1: كل واحد طبعه. طب بدي اسألك سؤال كتير مهم، كيف تتعاملوا مع الأشخاص اللي بيعملوا جرائم بسبب أمراض نفسية؟ هل نفس الطريقة بتعاملوا معهم مع شخص عادي؟
0: طبعا لا، ما هون في الأخصائيين النفسيين طبعا أن بيعرفوا حالات هالأشخاص، وفي طرق ووسائل يتعاملوا معهم. وبتشوفي بعض المرات أنه هالأشخاص اللي
1: بتحكموا مثل غيرهم. طيب إذا نعرف أنه هن عندهم أمراض نفسية أو لا في تبرير؟
0: ما هون اليوم للأسف بعض المرات منصير، ما راح أذكر وين صار في جرائم بالآخر قتل، والآخر منطلع القضاء أو ما بعرف التذاكر المحامي، منقول إنه تحت تأثير المخدرات هالشخص هو ارتكب هالجريمة. ربما يكون هيك، ربما ما يكون هيك، بس ولكن أكيد هيدا سبب مقنع اليوم إنه نحن نتابع هالأشخاص المدمنين على المخدرات. جمعية عدل ورحمة عندها مركز بالرابية، الأشخاص بيجوا هن يتعالجوا عنا، أكيد ما بيتواجدوا عنا بالمركز، بيجوا يعملوا الفحوصات لحتى نشوف إذا عم بيرجعوا ياخدوا مخدر. ساعتها نحن منقول لهم لا، ما إلكم الحق بقى تاخدوا. وإذا ما عم بياخد المخدر ببين بالفحص، بياخد حبة الدواء اللي هي توازي نوعا ما المخدر، وهذا معترف فيها صحيا وعالميا، حتى يقدر هو يكمل حياته ويتابعها. هون نحن اليوم مفترض نشتغل على الأشخاص، أنه اليوم متفشي المخدر
1: صح
0: بلبنان لأسباب عديدة.
1: هل العقوبة الحقيقية بتحسها بتنتهي عند باب السجن أو بتبلش من بعد ما يخلص تخلص مدة سجنه؟ يعني المجتمع هل فعلا بيعطيه فرصة تانية أو لا بيدفعه تيرجع لورا ويرجع يعيد الكرة؟
0: طبعا اليوم بعض المرات للأسف العقوبة بتبلش عقوبة تانية لما بيخرج. أولا
1: ما بيقبلوا المجتمع،
0: ما بيقبلوا أهله والمجتمع، الوصمة بتدنى موجودة، السجل العدلي بده 3 سنين لحتى يتنظف، ما حدا بيقدر يوصفه، في نظرة، ما في ثقة، بيخافوا منه. بفهم أنا الناس
1: صح
0: أنه عندهم خوف، لأنه الشخص بيرجع إلى التكرار. ونحن عم نشوف بحسب الإحصاءات أنه في تكرار، أشخاص كتير بيكونوا جوا يمكن ما تساعدوا ليتأهلوا أو ما حدا رفقهم، لما بيخرجوا إلى الحياة من جديد، إلى الحرية بنسميها، ما بعرف إذا في حرية برا السجن كله مثل بعضه، نحن برا ما عندنا حرية كاملة وجوا ما عندنا حرية، وعندنا ديمقراطية وما عندنا ديمقراطية، فالعالم تغير للأسف. فأكيد هو يعاقب بطريقة غير مباشرة، لو هو تعاقب جوا داخل السجن انه حززني له حريته، بس هل نحن اهلناه؟ هل نحن ساعدناه ليرجع شخص جديد
1: يقدر يندمج؟
0: في كتير ناس تعفي بقول بفوت مرتكب جريمة صغيرة بيطلع مجرم اكبر، ربما في منهم عم بقول لا، وفي كمان أشخاص بيحاولوا أنهم يتعلموا من خطأهم، وهيك نحن منرفقهم لحتى نساعد هالمجتمع من خلال التوعية نخفف الجريمة، نخفف اليوم نحكي جريمة إلكترونية، جريمة بيئية، جريمة صحية، جريمة قتل، جنحة وجناية، يعني في كتير اليوم بمجتمع بسببه كتير أسباب، التنمية المستدامة مش موجودة، الاقتصاد المنهار، العوامل النفسية الأنانية.
1: طب بير نجيب، بالنسبة لمحور ملف العفو العام اليوم، السجين برأيك شو بيعني له هذا الملف، وكيف ناطر قرار العفو؟
0: طبعا اليوم نزلها السجين

0: ناطرين هالعفو العام الشامل.
1: بعد بتناقشوا فيه مع بعض؟
0: أكيد بتناقشوا فيه وبيطالبوا فيه وعايشين على أمل إنه ياخذوا هالعفو. طبعا لبنان صار 2005 2017 2011 و12 2020 كذا مرة يدرسوا هالملف لحتى يساعدوا الاقتزاز. ولكن العفو العام هو أداة استثنائية لحالة استثنائية. هلا بالعالم بعض مرات بصير عفو لما بيكون في حرب أهلية، لما انتخاب رئيس جمهورية.
1: بدي أحبس السجين عم يمرق الوقت بعد ما أنا 10 دقايق.
0: خلاص السجين إيه.
1: كيف يعني ناطر هيدا العفو؟
0: ناطر هو ناطر
1: هو
0: وده ياخدوا هالعفو لأنه بيعتبر حاله قسم مظلوم، قسم أنه في ناس عم بيشتغلوا له وناس عم بيطالبوا فيه لحتى هو يقدر
1: يعني عنده أمل أو عايش بيأس. عنده أمل. طيب بالمقابل كيف عم بتقدر تتوقف عند مشاعر أهل الضحايا ووجعهم؟
0: كيف انه
1: تقدروا تفهموا او توقفوا او تتعاطفوا مع مشاعر
0: اهل؟ نحن نتعاطف اكيد ونتألم مع ألامهم وجروحاتهم وحزنهم، خاصة ضحايا الاشخاص اللي تعرضوا للقتل. هلا في ناس تعرضوا للسرقه بدنا يمكن اخف عليهم. في كتير يعني خاصه التعدي العنف اللي صار، التعدي الجنسي على اشخاص، يعني هيدا شيء مهول كتير. بس نحن موجودين معهم حتى نقدر نعمل يوما ما، بفتكر ما رح تزبط العداله التصالحيه، هيدي صعب نقدر نعملها بين اهل الضحايا واللي ارتكبوا هالجرم هذا. فنحن اليوم مفترض انه نوقف حدهم ونكون معهم، والدولة تكون في تعويض مادي ومعنوي وأخلاق.
1: كيف توزنوا هون بين الرحمة العدالة وحقوق الضحايا؟ حتى نشوف
0: الرحمة اليوم انه نحن نساعد هالأشخاص ليتوبوا، وحتى المجتمع من خلال العدلة تغفر لهم ويصير في تخفيض عقوبات. اليوم نحن بنحكي بالعفو العام، هذا ما انه عفو عام، هذا بنحكي نحن تخفيض عقوبات بالقانون. اليوم في تخفيض للعقوبات للاشخاص اذا مسلكه صار جيد، اذا ما صار تحسن بندامته وعم بيشتغل ومستعد انه يرجع يندمج بطريقه صحيحه، في يقدم تخفيض عقوبات وبيندرس هالملف وبيقدر يحصل على تخفيض العقوبات. هون بتبين الرحمة انه نحن حكمنا علينا نفترض 20 سنة، ولكن بعد هالمدة ايه اللي حق يقدم تخفيض عقوبات. هون بتجي الرحمة انه نحن نقدر نعطيه فرصة تانية.
1: حضرتك دكتور بليهوت كيف تنظر لفكرة الغفران؟
0: الغفران تعرف الله غفر للإنسان برحمته ومات على الصليب من أجلنا، وأكيد هو الرحوم الرحيم، وهيك بيقلنا كونوا رحماء كما أباكم رماوي هو رحيم. يعني فالرحمة اليوم الله أكيد رغم خطايانا ورغم الشر اللي بيعمل الإنسان مع خيو الإنسان، وبيتعدى على الطبيعة وبيتعدى على ألوهية الله بطريقة غير مباشرة وبماشرة. نحن اليوم الغفران بده جرأة، بده شجاعة، بده صلاة. مش هين انك تغفر وتسامحي، خاصة نحن بنفهم.
1: طيب مرقت معك شي حالة معينة قدر صاحبة رغم فظاعة شو صار فيه انه يسامح او يغفر
0: اشخاص بالسجن؟ اكيد في
1: مرقت قدروا تغادوا عليه،
0: قدروا عملنا ما قبل هيدي الأزمة حالة انه يقدروا العدالة التصالحية يقدروا يغفروا للاشخاص ويسامحون. بس ولكن ما بننسى، في فرق بين انه انا بدني بعرف انه الشخص اذاني، ولكني انا الغفران شو معناته كمان؟
1: انه
0: انا
1: ما اخذ
0: حقي بايدي، ما انتقم منه. انا يمكن دني حزنان وبترك العداله هي تاخذ حقها، بس ولكن بعض مرات نقول ربنا بياخذنا حقنا. اوكي هلا ربنا مش جاي يعمل انتقام من الاشخاص، بس نحن بنترك العداله الالهيه.
1: بحب انه ما تخاف من بياخذ حقه بايده، خاف من يلي بيخلي حقه بين ايدين الرب، كثير بحبها.
0: اوكي هلا الرب هو طبعا هو ديان العادل.
1: صح.
0: ديان عادل. فهيك نحن مفترض انه نقدر نوصل للغفران والمسامحة. هيدي شغلة كبيرة بدها توبة داخلية وسلام داخلي وقناعة بأنه القتل ما بيجيب القتل. يعني من جريمتين عقوبة الإعدام كانوا جريمتين عم نعمل من خلال القتل عم نرد الحق للضحايا. ما شو ردينا؟
1: طب من خلال تجربتك كمان طويلة مع السجناء، هل الإنسان فعلا قادر على التغيير مهما كان خطأه؟ قدرت غيرت بهالمرافقة انتو بالجمعية، يعني قدرت غيرتوا أشخاص معينين، قدرت خليتهم يرجعوا يفكروا بحياتهم عن جديد ويبلشوا حياة جديدة؟
0: طبعا في كتير أشخاص ونحن بنستعين فيهم يعطوا شهادات حياة، مش لا يعملوا دعاية للجمعية أو للأشخاص اللي عم بيشتغلوا، ولكن وعيوا، لأنه في ناس اسم كتير بيرتكب الجريمة مش عن سابق تصور وتصميم، ردة فعل جهل عدم توعية، أشخاص بينغمسوا بالجريمة من دون ما يدروا أو يكونوا مخططين لها، بس في ناس بيخططوا أكيد، هودي لازم عقابهم يكون، خاصة تجار المخدرات، لأنه هودي أشخاص عم بيأذوا ناس وإني عم بيستفيدوا من المال والتبييض الأموال من مال المخدرات. ففي أشخاص أكيد تابوا بيطلعوا بيحكوا على التلفزيونات وبيقولوا أساميهم وإنه هن تغيروا وتجددوا ومش بيعطوا شهادة حياة، وهذا كتير بيساعدنا حتى نوعي المجتمع حتى يقبل هالأشخاص يوما ما ويساعدهم. ونحن بدورنا بهالمجتمع علينا نعيش التربية، ربي أولادنا على الأخلاق، على القيم الإنسانية، على الأخوة الإنسانية، وبعدين نربيهم على المسامحة والغفران. خلينا نبلش أول شيء نحافظ على القانون ونربي هالأشخاص على تطبيق القوانين، خلص بيكفي بفتكر بتخف الجريمة.
1: طيب اليوم السجين برأيك بطرح ما هو بعد كرامته محفوظة؟
0: لا للأسف كرامته بس محفوظة، لأنه هالاكتظاظ وعدم تأمين الأشياء الأولية الأساسية، مفترض هالكرامة الإنسانية هيدي بتخلق فينا، هيدي ما حدا بيعطينا إياها، لا الدولة ولا حدا بيعطينا، هيدي بتخلق في كل إنسان عنده كرامة إنسانية، مفترض هو أنه يحافظ عليها ويتحافظ عليها من قبل الأشخاص اللي بدهم يعاقبوه، لأنه هيدي الله عطانا النعمة انه نحن نكون عايشين بإنسانية، والله اخذ إنسانيتنا وشو هالإنسان العظيم، ولكن نحن للأسف منجرح فيه ومدعوين نحن هيك بإنسانيتنا نرجع نحييها ونعطيها قيمة، قيمة إلهية.
1: كمان بير نجيب، لجانب عملكم الميداني والإنساني والروحي، كمان عندك حضرتك لكتير من المؤلفات وفي كذا كتاب يمكن تضمن حقوق الإنسان، لأي مدى لو ما كنت مسؤوليتك مرافقة السجناء هل كنت رح تكتب بالطريقة نفسها أم هالأشخاص تركوا بصمتهم بين صفحات كتبك مثل ما أنت تركت بصمة بقلبهم؟
0: طبعا الخبرة اللي عم بعيشها أنا من خلال كرئيس للجمعية من 9-11 سنة، وقبل كنت نائب الرئيس من 30 سنة، نحن مبلشين بهالجو، يعني أكيد المشاهدات والخبرات وورش العمل وحقوق الإنسان اليوم والتعديات اللي عم بتصير بهالمجتمع وبالعالم، إيه دفعتني أنه سجل وأكتب قيم، اكتب مبادئ، اكتب مش قصص يعني، بس اكتب شو لازم ينعمل، يعني كيف لازم ينعمل،
1: كل الافكار نتيجه التجارب
0: طبعاً
1: اللي عشتها،
0: نتيجه التجارب اللي عشتها ودراسات وابحاث ومطالعات. واكثر شيء نحن بهمنا اليوم هي حقوق الانسان في لبنان اليوم المنتهكه بطريقه مباشره او غير مباشره، اليوم الحروب، اليوم القتل، اليوم الاشخاص اللي راحت اموالهم، خاص بيتحدوا عليهم. فإذا في انتهاكات لحقوق الإنسان وكرامة الإنسان في لبنان، نحن مدعوين اليوم أنه نرجع نعيش الإنسانية مثل ما أراد الرب لنا.
1: من خلال هالأشخاص نحن كيف نقدر نتعلم، كيف خاصة من الأشخاص اللي وقعوا ورجعوا نهضوا من جديد، كيف نقدر نتعلم، نقدر على مبادئ سيدنا يسوع المسيح، نضل نعرف أنه حدودنا، نضل نعرف انه ما نوجع ضميرنا؟
0: طبعا نحن بنتعلم من هالاشخاص لما بيعطوا شهادة حياة. يمكن انا بيجي بحكي عن التسامح وبحكي عن الوعظ واليوم، طب هاشي مرة انا مثلا غفرت عملتها كذا، هن اختبروا الألم، اختبروا العزلة، اختبروا التوبة، اختبروا عاشوها. أنا منهم أكيد هودي بيأثروا فيي وبيعطوني دافع أكتر لحتى أنا كمل بالنضال حتى نساعد أكتر مجتمعنا ليكون هيك مجتمع يعني ما في كتير أمراض موجودة فيها. نحنا منشوف هيك عناوين كتير حلوة بس ولكن إذا مفوت للعمق عم نشوف أنه بعبنا شغل كتير نحنا بمجال الإنسانية وحقوق الإنسان. فهودي أشخاص أكيد أنا بيأثروا فيي وبيأثروا فيي وبيدفعوني أكثر لحتى كمل بهالعمل لحتى نقدر نحنا اللي عم نقوله يكون مزبوط واللي مقتنعين فيه نقدر نطبقه واللي عم نطبقه يطابق كلامنا. مش مهم أنا أحكي، هم أنا كلامي طابق أعمالي وأعمالي تعبر عن كلامي اللي مقتنع فيه. لأنه اليوم نحنا بوطن للأسف في عناوين كتيرة وشعارات كبيرة ولكن عم نشوفها تتطبق على الأسف. الأرض
1: بعد سؤال أخير، السجين المظلوم لأي مدى في صعوبة تقدر تحاوله تقنعوه أنه يصبر وأنه يؤمن وأنه يتكل على ربه، وخاصة أنه بتعرف بيكون بجو كلهم يعني مجرمين، إنما هو بيكون مظلوم، يعني ما بعرف قدي في صعوبة التعامل معه وقدي في صعوبة بإعطائه أمل معين، وكيف ممكن بعد ما تنتهي عقوبته أنه يخرج، هل بيصير أفضل مكان أو بالعكس؟
0: يعني في منهم بيكونوا مظلومين للأسف ما عم نقدر نساعدهم،
1: هيدا كتير صعب.
0: هي صعب يعني بيكونوا عنده ردة فعل حقد وانتقام وبدو
1: يعني بيظهر مجرم،
0: مش هالقد مجرم ولكن هو بيظهر انه عنده كتير نفور من المجتمع، يعني من المسؤولين، من اللي سببوا له هالتوقيف او السجن، يعني في عنده هذا ظلم. كيف بدك تقدري انت كمان تسمعي له وتقدري انت تردي له الاعتبار تبعه وياخد حقه لما هو انظلم انه ما كان مش مسؤول عن الشيء اللي صار بهالجريمة؟
1: عندك شي حالة هيك عشتها؟
0: ايه في عندي اكيد.
1: كيف انتهت؟
0: انتهت انه نحنا بالنهاية حاولنا نحكي سوا بس ولكن ما اقتنع ما بفهمه انا لانه بتعرفي اليوم الظلم.
1: طيب شو حاسه اللي حكوا عليه انه هو بريء وحيعيشه كل هالفترة بالسجن؟
0: شو حس هو؟
1: شو حسه يلي حكموا عليه انه بريء يعني الحكم؟
0: ما بتعفي بالقضاء بعض المرات بصير في اخطاء.
1: سخيف سؤالي.
0: لا بالسخيف بس لانه بالقضاء بيصير بعض مرات اخطاء يعني او بتتدخل المحسوبيات والسياسيات وبتتدخل اشياء يصدر حكم ربما منه صائب مثل ما نقول، حكم شبه حكم يعني. هلا القضاة طبعا في منهم بيصدروا احكام يمكن بعدين بيشوف انه لا غلط هو او هو يمكن تأثر بشيء او عطوه معلومات خاطئة بيصدر هالحكم، هالشخص بينظلم وما اصعب الظلم.
1: الظلم اصعب شيء بالدنيا. نعم. اصعب للموت حتى.
0: الظلم والشغل انه واحد كمان يتعدى على الاخر، يعني نعمل له ركب له ملف جريمة بكون هو بريء لمعطر ومنظلمه.
1: فينا نختم نقول انه بين العدالة والرحمة مساحة كبيرة اسمها الانسانية.
0: نعم فينا نقول نحن العدالة والرحمة لازم تودي الى المحبة، والرحمة هي نبنيها من خلال الحب، وعدالة تكون عدالة حق حقيقية مش عدالة مزيفة او متأخرة او نسبية او ترى هيك، يعني مش عارفين كيف بدنا نحطها باسم العدالة وكون نحن ما نكون عادلين.
1: صحيح. بدي أشكرك على هالأمل، يعني شكرا لك الأب دكتور نجيب عقليني رئيس جمعية عدل ورحمة، وأيضا دكتور باللاهوت الرعوي وأخصائي برعوية العائلة، ونكون معنا لقاء إذا الله راد قريب تنحكي عن بتبقى العيلة. حبيت كتير هالكتاب وحسيته كتير بيقدر يفيد المستمعين. شكرا لحضورك عبر لبنان الحر.
0: شكرا لك ويعطيكم ألف عافية وتحية للمستمعين.
1: طبعا بشكر الزميل أيضا مارك البيتار، وبعطيكم ماركو أنا موعد بكرة إذا الله راد حوالي الساعة 12 ضمن معنا الحياة إلى معنا، ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر. الحياة إلى معنا مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنا مع جانا غازي.

جديد الميدانيات، فقد عثر على جثمان ضحية من التابعية السريلانكية في بلدة حبوج كانت فقدت إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفتها يوم أمس. كما أغارت مسيرة إسرائيلية على البلدة اليوم بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف وادي الخربة في بلدة جبشيت، وسجلت 6 غارات في محيط مقام النبي حزقيل في بلدة بلاط في قضاء مرجعيون. وفي صيدا استهدفت غارة بلدة زراري وبلدة أرزي، وسجلت غارة إسرائيلية على كوثرية الرز بصاروخ لم ينفجر. وكان الجيش الإسرائيلي وجه إنذارا إلى سكان بلدة الخرايب التي تقع في قضاء صيدا. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي بعد صفارة إنذار في كريات شموني والمنارة. في معراب شدد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أمام وفد من بلدة الرجمة علي، وفي إطار توجيهه شكره وحزب القوات على تأمين التمويل اللازم لتجهيز البئر الارتوازي الخاص بالبلدة، شدد على أهمية دعم المشاريع الإنمائية التي تلبي حاجة المواطنين وتعزز استقرارهم في مناطقهم، مؤكدا أن الاستثمار في التنمية المحلية والبنى التحتية يشكل أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على استمرارية الحياة في القرى والبلدات اللبنانية وتعزيز مقومات صمودها. تعليقا على التقرير الذي رفعه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن، والذي دعا فيه إلى الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل أواخر الحالي، شدد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار كيومشان على أن وجود قوات أممية في أي دولة لا يعني بالضرورة عجزها عن الإمساك بحدودها أو بسيادتها، مشيرا إلى وجود نماذج مشابهة في مناطق نزاع عدة حول العالم من بينها الحدود بين سوريا وإسرائيل وقبرص اليونانية والتركية. في أخبارنا الدولية، اعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية أن الاعتداءات الإرهابية الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وخرقا للقانون الدولي، كما دانت الخارجية القطرية الهجمات الإيرانية على أهداف مدنية في الكويت والبحرين. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: الفنان الحر أكثر من إذاعة.
1: مستمعينا الكرام، وجدت هوية باسم حنا الياس جبران وريدته فهدى إسبر من رشايا الفخار في منطقة بدارو قرب بنك عودي، وموجودة على الرقم 0372-8177.
2: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: فصل أول. من إنجيل متى أن يسوع يقول للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، وعطشت فلم تسقوني، وكنت غريبا فلم تأووني، وعريانا فلم تكسوني، ومريضا وسجينا ولم تزوروني. انتهى كلام المخلص. وعندنا اليوم كم من الملاعين وأقله من المنافقين ندعوهم كي يذهبوا عنا، وليس بالضرورة إلى الجحيم، بل إلى حيث يسعهم أن يذهبوا، فالمهم أن يرحلوا أو يعقلوا، لأنهم لبنانيون على بطاقة الهوية لكنهم فارسيون في الانتماء والارتهان، ولأنهم قادوا مع حليفهم البرتقالي لبنان فعلا إلى جهنم، ويدعون أنهم يحمون ويبنون، ولأنهم يريدون أن يستمروا حالة شاذة ومارقة تتمرد على الدولة، ويرفضون أن ينتظموا تحت سقفها وأن يحترموا إرادة سائر اللبنانيين. فليرحلوا أو يكفوا عن ادعاء المقاومة وحماية اللبنانيين والحفاظ على كرامتهم، وأي كرامة في قوافل الذل نزوحا، وفي خيم المهانة إقامة، وفي الطبل والزمر انتصارا فوق الجثث وبرك الدم. فصل ثاني. لدي العديد من الأصدقاء العونيين السابقين أو المتمردين على قيادتهم، وهم عشرات ممن تركوا التيار ويرفضون بوصلته بالسين بعدما ضاعت بوصلته بالصاد. وغريب كيف أن جميع الذين كنت أصادقهم وما زلت وكانوا من صلب التيار باتوا خارجه، وكأنني كنت أرى فيهم جانبا من العقل والتعقل. وليس في أي حال كل من يسمى بالعقل كان عاقلا، وليس كل من تسربل بالوداعة كان وديعا. الطامة الكبرى على التيار الراهن ليست القوات ولا السياديون ولا الرافضون لرئيسه الميمون، بل هي للأسف في بعض المرضى والمعقدين والموتورين الذين كل مدق الكوز بالجرة يستحضرون القوات ويعودون بالتاريخ على ذوقهم 40 أو 50 عاما. وليس أقلهم من ليس فيه من القيصر والقياصرة إلا الاسم، مصرا بالفولار على الدفاع عن رصيده ورصيد التيار البائس في ملف الكهرباء، بالهجوم على رصيد القوات بطولة ورجولة وأداء نظيفا يبرز عوراتهم ويكشف عورهم. والسلام.
2: رأي حر من لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: معقول يكون في للحجرة عاصمة تكون أداء؟ معقول يكون في عاصمة للرخام؟ حقك تعرف إنه هالعاصمة إيطالية بامتياز وزيارتها حلوة كتير لأنه البياض المايل على الرمادة هو سحر حجارتها وطبيعتها. ومن هونيك في يلي بده ينحت رخامة مثلا يطلب الحجم اللي بده إياه ويقصوله قطعة رخام يلي وزنها بيوصل لأطنان. ورخام يلي موجود بكرارة مش حيلا يقال إنه من النوع الفاخر والشيك جدا إذا جاز التعبير. وإذا بدنا نحكي أنا وياكن عن هالمنطقة بشمال وسط إيطاليا ما منخلص، استقطاب إلى أقصى الحدود لكبار الفنانين بالعالم بس كمان لبعض السواح. والأهم إنه الشخص يلي خلى كرارة كتير مشهورة بكل أنحاء العالم هو الفنان الإيطالي مايكل أنجلو يلي كان يحب رخام كرارة الأبيض، وكتب بمذكراته إنه أكثر أمنياته جنوناً بحياته هي نحت جبل كرارة بكامله

0: لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان 1,541,000، بنزين 98 أوكتان 1,559,000، المازوت 1,137,000، والغاز 1,329,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: دايما حدي.
1: حوار حر بين الميدان والدبلوماسية يتخبط لبنان، فهل أضاع فرصة النجاة؟ وأي خط تفاوضي سيفعل على الأرض اللبنانية؟ خط إسلام أباد أم واشنطن؟

0: الكراشي الأربعاء الساعة الواحدة بعد الظهر.
1: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر يلي بصرنا أن استضيف فيها بالاستوديو المعاون السياسي لرئيس حزب الكتائب اللبنانية الأستاذ سيرج داغر. أهلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير لإليك للناس اللي عم تسمعنا اليوم، وأنا يمكن هيدي قد تكون الإطلالة الأولى عبر لبنان الحر، إلا يمكن إذا صاير واحدة من كتير زمان، مني أكيد من سنوات، بس أنا مبسوط كون معك بالبرنامج، ونتوجه لهالجمهور اللذيذ اللي بيسمع الإذاعة، يلي أنا كمان من الناس اللي بيسمعوها الصبح. أنا بشكل الصبح أنا ونازل على شغلي بين صوت لبنان ولبنان الحر، وأنا كمان بسمعكم دايما، وإن شاء الله نقدر نعمل حلقة حلوة سوا.
1: أهلا وسهلا فيك ببيتك، هيدي الإذاعة هي الإذاعة للكل، وعلى أمل أنه نوصل للبنان الحر بفضل جهودكم كسياديين طبعا. بالبداية بس نحكي عن السيادة اليوم، منتطلع أنه لبنان منه قريب ولا شوي من أي مفهوم للسيادة، حتى مفهوم السيادة يختلف بين أبنائه، بين من يرى السيادة بالخط المقاوم ومن يرى السيادة بالخط الذي يتبع الدبلوماسية. حزب الكتائب معروف وين موقعه، ولكن كيف بيرد على هواجس الآخر بلبنان يلي هو عنده هواجس حق يعني محقة في بعض المحلات؟
2: خلينا نحكي عن شغلة. أول شيء، في يمكن عشنا بالسنوات الأخيرة مفهوم مختلف لكل شيء، إنه هيدا نظرية تبع أنه اللبنانيين ما بيقدر يتفقوا على شيء، وكأنه مشروع يكون في وجهتين نظر. هو لا،
1: هو
2: يعني
1: لا
2: لا أكيد لا، في إيش، في مفاهيم ثابتة. يعني شو يعني دولة؟ هي دولة بتكون أرض وشعب وجيش، هذه هي عادي مفهوم الدولة.
1: صحيح.
2: ما في بالعالم شيء اسمه في دولة وفي حدا مقاومة بارت تايم، ما في منها.
1: بل
2: لا لا، في منها عند جمهور معين، بس قصدي مش يعني إذا في جمهور معين قال شيء نحن بدنا نبلش نعتبره كشيء موجود. لا، مفاهيم واضحة. السيادة، أوكي، أول انتقاص للسيادة، أول انتقاص هو أن يكون في حزب من ضمن هذه الدولة مسلح عكس بقية اللبنانيين. دونك ديجا هذا أول خلق للسيادة قبل ما يعمل شيء حزب الله، قبل ما يطلق نقافة، قبل ما يضرب صاروخ، قبل ما يعمل إسناد، وجوده هو خلق للسيادة. وهذا ما في وجهة نظر، يعني ما في بتاريخ البشرية من وقت
1: تاريخ لبنان، نحن حزب الكتائب عمل القوات اللبنانية
2: وقت ما كان في،
1: يعني ما فينا نقول ما
2: لا فرق كتير.
1: ليش الفرق؟ لا يعني لا تجدر المقارنة.
2: مش ليش الفرق، الفرق كتير واضح وبسيط، وانا بعرف انه يمكن عم تلعب انت دورك وهذا بحترمه للاعلام، بس كتير مهم للناس اللي عم تسمعنا تفهم. لا، وقتها كان في مقاومة مسيحية بلبنان او مقاومة لبنانية، اوكي، كانت عندما سقطت الدولة لانه ما كان في دولة، قررت الناس دافع عن بيوتها. اليوم بلبنان في دولة، ومحور الممانعة ما عم بيقول ما في دولة، محور الممانعة عنده كتلة نيابية، عنده وزراء بالحكومة، يعترف بالجيش اللبناني، يشيد بقيادة الجيش، يعترف بالحكومة اللبنانية، يعترف بالرئيس الجمهورية، صوت له. دونك ما فينا نقول اليوم ما في دولة طبيعي تقوم مقاومة. اليوم في دولة باعترافكم انتو شركة فيها. دونك ما في شيء اسمه قيام دولة ومقاومة بنفس الوقت على نفس الارض. اثنين، المقاومة كمفهوم، شو يعني واحد يقاوم؟
1: احتلال.
2: يعني دولته تعرضت لاحتلال، ما في دولة قرر يقاوم. ما في مقاومة بتناصر غزة، ما في مقاومة بتناصر إيران، ما في مقاومة بتناصر محور بتاريخ المقاومة، ما في هيك. يعني المقاومة اللبنانية بالزمانات ما قررت مثلا تناصر فرنسا أو تناصر الفاتيكان، قرروا الشباب اللبنانيين يدافعوا عن ضياعهم. وإذا بتلاحظي كل شهداء المقاومة اللبنانية سقطوا بضيعان، يعني بكل ضيعة في تمثال لشهداء المقاومة سقطوا بحرب دفاعية عن أرضهم، عن بيوتهم، عن عائلتهم. أول ما بتقولي تمويلي وقراري وسلاحي بيجي من ولي أمري، مش عم بتهم، عم بستعمل الكلمات اللي بيستعملوها، من ولي أمري يلي هو بدولة أخرى، وطبيعي أنا ناصر غزة، وطبيعي إذا قتلوا ولي أمري فوت بحرب، يسقط بنفس الثانية عنك مفهوم المقاومة، وبنفس الثانية بتعني حالك ميليشيا، وبالدقيقة يلي بتقولي إنه أنا من بعد الحرب لشركائك بالوطن. رح انقض عليكم. مقاومة شو حبيبي انت؟ في مقاومة بالعالم بتقول لشعبها أو فئة من شعبها بدي انقض عليكم؟
1: هني عم بيطلعوا من المنظار استساج ليش يعني وجهة نظرهم تقول انه بوقت يلي هني عم بيموتوا فيه الدولة عم تنقض عليهم.
2: والله يعني شو اليوم الدولة
1: ما هي هيدي الفكرة، هي اليوم عم بتساوم على طاولة المفاوضات تحت النار
2: ايه
1: على سلاح حزب الله.
2: ساومت؟
1: عم بتساوم
2: شو لحد
1: اليوم ما في آلية من بعد اتفاق 27 تشرين استساج مش كان فيه آلية لنزع سلاح حزب الله ضمن المراحل يلي لم تطبقها الحكومة اللبنانية بفعل الواقع. رجعنا اليوم في حرب وفي بعد يعني النيران وتصعيد عسكري وميدان وما إلى ذلك، وهذا الموضوع على طاولة المفاوضات الرسمية اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية.
2: أول شيء مطلب حصرية السلاح بلبنان هو مطلب لبناني صار عمره 40 سنة قبل ما نساند غزة وقبل ما يفوت الإسرائيلي وقبل ما يطلع الإسرائيلي وقبل ما نساند إيران وقبل ما ياخد 5 ليل وقبل ما ياخد 60 ضايعة وقبل هول كلهم. هذا مطلب لبناني قبل كل شيء
1: باتفاق الطائف منصوص عليه انه نزع سلاح الميليشيات،
2: الميليشيات كلها. وكل بقية اللبنانيين صار لهم 30 سنة بيطالبوا حزب الله بالحب والمحبة والتفاهم والمساواة وحزب الله صار له 30 سنة شو بيقلنا؟ بيعلق اصبعه بيقلنا تأدبوا تأدبوا، هو الكلمات استعملوا تأدبوا. 2 السلاح ليس خاضع للنقاش. 3 السلاح هو عرضنا وشرفنا. 4 ما منسلم السلاح إلا للمهدي. مش انه نحن والله ما قررنا نفتح الحديث لأن هلأ فجأة بس تحكي في بيك عم تتماهى مع الإسرائيلي. طيب دخلك صار لي 30 سنة عم خبرك الخبرية، كيف قررت اليوم اني عم بتماها مع اسرائيل؟
1: بس لك 30 سنة ما اخذت اي خطوات عملية،
2: إيه؟
1: لك 30 سنة حكوماتك عم بتشرع وعم تعطي شرعية لثلاثية هلأ باتت خشبية
2: باحتلال سوري، نفى القيادات اللبنانية وحطها بالحبوس وقتلها واختالها وكفى بعدين حزب الله والهيمنة الإيرانية بالاغتيالات وبالقتل وبالتصفية وبالاحتلال وبسبعة ايار وبالقوة. مش انه عم نشرعها لانه ولا نحن حابينه، لانه كل واحد ما شرعها صار مشروع شهيد. اوكي دونك هذا الحزب قتل اللبنانيين، اختال اللبنانيين، اختال قيادات وجمهوره. وقت صار في اغتيالات نزل على الطريق ووزع بقلاوه مش اقل من هيك. يعني انا مثلا من حزب الكتائب عندي شهيد اسمه بيير جميل، بالنسبه لي بيسوى دموع العين، وانطوان غانم انا شفت حدا اغتالهم وشفت ناس على الطريق عم بيوزعوا بقلاوه.
1: منا
2: اتهامات سياسية، لأنه كانت كل الناس اللي عارضت حزب الله قتلت. وأصلا لو هن كانوا عن جد زعلانين ما وزعوا بقلاوة، لأنه كمان ما بعتقد أنه بقلاوة أنه حدا جبرك توزع بقلاوة.
1: طب تننتقل لليوم، خلينا هلأ
2: بلحظة هلأ برجع لك. أوكي هلأ كيف قررت الدولة تفاوض؟ رئيس جمهورية لبنان رئيس عون ورئيس حكومة لبنان ما وعيوا الصبح قالوا بتعرف شو هات لنفتح مفاوضات مع اسرائيل. شو عنا كيك اصلا اليوم هالجمعة ما عنا شي فاضيين، هات لنشوف نتنياهو ما عنده شي ندق له بركي بنتفاوض. اوكي نحنا ما كان في جندي اسرائيلي واحد موجود بلبنان من سنة ونص. حزب الله وقت صارت عملية غزة طلع بيان، انا بكل الحديث انتو قلتلي اتهام انا ما عم بعطي رأيي بشي، عم بعطي بكل مرحلة هن شو قالوا. طلعوا قالوا نصرة لغزة ولحركة حماس قررنا نفتح نحن حرب إسناد
1: مساندة لغزة ولكن ضمن إطار قواعد الاشتباك يلي تنص أنه بتلالي كفر شوبة مزارة شبعة في هذه القواعد الاشتباك يلي هو حتى
2: لو قالوا هن نحن نصرة لمزارع شبعة كنا بنحكي، إجوا قالوا نصرة لغزة نحن فتحنا حرب إسناد كلفتنا قتلة وكلفتنا 5 نقاط. قطعت وصلنا على اتفاق تاني من بعد اخر الحرب، لانه كل ما قالني هن شغلتهم يفتحوا الحرب وبعدين شغلتها الدولة تلاقي حلول، لقيت والله هذه الاتفاقية اللي هن قبلوا فيها هلا بنرجع لها وقعدنا رواء. بيرجعوا بينقتل الخامنئي نصرة للخامنئي
1: انتقاما
2: اوكي بيفتحوا حرب تانية. وين بقى منصير هون؟ منصير ب 66 ضيعة محتلة، يعني اكبر جاذب لاسرائيل للبنان هو حزب الله. اوكي واليوم عم ننقصف عم ننضرب، الجنوب عم ينجرف عم بيتدمر، ناس عم تتبهدل على الطريق، الايكونومي محترق دينا، اولادنا عم بيفلوا. بتقوم الدولة بتروح تمسح فعليا استعمل الكلمة لو على الهوا عم بتمسح يلي عملوا غيره. بس تمسح الدور اللي انت عملته ما بتطلع بتتفلسف على الاجندة. وعكل حال لحديت هلأ الاجتماعات
1: نعم
2: اوكي لحديت هلأ بلبنان، لانه بحكي عم بسمع عن مساومات
1: صحيح.
2: بيطالبوا بشو لحديت هلا؟ بوقف اطلاق النار مش مساومة، ما هيك؟
1: بانسحاب
2: اسرائيل اللي هو منه مساومة، بإعادة اعمار جنوب يلي منه مساومة، لحديت هلا لان المفاوضات عم بتطالب باللي عم بيطالب فيه الشيخ نعيم، والشيخ نعيم لأدهى ما بيقلك انا ضد المفاوضات، بيقلك انا ضد المفاوضات المباشرة انه عمله غير مباشرة، يعني هو اللي هامه،
1: هو ضد التفاوض تحت النار، هو ضد التفاوض المباشر تحت النار والالتزام وضد نوع من الاستسلام. اليوم عم نشوفه انه
2: عنده وصفة،
1: الدولة
2: عنده وصفة لوقف، لا كيف بيوقف النار، كيف
1: التفاوض على سلام ام استسلام؟
2: لحظة كيف بيوقف النار؟ اسرائيل عم تضرب هو عم بيرد. أوكي.
1: كيف وقفت النار بالحرب تبع 2024 باتفاقيه غير مباشره، اتفاقيه غير مباشره من خلال وسيط عملت مثل اطار عملاني على الارض اليوم، وليس تفاوض بهذه بهذا الشكل.
2: هو هذا المفاوضات، هلا بنحكي عن الشكل، صار مفاوضات، ما في شيء بيوقف، ما فيك تقول لي ما بفاوض تحت النار، ما كيف توقف النار؟ ما انت عم بتفاوض توقف النار.
1: طب هلا خلينا شوي نفند الامور مثل ما هي اليوم. من يفاوض عن لبنان؟
2: لبنان اكيد،
1: ولا
2: هيدا اللي
1: ولا ايران؟
2: لا ما هن اللي مجننوا.
1: من اوقف لبنان. من اوقف التصعيد على بيروت؟
2: رئيس جمهورية لبنان، وما فيها وجهة نظر.
1: كيف
2: ما فيها وجهة نظر؟
1: في عندك اول شيء الخماسية تدخلت بقطر، في عندك لو ما لم ياخذ الرئيس بري كمان حكي مع رئيس البرلمان الايراني، اوقفت ايران تبادل الرسائل مع واشنطن اذا رح يستهدفوا بيروت.
2: كل الناس، من ضغط على نتنياهو لوقف اطلاق النار؟
1: الرئيس الامريكي. أوكي. ولكن بناء على ماذا؟
2: خليك
1: وفق اي معطيات؟
2: خليك خليها برجع لك. دونك اول شيء يلي لحديث هلا عم بيضمن الضاحيه هو رئيس الشيطان الاكبر الولايات المتحده الامريكيه، يعني مصير الضاحيه، مصير جنوب، مصير البيئه، مصير حزب الله، هن بحمايه الرئيس ترامب يلي لو لم يطلب من نتنياهو عدم قصف كان قصف. فاذا اول شيء لازم يطلع بيان من حزب الله بيتشكر الرئيس ترامب على جهوده.
1: رفض هلا الحزب الله المعادله يلي
2: يرفض بده اياه فعليا،
1: رفض انه يكون بيروت.
2: هلا برجع لك على هلا برجع لك على المعادله،
1: بس انا خليني اتقول لك على التفاوض. عم بتقول الرئيس ترامب ليه؟ مش لانه ايران هددت او بالاحرى اوقفت الرسائل، التبادل الرسائل مع واشنطن، قام رئيس البرلمان الإيراني بالاتصال مع دولة الرئيس نبيه بري، وصار في كمان وساطة مع حزب الله، حتى الرئيس الأمريكي تحدث عن وساطة مع حزب الله، ما عرفنا من وين.
2: أسوأ شيء
1: رجعنا بس أكملك السردية، لأنه السردية واصلة وهددت إيران بقصف إسرائيل إذا أوكي. إسرائيل ستقصف بيروت.
2: أول شيء السردية كلها هلوسم على عزة. أوكي دونك أنا حتى ما بتضيع وقت أقول شو بيقول حزب الله، لأنه بسمعهم جماعة مفصلين عن واقع عايشين غير محل، دونك اساسا ما بتضيع وقت بهالقصة كلها. بس هلا برجع لك على شيء، اسوأ شيء ممكن يعملوه، يعني اوقات بيعملوا اشياء بيصعبوا شو عم بيقولوا، اسوأ شيء معقول يعملوه هو يقولوا انه هن بيقبلوا بوقف اطلاق نار. يعني انا معجب كثير بالرئيس بري وقت بيقول هلا برجع لك،
1: اعطوني وقف اطلاق نار وخذوا كل شيء.
2: ايه لازم، يعني كثير حلوه هيدي. شفتي لك مقاومة بالعالم عندها ارض محتلة بتطالب وقف اطلاق نار؟ اعتبر مزبوط وقف اطلاق نار. دونك المقاومة قبلانة باحتلال اسرائيل لبنان؟
1: شو المطلوب؟
2: ما انا عم بسألك، انا المطلوب، انا غير المطلوب.
1: شو المطلوب؟
2: لا انا بقولك نحن شو طالبين كدولة. بس قبل انا عندي سؤال لقالهم، قبل هن عن جد عم بيخبرونا انه هن ما عم يوقفوا اطلاق نار؟ يعني هن فعليا عم بيقولوا لنا اذا اسرائيل بتوقف نحن بتوقف منوقف؟ برافو، روعة. في 66 ضيعة بلبنان محتلين، شو فاكرين تعملوا فيهم حبيبي؟ هجرتوا الناس وطاروا البيوت وجرفتوا الدنيا واحترق دين لبنان واحترق دين سلافنا، شو بتعملوا بهول؟ شو بتقولون؟ نحن اوقفنا اطلاق النار لان نتنياهو وقف، وبتكونوا مقاومه حبيبي، ساعات تسليحاتك بتخليهم تعمل فيهم شو؟ تحطهم ورا الليطاني، روعه. شو بتعمل ورا الليطاني؟ هات لنشوف، بتحرر الارض من ورا الليطاني، كيف تعملها؟ ليه بقول لك عايشين انفصام؟ كيف لكم عين تقولوا انكم تقبلوا وقف اطلاق النار؟ مقاومه بتقول انا ما بوقف اطلاق النار طالما في جندي اسرائيلي واحد بلبنان، شو هي هالمقاومه هيدي بتقبل وقف اطلاق النار؟ والله مهضومين. يعني انا بدعي جمهورهم شي ما قال يفكر، شو يعني انا اذا انا ابن الخيام واليوم مهجر قاعد بخيمه على البيال وبسمع حسن فضل الله عم بيخبرني انه هو بيقبل بوقف اطلاق النار؟ طب يا ريس سيد حسن، انا كيف برجع على ضيعتي؟
1: مش قصه كيف
2: بيقبل، لا بس رحيلي كيف يرجع ضيعته الزلمه؟ في انا عارف
1: ما هو علمت اليوم وقف اطلاق النار اللي ايه؟ عم بيتحدث عنه حزب الله ايه؟ عم بيتحدث عن وقف اطلاق نار. نعم. عم انسحاب اسرائيلي منه، يعني مش منه ايه على كار انسحاب اسرائيلي، وقف اطلاق نار، تبادل استعاده الاسرى، و وصولا الى اعاده الاعمار.
2: بناء على شو؟
1: بناء على التفاوض الامريكي الايراني، لانه ايران تمسك، انا عم بقول لك وجهه نظر، وهن قالوها.
2: بس لحظه، انت هو ذاته هذا بخبرني انه اسرائيل عندها نيه توسعيه،
1: عندها اسرائيل الكبرى.
2: ما تعمل اسرائيل الكبرى، كيف بدها تعمل نيه هذا واسرائيل الكبرى؟ وكيف بدها تنسحب؟ واذا بدها تنسحب بتكون مش عم تعمل اسرائيل الكبرى. فينا نوقف خبر اخبار؟
1: طب انا بدي ارجع اليوم بحديثك استاذ سيرج، قلت لي اول شيء قلت لي ما لا يمكن وصف حزب الله بالمقاومه. من يقول انه مع عشيته واكله وشربه، انا مع ولي انا ائتمر من ايران ومن ولايه الفقيه. فمن ياتمر من ايران سيأخذ وسيتبع أي مقررات للدولة اللبنانية؟
2: أكيد لا.
1: أكيد لا.
2: أكيد لا.
1: يعني من سيفاوض عن حزب الله؟ من يملك القرار؟ يعني إيران وأمريكا. يعني بالنهاية توصل النتيجة من مع مين؟
2: أول شيء تنبلش، أنت سألتيني من يفاوض عن لبنان؟ من يفاوض عن لبنان هو الدولة اللبنانية. من هيك؟ وهذا هو اللي جننهم، إنه هن كانوا بدهم الدولة ما تفاوض، نربط قرارنا بإيران لأن هن اللي معهم سلاح، ونشوف شو بيصير مع الإيرانية ونحن نطبق. وقت الرئيس عون قال لا أنا بدي روح فاوض، صار عنا سفيرة بتوقف واشنطن وبتعطي رأيها وبتلتقي وبيوقف وراء علم لبناني وبيتصور، ولبنان الرسمي بيفاوض وبيروح مندوب من رئيس الجمهورية، طار عقلهم جماعة. أوكي، من يفاوض عن لبنان هو لبنان.
1: طب خلي
2: حزب الله، هل لأنه في شيء واقع، أنا بدي أكون واقع معي،
1: هل
2: الدولة اللبنانية بتقدر
1: ما جدوى التفاوض؟ هيدا رح انا اضبط سؤالي اذا بدك.
2: تلزم حزب الله بمقرراته؟
1: نعم.
2: لا ما بتقدر. وهون بدي جاوب حزب الله على شغله عم بسمع بيقولوا هن انه شو هي اوراق الاوراق القوه.
1: ما هلا قلت لك انه نحن تحت النار وعم بيتخلوا عن قوه حزب الله.
2: لا هيدا حليك، ليش انا ما عندي اوراق تفاوضيه؟ سؤالي لك، اذا اليوم قرار المقاومه بايد جوزيف عون بيروح على المفاوضات بيوقف بوجه الاسرائيلي بيقول له انا قادر، هيدا مصير سلاح بإيدي، أنا رئيس دولة لبنان، تا أنا لم هيدا سلاح بدك تنسحب من لبنان، بيكون ما عنده ورقة قوة صح؟
1: صح.
2: أوكي، هيدا الشيء قادر يقوله رئيس جمهورية لبنان؟
1: لا.
2: مين مين عم بيضعف موقف التفاوض تبع لبنان؟ وقت انت
1: هلا انت عم تحكي عن واقع ولا عم تحكي؟
2: لا لا بالعكس، عم بحكي.
1: ما هو هيدا الواقع انه انا
2: يعني حزب الله اللي عم يعمله عم بيلغي القوة التفاوضية تبع الدولة وعم بيطالبها انه يكون عندها اوراق قوية. ما هو اصل البلي انت، اذا ما عندها اوراق من وراك لانك انت رابط قرارك بايران مش بالدولة. فاذا لبنان الرسمي منه قادر يحقق شيء لحديت هلا هو من وراك، ما فيك تطلع انت تقول انا قراري عند ايران ودخلك انت يا دولة شو عندك اوراق. انت اللي مضعفه، سبب ضعف الدولة هو انت بالذات لانك انت راهن قرارك بايران. حط قرارك بلبنان بتقوي الدولة، انه انت بدك تحط قرارك عند ايران وبدك تحارب عن ايران وبدك تقبض من ايران وبدك تسلح من ايران وبدك تدافع عن ايران، وبعدين بدك تجي تنظر على الدولة اللبنانية انه في ليميت للوقحنة وفي ليميت للكذب

0: رجعت الخيام مهجرة
1: أكيد.
0: أوكي
1: ما بقى في خيام
0: كتير منيح.
1: في ضيع صويت بالأرض عمليا مزبوط. مش عم نحكي مزبوط. يعني معالمها كلها اختفت.
0: مزبوط. عين قبل مهجرة؟
1: لا ليه عم نحكي طائفيا يعني؟
0: عم بسألك سؤال مش طائفين. ليه مش مهجرة عين قبل؟
1: عم نحكي طائفيا.
0: لا لا هلا حالك تتعرف أنا مش طائفيا. الخيام مهجرة.
1: نعم.
0: عين قبل مش مهجرة.
1: ليه؟
0: شو الفرق بيناتهم؟
1: شو الفرق؟
0: أنا عم بسألك.
1: عم تقلي لأنه مسيحية يعني؟
0: لا لأنه في وحدة مقررة أنه الدفاع عنا بيتم بسلاحه وبالقوة وحزب الله، والتانية مقررة أنه الدفاع عنا بيتم بالاستقرار وبالدولة وبالازدهار.
1: هيدي شعارات. هي المنطق يقول أنه لأنه في في في تفصيل أصدى إسرائيل تعمل فتنة اليوم بالبلد بين طوائفية.
0: ستنا مش شعارات. في واقع أهالي عين قبل عايشين بعين قبل يا ولا؟
1: صحيح.
0: أوكي لأنه قالوا نحن مع الدولة. أهالي الخيام مهجرين لأنه حزب الله هونيك مسؤول. وين في حزب الله؟ في تهجير. وين في حزب الله؟ في قتل.
1: شو بنعمل فيه لحزب الله؟ ماشي. يعني اليوم انت يعني احنا عم نحكي اليوم على عملية
0: أبعد.
1: تفاوض
0: اكبر. احروح معك ابعد.
1: شو بدنا نعمل اليوم تضحيات؟
0: بس تعرف انه ما نقصت مسيحية وشيعة. الضاحية اليوم مهجرة. صح؟
1: صح.
0: كتير منيح. الاشرفية مهجرة. اوكي. بلس مهجرة. هول سنة هونيك. انا بان اللي قال. راس بيروت مهجرة.
1: هلا اليوم
0: الصحيح كراكون الدروز ليه
1: اسرائيل تحدد انه حربها اليوم باكثر من محل بترجع بتحطها وبترفقها بكل الانذارات. الحرب اليوم ليست مع الدوله اللبنانيه انما مع حزب الله. وكمان ماركو روبيو كمان ذكر نفس الشيء امبارح في تصريحه انه حزب الله ضد الدوله اللبنانيه. ولكن
0: شو بدي اقول سالتيني وشو الحل سألتيني.
1: شو المطلوب من حزب الله
0: جواب
1: اليوم؟
0: جواب واحد على كل اسئلتك. حزب الله بيسلم سلاحه مش لاسرائيل، الدولة اللبنانية بيتحول لحزب سياسي وبيعيش مثله مثل بقية اللبنانيين. خارج هالشيء
1: تضمنوا يعني حل. بتضمنوا امن حزب الله؟ يعني اليوم عم يتعرض
0: بوقف اطلاق النار،
1: تعرض باطار وقف اطلاق النار يلي استمر 15 شهر
0: من تعرض.
1: حيث كان حزب
0: من تعرض.
1: الله عم بقول لك حزب الله. الله انت بتضمن له امله؟
0: العسكريين
1: تعرض للاغتيال على 15 شهر والدبلوماسية كانت قائمة على مسار اخر.
0: من هم هؤلاء الذين تعرضوا للاغتيال؟ هم عناصر عسكريين بحزب الله. فاذا وقت نهار بيبطلوا عناصر عسكريين بحزب الله ليش بيتعرضوا للاغتيال؟ ما انت اصلا عم تختيل لانك عنصر عسكري بحزب الله. ما بقى في سلاح، ما بقى في عنصر عسكري، ما بقى في اغتيال. هل أضحك؟
1: هذا الموضوع ليس موضوع شأن داخلي مثل ما يقول المتحدث السياسي محمود قماطي مثل
0: لا.
1: ما يقول
0: ليس شأن داخلي.
1: ليس شأن داخلي.
0: ليس شأن داخلي. عبالك من ابدا من
1: شو مش مفروض على طاوله حوار. الكتائب كان بمحل من محلات كمان مؤيده للحوار.
0: ما مش مش مش كانت
1: ايه؟
0: هي مؤيده بحين اللحظه
1: يعني الكتائب بوقت كان الاخر يقول حوار من دون جدوى. انتم قلتم بلا.
0: نحن اللي بدنا اياه شان داخلي. نحن صرنا 30 سنه عاملينه شان داخلي مثل ما كنت عم تقولي. نحن وغيرنا عدنا وحوارنا وباب
1: عبده وعيا
0: مش اسلامي واتفقنا واللي بدك بيرجع اخر شيء بس اتفق معهم بيقول لك ايه غليل إيه شو غليل اتفاق وشراب ميته بيرجع بيقول القراري عند ايران. طب اذا قراري عند ايران كيف بيكون شأن داخلي؟
1: وانت كيف تحل هذا الشأن؟
0: هيدي حلتها رح تجي من شغلتين.
1: من وين؟
0: واحد اذا صار اتفاق امريكاني
1: يعني ايراني
0: امريكاني ايراني بالمنطقه
1: يعني خط اسلام ابد.
0: لا لا مش عملي بموضوع حزب الله يعني عم بفصل لك انا بكل المسار بين مصير حزب الله ومصير لبنان. وانا كثير بخاف وقتها بتجمعوا مصير لبنان ومصير حزب الله هن شغلتين مختلفين ابدا كومبليتلي وما لازم بولا لحظه نعملهم. اوكي قرار حزب الله بالمفاوضات الامريكيه الايرانيه، قرار لبنان بلبنان. اوكي قرار حزب الله غير محل عم نرجع له، مصير حزب الله غير محل، الحال تبع حزب الله غير محل، القرار تبع حزب الله غير محل. حزب الله ما في شيء من لبنان اصلا. هن ما ادعوا يعني ما اجوا قالوا نحن والله قررنا نعمل حزب بلبنان اسمه حزب الله اللبناني. اجوا قالوا سموا المقاومة الإسلامية إسلامية سلاش فرع في لبنان، المقاومة الإسلامية في إيران فرانشايز يعني. أوكي. كيف المكدوب بيفتح فرع؟ هن فتحين الشباب الإيراني الحرس الثوري فتحين فرع بلبنان.
1: يعني عم تحكي أنت عن عم مثل ما بقولوا هلا هن رح يقوموا القيامة عليك استاذ
0: شو بيوم شو بخبروني
1: كيف 82 لليوم
0: في جملة واحدة قلت لك اياها بكل هال
1: هي طلعت مجرد فرانشايز من ايران للبنان.
0: صار لنا 25 دقيقة انا وياك عم نحكي. قلت لك جملة واحدة مش هني قايلينه؟ أنا قلت إنه والله أنا مصرياتي من إيران أو هو أنا سميت حزب. أنا قلت لهم شو قالكم سموه المقاومة الإسلامية في لبنان؟ أنا قلت أنا أو شو اسمه تبع شو كان اسمه الأنشطة
1: أنا
0: يي خرفنا اوكي المسؤول الامني بحزب الله
1: وفيق صفا
0: دخلك انا ولا هو طلع قال بمقابله من الطبيعي لما بيتم استهداف ولي امرك تدخل بحرب شو خاصني انا ما في زوم حدا يقوم القيم علي يلي عنده اعتراض يناقش مع وفيق يناقش مع الامين العام لحزب الله يناقش مع اللي عمل العلم يناقش مع محمود شو انا شو يقوموا علي ايام العلي شو عملت لهم هي المشكله هن بيفتحوا هن حرب بيعلقوا هن واسرائيل حق علينا بينضرب مدري شو حق علينا خيي ما فهمت انا فتحت حرب ولا انت انا اسرائيل او انت فاتح حرب
1: طب كمل لي بالحلول قلت لي اليوم في مسارين مفصلين
0: واحد على مستوى المنطقه بيقول له حزب الله طفي بطفي
1: واذا هذا لم يحصل
0: اذا هذا لم يحصل يا حزب الله بده
1: يعني
0: يتلبنن بده يتلبنن بقراره اللي بشك يصير
1: ولا ممكن
0: اوكي يا حيروح البلد على صيدان
1: على صيدان هيدي نقطة جدا محورية ومفصلية شو قصدك انه بيروح البلد على صيدان صيدان يعني صيدان امني
0: ايه اول شيء انا ما بعرف لبناني واحد مسيحي او سني او درزي او جزء من الشيعة مستعد يبقى يتعايش مع سلاح حزب الله ووضعيته وشو عم يعمل بالمستقبل ما حدا هيدي انتهت يعني بس تخلص حرب نرجع على كيف كنا عايشين من سنتين وثلاثة هذه ما حدا قابلين فيها في بآخر هالحرب حلين يا بيكون موضوع سلاح حزب الله انتهى يا بيكون لبنان انتهى لأنه ما بقى لبنان بصيغة الصيغة اللي بنعرفها
1: لبنان يعني عم نحكي
0: ما بقى حدا رح يقبل يعيش مع حزب الله مثل ما هو يما منكفي نعيش سوا ونبني البلد بالمحبة يما منطلق بالمحبة بس هيك ما حدا حيقبل يعيش
1: ولكن يعني بتخوفوا انه التاريخ بعيد نفسه بنرجع بنعمل ربط نزاع اليوم عم ينحكى ضمن لا يعني للاسف عم نرجع نسمع نفس السرديه واللي هي اليوم عطينا عنوان اخر بدل ربط النزاع صرنا بمرحله احتواء السلاح وهيدا احتواء
0: نحن
1: السلاح
0: ما وارد احتواء شيء
1: مين نحن شو القوة السياسية بتقدروا نفرضها إن كان بكون إذا بدك تجمل كمان كل القوى السيادية قدي بشكله هن بالمجلس النيابي مش قادرين يعملوا أي قرار
0: مجلس النيابي معنا أكترية برلمانية
1: وشو عم تقدروا تأثروا المفتاح مجلس النيابي وين
0: هلأ منرجع على مجلس
1: كله متأزم
0: سأتينا على ميزان القوى بالسياسي هو ضد سلاح حزب الله واضح صار انتخابات كتير منيح الدنيا بألفة بالحكومة 4-21 دونك بالحكومة في أكترية سيادية بمجلس النواب في أكترية سيادية رئاسة الحكومة هي سيادية بامتياز رئاسة الجمهورية هي سيادية بامتياز فإذا بالسياسة البلد واضح وينه
1: أوكي
0: هلا بالعسكر وبالأمن
1: بمحاكاة الواقع البلد
0: بمحاكاة الواقع
1: وينه
0: أوكي نحن رح نقول لحزب الله بعد هذه الحرب انه نحن ما لنا مستعدين نكفي هلا هذا الشيء بيقرر لانه بسمع اوقات انه بيقولوا هني انه هذا الشيء ممكن يودي لحرب اهليه اوكي اول شيء تسير في حرب اهليه بده يكون في اثنين عابروا يحاربوا نحن ما حدا من كل هالفريق عابروا يتحارب معكم اوكي اول شيء اذا اردتوا تصدموا امنيا رح تصدموا بالجيش اللبناني واي اصطدام بين فريق مسلح حزب وول من الخارج مع جيش الدولة الشرعي هو ليس حرب أهلية هو اعتداء أجنبي على لبنان نكون كتير واضحين لأنه هذا حزب هو عم بيقول مواول من إيران اصطدم بالجيش اللبناني الرسمي ما بيكون حرب أهلية هو ما راح يصطدم بالكتائب والقوات يكون حرب أهلية راح يصطدم بالجيش اللبناني لأن احنا بنعرف أنه الجيش اللبناني راح يتولى حماية لبنان والمناطق اللبنانية
1: رح تعرفوا أكيد من هالموضوع
0: أكيد.
1: يعني إذا بس بدي أرجع فترة زمنية كتير قليلة لورا
0: بتحدى حزب الله يصطدم بالجيش
1: ولكن ما لا تتخوف على انقسام الجيش
0: أبدا
1: يعني نحن كيف بلشت الحرب الأهلية كمان عبر الزمنية صار في انقسام للجيش
0: لا قعد جيش بالسكن صار حرب أهلية في فرق كتير لأنه
1: صار في عندها قائد جيش بمنطقة شرقية قائد جيش بمنطقة غربية
0: لأنه قعدوا جيش بالسكن يعني هون هيدي خطورتها بسمع بعض الناس بتقول اذا بيتدخل الجيش بينقسم
1: ما هلا عم اقول لك
0: يعني. هو مرت الماضي ما صار هيك هو مرت الماضي ما تدخل الجيش صار في حرب اهليه انقسم الجيش الحمايه من حرب اهليه هي ان يتدخل الجيش اذا الجيش بيتعرض مواطنين لاعتداء من فريق اخر وبيقعد بالسكنه بيكون انتهى الجيش وانتهى البلد وهذا اللي بيعمل حرب اهليه
1: سمعت البيان قريت يلي ما نصبه يعني بعد ما في شيء ما شفناه مقريني بس، ولكن نصب إلى عدد من ضباط بالجيش اللبناني إنه من فترة يمكن من شي شهرين إنه في عدد من ضباط الجيش اللبناني من المذهب الشيعي هددوا إنه إذا أي تحرك للجيش من بعد قرارات الدولة والقرارات الحكومية يلي شددت على حصرية السلاح وعلى قيام الجيش بنزع سلاح، إنه في احتمال يصير في انقلاب للجيش.
0: أول شيء أنا بالنسبة لي هذا شيء مش
1: وزير الدفاع قال وصف هذا الأمر بالأمر المريب.
0: أوكي، أول شيء منش عمليك هو البيان المريب مش الأمر المريب. هذا أهلك الجيش، أول شيء وزير الدفاع. أول شيء أنا بالنسبة لي ما في منه. اوكي، ومش كل ما بنقرا شيء يا بصحيفه الاخبار يا ما بعرف وين يا ما ادري شو يعني في منه،
1: في احتمال يكون موجود في احتمال ما يكون موجود، ولكن ليه بقى ناخذ الاحتمال على طول؟
0: لانه بالنسبه لي مش موجود، يعني انا ما فينا كمان نعيش نحن على اخبار الاخبار، يعني اصلا عاده الاعلام مثلا انتم لبنان الحر او حيلا وسيله اعلاميه توعى بكره بتشوفوا شو في اخبار بتخبروا عنا،
1: لا نحن بناخذ الخبر اليقين.
0: لا لا ما فهمت، لا لا ما لا
1: نحن عم نسال عن راي.
0: ابدا ما فهمت،
1: عم ناخذ الخبر اليقين.
0: مالك ما سمعتيني، شو خليني كافي عم بقول لك انتم شو تغطيتكم، يعني مثلا بتطلعوا اللي عم يعملوا نشره الاخبار بيشوفوا شو صار وبيحكوا عن اللي صار، هذا الاعلام الطبيعي. بجريده الاخبار ما لهم علاقه بشو صار، يعني بيقعدوا عشيه بيعملوا اجتماع تحرير
1: بفبركم
0: بيقولوا شو بدكم نخترع بكره، اوكي بيخترعوا شيء ما له علاقه بينشروه هن بس لحالهم، مثل نحن مجبورين نصدقه او ما نصدقه او نعلق عليه او ما في شيء منها هالخبرية.
1: يعني تاني شيء مش موجود هالخبرية.
0: تاني شيء بدي أقولك شغلة، إذا حدا مستعد، وأنا برأيي ما في منه بس for the exercise، إذا حدا بالجيش مستعد يترك الجيش كرمال حزب الله، إذن هو لقوا أصلا بحزب الله، إذن أصلا مش محله بالجيش، خليه يروح على أزبط. شو هالقصة هنا؟ انه اذا حدا حاسس حاله حزب الله مش حاسس حاله بالجيش يقعد حزب الله، وصراحه ساعتها احسن له، لان ساعتها عنده هيك عنده الفرصه يقاوم ويروح على جنوب ويستشهد ويغمر البحر، شو اسمه نغوص معك البحار، يعني ما يتاخر شو قاعد يعمل بالجيش، يروح حزب الله يخوض البحار، بالعكس روعه يلي ولاقوا عند حزب الله يروح بالعكس حتى يحرر الجنوب ويكب اسرائيل بالبحر ايه، يعني بالعكس ويوقفهم على اجر ونص ويعملهم قهوه من العنكبوت، بالعكس برافو نحن بنشجعهم.
1: هلا نحن عم نحكي بس، لكن للاسف الواقع يدل انه في كتير مخاطر والغام استسارج.
0: اكيد
1: يعني نحن اليوم هذا المسار التفاوضي اللبناني الاسرائيلي بعد ما بنعرف شو لوين بده يوصل، البعض يرى انه هو مسار استسلامي، البعض يرى انه مجرد تقطيع للوقت وقت مستقر.
0: فيك تشرحي لي كيف معقول يكون مسار استسلامي؟ لان حتى وقت بينحكم،
1: لانه اليوم بضمن اطار التفاوض اسرائيل رافضه كليا، في عندها رفض تام اولا لاي خطوه انسحابيه قبل ما يكون خلص موضوع سلاح حزب الله.
0: شو قبل الاسرائيل
1: يعني
0: لحظه عمالك
1: شو عم نحكي نحن بدي اياه؟ هذا ما بيولد مقاومه جديه؟
0: عمالك انا متقدم عليهم، لحظه عمالك روح علينا شوي خليك دي. اوكي اول شيء نحن مين قبلين انه حزب الله يبقى بسلاحه؟ شو بدي باسرائيل؟ شو زي اسرائيل؟ اوكي انا قبل اسرائيل وقبل امريكا، ما انا اصلا مش قبلين يبقى سلاح حزب الله. شو انه انا ناطر اسرائيل تخبرني الخبريه؟
1: ولكن اليوم الاسرائيل يلي هلا عم يعني هي موجوده بالجو بالبحر بالبر، اليوم هذا الواقع يلي رح يكون اذا استمر. انا عم بحكي
0: انا كله موافقك عليه، كيف رح تنسحب اسرائيل؟ ماشي معي،
1: كيف رح تنسحب؟ مش بس هيك، انت حتى ننزع سلاح بدنا فتره زمنيه.
0: مين
1: قال؟ شو مين قال؟
0: هذه بيان بتخلص
1: بيان
0: بيطلع حزب الله اليوم بيقول نحن قررنا نوقف العمل العسكري ونتكل على الدبلوماسيه.
1: لا هيدا حلم.
0: ايه اكيد
1: هيدا بطل بيان، هيدا حلم، هيدا غير واقع. هيدا اللي عم بتقوله
0: لا لازم يكون واقع، لانه جربوا التاني يعني بس فخلينا
1: الاراضي اليوم اراضي جنوب المحتله ما بتولد مقاومه فئه ثانيه
0: بلا. اوكي بس خليني انا قبل ما اوصل هيدا مش احكي كيف
1: بعد معي خمس دقائق
0: عمالي من 40 سنه. اوكي قرروا شباب يقوموا راحوا على ايران سلحتهم مولتهم تدربوا جابوا صواريخ وما عم تخفيهم، عصر عندهم خبرة قتالية، حفروا أنفاق حفروا تونيلات أخذوا الضاحية أخذوا جنوب عملوا خط دفاع أول عملوا خط دفاع تاني
1: ونحن كلنا موجودين عادي،
0: لقوا قصص تيضربوا البواخر ولقوا قصص تيضربوا الطيارات ولقوا قصص تعملوا هذا كل شيء وجندوا 100,000 وبيجيهم كل سنة مليارين عملوا كل شيء. أوكي بعد نص ساعة ما بقى شيء. طيب خيي شو مفكر تعمل هالما؟ شو بدك ترجع تعمل؟
1: كيف بقى ما بقى شيء؟
0: شو في بقى؟
1: اليوم كيف توصف واقع حزب الله؟ مازال هلا عم تقلي ما بقى في شيء، بتعتقد انه حزب الله اليوم عم ينتهي
0: ستنا حرب المعسكرية.
1: نحن كنا قايلين بالحرب 2024 وهذه الضربات التي منيا فيها من كان بدءا بالبيجر الى ما هناك انه ما رح نلاقي بقى اطلاق صواريخ. هلا رح صرنا من 6 صواريخ صرنا كل يوم بيطلع لنا 50 60 صاروخ.
0: لا ما عم يطلع 50
1: صاروخ والدرونز.
0: ايه هلا بنرجع مرت الماضي
1: يعني صار قوي.
0: ما انا مالت انتهى صار حرب مرت الماضي صح؟
1: ايه.
0: اوكي بقيوا الاسرائيلية ما عرف قديش 20 يوم مدري قدي عمرون الراس شيك؟ اوكي طيب اليوم بشهر ونص
1: وصلوا على
0: نيطانيا يعني فينا نخلص انا وياك على سجن ونطلع عليهم هون عرفت؟ طيب دخلي ما فهمت شو عم طار الخط الدفاع الاول وطار الثاني وصرنا بالنبطية وصرنا بقلعة شقيف ومكفيين وحنوصل على الزهراني وصرنا بفوق بالبقاع الغربي وعم بسحمر شو عمل حزب الله يطلع شو؟
1: انا بس هو صامد وهو
0: شو يعني صامد؟
1: بعده ما ضعف هل هيدا اللي قدر
0: ايه وانت واحد بيفوت بيحتل لك 66 ضيعه تكون ما ضعفتي مش بعده صامد بعده عايش هي المشكله انه هن كلهم بيعتبروا اذا بعد في واحد عايش يعني ربحوا
1: ايه هو الصمود هيدا مفهوم
0: لا بس ما هي مش صامدين ما انا بحكي يعني وقتها انت بتصير قاعد هون وقتها بتصير ورا خط الايطالي ما معك مقاومه وهيدا قصه انه كل يوم بيطلقوا صواريخ لا عم يجيبوا درون مثل تبع العرس عم بيحطوا حشوه اوكي وانه والله بيبعتوه اوكي 25 قتيل اسرائيلي من اول حرب لهلا بلبنان فوق ال 4000 رح يصيروا و10 خين مفهوم تبع الربح عند حزب الله غريب يعني هلا نحن ما انه قربنا على الورلد كاب تنعطي للناس مثل بيفهموه اوكي انت هلا مثلا بتحضري ماتش فوتبول المانيا برازيل تحط مثلا المانيا 3 جوال برازيل 0 مين بيكون ربح؟ المانيا صح؟ عند حزب الله بيكون ربح البرازيل هن مفكرين انه الصفر هي الربح يعني كل مفهوم الانتصار جاي بالقلب
1: لا لا تجدر المقارنة ما عليه يعني
0: ممكن بلا تجدر
1: لا تجدر المقارنة
0: يا عمي ما بقى يا عمي راح جنوب ستنا راح جنوب
1: بقول لك ايه راح
0: كيف تكون ربحت
1: بده خسائر بشرية كبيرة
0: كيف تكون ربحت
1: بس في هن بالنسبة لهم يعني منطق المقاومة
0: انه نموت كلنا
1: بالصمود
0: شو يعني؟
1: انه في حال
0: يعني؟
1: في حال
0: يعني اذا نحن
1: اليوم اسرائيل وصلت لوقف اطلاق نار وحزب الله لا يزال يمتلك ترسانه عسكريه ايه وترسانه
0: شو بيعمل فيهم؟
1: اذا هو اسلحه يعني بالنسبه لإله انه هيدا انتصار
0: أوكي.
1: هيدا بالنسبه لإله يعني شو
0: اوكي يعني بالنسبه لإله انه في واحد كمان يوعى بكره يقول والله انا طموحي موت شو بصير معه حق؟ اوكي طيب. انه شو بدي انه اوكي بس انه بالاخر في بلد في ناس عايشين على الطراد بيحكوني انا بالعزه والقرامه اي عزه
1: يعني اليوم بكلمه كيف توصف هلا واقع حزب الله؟ انتهى؟
0: لا ما انتهى
1: على طريق الانتهاء
0: لا ولا على طريق الانتهاء ولا على طريق ما في حدا بينتهي انا ما بدي اوصف واقع حزب الله
1: عم بحكي العسكري على القليل الجناح والعسكري
0: بدهم يوعوا ويجربوا يخلصوا ما تبقى منهم وما تبقى من بيئتهم وما تبقى من لبنان لانه كل البيئة ما له عازي
1: بس تيجي تحاوروا لحزب الله شو بتقول له
0: صراحة ما وقفنا لانه ما له عازي
1: ما له عازي
0: هيك لانه قراره مش عنده حرجع عليك معك دقيقة
1: بعد دقيقة
0: اوكي وقت كتعرف هذا الوقت الحرب
1: اعطيك هلا
0: وقت واقع وقت بلشت هذا الحرب اوكي وصل خبر من الاسرائيليه من خلال الامريكان للبنان بيقول اذا حزب الله ما بيفوت بهالحرب ما رح نستهدف لبنان رئيس الجمهوريه بلغ رئيس بري بلغ حزب الله بلغ الرئيس بري انه ما رح يدخلوا فاتوا ناموا بعد 6 ساعات اطلقوا صواريخ تم الاتصال فيهم اوكي هن مش عارفين انه اطلقوا صواريخ بدي احاور واحد مش عارف انه ضارب صاروخ يعني انا حتى مثلا بسمع على تصاريح النواب وتصاريح كذا انه شو بتقول وشو بترد عليه بترد عليه تقول شو ليش هو اصلا اذا هو قرر على باله يوقف وفي وقف شو اصلا عم يطلق الصاروخ ليش هو اصلا عم بيقرر انه صراحه صاروا انفلونسر اوكي انه بيطلع على السوشيال ميديا وعلى التلفزيون بيعمل تصريح اوكي على شو بتمون ماشي انفلونسر
1: عظيم انا بدي اشكرك على امل ان تكون حبيت الحلقه لانه بما انه عم تقلي اول مره بتطلع معي
0: اليوم ما انت ما من المستمعين يكونوا حبوا الحلقه
1: انا بدي اتشكر وجودك معنا المعاون السياسي لرئيس حزب الكتائب الاستاذ سيرج داغر وبدي اتشكركم مستمعينا لانكم رفقتوني تقريبا على مدى ساعه من الوقت للاسف خلص وقتنا لليوم على امل اللقاء الاربعاء المقبل بنفس التوقيت دائما من لبنان الحر خليكم معنا
2: حوار حر حوار حر سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار

0: هي للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام، مراقبة كل ما بيدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقة وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونقصان تعبان سكران مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق، عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشي بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين، عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منعا للضرر.
1: هدفنا سلامتكم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة عرق فقرة 700 ملي $6.90 بيرة كيو 330 ملي $5.55

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، جولة ظهيرة. ترامب منزعج من استمرار نتنياهو في القتال مع لبنان، وواشنطن استمرار التقدم في الجولة الرابعة من المفاوضات. الاستهدافات وصلت إلى أوتوستراد صيدا بيروت وملاحقة شخص من سنيق إلى خلده. إصابات باستهداف آلية للجيش على طريق دير الزهراني، والقليعة تودع أبنائها الثلاثة. كلفة الحرب أرقام ثقيلة وواقع أكثر قسوة. ستريدا جعجع لا حماية للبنان إلا بحصر السلاح، وكيوم جيان الوجود الأممي لا يشكل انتهاكا للسيادة. 25 تموز موعد الاحتفال بإعلان طوباوية البطريرك لحويك. قتيل وجرحى باستهداف إيراني لمطار الكويت وتنديد خليجي واسع. والرئيس الأمريكي: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر وجمانة زغيب مراد. تستمر اليوم الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن على وقع التطورات الميدانية المتسارعة التي يشهدها الجنوب، والتي ترخي ظلالا من الشك على إمكان تثبيت وقف إطلاق النار الجزئي قبل توسيعه إلى وقف نار شامل، علما أن واشنطن أعلنت استمرار التقدم في هذه الجولة وأنها هي صاحبة الضمانات للفريقين، دافعة في اتجاه تطورات إيجابية تؤدي إلى إيجاد مخرج سياسي للأزمة. تبقى الإشارة إلى ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بعض الوقت في شأن الصراع المستمر بين إسرائيل ولبنان، إذ أعرب عن قلقه من هذا الصراع مشيرا إلى أنه يسعى لإنهائه، وقال: شعرت بالانزعاج من استمرار نتنياهو في القتال مع لبنان، وأكد أنه وصف نتنياهو بأنه مجنون تماما خلال مكالمة هاتفية محتدمة، وأضاف: حدثت نتنياهو بنبرة غاضبة.
2: البداية من الشريط الميداني المشتعل مع ريتا الهندي.
3: نبدأ الميدانيات من جنوب بيروت وتحديدا من خلدي، حيث استهدف شخص كان قد نجا صباحا من محاولة استهدافه في سينيق، وقد أدى الاستهداف إلى قتيل آخر. ولاحقا ترددت معلومات عن أن الشخص المستهدف في خلدي يدعى عبد قاسم. وعلى طريق دير الزهراني في حبوش استهدفت مسيرة إسرائيلية آلية للجيش اللبناني بصاروخ موجه، ما أدى إلى وقوع إصابات، كما سقط جريح جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة رابيد على طريق دير الزهراني. في صيدا سجلت إصابتان بغارة على بلدة زراري، كما أغار الطيران على بلدة أرزي، وسجلت غارة على كوثرية الرز بصاروخ لم ينفجر، ولاحقا سجلت غارة جديدة على البلدة. وبعد أنذار إسرائيلي بالإخلاء استهدفت غارة المبنى في الخرايب. نبقى في صيدا، حيث تم إخلاء مبنى على طريق الميومي بعد ورود اتصالات تطلب بالإخلاء. وفي قضاء صور أعلنت وزارة الصحة عن مقتل 4 سوريين إضافة إلى فلسطينيين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة الحوش. وعرف من القتل الفلسطينيين علي أحمد الأحمد الملقب بعلي الهوشي وابنه محمود من مخيم الرشيدي. وفي الحوش أيضا سقط قتيلان في غارة على طريق المعمورة، كما سقط قتيلان باستهداف دراجة نارية في عين بعال، واستهدفت غارة إسرائيلية قدموس وبرج رحال. وصباحا أغارت مسيرات إسرائيلية على البازوري وطريق الميادين. نبقى في قضاء صور، حيث استهدفت غارات بلدة صديقين ونقطة للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحركة أمل في بلدة أرزون، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي فوسفوري بلدة الحني في القضاء. إلى النبطي، حيث قتل المسعف في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي علي سلمان نضر في غارة على عرب صليم، وسقط قتيل في غارة من مسير استهدفت دراجة نارية في بلدة تبنين. واليوم عثر على جثمان ضحية من التابعية السريلانكية في بلدة حبوش، كانت فقدت إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفتها أمس، وسجل قصف مدفعي على وادي الخربي في جبشيت. واستهدف الطيران الإسرائيلي بلدة عتشيت بالقرب من الحسينية، وأغار على مدينة النبطية والنبطية الفوقة وبلدات فرون والغندورية وكفر تبنيت. في النبطية أيضا استهدفت مسيرة محيط تعاونية رمال في مرج حروف، كما أغار المسير على بلدة عرب صليم. يذكر أن المسيرات الإسرائيلية لم تغب عن سماء ضاحية بيروت الجنوبية وجبل لبنان. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي بعد صفارات إنذار في كريات شموني والمنارة.
1: من المسار الميداني إلى المسار الدبلوماسي، حيث أعلنت الولايات المتحدة استمرار التقدم في الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن التقدم مستمر على المسارين السياسي والأمني، متجاوزين أخفاقات 20 سنة الماضية ونتجه نحو اتفاق شامل لاستعادة السيادة اللبنانية وضمان الأمن الإسرائيلي، وأكد أن واشنطن ملتزمة دور الوسيط في هذه المفاوضات التاريخية.
2: تقام في 3 PM اليوم في كنيسة مارجرجس الإليعة مراسم دفن أبناء البلدة جيمس جورج كرم وولديه توني وتيودوسيا ضحايا استهداف سيارتهم بغارة إسرائيلية على طريق عام مرج عيون النبطية.
1: كلفة الحرب على لبنان، أرقام ثقيلة وواقع أكثر قسوة. سيمونا حتشيتي.
3: بعد 3 أشهر على اندلاع الحرب في لبنان منذ 2 أذار هذا العام، تبدو الكلفة ثقيلة على المستويات البشرية والعمرانية والاقتصادية، نفصلها في هذا التقرير. البداية مع الكلفة البشرية، حيث وصل العدد في لبنان إلى 3486 قتيلا و10577 جريحا بحسب آخر تحديث لوزارة الصحة، إضافة إلى أعباء إنسانية كبيرة على القطاع الصحي والخدمات الأساسية، فضلا عن نزوح أكثر من 1,000,000 شخص نتيجة العمليات العسكرية والقصف. بالانتقال إلى الخسائر في الممتلكات والشبكات الحياتية، تعرضت عشرات القرى الحدودية الجنوبية لدمار واسع، فيما شهدت بعض البلدات عملية تجريف وهدم ممنهج للمنازل والبنى التحتية، هذا وتشير تقارير ميدانية إلى دمار هائل في البلدات حدودية أساسية مع تضرر شبكات الكهرباء والمياه والطرق والمؤسسات العامة والخاصة، علما أن عددا من القرى بات يحتاج إلى إعادة أعمار شبه كاملة قبل عودة السكان. لم يسلم اقتصاد لبنان من تبعات الحرب الدائرة، وكان وزير المال ياسين جابر قد قدر أن تصل الأضرار المباشرة وغير المباشرة إلى نحو 20 مليار دولار إذا استمرت وتيرة الحرب الحالية، ويتوقع انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة لا تقل عن 7% في خلال العام الحالي نتيجة الحرب. بدورها قدرت الهيئات الاقتصادية الخسائر اليومية المباشرة وغير المباشرة بما بين 150 و 160 مليون دولار. في أي حال تضررت قطاعات السياحة والتجارة والصناعة والزراعة بشكل كبير في وقت كان الاقتصاد يحاول الخروج من أزمته الممتدة منذ العام 2019. إذن أرقام تتزايد يوما بعد يوم، فيما تبقى كلفة الحرب مفتوحة على مزيد من التداعيات الإنسانية والاقتصادية.
2: دنا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الهجمات الإيرانية على أهداف مدنية في الكويت والبحرين واستهداف مطار الكويت الدولي في انتهاك لسيادة البلدين الشقيقين وخرق لمبادئ القانون الدولي، ودعا عون إلى تجنيب المنطقة تبعات هذه الهجمات لخفض التصعيد.
1: في عين التين عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد نقباء المهن الحرة في لبنان لشؤون نقابية ولآخر التطورات، وأشار نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس إلى أن اللبنانيين مدعوون إلى الالتفاف حول المؤسسات الشرعية والعمل معا لتجاوز المرحلة الدقيقة، مع التطلع إلى مبادرة وطنية لإطلاق حوار عاجل يوحد الجهود ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية.
2: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن تعزيز العمل الإنمائي المحلي يشكل مدخلا أساسيا لتحسين الواقع المعيشي في مختلف المناطق، مشددا خلال لقائه وفدا من بلدية محطة بحمدون علي في معرب على أهمية متابعة المشاريع الحيوية التي تخدم أبناء البلدات وتؤمن متطلبات صمودهم واستقرارهم. وأمام وفد من بلدة الرجمة علي، وفي إطار توجيه شكره للدكتور جعجع وحزب القوات اللبنانية على تأمين التمويل اللازم لتجهيز البئر الارتوازي الخاص بالبلدة، شدد رئيس القوات على أهمية دعم المشاريع الإنمائية التي تلبي حاجات المواطنين وتعزز استقرارهم في مناطقهم، مؤكدا أن الاستثمار في التنمية المحلية والبنى التحتية يشكل أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على استمرارية الحياة.
1: أكدت النائب ستريدا جعجع أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لم يعد مطلبا سياسيا لفريق دون آخر، بل أصبح ضرورة وطنية ملحة لحماية اللبنانيين ومنع تكرار المآسي التي عاشها الجنوب وسائر المناطق خلال السنوات الماضية. وشددت خلال ترأسها اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز على أن ما يجري يشكل دليلا إضافيا على فشل كل السياسات التي قامت على منطقة دويلة والسلاح الخارج عن سلطة الدولة، وأكدت أن حماية لبنان وصون أراضيه وسيادته لا تكون إلا من خلال دولة فعلية وقوية تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم، وجيشا واحدا ومؤسسات دستورية قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة. وعن الأصوات التي عادت تتحدث عن إسقاط الحكومة في الشارع، رأى جعجع أن هذا الخطاب يعيد اللبنانيين إلى مراحل تجاوزوها منذ زمن طويل، مؤكدة أن مستقبل لبنان لا يمكن أن يبنى إلا على قاعدة الدولة ومؤسساتها الشرعية، بعيدا من منطق السلاح والشارع والفرض والإكراه.
2: تعليقا على التقرير الذي رفعه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن، والذي دعا فيه إلى الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل أواخر الحالي، شدد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار كويونجيان على أن وجود قوات أممية في أي دولة لا يعني عجزها عن الإمساك بحدودها أو بسيادتها، مشيرا إلى وجود نماذج مشابهة في مناطق نزاع عدة حول العالم، من بينها الحدود بين سوريا وإسرائيل وقبرص اليونانية وتركيا.
1: 21 عاما على اغتيال سمير قصير وفكره حاضر في المشهد اللبناني. شرب المخلوف.
4: تحل الذكرى 21 لاغتيال الصحفي والكاتب اللبناني سمير قصير، الذي قتل في 2 حزيران عام 2005 بانفجار استهدف سيارته في منطقة الأشرفية في بيروت. قصير كان من أبرز الأصوات الصحفية والفكرية التي دافعت عن الديمقراطية وحرية التعبير في لبنان والعالم العربي، وقد عرف من خلال مقالاته السياسية وكتاباته التي تناولت قضايا الحرية والإصلاح والتحولات السياسية في المنطقة. جاء اغتياله في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان بعد أشهر من اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وفي ظل سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت شخصيات سياسية وإعلامية، وأثار مقتله آنذاك موجة واسعة من الاستنكار محليا ودوليا وسط مطالبات بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. وبعد 21 عاما على اغتياله، لا يزال اسم سمير قصير حاضرا في المشهد الثقافي والإعلامي والسياسي اللبناني بوصفه رمزا لحرية الصحافة والكلمة الحرة، كما تستمر مؤسسة سمير قصير وجائزة سمير قصير لحرية الصحافة في إحياء إرثه الفكري والصحفي وتكريم الصحفيين الذين يدافعون عن حرية الرأي والتعبير في العالم العربي. وفي هذه المناسبة يستعيد لبنانيون وإعلاميون ومثقفون مسيرة قصير، مؤكدين أن أفكاره ومواقفه ما زالت تشكل جزءا من النقاش العام حول الحرية والديمقراطية ومستقبل الإعلام في لبنان.
2: الصدي يجول في طرابلس والشمال. محسن السقال.
5: أكد وزير الطاقة والمياه جو صدي خلال جولة ميدانية في الشمال أن هذه هي زيارته الثالثة إلى طرابلس، ما يعكس الأهمية التي يوليها للمدينة وللمشاريع الحيوية فيها كما في مختلف المناطق الشمالية، مشددا على أن الحكومة تضع طرابلس والشمال وعكار في صلب أولوياتها الإنمائية. واستهل الصدي جولته بتفقد معمل توليد الطاقة الكهرومائية عند سد نهر البارد بحضور ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الجهة المشرفة على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المعمل الممول بمنحة ألمانية تتجاوز قيمتها 5 ملايين دولار. ثم انتقل إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في طرابلس برفقة سفيرة الاتحاد الأوروبي وممثلين عن منظمة اليونيسف، وأعطى إشارة الانطلاق الرسمية لتشغيل المحطة على أن تستكمل خلال المرحلة المقبلة أعمال البنى التحتية المرتبطة بها، لا سيما شبكات الربط والتوزيع، بما يتيح تشغيلها بكامل طاقتها الاستيعابية. الزيارة الأخيرة كانت في محطة مياه الشفا في منطقة البحصاص، حيث رافق الوزير سفير بلجيكا في لبنان الذي تعمل بلاده على دعم مشروع استكمال نظام الطاقة الشمسية الخاص بالمحطة.
6: صحيح اليوم ثالث مرة بزور طرابلس، هذا يعني بفرج أهمية طرابلس وكل الشمال عكار وغيره للحكومة. سمعت من كم أسبوع حديث بمطار الليعات، يعني هيدا الحكومة مهتمة كثير بكل مناطق الشمال وخصوصا طرابلس.
5: محسن سقا، لبنان الحر، طرابلس.
1: وضع اليد على أملاك خاصة في ليسا، جورج كرم.
7: تصاعدت في الساعات الأخيرة التحذيرات من محاولات وضع اليد على أملاك خاصة في منطقة جرد جبيل الجنوبي، ولا سيما في ليسا بعد استقدام جرافات للشروع في بناء مساكن للنازحين، ما أثار مخاوف من فرض أمر واقع جديد على الأرض. وكرت جهات فاعلة في المنطقة أن النازحين موضع ترحيب وتعاطف إنساني، ووصفتهم بأنهم برموش العيون، إلا أنها شددت في المقابل على رفض أي تعد على الملكيات الخاصة أو أي خطوات تتجاوز الأطر القانونية المرعية الإجراء، داعية إلى الفصل بين الواجب الإنساني تجاه النازحين وضرورة احترام حقوق أصحاب الأملاك. كما دعت الجهات الرسمية والقضائية والأمنية إضافة إلى أصحاب الحقوق إلى التحرك الفوري واتخاذ إجراءات لازمة قبل فوات الأوان حفاظا على الملكيات الخاصة ومنعا لأي نزاعات أو إشكالات مستقبلية قد تنجم عن هذه التعديات.
2: ذكرت وكالة رويترز أن رسائل اطلعت عليها أظهرت أن هيئة تنظيم الطيران المدني اللبنانية بدأت تدقيقا يتعلق بالسلامة لشركة طيران الشرق الأوسط، بعدما أعربت مجموعات من الطيارين عن مخاوفها من إجبار الطواقم على التحليق بالقرب من مواقع الغارات الجوية، إضافة إلى معاقبتهم على الإبلاغ عن حوادث السلامة.
1: الامتحانات الرسمية تحت النار عندما تمتحن الدولة بدم الطالب. ريشار حرفوش.
8: بين صوت الغارات وأوراق الامتحانات يعيش الطلاب أصعب مراحلهم الدراسية في وقت ما زال دم ضحايا القلاع حاضرا بعد أن خسرت عائلة كاملة حياتها بغارة إسرائيلية في الجنوب. وفيما يسقط المدنيون يوميا، تواصل وزارة التربية تحضيراتها للامتحانات الرسمية، حيث أعلنت الوزيرة ريما كرامي اعتماد ثلاث دورات متتالية لشهادة الثانوية العامة بهدف منح الطلاب مرونة أكبر على حد تعبيرها، إلا أن هذا القرار لم ينهي الجدل، خصوصا مع تصاعد المطالبات باستثناءات تراعي الظروف النفسية والأمنية القاسية التي يعيشها الطلاب. وفي هذا السياق قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر للبنان الحر:
9: الله يرحم الشهداء اللي سقطوا مؤخرا من أهلنا بالقلاعة، ذنبهم الوحيد أنه حبين يكملوا هالحياة بالعلم والمعرفة، ذنبهم الوحيد أنه عم بيتنقلوا بين مناطق غير آمنة، ولكن ما زالوا متمسكين بالعلم وبالجامعات وبالمعرفة وبدون يكملوا المسار للآخر. ولكن هون كمان في علينا مسؤولية بالدولة ومسؤولية على الحكومة ووزارة التربية أولا، أنه تعيد النظر جديا بالملف التربوي، خاصة الجامعات فحوصات آخر السنة والشهادات الرسمية. في ناس ما عندها كتب، في ناس ما قادرة تدرس، في ناس مش لازم تتنقل بقى لأنه هالقد الطرقات صارت خطرة، وبالتالي هيدول لازم ناخدهم بعين الاعتبار، لأنه مزبوط العلم كتير مهم بس الحياة أهم. حق اللبنانية والطلاب يكونوا متساويين على كافة الأراضي اللبنانية. ندائنا للحكومة لوزيرة التربية لحتى تعيد النظر بهذا الموضوع.
8: الدعم النفسي الحقيقي الذي طالب به بيان وزارة التربية يبدأ باستثناءات تراعي الظروف المأساوية، رحمة بالطلاب الذين يسقطون يوميا على الطرقات، وإذا اضطرت الظروف فليكن الثمن مصير الامتحانات لا تهديد الحياة.
2: وافق البابا لاون الرابع عشر على تعيين يوم 25 من تموز المقبل موعدا للاحتفال بإعلان المكرم البطريرك الياس لحويك طوباويا. وأعلنت الرئاسة العامة في جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات أن البابا سيوفد ممثلا عنه وهو رئيس دائرة دعاوى القديسين. هذا ويحتفل البطريرك ماربشارة بطرس الراعي بالذبيحة الإلهية في الديمان في 5 من بعد الظهر.
1: أعلنت شركة كهرباء جبيل بدأ إزالة تعديات كابلات الفايبر عن شبكات الكهرباء وملاحقة المخالفين قضائيا، مؤكدة أن بعض هذه الكابلات تشكل خطرا على السلامة العامة، لافتة إلى أن القرار جاء بعد عدم التجاوب مع إنذارات سابقة عقب وفاة أحد موظفيها نتيجة ملامسة كابل فايبر في بلدة عمشيت.
2: تنديد باستهداف إيراني لمطار الكويت وترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. جورج الهاني.
10: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، لافتا إلى أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي منخرط بالمفاوضات معنا. أضاف: الوضع بشأن إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا، وقد ألتقي مع خامنئي في مرحلة ما، مشيرا إلى أن أسعار البنزين ستنخفض عند انتهاء حرب إيران. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت عن استهداف مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجراح ووقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار. من جهتها أشارت الخارجية الكويتية إلى أن اعتداء إيران أسفر عن أضرار بالمنشآت الحيوية بما فيها بعثات دبلوماسية. مجلس التعاون الخليجي أكد أن العدوان المتواصل على البحرين والكويت يعد سياسة إيرانية عدائية مرفوضة. الخارجية الإماراتية اعتبرت أن الاعتداءات الإرهابية الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وخرقا للقانون الدولي، كما دانت الخارجيتان القطرية والأردنية الهجمات الإيرانية على أهداف مدنية في الكويت والبحرين. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها تمكنت من اعتراض وإسقاط صواريخ ومسيرات أطلقت من إيران، إلى جانب تنفيذ ضربات على موقع عسكري في جزيرة قشم ردا على محاولات استهداف في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط. في المقابل نددت الخارجية الإيرانية في بيان بالهجمات الأمريكية على ناقلة إيرانية في مضيق هرمز وبرج اتصالات في جزيرة قشم، مؤكدة أن إيران ستستخدم كافة القدرات لمواجهة العدوان، وذلك في إطار ممارستها لحقها الأصيل في الدفاع عن سلامة أراضيها، وشددت على أن المسؤولية المباشرة تقع على حكام الكويت والبحرين بالسماح بهذه الهجمات. وفي الردود الإيرانية أيضا توعد مستشار للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي بسيل من الصواريخ والمسيرات في حال تجددت الهجمات الأمريكية، في وقت قال نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي حميد رضا ببائي إن العدو ظن أنه سيحقق مآربه الخبيثة كتفكيك البلاد والإطاحة بالنظام عبر شن هجوم عسكري على إيران، مؤكدا أن واشنطن فقدت زمام المبادرة في مواجهتها مع طهران وتجرعت مرارة الهزيمة أمام بلادنا.
1: أقل من 30% من الأمريكيين البالغين سيتابعون مباريات كأس العالم على أرضهم في ضوء على المونديال مع جوج.
11: ضوء على المونديال.
10: بأرقام رسمية مفاجأة وصادمة أظهر استطلاع للرأي لمركز بيو للأبحاث أنه نهائيات كأس العالم 2026 اللي رح تنطلق بعد 8 أيام ما جذبت أنظار سوى أقل من 30% من البالغين الأمريكيين اللي كشفوا أنه ما رح يتابعوا منافسات المونديال. وأشار الاستطلاع إلى أنه 54% من المهاجرين بيرغبوا بمتابعة كأس العالم مقارنة ب 23% فقط من المولودين بالولايات المتحدة. اتلقى منتخب النمسا ضربة قوية قبل انطلاق المونديال بعد تأكد غياب نجمه كريستوف باومغارتنر مهاجم فريق لايبزيك الألماني عن البطولة بسبب إصابة عرضلة بعضلات الفخذ الأيمن خلال عملية الإحماء قبل المباراة الودية قدام تونس. وبيلعب المنتخب النمساوي بالمجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأردن والأرجنتين والجزائر. أنهى البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نابولي الإيطالي صيامه التهديفي مع منتخب بلاده بعد ما سجل الهدف الثاني بمرمى كرواتيا بالمباراة اللي فازت فيها بلجيكا وديا 2-0 بإطار استعداد المنتخبين لكأس العالم. وابتعد لوكاكو عن الملاعب من 6 أدار بسبب معيناته من مشاكل عضلية مزمنة.
12: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: يسيطر طقس ربيعي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة. الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ومن دون تعديل فوق الجبال وفي الداخل. أما الجمعة فقليل الغيوم إلى غائم جزئيا وضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر وارتفاع بدرجات الحرارة بشكل طفيف.
1: نختم بهذا النداء الإنساني. المريض جان منصور الإزح في مستشفى المعونات جبيل بحاجة إلى دم أو نيجاتيف. كان في جولة ظهيرة. ترامب منزعج من استمرار نتنياهو في القتال مع لبنان وواشنطن استمرار التقدم في الجولة الرابعة من المفاوضات. الاستهدافات وصلت إلى أوتوستراد صيدا بيروت وملاحقة شخص من سينيق إلى خلده. إصابات باستهداف آلية للجيش على طريق دير الزهراني والقليعة تودع أبنائها الثلاثة. كلفة الحرب أرقام ثقيلة وواقع أكثر قسوة. ستري دجاجع لا حماية للبنان إلا بحصر السلاح. وكيوم جيان الوجود الأممي لا يشكل انتهاكا للسيادة. 25 تموز موعد الاحتفال بإعلان طوباوية البطريرك لحويك. قتيل وجرحى باستهداف إيراني لمطار الكويت وترامب إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مارون بشعلاني.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: مصير المفاوضات. المفاوضات الدبلوماسية بلغت حتى اليوم 4 جلسات، المفاوضات الأمنية جلسة واحدة، ووفق كل المعطيات المتوافرة فإن النتيجة حتى الساعة تؤشر إلى أن طريق المفاوضات طويلة، ولا شيء في الأفق يدل على أن الأمور سهلة أو نزهة. في هذه الأثناء كيف تبدو الصورة من الجانب اللبناني؟ لبنان الرسمي يتعاطى مع هذه المفاوضات بجدية ويعتبرها مرحلة ما بعد الحرب. حزب الله لا يقارب هذه المفاوضات من هذا المنظار، بل يعتبرها هدنة بين حربين. هو يراقب هذه المفاوضات، لكنه في الوقت عينه يرمم قدر المستطاع قوته العسكرية استعدادا لما هو آت من تطورات عسكرية. بهذا المعنى لا يعول حزب الله كثيرا على هذه المفاوضات، لا بل هو يرفضها ويرفض نتائجها مسبقا. في ظل هذا الواقع نحن أمام مشهدين متعارضين: مشهد الدولة اللبنانية التي تتعاطى مع المفاوضات على أنها الخيار الوحيد والأخير لإنقاذ البلد الذي ورطها فيه حزب الله، ومشهد حزب الله الذي يتعاطى مع المفاوضات على أنها هدنة في حدها الأقصى. هكذا النظرة إلى هذه المفاوضات ليست متكافئة، وحين تكون الأمور هكذا فإنه لا يعول عليها كثيرا. كيف تنجح مفاوضات يفترض أن تنتهي بانتهاء حزب الله؟ بالتأكيد لن يجعلها تنجح.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتديلا تلياني نجروني بدولار و90 سنت، أشقوان بقر كافال لوقيه بدولارين و40 سنت.

0: الثالثة إلا ربعا بعد الظهر في لبنان الحر. طاب يومكم. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه من الصراع المستمر بين إسرائيل ولبنان، مؤكدا أنه يسعى لإنهائه، وقال: شعرت بالانزعاج من استمرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القتال مع لبنان، لافتا إلى أنه وصف نتنياهو بأنه مجنون تماما خلال مكالمة هاتفية محتدمة بينهما. استهدفت غارة إسرائيلية بعد ظهر سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة في بلدة شحور قضاء صور، ما أدى إلى مقتل مسعفين ووقوع عدد من الجرحى، كما سجلت غارتان على كوثرية الرز وعلى بلدة دبين في قضاء مرجعيون. ومنذ قليل انتشل فريق الصليب الأحمر اللبناني جثة عنصر في الجيش اللبناني في بلدة النبطي الفوقة، بعدما كان استهدف من مسيرة إسرائيلية أثناء تنقله على متن دراجة نارية في البلدة في وقت سابق. إلى ذلك، حلق الطيران المسير الإسرائيلي بعد الظهر في أجواء العاصمة بيروت على علو متوسط. حزب الله أعلن أنه استهدف دبابتي ميركافا وتجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة برشقات صاروخية، وتجمعا آخر عند جل الحمار في بلدة العديسي بقذائف مدفعية. فاصل ونواصل الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر. لبنان الحر.
0: أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن وقوع 63 جريحا حال بعضهم حرجة جراء الاعتداء الإيراني الذي وصفته بالغاشم على البلاد. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الرد الإيراني تخالف الواقع تماما. أعلنت حركة حماس إرجاء المشاركة في جولة المفاوضات التي كانت مقررة اليوم في مصر، حيث كانت ستجتمع كافة الفصائل الفلسطينية إلى جانب الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك. أخيرا، هذا النداء الإنساني: المريضة فيوليت بو نعمان خويري بحاجة إلى دم من فئة O نيجاتيف في مستشفى سيدة لبنان في جوني. للتبرع الاتصال على الرقم 81 305 584.

0: المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: معقول يكون في للحجرة عاصمة؟ تكون أداء معقول يكون في عاصمة للرخام؟ حقك تعرف إنه هالعاصمة إيطالية بامتياز وزيارتها حلوة كتير لأنه البياض المايل على الرمادة هو سحر حجارتها وطبيعتها. ومن هونيك في يلي بده ينحت رخامة مثلا يطلب الحجم اللي بده إياه ويقصوله قطعة رخام يلي وزنها بيوصل لأطنان. ورخام يلي موجود بكرارة مش حيلا يقال إنه من النوع الفاخر والشيك جدا إذا جاز التعبير. وإذا بدنا نحكي أنا وياكن عن هالمنطقة بشمال وسط إيطاليا ما منخلص، استقطاب إلى أقصى الحدود لكبار الفنانين بالعالم بس كمان لبعض السواح. والأهم إنه الشخص يلي خلى كرارة كتير مشهورة بكل أنحاء العالم هو الفنان الإيطالي مايكل أنجلو يلي كان يحب رخام كرارة الأبيض، وكتب بمذكراته إنه أكثر أمنياته جنوناً بحياته هي نحت جبل كرارة بكامله بتمسك.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات.

ما كنتوا عم تسمعونا كمان خصيصا مستمعي RLL تيم، إذا ببيوتكم إذا بأشغالكم أو حتى إذا كنتوا بسياراتكم، وين ما كنتوا رايحين بسياراتكم على أشغالكم بسياراتكم على بيوتكم وحتى بمشاويركم. حلقة جديدة من RLL تيم بتضم كالعادة مواضيع منوعة وسؤال على الساعة 5 أكيد من خلالهم نكون عم نتواصل وعم نتناقش الآراء.

معكم سيمونة حتشيتي عم برفقكم كل يوم مع هوا لبنان الحر بهيدا الوقت للساعة 4 إلى ربع. رفقنا زميلنا مارون بشعلاني عبر الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر لثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. في RLL تيم اليوم رح تكون معنا الزميلة وفاء شدياق ببلا جمرك ومنرجع نلتقي على الساعة 5 سوا، وعلى 5:30 تنضم لنا رنا نصر. قبل ما نبلش الحلقة عنا نداء إنساني للمريضة فيولات بونعمان خويري يلي بحاجة لدم من فئة O نيجاتيف بمستشفى سيدة لبنان، وللتبرع الاتصال على الرقم 813055584. إذا O نيجاتيف بمستشفى سيدة لبنان للمريضة فيولات بونعمان خويري. حلقتنا من RLL تيم انطلقت، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع سيمونة حتشيتي من الاثنين للجمعة 3 بعد الظهر

بحلقتنا اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة أزلت السلطات بالهند تمثال عملاق لليونيل ميسي وطوله تقريبا يعني شي 70 قدم من بعد ما أظهرت الرياح تأرجحه وتضرر استقراره الهيكلي واللي معقول كان يشكل خطر عيلي قطعين من حده. هالتمثال كان أقيم بكانون الأول الماضي بزيارة ترويجية للنجم الأرجنتيني بإطار حملة جوت ولقى اهتمام واسع من الجماهير قبل ما تقرر السلطات أن تشيل هيدا الستاتو لتجنب أي حوادث قرب الطرق الحيوية ومناطق عبور المشاة.

حتى الرموز العالمية بحاجة لمعايير سلامة حقيقية، فالإعجاب بالنجوم ما بيبرر التهاون بالسلامة العامة، خصوصا لما يتحول تمثال ضخم لخطر فوق رؤوس الناس. وإزالة التمثال ما كان أبدا إساءة للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، بل هو خطوة ضرورية لتفادي كارثة محتملة. وعلى ما يبدو أن التمثال حاول أنه يقلد مراوغات ليونيل ميسي، فبلش يتميل على اليمين وعلى اليسار قبل ما يسقط أو تسقط الدفاع بدل المدافعين. رح نبقى شوي بأجواء السبار وننتقل للخبر الثاني، يلي هو أنه قررت الأردن أن تأخر بدء الدوام الرسمي للساعة 10 الصبح بدلا من 8:30 بأيام مباريات منتخب البلد ضمن دور المجموعات بكأس العالم 2026. ويعني عم نحكي عم 17 و23 و28 حزيران. ليش؟ كرمال يخلوا أكيد المواطنين أنه يكون عنده الفرصة المتابعة الفريق ودعمه بأول مشاركة تاريخية لقلوا بها البطولة ضد النمسا والجزائر والأرجنتين.

قرار الأردن بيعكس كيف يمكن أو تقدر الرياضة أنه تتحول للحظة وطنية جامعة، ومشاركة جوردن ناشونال فوتبول تيم الأولى بكأس العالم من مجرد حدث كروي بل مناسبة بتعزز الشعور الوطني وبتمنح الناس مساحة للالتفاف حول حلم جماعي. نفت اللجنة البطريركية للشؤون الليترجية بالكنيسة المارونية صحة يلي تداول بشأن إلغاء المناولة الأولى، وأكدت أنه ما صدر أبدا أي قرار رسمي بهذا الموضوع، وشدد على أنه هذا الموضوع بعد قيد الدراسة ضمن الأطر الكنسية المختصة، ودعت أكيد بدأ السياق وسائل الأعلام والمؤمنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، وأنه يعتمدوا البيانات الرسمية اللي بس بتصدر عن البطريركية والجهات الكنسية المعنية كمصدر وحيد.

0: مهم كتير أنه ننطر القرارات الرسمية وما نبني المواقف على أخبار أبداً ما نمأكدة، لأن القضايا الليترجية والتربوية داخل الكنيسة بحاجة لدراسة وحوار مسؤول، وأي نقاش عنا لازم يكون عم يستند لبيانات صادرة عن الجهات المختصة ومش بس على الشائعات أو الأخبار اللي بنسمعها هون وهنيك. وكرمال هيك بقرا ليلتي ما تواصلنا مع الراهب المريمي خوري رعاية زوق مصباح كنيستي مارشر بلومار أنطونيوس مانويل يونيو اللي كان عنده كل هالتوضيح.
1: حسب الدراسات الليتورجية اللي عم تنعمل بالكنائس كلها سوا بعد المجمع الفاتيكان الثاني يلي هو المجمع الكبير يلي سمح انه يكون فيه تجديد الليتورجية حتى استعمال اللغة والى اخره، فاللجان الليتورجية بأمر من السلطات الكنسية من روما ولبنان وتركيا وكل المسؤولين الكنسيين انه يصير في تجديد للحياة الليتورجية والرعوية الباستورال يعني. فمن قلب هالمواضيع القداس اللي صار برعاية وقتها البطريرك سفير، وهلأ نية عم يرجعوا لدراسة كل الأمور الليتورجية ومنها سر المناولة والاعتراف يلي نحن منسميه المناولة الأولى. فمشان هيك الفكرة مش إلغاء انه بطل فيه او المسيحيه او الارماني، هي بالحقيقه هي تعليم المسيحي لاجل فهم الاسرار، شو يعني سر الافخارستيه او القربان المقدس وليش مقدس وكيف منعيشه وكيف لازم نكون اصول المناوله وكيف لازم نعترف، شو يعني سر الاعتراف وكل مفاهيم الاسرار لحتى الولد بهالعمر يكون عنده نيونس شو عم يعمل، شو هو إيمانه، كيف بيصلي، كيف بيصلي بدعوته إلى آخره. شين هيك أعلنت بعد ما صار طلع شوية ريمور إنه رح يلغوا مدري شو، هي مش إلغاء، هي تنظيمة بالمعنى الأفضل، يعني إنه الكنائس الشرقية كلها الأرمن الكاثوليك والأرمن الأرثوذكس والروم كاثوليك الجريك كاثوليك كلهم سوا بيتناولوا بالصغر، هيدي تقليد كنسة من أيام العهد الرسولي. فالفكرة إنه يسمحوا للولد بالمعمودية يتناول القربانة مثل ما كانوا جدودنا والكنيسة الأولى يعني، لكن مش بيلغوا الأول قربانة، لكن بيصير الاستعداد حتى لو الولد عم يقدر يتناول معقول يصير في استعداد. هذا اللي عم يندرس بنعمل بالنهاية، إذا فيه يقول إنه التخرج إنه عرف الأسرار تعرف عليها، وساعتها بنعمل احتفال القربانة الاحتفالية يلي هو بتعلن إنه الولد صار مستعد.
0: من بعد ما سمعنا أكيد خوري، خلينا نقول خوري الرعية عنا هون يعني حد الإذاعة أكيد مانويل يونس اللي متشكره كتير على كل هالتوضيح، لأنه عن جد هيدي يعني المسألة عملت هيك لغط وكتير يعني من اللبنانيين المسيحيين يعني سألوا عن هيدا الموضوع، فكان ضروري نكون احنا عم نوضح بأرالتيم كل الخبرية. استغل قراصنة روبوت الدعم المعتمد على الذكاء الاصطناعي من شركة ميتا لاختراع حسابات انستغرام عن طريق تغيير البريد الإلكتروني المرتبط بالحسابات المستهدفة، الأمر يلي أتاح لهم إعادة تعيين كلمات المرور يعني الباسورد والسيطرة على الحسابات. هالاختراق أتى بعد إطلاق الروبوت بأدار الماضي لمساعدة المستخدمين باستعادة الحسابات وتفعيل المصادقة الثنائية قبل ما تغلق ميتا الثغرة وتأمن الحسابات المتأسرة. هالهجمات طالت حسابات بارزة، منها حساب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أو حتى الأسبق باراك أوباما، وحسابات للقوات الفضائية الأمريكية، وكمان متجر يعنى بالعناية بالبشرة والميك أب. واستهدف القراصنة بشكل خاص لحسابات ذات الأسماء القصيرة والإيميل عالية.

الحادثة هي تذكير بأنه أنظمة الذكاء الاصطناعي مهما بلغت درجة تطورها فهي دائما بحاجة لرقابة واختبارات أمنية صارمة كتير قبل منحة صلاحيات حساسة. فثغرة واحدة بآلية استعادة الحسابات ممكن تتحول لباب واسع لاختراق آلاف المستخدمين، لأنه بالعادة الذكاء الاصطناعي هو أطلق لمساعدة الناس على استعادة حساباتهم، فهالمرة ساعد القراصنة على أنه هن يستعيدوا هالحسابات بالأول، ويبدو أن الربط كان متعاون أكثر من اللزوم مع كل الأطراف. نوصل لكمان خامس خبر عنا بالحلقة. أسهم نظام ذكاء اصطناعي طورته شركة يابانية بإنقاذ شخصين على الأقل من أنهم ينتحروا من بعد ما بلش استخدامه يعني بنحو 40 محطة ومبنى بما في ذلك محطات القطارات. وهذا النظام بيعمل أو بيشتغل على طريقة تحليل سلوك الأشخاص عبر كاميرات المراقبة لرصد علامات القلق أو التسكع قرب الحوافي، ثم بينبه حراس الأمن والعاملين بالمبنى، وحتى بيصدر تحذيرات صوتية بوقت الحاجة. وبالفعل قدر هالنظام من منع حالات انتحار بما في ذلك رجال بمنشأة تجارية وطفل كان عم يكتب رسالة انتحار بحد سور الطابق العلوي.

لما تستخدم التكنولوجيا لحماية الحياة والتدخل قبل وقوع أي مأساة، فهالأمر بيأكد أنه الذكاء الاصطناعي منه مجرد أداة للراحة والإنتاجية، بل يمكن أنه يكون وسيلة إنسانية لإنقاذ الأرواح ودعم الصحة النفسية إذا استخدم ضمن ضوابط أخلاقية واضحة. وصلنا لمرحلة صارت فيها الكاميرات والذكاء الاصطناعي بيلاحظوا معاناة الناس قبل بعض البشر يلي هن موجودين من حوالينا. التكنولوجيا هالمرة أطلقت الإنذار، أما السؤال المحرج فهو وين كانوا البقية؟

لأخبارنا، حيث كشفت دراسة هولندية أنه توقف المستخدمين عن استخدام الساعات الذكية غالبا ما بيعود لأنه صار في عطل أو عطل تقني يعني بهذه الساعات، بل هو نتيجة تجارب سلبية متراكمة تشمل فقدان الفائدة والإزعاج المستمر من الإشعارات. يعني والأزعج من هيك لما بتكون السيارة الساعة اللي عم نحكي نحن أكيد عن سمارت فون بإيد أي حدا منا، وهي اللي بتزعج دايما لما بيجي نوتيفيكيشن مثل ما عم بقول الخبر، وكمان ضوء الساعة قدي مؤذي للعين بأوقات الليل. وأوضحت الأبحاث أنه المستخدمين بيحسوا بالإرهاق الرقمي لما تتحول الساعة لنسخة مصغرة من التليفون، الأمر يلي بيؤدي لمتابعة مفرطة للبيانات الصحية من دون تحقيق قيمة عملية ملموسة، ليكتشفوا بعد فترة أنهم عم بيستخدموا الساعة بس ليشوفوا الوقت أو بس طيقروا النوتيفيكيشن يلي عم توصل على الساعة، وهي وظائف فيها كمان بكل بساطة يشوفوا عن التليفون بكل سهولة.

شوف هالدراسة اللي حكينا عنها من شوي انه قيمة التكنولوجيا لا تقاس بعدد الميزات اللي بتقدمها بل بمدى فائدتها الفعلية بحياة المستخدم. فلما تتحول الأجهزة الذكية لمصدر إضافي للتشتت والإرهاق الرقمي ببلش الناس بالتخلي عنها مهما بلغت درجة تطورها. منكفي بأخبارنا وأثار مقطع فيديو بيظهر توقيف الطالب البريطاني هنري نوفاك وهو مكبل اليدين وعم بيصرخ ويقول أنا مني قادر بقى اتنفس بعد تعرضه للطعن غضبا واسعا ببريطانيا. وكانت المحكمة حكمت على القاتل فيكرام دييغو يلي عمره 23 سنة بالسجن لمدة لا تقل عن 21 سنة بعد إدانته بطعن نوفاك حتى الموت بحادثة وقعت بكانون الأول.

هالحادثة تثير أسئلة مؤلمة حول كيفية التعامل مع الضحايا باللحظات الحرجة، فحماية الأمن ضرورية، لكن الحفاظ على الكرامة الإنسانية وتقييم الحالة الطبية بشكل سريع ودقيق لازم تكون أولوية لا تقل أهمية، خصوصا لما يكون الشخص مصاب بجروح خطيرة. المأساة ما كانت بالطعنة واحدة يلي طعن فيها، بل بأنه شخص كان عم بينزف وكان عم بيقول أنا ما بقدر أتنفس، يعامل أولا كمشتبه به قبل أنه ينظر إله كضحية هي بحاجة الضحية للإنقاذ. يعتقدوا الكتار انه معظم التقنيات اللي بنعتمد عليها اليوم ظهرت خلال العقود الاخيره، لكن بالحقيقه في عدد من الابتكارات اللي صارت جزء اساسي من حياتنا اليوميه بيعود جذورها لستينيات القرن الماضي. وشهد هالعقد طفرة هائلة من الابتكار، أسست لتقنيات غيرت مجالات الاتصالات والحوسبة والترفيه والتجارة لعقود لاحقة. رح نحكي عن خمس تقنيات شهيرة بعدنا لليوم بنستخدمها، على الرغم من أنه بداياتها مثل ما قلنا بترجع لأكثر من 60 سنة. عم نحكي هيدا الحديث يعني عن تقرير نشر موقع سلاش جير وطلعت عليه العربية بزنس. يعني كلنا بنعرف أضوية اللاد، هن من شاشات الهواتف والتلفزيونات لإشارات المرور والمصابيح المنزلية، صارت تقنية LED حاضرة بكل مكان تقريبا. البداية صراحة كانت بال 1968 لما نجح عالم بتطوير أول صمام ثنائي باعث للضوء المرئي اللي هو معروف بال LED أثناء عمله عند جنرال إلكتريك. فعلا هلأ دعاية ببلاش. وعلى الرغم من أنه الأبحاث المتعلقة بهالتقنية سبقت هالتاريخ، فإنه إنجاز هالعالم فتح الباب أمام الاستخدام التجاري الواسع للمصابيح المتوفرة للطاقة، واللي صارت اليوم العمود الفقري لصناعة الشاشات والإضاءة الحديثة.

رح نحكي عن أشرطة الكاسات اللي يمكن الكتار ما بيعرفون. قبل خدمات البث الموسيقي والبلوتوث كان في شيء اسمه الكاسات، وكان الوسيلة الأكثر شعبية للاستماع للموسيقى. وطور لشريط الكاسات المدمج لأول مرة بال 1962 على يد مهندس هولندي أثناء عمله بشركة.

على الرغم أن الهدف الأساسي كان تسجيل الملاحظات الصوتية، فإن الكاسات سرعان ما تحول للوسيط الموسيقي المفضل عالميا بين أواخر السبعينيات وبداية التسعينيات، وبعده عم بيحظى بشعبية محدودة بين هواة الموسيقى الكلاسيكية حتى اليوم.

قد تبدو ألعاب الفيديو صناعة حديثة، لكنها بلشت فعليا بالستينيات. بال1966 بلش المهندس رالف باير العمل على فكرة تحويل التلفزيون لمنصة تفاعلية، وبعد سنة واحدة بس نجح مع زملائه بتطوير نموذج أولي بيسمح للمستخدمين بالتحكم بعناصر بتبين على الشاشة. هالمشروع تطور بعدين لجهاز ماغنافوكس أوديسي يلي أطلق بال1972 ويعتبر أول جهاز ألعاب فيديو منزلي بالتاريخ، ومهد الطريق لصناعة تبلغ قيمتها اليوم مئات المليارات من الدولارات.

بيصعب تخيل استخدام اللابتوب او الكمبيوتر من دون ما نكون عم نستعمل بالعربي خلينا نقول الفأرة او انه الماوس للتحكم بالمؤشر والتنقل بين الويندوز. ولكن هالأداة الأساسية ما كانت موجودة قبل الستينيات، إذ بلش تطوير أول نموذج عملي إلها بال 1964 داخل SRI International. وكان الاسم الرسمي الأول للماوس طويل كتير ومعقد، واسمه مؤشر الموضع XY لنظام العرض. قبل ما يستقر المستخدمين على اسم ماوس أو الفأرة بالعربي يلي صار جزء من قاموس التكنولوجيا الحديث. بلشت عملية مسح المنتجات عند صناديق الدفع وصارت بالأحرى أمر بديهي اليوم، لكن التقنية ما بتوقف وراء ذلك ولكن بتعود لأواخر الستينيات. فبال 1969 طور مهندس اسمه ديفيد أول نظام عملي لقراءة الرموز الشريطية باستخدام الليزر عبر شركته، وبعد سنوات كتير قليلة صار نظام UPS أو اللي بنعرفه بـ Universal Product Code المعيار العالمي للمتاجر الكبرى، كرمال يحدث ثورة بإدارة المخزون وتسريع عمليات البيع بالتجزئة. وعلى الرغم من مرور أكثر من 6 عقود على ظهور هالابتكارات، فتأثيرها بعضه واضح بتفاصيل حياتنا اليومية، ومن مصابيح اللاد لأجهزة الألعاب والباركود. أثبتت أفكار الستينيات أنها ما كانت مجرد اختراعات عابرة، بل أساس أسس أو تقنية بعدها بتدعم العالم الرقمي الحديث حتى اليوم.

قبل ما نكفي أخبارنا وحلقتنا منذكر أنه المريضة فيولات بونعمان خويري بحاجة لدم من فئة أو نيجاتيف بمستشفى سيدة لبنان، وللتبرع الاتصال على الرقم 81 30 55 84.

0: أخبارنا أيضا أدروا علماء الفضاء والفلك من تفكيك لغز كبير عبارة عن رسالة آتية من منطقة نائية بالفضاء لكوكب الأرض، وكان يسود الاعتقاد بأن رسائل من كائنات فضائية عم تحاول الوصول للبشر أو بدهم أنه يحكونا أو بدهم يشوفوا شو عم بيصير على كوكبنا. واعتقدوا العلماء أنهم بركة قدروا يفككوا شفرة مصدر بعض من أكثر الإشارات غموضا وقوة، وهي إشارات جاية من الفضاء. وقال تقرير نشرته جريدة إنديبندنت البريطانية أنه هالشفرة أو الرسائل الفضائية الغامضة يلي لطالما حيرت العلماء هي ظواهر راديوية عابرة طويلة المدى، وهي عبارة عن موجات راديو وأشعة سينية قوية ومنتظمة تتكرر كل 1.4 ساعة، يعني كل ساعة فاصل 4، ويبدو أنها تأتي من مناطق نائية قليلة بمجرتنا. وبحسب التقرير الباحثين والعلماء بيعتقدوا هلا انه هن حددوا مصدره، وهو نجم صغير كثيف يسمى القدم الابيض بيجذب مواد من نجمه المرافق الاكبر حجما والاقل كثافه. وبيعتقدوا الباحثين انه هالمواد تدور حلزونيا نحوه ومنتجه هيدي الموجات. لليوم أخبارنا وصلت لختامها، أكيد رح نرجع معكم على الساعة 4 مع الزميلة وفاء شتياء ضمن بلا جمرك، ولكن شوي ورح نتوقف مع آخر الأخبار مع الزملاء بقسم الأخبار.
1: الصورة حتصير أوضح عندك، وقتك معنا رح يلمع بـ40 دقيقة من الاثنين للجمعة على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ست أناني أكوا فينا 2 لتر بدولار و70 سنت، ستار كافيه 180 جرام بدولارين و70 سنت.

الرابعة إلى ربعاً في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار. في واشنطن تعقد الجلسة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في وزارة الخارجية الأمريكية. نفذت غارة على سيارة في مدينة النبطية وغارات إسرائيلية على أجباع ميفدون دير عامس وطير فلسي، وفي زراري قتل شخص وأصيب ثلاثة بينهم مسعفين. أعلنت قيادة الجيش اللبناني استشهاد عسكري نتيجة استهدافه بغارة أثناء تنقله على طريق النبطية كفرتبنيت. كذلك أصيب ضابط وعسكري بجروح بعد استهداف آلية للجيش على طريق دير الزهران النبطي. أفاد الجيش الإسرائيلي باعتراض صاروخين عبرا من لبنان إلى إسرائيل. بعد تعطل خطوط التوتر الكهربائي في مناطق البقاع الغربي، أفادت مؤسسة كهرباء لبنان بأنها عالجت الأعطال على مخرج عيتانيت الذي يغذي القرى غرب سد القرعون بمؤازرة الجيش، وأعلنت متابعة الأعمال لمعالجة أي أعطال متبقية. يحتفل الآن بصلاة جنازة الطبيب جيمس كرم وولديه في كنيسة مار جرجس في القليعة بعدما قضوا في غارة على سيارتهم، واستقبل أهالي الرعية الجثامين عند باب الكنيسة المزينة بالأشرطة البيضاء. دان رئيس الحكومة نواف سلام لاعتداءات التي طالت كل من الكويت والبحرين والتي تمثل انتهاكا خطيرا، واعتبر أن هذا السلوك الإيراني المرفوض يتعارض مع قواعد القانون الدولي ويعرض أمن المنطقة بكاملها لمزيد من التوتر والتصعيد. كذلك صدرت إدانات عربية عدة على رأسها من الأمين العام لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخارجي. وكانت الكويت أعلنت وفاة مقيم من الجنسية الهندية جراء العدوان الإيراني الآثم، إضافة إلى إصابة 63 شخصا. في العراق يلتقي رئيس الوزراء علي الزيدي وفدي العصائب والإمام علي لتنفيذ فك الارتباط بالحشد الشعبي خلال يومين. في الأثناء رفضت حركة النجباء العراقية تسليم السلاح قائلة إنه مقدس. نختم الموجز بهذا النداء الإنساني. مستشفى ماريوس في الدورة بحاجة إلى وحدات دم من فئة بي بوزيتيف. شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,541,000، البنزين 98 أوكتان 2,559,000، المازوت 2,137,000، والغاز 1,329,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

الأربعة 3 حزيران 2026 أوفى التحيات للجميع مستمعي لبنان الحر، مستمعي برنامج بلا جمرك، مارون بشعلاني على هندسة الصوت وفاشي دي عبر الميكرو. لقائنا بلش

0: بين كي جو سوي او هو ام اي وبين جو سوي او انا اكون ابعاد كونيه تتخطى الوعي المعلب حتى تخلق وبشكل عمودي او تحلق بشكل عمودي صوب الحريه والسلام والفرح من خلال ذاك الامتنان الذي يصالحنا مع الحياه. ملكة جمال لبنان السابقة كليمانس أشقر اليوم موجودة معي حتى تحكي وبلا جمرك عن ذاك الامتنان الذي لا ينضب في داخلها. بدي أقولك أهلا وسهلا فيكي كليمانس أشقر بلبنان الحر وببرنامج بلا جمرك.
1: أهلا فيكي،
0: زيارتك عزيزة.
1: ميرسي كتير، أنا بشكرك على الاستضافة وأنا كتير مبسوطة أني معك هون وفاء.
0: يا أهلا وسهلا فيكي كليمانس. بدي من حيث انتهيت بدي بلش معك. بشوف البودكاست تبعك، بسمع مقابلاتك، بحس قديش في رقي بالمقابلات، قديش في حقيقة يعني بالحوار اللي بتعمليه مع ضيوفك، قديش في احترام لضيوفك بزمن صرنا نجيب الضيف لنبهدله حتى نجيب اوديانس او نجيب
1: سكوبت.
0: بس اللي لفتني بكل مقابلاتك أكثر من غيره هو كلمة الجراتيتود أو الامتنان. هيدي الكلمة ستامو كلي، مش كتير أشخاص بيحكوا فيها. كله بيقول منشكر ربنا، كله بيقول يعني وبيحكوها أوقات من دون ما يعرفوا، من دون ما يتوقفوا عند معناها. أنت بتشدد عليها الجراتيتود أو الامتنان، واللي هي أساس إذا بدك بالفيزيك كوانتيك أو أساس بالأبعاد الكونية أو باللعبة الكونية أو بالقوانين الكونية.
1: مزبوط.
0: الامتنان اللي نابع من الإيمان، واللي الامتنان والإيمان بيعملوا العجائب.
1: صح.
0: بدنا نبلش من هون كليمانس.
1: موضوع كتير مهم وموضوع كتير عميق. الامتنان مثل ما عم تقولي، نحنا بنسمع انه لازم تكونوا grateful، لازم يكون عندكم امتنان لنعم ربنا، يعني هيك بنسمع من نحن وصغار. بس انك تسمعي موضوع وتدلك على السيرفس هيك بشكل سطحي طبيعي شيء، وانك تتعمقي فيه وتعيشيه شيء تاني. الحياة بنا سهلة، وكل انسان اكيد عنده مشاكل ومشاكل بتختلف عن تاني، بس مثل ما بيقولوا كل انسان عقده. بس هيدا الشيء ما بيمنعنا نطلع دايما بالايجابيات والنعم اللي عنا اياها، ويكون عنا هالشعور بالامتنان لانه لكتير اسباب. اول شيء حلو انه الانسان، بس انسان يعمل معك شيء منيح تكوني انت عم بتشوفي هالمنيح وعم بتلاحظي، عم بتشجعي يعمل منيح معك اكتر وعم بتشجعي يكون انسان افضل. ربنا بس يعطينا نعم، كمان الامتنان بيعطينا شعور لقلنا ايجابي، واكيد ربنا بيكون مبسوط لانه بنهاية هو حدنا كل دقيقة او كل ثانية. وليلي حتى انسانة كتير ومنه مؤمن، كمان الكون كله بس تكوني عم تشعري بالامتنان بيعطيك أكتر وبيكون كريم معك أكتر وبيفتح لك أبواب أكتر. ليه؟ لأنه الامتنان هو إيجابية، أنت عم تكوني عم بتطلع إيجابية وعم بتجيبي وتجذبي لإليك وتتلقي إيجابية. ومهم يكون صادق، يعني يكون امتنان صادق من القلب، والامتنان بخليك تتحملي أكتر صعوبات الحياة كمان وتشوفيها بغير منظار
0: وتعيشي اللحظة ما كتير تضلك بالماضي وما كتير تروحي للمستقبل، تعيش اللحظة حتى تجيب المستقبل اللي عندك.
1: وهذا كمان في شيء مهم على الامتنان، هو الرجاء. الرجاء،
0: رجائنا المسيحي.
1: صح، رجائنا المسيحي. لأنه الرجاء شو يعني؟ يعني أنك تسلمي بثقة. مش يعني انه ما تطلبي، ما يكون بدك، ما تسعي، بس انت بتسعي وبيكون عندك امنية او طلب، ومش غلط وطلبي قد ما بدك، الله كريم، بس سلمي بثقة انه انت بتعرف اذا بتعطيني او لا، انت بتعرف اذا انا بستاهل او لا. فهيدا انك تسلمي بثقة هو نوع من الرجاء، فبيعمل العجائب.
0: صحيح. ما يسوع المسيح بيقول اذا صليتوا وكنتوا على ثقة انه نلتوا فسوف تنالون.
1: مزبوط.
0: وبحس بمقابلاتك بتحكي كتير عن يسوع المسيح، قديش تحبي يسوع المسيح؟ قديش بيعني لك يسوع المسيح؟ شو بيقول لك يسوع المسيح؟
1: هو كل شيء. يعني ما كنت عارفة رح احكي بشي هالقد انتيم، يعني ولا مرة حكي بهيدا الموضوع، بس هو كل شيء. يعني من انا وصغيرة هي انا بعتبره علاقة. يعني قبل ما نفوت بقصص مكتوبة وبعلمون عليها ونرددها بطريقة اوقات كيف ما كان توتي جراس يعني اكيد، بس هي علاقة، هي علاقة مش ما بدنا حدا بيننا وبينه، فينا نحكي يلي بدنا وشو ما بدنا وبيحبنا بلا مقابل وعم يعطينا ثقة. بتعرف قدي مهم انه تكوني انت عم بتوثقي هالقد وعم بتسلمي هالقد وعم تتلقي هالقد. يعني بس تكوني هالقد ايمانك كبير بتسمعي وبتشوفي وبتقشعي كل اشاره بيبعت لك اياها، وهيك بتعيشي، بتعيشي بحسب كل اشاراته كل رسائله، وهيك بهالطريقه بتكوني محميه، لان ما في حدا معصوم عن الغلط، ما في حدا معصوم عن الخطيه، كلنا بنغلط، بس هو حدنا ليرجع يردنا ليرجع يحمينا ليرجع كل شيء. هو كل شيء، كل شيء.
0: صحيح صحيح. قديش أوقات بس نكبر ونحس بهيدا النضوج اللي عايشينه ونشتغل على حالنا ما بيكون، ونفوت بيه هالأشياء البارابسيكولوجية أو نفوت بيه إذا بدك القوانين الكونية، نتعمى نقرأ نفتح بواب، لأنه بتفتح باب بينفتح لك 10 بواب بهالمواضيع هيدي. قديش أوقات منصير قادرين وبثقة انه نرفض شغلات معلبة، وهي اللي قلتها، نرفض شغلات معلبة عم نعيشها كل يوم ونجرب نبش على النسخة تبعنا الجديدة او الموجودة واللي لازم نستجلبها بقى. قديش في امور تعلمناها نحن وصغار، اكان امور ممكن دينية، أكانت أمور اجتماعية، أكانت أمور وطنية، وأنت بتشدد على الهوية الوطنية ببرنامجك. قديش في أمور منحطها على جنب ومنشتغل على شيء نحن مقتنعين فيه؟
1: هالشي منه سهل.
0: لا أبدا مش سهل.
1: هالشي بتوصلي له خلينا نقول من بعد مشوار طويل بالبحث. صح. عن الذات.
0: صحيح.
1: وباكتشاف الذات. بيجي مع النضوج، بيجي مع التجارب، بيجي مع السنين. ليش نحن أصعب من غيرنا بغير دول مثلا بغير بلاد؟ نحن أول شيء مجتمعات صغيرة. أنا بشدد على كلمة مجتمعات، لأن نحن مش مجتمع.
0: صحيح.
1: لبنان مجتمعات.
0: صح.
1: فنحن مجتمعات صغيرة منغلقة على حالة، فيها كتير تشديد على المظاهر وشو بيظهر وشو بيبين، فمنربى على انه كيف لازم نكون مش نحن مين. وهيدي عم تنطلق من مطرح انت ضعيف اصلا.
0: صح.
1: فعم بتبلشي تكتشفي انت مين، بس يقطع
0: البيئة
1: الوقت.
0: ضعيفة.
1: صح. البيئة ضعيفة والثقافة اللي عم تنعطاكي من انت وصغيرة.
0: صح.
1: ضعيفة مبنية على المظاهر وعلى شو لازم مش على شو انت مين وشو بتحسي وشو حقيقي وشو مزبوط. فاليوم هالشي بينطبق على كل المجالات. ليه نحنا مثلا بالسياسة بس تابع السياسة مثلا بفرنسا بتلاقي في ديناميك معينة، اليوم بيكونوا مع شخص او بيكونوا مع حزب او مع تفكير معين، يمكن بيوصل الحزب بيفشل بتلاقيهم غيروا،
0: بحسبوه
1: بيصوتوا لغيره وبغير دول اكيد طبعا. ليش؟ لانه نحن تعودنا ندلنا مطرح ما نحن وبنفكر انه هذا نوع من الوفاء، سوي عم تخوني حالك، مش عم تشوفي، ما تكوني وفية لحالك. هالشي بينطبق على كمان كل شيء بالمجتمع، انه اليوم حتى بالدين بيعلموك اشياء، بس شو اللي هو رماد؟ ما بتشوف الرمادة، بتشوف الأبيض والأسود، ها صح ها غلط. بس ما هو المسيح أكتر واحد كان بالرمادة، أكتر واحد فهم الناس، أكتر واحد خاطب الناس.
0: صح.
1: بطريقة منها تقليدية لدرجة إنه ما فهموا عليه.
0: إيه بس بالمقابل المسيح كان يقول فليكن كلامكم نعم نعم أو لا لا،
1: فليكن كلامكم نعم نعم أو لا لا، يمكن بالأسس بالأشياء الأساسية بالحياة
0: المبدئية
1: الأساسية بالحياة. بس اليوم بالحكم على الآخر.
0: صح.
1: واليوم بالعناوين العريضة لا، اليوم صحيح. اليوم اذا بدنا ناخذها هيك لكن لبنى المسيح ما كان قرب عند الزانية، ما كان فات على بيت قاعدين فيه خطأ، ما كسر كل القواعد كلها. ليه؟ لانه فهم الانسان. ويمكن من اكثر حلقات صورتها واثرت فيها كانت مع ابونا بير راي عبد الله. يعني كانت حلقه مش معقول لانه عن جد حكينا بالإيمان وسبيريتشاليتي أكتر من ما حكينا بالقوانين المنزلة. يعني حكينا بمنطق الإنسانية والإنسان، وهذا الشيء بكل شيء موجود. ما لازم نتلقى المعلومة شو ما كانت كأنه شيء منزل، لأنه أول واحد احترمنا وعطينا حرية هو يسوع المسيح.
0: صحيح.
1: قالنا خير وشر اختاره.
0: صحيح.
1: فهو دعانا نفكر. ليش بدنا نكون نحن هيك
0: معلبين.
1: فأنا هيك من هون بنطلق.
0: حلو كتير. يعني بلاقي بكل الأديان عطول بخوفه من ربنا، اللي ما بيشتغل على حاله عطول في خوف من ربنا. ربنا هو بين السماوي
1: أكيد،
0: هو اللي بحبنا واللي بيضحك لنا بس نمزح،
1: بيفهمنا
0: واللي بيفهمنا أكيد، واللي بيخلصنا واللي بخوفونا. لا لا لا، إذا ما عملته هيك ما ربنا بيخطفن على النار. إذا ما عملته هيك
1: شو غلط؟
0: كتير غلط. يعني في قصص بده ينضج الواحد يعيش هيدا النضوج الإيماني حتى يقدر يكون قناعاته الخاصة،
1: وبده يكون عنده جرأة.
0: صح،
1: جرأة انه يهز السيستم شو ما كان هيدا السيستم. ما في شيء منزل. صح. ما هو السيستم، اي نظام اي سيستم، مين عمله؟ بشر. والبشر بيغلطوا. فليش اليوم بدنا نتقبل امور معينة كأنه شيء منزل؟ ما الله عطينا فكرة نفكر ونحلل ونفهم ونشك، حتى الشك مش غلط.
0: صحيح. كليماس، بدي شغلي تعلمتيها وتعلمناها كلنا، وصلت لمطرح انه لا، انا هيدي ما اقتنعت فيها، انا هيدي بدي غيرها، خلينا نقول او اجتماعيا او دينيا.
1: دينيا بصراحة يعني انا كتير مؤمنة. بس في كتير أمور.
0: أنت عم تحكي روحيا، لأنه في شعرة بين الإيمان وأنك تكوني براتيكانت. يعني
1: أنا براتيكانت، بروح على القداس نهار الأحد.
0: أوكي.
1: بس عندي طريقة تفكيري وإيماني. يعني أنا الإيمان لقلي هو علاقة أكتر من ما هي عملي هيك وعملي هيك وعملي هيك وعملي هيك. يعني مثلا أنا بالنسبة لقلي الصوم، أنه ليش أنا بدي أكل لحمة نهار الجمعة إذا أنا أصلا ما بحب اللحمة؟ هيدا اللي كنت عم قلك إياه. أنه طب انا اللي بدي ربح الله جميل ان انا عم بصوم، لانه قالوا لي الجمعه بتاكلي لحمه، بس انا ما بحب اللحمه. عرفتي شو قصدي؟ يعني باخذ الاشياء مثل ما كيف انا بقتنع. كثير انا بامن بالحريه. الحريه عندي هي اسمى واهم شيء بالدنيا. الحريه واحلى شغله اعطينا اياها ربنا هي الحريه.
0: صحيح.
1: فكتير كثير
0: بعد ابنه ليحررنا
1: ايه
0: من العقد النفسية ومن الخطايا ومن العذابات ومن الألام. يعني هاي بطبيعة الحال. كليماس أشقر بتشدد على الهوية الوطنية، أو إذا بدك نحن عنا هون بلبنان هويات.
1: صح.
0: وطنية، وهاي دي عم بتردنا لورا وعم بتشدنا لورا مش لقدام. شو عم بيصير هلأ بلبنان؟
1: هلأ بس
0: قديماً
1: طول عمره عم بيصير.
0: طول عمره.
1: انا بقولهم انه لبنان مثل ما انت قلتي ما في هوية، في هويات، في قوميات، في جامعات، في اتجاهات مختلفة. كل جماعة عندها اتجاهها، عندها ذوق، عندها اللغة اللي بتحبها أكتر، عندها
0: عائدتها
1: او الدول اللي منفتحة عليها أكتر، ومش غلط. طالما عم نطرح الموضوع بصراحة. المشكلة وين؟ انه صرنا سنين وسنين وسنين منتخبى ورا شعارات معينة لنلاقي حلول وسطية، وياريتها حتى عم تكون وسطية، ومن هيك نحن التاريخ عم بعيد نفسه ما عم نوصل لحال. فموضوع الهوية انه نطرح ديبا الهوية الوطنية هو شيء اساسي مفروض ينطرح على الطاولة مع كل الأفريقاء بصراحة بلبنان. لأنه اليوم إذا أنت مريضة لا سمح الله ورحت عند حكيم، إذا ما قالك شو مرضك وما اعترفت بمرضك ما فيك تبلش بعلاج.
0: صح.
1: أنا بفتكر هيدا مرضنا. إذا ما اعترفنا فيه كشعب انه هيك نحن هيدا الوضع ما لح نقدر نلاقي حل على قياسنا. سو بالنسبة لي مشكلة لبنان مشكلة نظام، مشكلة سياسية عميقة، مشكلة هوية، ما عنا هوية وطنية موحدة، يعني ما عنا انتماء واحد. فبالتالي ما بعرف كيف
0: معقول نوصل لحل. والمشكلة مضيعين الطاولة بلبنان تنقعد عليها،
1: ما هي الطاولة استعملوها غلط أصلا. يعني هيدول الحوار اللي عملوه باسم الوحدة الوطنية ومن سيئ
0: بعض نصحونا نبلو نشرب مية طول الحوار والاستراتيجية
1: مو دايماً مسايرة. أنا أفضل ما بحب حدا يسيرني، بحالي قلي حقيقة. سو إذا ما قلنا لبعض الحقيقة واعترفنا بأنه نحن بالنهاية هيدا الشيء، هيدول اختلافات عم نجرة عبر السنين وهي اللي ما عم تخلينا نتقدم، ما بفتكر لح نلاقي حل.
0: شو بدنا نعترف لبعضنا انه في عطول في طوائف بدها تسيطر على طوائف اخرى وبدها تحكم وكل طائفة او كل ديانة عندها عقيدتها وبدها تحكم من خلال هيدي العقيدة ومن خلال انتمائها لبلد اخر. هيدي الحقيقة، انه شو بدنا نقول
1: هيدي الحقيقة. وكل فترة يعني في فريق او في طائفة هي اللي سيطرت،
0: أي؟
1: وطائفة حست حالها مغبونة ورجعنا بعد فترة هديك الطائفة سيطرت وطائفة فنحن بمعادلة غلط مش ضابطة يعني. وبالتالي ناطرين الغرب وناطرين الخارج يحللنا مشاكلنا، ما عم بشوف أنا في طرح جريء وصريح لأنه يا جماعة نحن خلص ما عنا هوية وطنية موحدة وانتماء واحد.
0: والحل
1: برأيك؟ وبدنا حل. اليوم إذا قاعدة استقبلت بالبودكاست تبعي سامي صعب يلي طرح موضوع، هدني عم بطرحوا موضوع الفيدرالية. فبصراحة أناني هلأ أناني طالما في فيدرالية مع حياد، لأنه بلا حياد نحن مش متفقين على السياسة الخارجية أصلا. فإذا في فيدرالية مع حياد نكون كلنا معاشين مع بعض، كلنا منحب بعض، كلنا بنحترم بعض، بس ما بقى حدا عم بيجبر التاني بشي هو ما بيحبه.
0: صحيح.
1: أو هو ما بده إياه. فمنكون هيدي إدارة إذا بدك للاختلاف. وهيدي بتكون بداية يمكن.
0: يعني الفيدرالية ممكن تكون بداية،
1: ممكن ينبحث بالموضوع وحش بقى كل واحد يفكر أنه هاي تابو هاي تابو، يعني ما في تابو.
0: هلأ بهالفترة منحس بهالسنة أو بهالسنتين كأنه ما بقى في تابو.
1: صح.
0: يعني السلام مع إسرائيل بطل تابو، يعني الفيدرالية والكونفدرالية والحكي فيها وممكن تقسيم بطل تابو. هلا في ناس بتخون، يعني التخوين بعده ماشي بعده ماشي، بس في أمور بطل التابو.
1: بطل التابو بفتكر لأنه أول شيء الشعب اللبناني التعب كتير، وبعدين السوشيال ميديا بتعطيك مجال، بتعطي مجال لمين ما بده
0: يقول رأيه
1: سو انكسرت هيدي الحواجز. وبعدين السياسة، ليش بدنا نكذب على بعض، السياسة الحالية والسياسة الخارجية والتغيرات اللي صارت كسرت هيبة المهيمنين اللي كانوا عم يفرضوا تابويات بالبلد.
0: صحيح.
1: فكمان التابو كان منين جاي؟ من الهيمنة. نحن بلد الحريات، كل واحد يقول رأيه بصراحة، وصلنا لمرحلة بطل فيك تقولي رأيك. لا مش بس تخونة وتهددة ومليون ألف شغلة. سو بفتكر انه وهذا شيء منيح. ليش بده يكون في تابو؟ طالما كل فريق محترم الاخر، مهم يكون في احترام، بس فينا نختلف. فينا نختلف ونلاقي حل بيناسب الجميع. بس بصراحه
0: قد ايه روحنا فرص على حالنا وهلا عم نروح؟ يبدو فرص
1: كتير روحنا على حالنا. لبنان انهك واللبنانيه مرهقين.
0: عطول بتجي الفرصة على طبق إذا بدك من فضة، مش هقول من ذهب، ومنمسك الصينية والطبق ومنكبه على جناب ومنعمل هنا حببنا.
1: لأنه للأسف كمان أنه الشعب تعب ما بقى قادر يقاوم، واللي قاوم وصير انخزل. والمسؤولين السياسيين للأسف ناطرين الخارج والمفاوضات الخارجية وين بدها توصل لا ياخدوا موقف. ما بعرف إذا هالشي صحي، قد هو هالشي صحي. احنا يمكن لازم نتحرك وناخد مواقفنا ونعمل اللي بنسبنا بغض النظر عن الخارج. وقد ايه هالشيء ممكن كمان.
0: بس منا بجزيره معزوله نحن، وموقع لبنان استراتيجي بيفرض علينا وبيفرض على اللي عايشين بلبنان وعلى لبنان انه يتاثر بمحيطه.
1: بس قد ايه بدنا نضلنا ناطرين الاجنده الخارجيه لنقدر نغير واقعنا
0: على طول؟
1: لكن لكن لكن لكن البلد شو بنعمل فيه؟ بنفلي لاولادنا؟ ما نقلنا
0: قد ايه هتلاقي

0: صحيح
1: الشر عن قلبهم يعني كلهم الله يحمي الاولاد يعني كلهم. بس انه
2: وشو ردك على اللي بيقول انه ما انتم المسيحيه صرتوا اقليه وعم بيعدوا وبعضهم عم بيعدوا، مع انه رئيس حريري قال وقفنا العد ولكن رجعنا نعد يعني ورجعوا يعدوا، انه انتم المسيحيه قليل وانتم المسيحيه يلا فلوا روحوا لانكم قليل ونحن منخلف كتير ونحن اذا بيروح لنا 10 منخلف 20. يعني شو رايك بهيدا المنطق اللي اوقات بيستفزنا؟
1: ليك بدنا نفهم شو في ورا هيدا المنطق. مين اللي عم يحكوا هيدا؟ هل هيدول ناس بيامنوا عندهم دينهم وعم يحكوا هيك، او هيدول الناس عقائديين ها عقائد عم بتخليهم يحكوا هيك وسياستهم عم تخليهم يحكوا هيك؟ مشكله الطوائف بلبنان مش الطوائف والاختلاف، مشكلتهم هي تسييس الطوائف. اليوم في ناس بعملهم برين ووش غسيل دماغ وعم بيسيرون مثل ما بدون، وصار في تطرف من كل الميلات وهالشي بزعل. أما بخصوص إذا بدنا نحكي طائفيا يعني هو ما كتير بحبه، بس بدنا نحكي مسيحيا اليوم ما في شك أنه في كتير فلو، وما في شك أنه كمان لازم يكون في مراجعة ذاتية، ومش غلط مش إذا في أفريقاء ما عندهم مراجعة ذاتية يعني نحن نكون مثلهم لنحمي حالنا، هاي مشكلة لبنان. لا، لازم يكون في مراجعة ذاتية مسيحية تفرجي انه ليش اليوم وصلنا للي وصلنا له. اما بخصوص العدد، في انا بكل شيء ما بامن بالكوانتيتي، بامن بالكواليتي. سو كتر خير الله في نوعية ناس مثقفين وحطوا ايدهم بهالبلد وبيبنوا البلد وبيحاولوا له بيحاولوا كل شيء بيدقروا له جنة يعني، والكل بيعرف هالشي
2: صحيح.
1: فهيدا الشيء ما حدا في يتخبى وراه يعني.
2: على كل حال يمكن نحن ليل بالعدد ولكن بعدنا محافظين على الجغرافيا تبعنا وعلى نسبة الأراضي.
1: هاي أرض القديسين.
2: هاي أرض القديسين ونسبة امتلاكنا للأراضي، نمتلك الجغرافيا بلبنان بقى. لكل من يقول إنه نحن أقلية يعني راجع حساباته. صحيح؟
1: صحيح أكيد طبعا.
2: كليمونس أشار لايف كوتش.
1: لايف اند اكزيكوتيف كوتش، مع انه ما عم بشتغل بالمجال حاليا. إيه؟ ما بقى عندي وقت.
2: بس درستيها.
1: إيه انا كنت عامله علم اجتماع سوسيولوجي ورجعت
2: وقالون عليها كتير ببعضهم
1: قالون علاقه ببعضهم. إيه علم الاجتماع هو اساس. بعدين عملت لايف اند اكزيكوتيف كوتشنج مع الاي سي اف الانترناشونال كوتشنج فيدريشن، اخذت الكريدنشلز كلها يعني. وهيدا عملتها لإلي قبل ما اعملها لغيري يعني، كتير عطتني معرفه عميقة بذاتي. وهيك عملت أوتو كوتشنج إذا بدك. فمجال سعادة.
2: قديش صعب واحد يعمل أوتو كوتشنج؟
1: صعب، بدها نسبة كبيرة من الأويرنس.
2: صح،
1: يعني
2: بتكون واعي الواحد،
1: بتكون واعية لكل شيء عندك. بقول لهم أنا الوعي الذاتي هو كمان شغلة كتير مهمة لا تتحسني أو لا تتقدمي ولا تتطوري، وإلا فيك تدلك محلك يعني ما بتتغيري. بقى صعب بس حلو. يعني هو هيك مثل كأنك هيك سئن ديكوفيرت يعني عم تستكشف رحلة استكشاف لذاتك
2: يعني عم بتفوت عقلك الباطني.
1: إيه تعرفي شو الحلو؟ الحلو انك تكتشفي انه الهوية منها ثابتة. مش هيك انا فتت عملت بودكاست سميته هو أماي، انا مين. الهوية منها ثابتة، الهوية بتتطور وفيك you can reinvent yourself بحيلا وقت بحياتك. وهيدي بس تكتشفيها انه انت منك ثابتة، واذا عندك ذهن وعقلية من فتحة فيك تتطوري وتغيري وتتغيري
2: حتى توعي على العقد اللي موجود. كل واحد عنده عقد معينة وتجربي تحلحليها وتفكفكيها قدر الامكان، هيك بتصير اصحاب انت والسوبونسيون تبعيك. وبتتواصلي مع الكون.
1: ايه وانت بتشوفي تطورك، بتصير انت مع الوقت تحس انجزت شيء.
2: صحيح،
1: كتير حلو هالشيء.
2: قديش بتلمسي قوة بالذات الإنسانية، قوة يعني بس واحد يشتغل على حاله. بيقولوا في قوة مهولة على الإنسان بذاته أنه يكتشفها، وإذا اكتشفها يعني بيعمل العجايب.
1: بس تفهمي حالك
2: ايه؟
1: وتفهمي ذاتك ومعرفة، يكون عندك معرفة حقيقية، بتقوي كتير. ليش؟ لأن أول شيء ثقتك بنفسك بتقوى، وما بتعودي ناطرة validation وapproval من الآخر مين ما كون يكون. يعني أنت أول وحدة بتعطي validation لحالك، validation تصديق، مش هون نحن بعاد عن
2: الإيجو السلبي، مش
1: السلبي طبعا، يعني نكون واضحين. بس عم نحكي هون بتقوى ثقتك بنفسك، يعني بتصير تعرفي شو قيمتك الذاتية.
2: صح،
1: قيمتك الذاتية كإنسان بتصير تعرفيها. هيدي شغلة كتير مهمة. بعدين بتصير تعرفي تقولي لا ليلي ما بيشبهك، لأنه قبل ما توصل لهالنقطة كتير فوتي بتجارب، أو قد تقولي هات لجرب هالخبرية أو هالفرصة العمل، أو بتفوتي بقصص بعدين بتقولي ليش أنا مزعوجة. بس توصل لهالمعرفة لذاتك بتصير دغري تقولي لا،
2: لأنه عارفة حالك شو بدك،
1: خلص بتعرفي شو بدك وشو ما بدك، ومين بدك ومين ما بدك، ووين الحدود اللي بدك تحطيها لحالك وللآخر. كتير حلو هالشي.
2: برأيك الزواج الناجح انه نختار الشخص اللي بيكملنا ولا اللي بيشبهنا؟
1: هو اصلا الرجل والمرأة ما بيشبهوا بعض. وانا بالنسبة لي عم نحكي عن two energies مختلفين كليا. يعني اوقات بصيروا يقولوا المرة مثل الرجال واجباري، لانه هيدول فيمينيزم، يعني انه لا المرة منها مثل الرجال، بس مش اقل من الرجال، بس مختلفين. سو هني اصلا اثنين طاقة بطاقة عم بيكملوا بعض اصلا. بيكملوا بعض. فوقتها بتحكي بالزواج كمان نفس الشيء، عم تحكي رجل وامرأة anyway بيلتقوا وبيكملوا بعض او لا.
2: بالانسان في شق انثوي وشق ذكوري بكل انسان.
1: صح.
2: يعني هون بيختلفوا ايه، بس ممكن يتوافقوا بكتير اشياء.
1: ما هو عم قلك يا بيلتقوا بامور معينه يا بيختلفوا بامور معينه. بس شبه، شو قصدك بالشبه؟
2: يعني نفس، ما فينا نقول نفس الكاركتر، ولكن كتير قراب الكاركتر لبعضهم، شخصيه قريبه. يعني بعصبوا بسرعه، يعني بيروقوا بسرعه.
1: ايه
2: يعني عرفتي. في منهم بيقولوا انه هيدا هو الزواج الناجح، اذا عصبوا اثنيناتهم بسرعه بيروقوا اثنيناتهم بسرعه.
1: لا اذا عصبوا مع بعضهم بتخرب.
2: بيرجعوا بيروقوا، بيرجعوا بيرضوا. ما بعرف. وفي البعض الاخر بيقول لا لقيت نصف الآخر، النصف اللي بيكملني. أنا بحس أنه ما في إنسان بيكمل إنسان، إنسان بيكتمل مع ربه، يعني ربنا بيكمله.
1: ايه طبعا. ايه أكيد. ايه أنا هيك بعتبر. اليوم بدك تشوفي النظرة من مين جاية. من ناس عندها خبرة، من ناس ما عندها خبرة، من ناس بأول الطريق. كل عمر وكل مرحلة بتشوفي فيه العلاقات بطريقة مختلفة.
2: صح.
1: هيدي أكيد. بس أنا اللي اكتشفته مع الوقت أنه أنت بدك تكملي حالك وزادك لحتى تكوني منيحة مع أي حدا، مع جوزك، مع ولادك، مع أمك، مع خيك، مع أختك، مع أي إنسان. إذا أنت منك مكتملة ومنك هيك هول، يعني مكتفي
2: مغلف حالي.
1: صح. أيه. صح. ما بيمشي حالك مع أي حدا، بده يكون في نقص بمطرح معين
2: بطبيعة الحال. بنرجع لللايف كوتش. صايرين بس نسمع حدا عم بيقلنا ما أنا لايف كوتش، منحس إنه شغلة ما قالوا شغلة.
1: ايه.
2: مفروض يتضوى على الناس اللي مثلك اللي درستها واللي انطلقت من علم الاجتماع اللي بيشبهوا بعضهم كتير ودرست بهيدا المجال. وصحيح ما اشتغلت فيه، بس يمكن بأي لحظة فيك
1: لا أنا ما اشتغلت
2: تقررت تشتغلي وتستقبلي يعني ناس بحاجة انه يتصوب، او يعني ما بعرف يلاقوا الطريق، مش ملاقيين طريقهم يلاقوا طريقهم. ايه قلتي لي اشتغلتي فيها.
1: لا انا كنت عم قلك انه انا اشتغلت لفترة بس ما عاد عندي وقت. بس انا اصلا طموحي مختلف في هيدا الموضوع. يعني انا عندي شريكتي اللي بيشتغل انا وياها، اردنية بحبها كتير. عملنا انا وياها كوتشينج بروجرام وركشوب اشتغلناه على سنة. كتير مدروس
2: لبناني لبنانية
1: للمرأة. للمرأة. وهو موجه ل إذا بدك نساء بالمجال الاجتماعي وبشركات أكتر. فهذا نوع من ووركشوب بينعطى. فأكتر بروح على الكوربوريت والإكزيكتيف أكتر من ما بروح على الوان أون وان يعني. عرفت هيدا هيدا اللي عم بيصير.
2: حلو. ليه ما بتحب ترجع إلى الماضي؟ يعني ماضيك مشرف. انت انسانة جميلة. ما بعرف ليه على جوجل حاطين انه بلشت عرض ازياء قلتي لي لا لانه في معلومات مغلوطة على جوجل عنك. ملكة جمال لبنان، اسم محترم، كل الاشياء اللي عملتيها نجحتي فيها، عائلتك حلوة الله يخلي لك إياها يا رب، زوجك نوجه له تحية مع العلم أندو بري ما بعرفه، يعني ما في شيء بخجل بماضي كليمانس أشقر، بالعكس بالعكس، بس نقول كليمانس أشقر يعني منقول الاسم الحلو.
1: ميرسي.
2: بحسك ما بتحب تحكي عن هالموضوع، ما بتحب تفوت كتير بتفاصيل، ما بتحب ترجع إلى الماضي.
1: مش ما بحب ارجع للماضي،
2: بتفضلي مش ما بتحبي بتفضلي.
1: الماضي شقفة مني وعملني، تجاربي هي اللي عملتني. ومثل ما انت قلتي انا ما عندي شيء كتر خير
2: الله استحفيه
1: يعني. استحفيه طبعا، اكيد كتير امور بقول يا ريت كنت اعرف اكتر، يا ريت كنت افهم بهالشغلة اكتر، اتطورت كتير. بس انتقلت لغير معرف، لغير مرحلة، وتغيرت كتير. فبس ارجع ل... وفي كتير خيارات ما كنت اخدتها لو كان عندي معرفة لذاتي. فاذا
2: بدي خيارين ما كنت اخدتيهم لو كان عندك معرفة بذاتك اكتر،
1: يعني مثلا اني فوت على كومبيتيشن جمال. منو شي بيشبه لشخصيتي. ايه منو شيء بيشبه لي شخصيتي.
2: يعني ندمتي حتى لو انه طلعتي لا. يعني ملكة جمال
1: لا اكيد ما ندمت يعني. اللي عم بحكي كتير رمادي ما ينفهم غلط. اكيد ما ندمت، واكيد ممتنه، وعطيني ذكريات حلوه، وهو باسبور بالنهايه بيسهل لي اوقات كتير امور انا بعملها، وانا كل شيء ربنا عطيني اياه ممتنه لإله. بس اذا بدي هلا اكون صادقه مع نفسي واقول لك انا شو بيشبهني لا او لا، انا بحب الفن والتصوير وهالامور كلها بتجذبني، بس اجمالا كل شغله بعملها بتكون فيها مضمون ومعنى وبتشغل لي راسي. فما كتير بيشبهني ان بيشبه شخصيتي اني انا اروح اقدم على مسابقه جمال. كنت بوقتها صغيره وربيت انا بطريقه ما كتير فهمت حالي ونضجت الا لوقت مأخر. فمن هيك يمكن ما بعرف افسر هالشي للناس، فبقول خلص انه خلص صارت من الماضي.
2: ما رأيت خيار تاني اخذتيه وكنت تقولي ما كنت رح اخده لو انه عندي النضج الكافي كان.
1: ما يعني هلا كل مرحلة مرقت فيها يعني هلا بس فكر فيها بقول ما بعرف انه يا ريت عملت هيك، يا ريت ما عملت هيك، يعني عندي ياهن هولي، مش ندم ابدا ولا حسرة ولا نيجاتيفيتي ولا شيء، بس لأني أنا شخص بحب يتطور كتير بقول يا الله يا ريت قبل، يعني يا ريت قبل عرفت هالشي، يعني عرفت كيف بقى من هالناحية. مثل ما بتقول غنية أزنافور Hier encore j'avais 20 ans، أنه شو كنت قطعوا بسرعة
2: قطعوا بسرعة
1: أنه إيه أكيد، بس بيقولوا لك النضوج اللي بتوصلي له بعمر معين وخاصة بعمر الأربعين، بس توصل لنضوج معين تقولي أوف يا ريت كنت أعرفه قبل،
2: صح
1: شو كنت عملت أشياء بطريقة مختلفة. بس هي هالدنيا يعني.
2: في ناس بس يتقدم فيهم العمر بحسوا لا يا ريت منرجع للعشرين والخمسة وعشرين والثلاثين، ممكن ثلاثين يمكن أقل. في ناس وأنا منهم بس كل ما بتقدم سنة كل ما أنا سعيدة أكتر، وبقول إذا بخيروني أرجع ال 25 أو 28 ما برجع. مع العلم ما في شيء بستحي منه، أنا عشت الأدوليسانس تبعي بتجنن، وعشت يعني إذا بدي كل عمر ال 25 كمان بيجا ما في شيء أسف عليه. ولكن ما أنا سعيدة هلأ كتير
1: لأنك عشت. لأنك عشت،
2: ما انسرقت المراحل
1: عشتيها مزبوط أنت. مثل ما أنت قلتي من هيك بتحس أنك متصالحة مع العمر.
2: أي
1: وهي نقطة مهمة. ونحن بمجتمعاتنا الشرقية كتار من النساء، وأنا بالكوتشنج كتير قبالة نساء عندهم بيوصلوا لعمر الأربعين بيجوا أنا عبالي أرجع أكتشف حالي عبالي أفهم مين أنا عبالي أعرف شو البربس تبعي بالحياة ما فيك تتخيل قدي موجودة بمجتمعاتنا لبنان والعربية من هيك أنا وشريكتي قلت لك الأردنية اللي هي كمان بالكوتشينج عملنا هيدا البروغرام اللي هو لما عرفت للمرة تعرف ذاتها وتعرف ترجع تحدد هويتها شو ما كان عمرها كتير مهم هالشي
2: انسلقت مراحل عندك انت او عشت مراحلك كما يجب وبتحسي حالك كل سنة بتتقدمي بتكوني سعيدة اكتر
1: حسيت انه اخر 4 سنين كانوا اوف قد 100 سنة من حياتي من طورت كتير وتغيرت كتير واكيد اكيد انه ايه في مراحل كانت سلق بحياتي ما عشتها مزبوط اكيد
2: من هيك أوقات بتحسي بينك وبين حالك ويمكن بتخفي أو بتخبي تحس أنه في سنين أنا ما عشتها عم بعيشها هلأ بس بيني وبين حالي
1: يمكن أكيد يمكن باللاوعي كمان
2: صح.
1: أنه بتحسي بدك تعودي عن قصص أنه أنا مثلا ما فهمت حالي يعني أنا بقعد أوقات مع يمكن كوزينتي بعدها بال25 أو بال30 أنا بعمرة ما كان عندي هالمعرفة بذاتي هالقد لو هلأ الجيل هلأ تربى بغير طريقة
2: سوشيال ميديا وانفتاح العالم على بعضه
1: والبرسونال جروث والبرسونال ديفلوبمنت تطور الذات صار ثقافة موجودة
2: صحيح.
1: فبقول يا ريت نحن عرفناها قبل فهلأ لازم يستفيدوا
2: بس قولي لي ايه او لا لانه انتهى الوقت عم بيقولوا مع الاي اي رح يصير معدل عمر الانسان 150 سنة بيسعدك هالشي ولا بتحس شو بدي اعمل
1: عم بيقولوا هلا فاكسان بروسيا
2: عم بيعملوا تجارب سريرية عليه انه يعدلوا بخلايا الشيخوخة يعني حتى ايه عم ببلشوا يشتغلوا وعم بيقولوا من هلا ل2035 ممكن 2030 رح يتعدل هيدا الجان ايه بقى بتقولي اف شو حلو او بتقولي طب ما خلاص بزيادة
1: لا انا بقول اف شو حلو
2: انا كمان كتير حلو واذا لل200 ول300 كتير حلو
1: ما هيك حلو الحياة وحلو صحيح. يكون عنا وقت اكتر لنتطور وليش لا اكيد
2: صح كليمانس اشقر الف تحية لأليك الف تحية لجمالك الداخلي قبل جمالك الخارجي اهلا وسهلا فيك بلبنان الحر ببرنامج بلا جمرك
1: مرسي للبنان الحر مرسي وفاء لأليك على الاستضافة على الحديث العميق والحلو ولأكيب العمل مرسي كتير
2: يا أهلا وسهلا فيك مارون بشعلين شكرا لك مستمعي الكرام شكرا لحسن المتابعة منلتقى الله بريد نهار الجمعة ضمن برنامج نجوم الظهر وضيف برنامج نجوم الظهر عازف الفلوت اللبناني الفرنسي دانيال الهيبي فكونوا على المواعد إلى اللقاء

0: خبرة المتواضعة لسلامتك وسلامة سيارتك. الفريمات بسيارتك مهمة كتير، حافظ عليها، تضل تعمل لك فريناج سليم بسيارتك، وما تتكل كتير على الفريمات بنزول، خاصة بس يكون معك حمولة زايدة، لأنه الفريمات تفقد فعاليتها. تكل على الفريناج تبع الموتور، يعني صغر فيتاس أنت ونازل بنزول، تكل على الفيتاس تخفف لك سرعة السيارة، مش عطول تتكل على الفريم.
1: هدفنا سلامتكم.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة مسحوق غسيل لوشا 4 كيلو $9.90 سائل جالي بريل 3 لتر $5.70

الخامسة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية. انطلاق المفاوضات في واشنطن، التقدم مستمر وترامب منزعج من نتنياهو. استشهاد عسكري وإصابات باستهداف آلية للجيش ومقتل عنصر من الحزب في خلدي. ستري تجعجع، لا حماية للبنان إلا بحصر السلاح.

توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل مع بسام البيطار ووليد فريجي. انتهت جلسة وانطلقت جلسة جديدة من المفاوضات في واشنطن من دون إحراز أي تقدم، باستثناء ما أعلنته الخارجية الأمريكية عن استمرار التقدم على المستويين السياسي والأمني، وفي انتظار وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان علّه يحرك المساعي الدبلوماسية. واصلت إسرائيل تصعيد عملياتها العسكرية موسعة دائرة الاستهدافات، لتطال هذه المرة المؤسسة العسكرية مرفقة بسلسلة جديدة من إنذارات الإخلاء، في خطوة تعكس تمسكها بسياسة الضغط الميداني بالتوازي مع التفاوض.
1: في واشنطن انطلقت الجلسة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في وزارة الخارجية، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجت إن التقدم مستمر على المسارين السياسي والأمني، متجاوزين إخفاقات 20 سنة الماضية، ونتجه نحو اتفاق شامل لاستعادة السيادة اللبنانية وضمان الأمن الإسرائيلي. وأكد بيجت أن واشنطن ملتزمة بدور الوسيط في هذه المفاوضات التاريخية.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن قلقه من الصراع المستمر بين إسرائيل ولبنان، وأشار إلى أنه يسعى إلى إنهائه، وقال: شعرت بالانزعاج من استمرار نتنياهو في القتال مع لبنان، وتحدثت معه بنبرة غاضبة، ووصفته في خلال مكالمة هاتفية بالمجنون تماما.
1: أعلنت قيادة الجيش اللبناني استشهاد المجند عمر خضر نتيجة استهدافه بغارة أثناء تنقله على طريق النبطي كفر تبنيت. كذلك أصيب ضابط وعسكري بجروح بعد استهداف آلية للجيش على طريق دير الزهران النبطي.
0: واليوم استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في خلد، ما أدى إلى سقوط قاتلين، ترددا أن أحدهما هو نفسه الذي نجا من استهداف السنيق. وأفادت معلومات بأن المستهدف هو عبد قاسم الملقب بأبو عرب، وهو من العناصر التابعة لحزب الله.
1: في صيدا سجلت إصابتان بغارة على بلدة الزراري، كما أغار طيران على أرزي وكوثرية الرز والخرايب. في قضاء صور استهدفت غارة إسرائيلية بعد الظهر سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة في شحور، ما أدى إلى مقتل مسعفين ووقوع عدد من الجرحى. وأعلنت وزارة الصحة عن مقتل 4 سوريين إضافة إلى فلسطينيين في غارة على الحوش، كما سقط قتيلان باستهداف دراجة نارية في عين بعال، واستهدفت غارات قدموس وبرج رحال.
0: نبقى في قضاء سور، حيث استهدفت غارات بلدة الصديقين ونقطة للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحركة أمل في بلدة إرزون، كما استهدف قصف إسرائيلي فوسفوري بلدة الحنية في القضاء.
1: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أن الحزب استولى على المستشفى الحكومي في تبنين. في نبطي قتل المسعف في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي علي سلمان نضر في غارة على عرب صليم، وسقط قتيل في غارة من مسيرة استهدفت دراجة نارية في تبنين، وسجل قصف مدفعي على وادي الخرب في جبشيت، واستهدف الطيران الإسرائيلي بلدة عتشيت ومدينة النبطية ونبطي الفوقة وفرون والغندورية وكفر تبنيت ومحيط تعاونية رمال في مرج حروف.
0: في المقابل استهدف حزب الله دبابتي ميركافا وتجمعات لجنود وأليات الجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة، وتجمعا آخر عند جل الحمار في بلدة العديسي.
1: في كنيسة مارجرجس في الإليعة احتفل بالصلاة لجنازة الطبيب جيمس كرم وولديه، وبعدما قضوا في غارة على سيارتهم، واستقبل أهالي الرعية الجثامين عند باب الكنيسة المزينة بالأشرطة البيضاء.
0: في المواقف أكدت النائب ستري دجعجة أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية أصبح ضرورة وطنية ملحة لحماية اللبنانيين ومنع تكرار المآسي التي عاشها الجنوب وسائر المناطق. أضافت في خلال ترأسها اجتماع الهيئة الإدارية أن حماية لبنان وصون أراضيه وسيادته لا تكون إلا من خلال دولة فعلية وقوية تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم وجيشا واحدا وسلطة شرعية واحدة ومؤسسات دستورية قادرة على تحمل مسؤوليتها الوطنية كاملة.
1: شدد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية ريشار قيوميجيان على أن وجود قوات أممية في أي دولة لا يعني بالضرورة عجزها عن الإمساك بحدودها أو سيادتها، وأشار إلى وجود نماذج مشابهة في مناطق نزاع عدة حول العالم، من بينها الحدود بين سوريا وإسرائيل وقبرص اليونانية والتركية.
0: تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، تناول التطورات الأمنية والعسكرية في لبنان ومسار التفاوض. وأكد باول وقوف بريطانيا إلى جانب لبنان ودعم خياراته السياسية لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
1: واليوم دان الرئيس عون الهجمات الإيرانية على أهداف مدنية في الكويت والبحرين واستهداف مطار الكويت الدولي، ودعا إلى تجنيب المنطقة تبعات هذه الهجمات لخفض التصعيد.
0: بدوره رئيس الحكومة نواد سلام دان الاعتداءات، واعتبر أن هذا السلوك الإيراني المرفوض يتعارض مع قواعد القانون الدولي ويعرض أمن المنطقة بكاملها لمزيد من التوتر والتصعيد.
1: عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد نقباء المهن الحرة في لبنان لشؤون نقابية ولآخر تطورات. نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس أشار بعد اللقاء إلى أن اللبنانيين مدعوون إلى الالتفاف حول المؤسسات الشرعية والعمل معا لتجاوز المرحلة الدقيقة، مع التطلع إلى مبادرة وطنية لإطلاق حوار عاجل.
0: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن تعزيز العمل الإنمائي المحلي يشكل مدخلا أساسيا لتحسين الواقع المعيشي في مختلف المناطق، مشددا في خلال لقاء وفد من بلدية محطة بحمدون علي في معراب على أهمية متابعة المشاريع الحيوية. وأمام وفد من بلدة الرجم علي، وفي إطار توجيه شكره لجعجع وحزب القوات على تأمين التمويل اللازم لتجهيز البئر الأرطوازي الخاص بالبلدة، شدد رئيس القوات على أهمية دعم المشاريع الإنمائية التي تلبي حاجات المواطنين وتعزز استقرارهم في مناطقهم.
1: الامتحانات الرسمية تحت النار، تقرير لريشار حرفوش.
2: بين صوت الغارات وأوراق الامتحانات يعيش الطلاب أصعب مراحلهم الدراسية في وقت ما زال دم ضحايا القلاع حاضرا بعد أن خسرت عائلة كاملة حياتها بغارة إسرائيلية في الجنوب. وفيما يسقط المدنيون يوميا، تواصل وزارة التربية تحضيراتها للامتحانات الرسمية، حيث أعلنت الوزيرة ريما كرامي اعتماد 3 دورات متتالية لشهادة الثانوية العامة بهدف منح الطلاب مرونة أكبر على حد تعبيرها. إلا أن هذا القرار لم ينهي الجدل، خصوصا مع تصاعد المطالبات باستثناءات تراعي الظروف النفسية والأمنية القاسية التي يعيشها الطلاب. وفي هذا السياق قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر للبنان الحر:
3: الله يرحم الشهداء اللي سقطوا مؤخرا من أهلنا بالقلاعة، ذنبهم الوحيد أنه حبين يكملوا هالحياة بالعلم والمعرفة، ذنبهم الوحيد أنه عم بيتنقلوا بين مناطق غير آمنة، ولكن ما زالوا متمسكين بالعلم وبالجامعات وبالمعرفة وبدون يكملوا المسار للآخر. ولكن هون كمان في علينا مسؤولية بالدولة، مسؤولية على الحكومة ووزارة التربية أولا، أنه تعيد النظر جديا بالملف التربوي، خاصة الجامعات فحوصات آخر السنة والشهادات الرسمية. في ناس ما عندها كتب، في ناس ما أنا قادرة تدرس، في ناس مش لازم تتنقل بقى لأنه هالقد الطرقات صارت خطرة، وبالتالي هيدول لازم يخدهم بعين الاعتبار، لأنه مزبوط العلم كتير مهم بس الحياة أهم. حق اللبنانية والطلاب يكونوا متساويين على كافة الأراضي اللبنانية. ندائنا للحكومة لوزيرة التربية لحتى تعيد النظر بهذا الموضوع.
2: الدعم النفسي الحقيقي الذي طالب به بيان وزارة التربية يبدأ باستثناءات تراعي الظروف المأساوية، رحمة بالطلاب الذين يسقطون يوميا على الطرقات، وإذا اضطرت الظروف فليكن الثمن مصير الامتحانات لا تهديد الحياة.
0: الصدي يجول في طرابلس والشمال محسن السقال.
4: أكد وزير الطاقة والمياه جو صدي خلال جولة ميدانية في الشمال أن هذه هي زيارته 3 إلى طرابلس، ما يعكس الأهمية التي يوليها للمدينة وللمشاريع الحيوية فيها كما في مختلف المناطق الشمالية، مشددا على أن الحكومة تضع طرابلس والشمال وعكار في صلب أولوياتها الإنمائية. واستهل الصدي جولته بتفقد معمل توليد الطاقة الكهرومائية عند سد نهر البارد بحضور ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الجهة المشرفة على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المعمل الممول بمنحة ألمانية تتجاوز قيمتها 5 ملايين دولار. ثم انتقل إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في طرابلس برفقة سفيرة الاتحاد الأوروبي وممثلين عن منظمة اليونيسف، وأعطى إشارة الانطلاق الرسمية لتشغيل المحطة على أن تستكمل خلال المرحلة المقبلة أعمال البنى التحتية المرتبطة بها، لا سيما شبكات الربط والتوزيع، بما يتيح تشغيلها بكامل طاقتها الاستيعابية. الزيارة الأخيرة كانت في محطة مياه الشفا في منطقة البحصاص، حيث رافق الوزير سفير بلجيكا في لبنان الذي تعمل بلاده على دعم مشروع استكمال نظام الطاقة الشمسية الخاص بالمحطة.
5: صحيح، اليوم ثالث مرة بزور طرابلس، هذا يعني بفرج أهمية طرابلس وكل الشمال عكار وغيره للحكومة. سمعت من كل أسبوع حديث بمطار لايعاد، يعني هيدا الحكومة مهتمة كثير بكل مناطق الشمال وخصوصا طرابلس.
4: محسن الصقا، لبنان الحر، طرابلس.
6: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
1: الطقس ربيعي مستقر قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة على الساحل ومن دون تعديل فوق الجبال وبالداخل.
0: كان في جولة المحلية. انطلاق المفاوضات في واشنطن، التقدم مستمر وترامب مزعج من نتنياهو. استشهاد عسكري وإصابات باستهداف آلية للجيش ومقتل عنصر من الحزب في خلدي. ستريدة جعجع، لا حماية للبنان إلا بحصر السلاح. الامتحانات الرسمية تحت النار.
1: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: يكون في للحجرة عاصمة، تكون أداء معقول يكون في عاصمة للرخام، حاك تعرف إنه هالعاصمة إيطالية بامتياز وزيارتها حلوة كتير، لأنه البياض المايل على الرمادة هو سحر حجارتها وطبيعتها. ومن هونيك في يلي بده ينحت رخامة مثلا، يطلب الحجم اللي بده إياه ويقصوا له قطعة رخام يلي وزنها بيوصل لأطنان. ورخام يلي موجود بكرارة مش حيلا، يقال إنه من النوع الفاخر والشيك جدا إذا جاز التعبير. وإذا بدنا نحكي أنا وياكن عن هالمنطقة بشمال وسط إيطاليا ما منخلص، استقطاب إلى أقصى الحدود لكبار الفنانين بالعالم، بس كمان لبعض السواح. والأهم إنه الشخص يلي خلى كرارة كتير مشهورة بكل أنحاء العالم هو الفنان الإيطالي مايكل أنجلو، يلي كان يحب رخام كرارة الأبيض، وكتب بمذكراته إنه أكثر أمنياته جنوناً بحياته هي نحت جبل كرارة بكامله بتمسح.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

الأخبار المحلية مع زميلين وليد فريجي وبسام البيطار. نرجع منرحب فيكم ومنرحب بزميلنا مروان بشعريني اللي مرافقنا عبر الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحار الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll.

0: دائما بهذا الوقت صرتم معودين انه في موضوع رح نكون عم نطرحه عليكم ونسمع اصواتكم وارائكم ضمن Keep in Touch.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي.

وينو جوني اللي ست حشورة مثل العادة بتعرفوا بدي أعرف كل أخباركم. بس كمان عم بقولوا إنه في عجقة فأفيدونا، يعني هل مزبوط في عجقة على الطرقات وين ما أنتوا موجودين؟ بدنا نمسي على جان بيض، كيفك يا جان؟ ست بتعرف انه دايما نطرتك لاسمع رأيك بموضوع الحلقة بعد شوي. انا ما بينتهي بـ8 3 2 عم بقلنا هاي هايين، بس كمان ما نعرف مين من مين هالهاي.

0: رح نرجع نسمع عليين.
1: هاي سيمونا.
0: هاي لين.
1: انت صرت رفيقة دربة يا سيمونا كل يوم. بس بدي قلك هاي إليك ولكل مستمعينك لأسرة لبنان الحر.
0: بنبسط بس كون هيك تقولوا انه مخلصين بركي شغلكم وراجعين على بيتكم وهيك عم تسمعونا، وهيك مثل ما قلتي انه نكون نحن رفقة الدرب مع الكل، اكيد مع كل اللي عم بيسمعنا. لين تحياتي الكبيرة إليك، كمان نعطيك تنسمع رأيك بموضوع الحلقة بس نطرحه. مرحبا جورج.
2: طلع الطريق الشام يعني من الجمهور فيضية، جمهور وطلوع عجقة تنين هالكميونات شي بيعرف.
0: إذن عجقة كميونات أم جورج. يا أم جورج أنا زمان ما سمعنا صوتي.
3: يا أهلا وسهلا، اشتعنا لصوتك واشتعنا لكل أسرة لبنان الحر.
0: تحياتي لك أم جورج.
3: شو بدي لك، اشتقت لك وبحبكم.
0: نحن كمان منحبك يا أم جورج. منذكر انه دايما اتصالاتكم شو ما بدكم تحكون على 0918-233، اما الفويس مسج والتكس مسج على 70-959-111. مارون اليوم مقرر يسمعنا كل الاغاني الجديدة نازلة.

رح نطرح سؤال الحلقة شوي على بكير اليوم، وسألنا لكم مستمعينا من هيدي الحياة، وبيقولوا انه الحياة بتعلمنا كتير دروس. كل حدا منكم رح يقلنا شو علم

0: إذن بيقولوا إنه الحياة والتجارب اللي منعيشها بهذه الحياة هن اللي بيعلمونا. شو هو الدرس اللي تعلمتوه مستمعينا بمسيرتكم بهذه الحياة؟ على 09-218-233 اتصالاتكم الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111.
1: نور الغرفة صحية من النوم
0: ما بعرف إذا بتزبط غنية سان لوفون يا صباح الخير إنه نحطها هل شيك اسمها يا صباح الخير نحطها هلأ بالليل يا صباح الورد أوكي

0: عافيك مارون عم بيقول لي انه صحيح انه نحن ما مسا بس انه هيدي بتزبط لكتير اشخاص عم يسمعونا من برا, وعطى يعني مثل جون متري من كندا, وكمان عنا غير جون كمان مو كمان, وعنا عادل كمان بيسمعونا من كندا. مش على وقتك يلا نرجع نسمع لين تنشوف شو الدرس اللي تعلمته بهيدي الحياة.
1: سمعونا على سيرة المواضيع اللي انت بتناقشينا فيها كل يوم, انا مبارح حطيت لك فويس وكنت متأمل كثير اني تسمعي, بس كانت خلصت الحلقة كانت انتهت الوقت معي. يا ريت يصير في ملحق استثنائي لهالحلقة. انا سألتك قلت لك انت عم تطلبي منك كل واحد يوصف حاله بجملة, نحن منعرفك عبر صوتك الحلو وبرنامجك الحلو, بس نحن منحب انك انت توصفي حالك بجملة او بكلمة لنصير نعرفك اكثر. واذا في مجال كثير منيح, اذا ما في مجال تكون اي احراج.
0: لا ابدا عادي, ما في احراج بهذا الموضوع. يعني انا بقول كلمة واحدة لانه ما بحس انه يمكن الكل بيتفق على هذا الموضوع, انه انا حدا اذا بوصف حالي رح اقول انه حدا كتير كتير كتير كتير كتير مدمن شغل.

يعني اكيد الين ما راح دائما بنقول انه ما حدا بيحكي عن زي تيتو عكرين. فهلا قصه الشخصيه وهودي اكيد بيرجع الناس هي اللي بتحكم، ولكن الشيء اللي بعرفه انا اكيد منه يمكن كمان مثل ما قلت لك انه الناس بتتفق عليه انه ايه هذا البنت الادمان شغل. بس كمان الين بدي تعيلي او هيك يعني تشاركينا بموضوع الحلقه، شو الدرس اللي تعلمتيه من هيدي الحياه؟ وبركي هالدرس تكوني كمان عم تنقليه لكتير أجيال من بعدك.

0: هاي سيمونة، أنا أول مرة بتواصل معي، بس في مشهد استفزني كتير. يعني أنا ونحن على الكارانتينا رايحين على جوني، إنه عجقة عرفت كيف، وفي مدري مين مارق شي مهم يعني من هول المهمين، عم يزعجنا شمال يمين شمال يمين، كأنه هو بده يوصل على البيت ونحن ما بدنا نوصل. بس لو ما هيك ما حكيت. وعجقة كتير كتير كتير عجوني، عجقة كتير، نحن على الكارانتينا.
1: أول شيء أقول لك شكراً كتير، أفدتينا بالعجقة وبقصة هلا المواكب يعني تبع بركة سياسة، أو يمكن ما يكون سياسة، أنه حدا غير سياسة من هالقد أنه كتير بيهمه هودي المظاهر وهيك. بوقف ليش دايما بيفكروا حالاً أنه هني يمكن شغلتهم أو وصلتهم للمحل هني رايحين عليه، شو ما كان هذا المحل، أنه أهم من الشخص اللي يمكن مضطر يكون عم بسلك هذا الطريق، أو مضطر أنه يكون على الطريق تيروح على بيته أو تيروح على شغله. فإيه هيدي كثير عنا إياها بلبنان، هيدي شوفة الحل انه انا يلي قاطع وانا يلي بدي اوصل قبلك، انت يمكن ما عم تعمل شيء قد ما انا يلي عم بعمله. كمان مواطنة سمعنا صوتك الحلو، سمعينا كمان تاني مرة، وتقولي لنا شو هو الدرس اللي تعلمتيه من هيدي الحياة. انتو كمان مستمعين على 09-218-233، الفويس مسج والتكس مسج على 70-959-1111. ناخد اتصال. الو،
2: مرحبا.
1: يا اهلا اسعاف،
2: اهلا فيك يا قلبي.
1: لك يا اسعاف، لك يا اسعاف، وينك يا عمي؟
2: ايه والله مش عم بحكي، مساخن التايش.
1: سمعتك نهار الاحد طلعتي مع الزملاء، سمعتك انا ملحقتك وين ما كان. كيفك يا اسعاف
2: حبيبتي؟
1: ماشي الحال.
2: يا ريت نعرف وين ساكنة حضرتك، فينا يعني
1: حبيبتي. انا قاعدة بأدونيس.
2: بأدونيس؟ بعيد عننا كتير.
1: انت وين قاعدة يا اسعاف؟
2: انا بالبقاع.
1: اوه يلا بركي بس نطلع على البقاع يا اسعاف نتواصل معك وهيك كمان منشوفك، او اذا انت نزلتي هون كمان نشوفك.
2: يا ريت والله، اهلا وسهلا، احنا بعد جنبين.
1: حبيبتي يا اسعاف سمعت السؤال؟
2: ايه.
1: اوكي قولي لنا اسعاف، انه شو الدرس اللي علمتك اياه هالحياة؟
2: انا اكثر شيء الصبر. ايه والله صبرت كتير وبعدني عم بصبر،
1: وبعرف انه عندك ولاد وولاد وولاد، هل هالشي عم تعلميهم ياهن؟
2: يعني في واحد بيرد وعندي صبيان بس.
1: ايه هلا اسعاف، برأيك انه هيدا الصبر هو بس يعني عن جيل قديم او من زمان، او بتلاقي انه هلا هذا الجيل تبع هلا ما عنده طرف الصبر ابدا؟
2: الصبر لا
1: بالمرة
2: شو.
1: اسعاف انا كثير انبسطت بصوتك ودائما سامعين اياك.
2: يا قلبي الله يخلينا اياك،
1: كل يوم بدي اسمع صوتك، ما تخيلنا اشتاق لك.
2: كل يوم البرنامج الساعه 5
1: مزبوط.
2: الله يقويك.
1: شكرا لك اسعاف، يا اهلا وسهلا فيك. دائما اتصالاتكم على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111. اذا الحياة والتجارب يلي قطعنا فيها بتعلمنا دروس، شو هو هالدرس يلي تعلمتوه مستمعينا؟ ابننا الحر. الو
3: الو،
1: مرحبا.
3: بونسوار. كيفك؟
1: ماشي الحال. مين معنا؟
3: معي جريس كيروز.
1: كيفك يا جريس؟
3: كيف احوالك؟
1: ماشي الحال.
3: علمتنا الحياة انه ما بصح الا الصحيح.
1: ايوه
3: هادي احلى كلمة.
1: يلا قلي كيف.
3: ما بغني عتابة الا لبنان الحر.
1: يلا تفضل.
3: بصوتي ولا حكي؟
1: البدك ايه
3: بدي ايه.
1: هلا اكيد انا غنى احسن يعني، بس البدك ايه.
3: طيب. مي جما يا مي جما يا مي جما، اهلا وسهلا شرفونا احبابنا، كل الخبز مش اسمر سمونا، وبسوء الرخص والغالي سمونا، لو ما انت فيكي سمونا كنت محروم من عطف الحبا. يا
1: بدي اقول لك لو بعرف زلغت كنت زلغطت يا جريس. شكرا لك يا جريس،
3: تحية لك ولا اذاعه ابن الحر.
1: يا اهلا وسهلا فيك جريس. شو هو الدرس اللي تعلمته؟
3: ما قلت لك شو، بس ما بيصح الا الصحيح،
1: بس هيدي هي بس
3: ما في.
1: ما في ابدا
3: صباح ساعتها بنكون عم نغني مبسوطين. تاني يوم تصبح خير ما في حدا بيمرقوا من هون ما في حدا.
1: يلا هذا اصلا هذا موضوع كنت مفكره فيه نعمله بركي هيدا الجمعه قصه الصداقه كمان بدي اسمع رايك فيه اكثر. شكرا جريس. يا اهلا وسهلا فيك. باي. بناخذ كمان اتصال على 09-218-233 لبنان الحر. الو
4: الو
1: مرحبا. الو
4: الو
1: مرحبا.
4: بونسوار
1: بونسوار
4: فوزي معك.
1: اهلا يا فوزي.
4: اول مره بتواصل معك يا مدام مدام او مدموزيل
1: ما بتفرق اللي بدك اياه. نعم. اللي بدك اياه سيمونو.
4: ما بدك انت على خاطري
1: سيمونو. سيمونو
4: علمتنا التجارب والصبر وطولة البال هالحياة. بس
1: صبر وطولة البال.
4: صبر وطولة البال والقناعة.
1: والقناعة مهم. القناعة فوزي مهم كتير القناعة.
4: انا حبيت اتواصل معك لاسمع صوتك بس على التليفون.
1: خليلي اياك يا فوزي.
4: الله يخليك.
1: انا انبسطت كمان فيك.
4: اتصل بمدام قلدك وعبدك.
1: مزبوط مزبوط.
4: بعد الظهر بتكوني.
1: مزبوط كل يوم على الساعه 5.
4: خير ان شاء الله.
1: بكره بدي اسمع صوتك فوزي.
4: الله معك. الله يخليك.
1: باي باي باي. بنسمع ماري روز بهيدا الوقت.
5: هاي سيمونا.
1: هاي ماري روز.
5: الله يعافيك. والله تعلمت بهيدا الحياه الصبر وان ما بتحريز يعني نحنا هيك مرور الكرام مرئين فيها ما في شيء بيحرس فيها. من تكي علمتني انه ما عيش يومي ليومي عيش لحظتي للحظتي لانه بهاللحظة ما بتحكي بعد تاني ثانية شو بيصير معك.
1: يعني اغلبيتكم لهلا مستمعينا متفقين على قصة الصبر.

0: منى
1: كيفك فادي؟
0: لك اول شي مساء الخير.
1: مساء النور.
0: كيفك صحتك؟ انا بعثت لك هيك بعثت بالغرض هيك بالغلط وروح لعندك حال. والله الحياة تتعلم كل شي. اقرب الناس لعليك. انا عندي صاحب صار انا وياه 35 سنة. المي ماشي من تحت مني ومني حاسس. الحياة بتعلم. كان بيطعني عم يحكي علي ويرمي علي حرام وبيطعني بظهري. بس اكشفنا عليه عندك على حقيقته. يعني الغيرة والحسد والطمع وكل شيء. الحياة بتعلم كل شيء. هذا أقرب الناس لألي يعني. كنت معتبره أخ. أكل خبز وملح أنا وياه. يعني أنا بسببه هو غربلت عالم كتير كتير كتير. صرت عملنا أيه مثل ما بقول مثل عالطبلية. الله يسعد لي مساك.
1: ومساك يا فادي. يعني أنا فادي أنت حدا قلب طيب كتير، فما بعرف كيف حدا له قلب يعني هيك يعمل فيك وعم تقول إنه من أقرب الأشخاص لإلك. فإن شاء الله يعني من بعد هالتجربة يا فادي نكون تعلمنا أكيدة، ونكون عم مثل ما أنت قلت عم نغرب للناس وننقي الرفقة تبعنا صح. منكفي كمان بأراكم.
2: بونسوار بونسوار سيمونا. إليلا إليلا للمدام. هلا رح تسمعوا كلهم. يلا بعد نهر الموت قبل الزلع يعني بيفتح السير، وهياني صرت على تونيل نهر الكلب في حدا مش مثل كل يوم في غريب. يلا هيني هيني خلينا نطول بالنا. انا هيدا الزلم اللي عم بيقطع شمال ويمين ما بخلي يقطع عني لو بدي يكون انا انتخبته ما بخلي يقطع عني نهائيا. هيك عم بعمل يعني.
1: ما بتعرف شو مشكلة هالمواكب؟ انه ما رح تكون سيارة والتاني يمكن رح يكونوا اكتر، وحتى لو كانوا سيارتين موقت بس بتقول انه بدي ابعد عن الشر وغلني له. يعني اذا جيت انا ما اتخليه انه يقطع عنا يعني، وبعدين ما بعرف بينزلوا الاشخاص اللي معه البادي جاردز اللي هن او الشوفير تبعه ببلشوا خلينا نقول كتير على لبنان انه بهيك عنترة. ف واحد بيكون ما بيله بهودي الأخبار كلها سوا، فجأة بيجي المشكل لحده هيك بكل سهولة. فما بعرف يعني لبنان بدنا نقول إنه منسوء عن حالنا منسوء عن غيرنا، ما نضلنا صبرنا كتير طويل كرمالنا نتحمل كمان اللي عم بيسوقه. خلينا نرجع لأم جورج.
3: لك كتر خير العهد القوي جملنا شعنا مو أهل أخذنا عشاننا. ايه علمنا الصبر الصبر الأول قوي يعني. قالوا له وصفتك يا قلب التلاتة خردل وحندل ومر، ونجيت أدوق التلاتة لقيت أحلاهم مر.
1: بدنا ما بعرف إذا بعد حدا كمان الحياة تعلمته غير الصبر. كتير في دروس متعلمة من هيدي الحياة. خلينا نشوف إذا حدا غير الصبر تعلم.
4: هاي أنا أول مرة شارك معك
1: يا أهلا.
4: بس الموضوع لفتني. أنا بدي أقولك من خبرتي أنه تعلمت من الحياة أنه المصيبة بتخليك تعرفي مين صاحبك ومين ومين كان له مصلحة معك. مع الأيام الإنسان ببلش يشحل وبيصير اللي بيبقى له الصديق الوفي.

0: تعلمنا بالحيط ما بعرف. فينا نقول شغلة انه 90% من العالم مصلحجية، الانسان مصلحجي، يعني له مصلحة بيخدمك، بسلم عليك كذا، يعني بالعربي مشبرة 90% من العالم مصلحجية. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: والأصحاب قليل كتير،
1: يعني كمان قصة الغربة اللي هلأ يلي عم نسمعها من
2: حياتي مدرسة وحياتنا لألم كرسة، تعطينا دروس بالمجان مثل كأننا شي مؤسسة. تحياتي لك سيمونا، تحياتي لكل أسرة الإذاعة. دروس الحياة أهم شيء، أهم دروس بناخدها بالمدرسة هي الحياة بتعلمك، بس تاكلي كف ما بتقعدش توقعي بالكف تاكلي مرة تانية.
1: هي مثل ما قلنا التجارب كتير بتعلمه للإنسان.
3: مونا أول شيء يعطيك العافية، الله يقويكي ويخليك بالهمة. ليك سيمونا أنا علمتني الحياة أنه ما أوثق بمين مكان، هيدي علمتني الحياة كتير، يعني مرقت فيها. وبتسلم على جميع المستمعين ماري روز وماري حبشي وفادي من طرابلس وخينا جان متري، وميرسي سيمونا.
1: ميرسي لك جان، يعني مثل ما بقول جان انه بتعلمنا هيك تخف ثقتنا يعني بالاشخاص.
4: هاي سيمونا، كيفك اليوم؟
1: ماشي الحال. ماشي الحال.
4: انا تعلمت انه ما صدق حدا، خيالي ما بصدق،
1: يعني هذه كمان قصة الثقة.
5: صباحو.
1: مرحبا ميلاد.
5: ماشي الحال. ابو الميل معك. والله أنا بعلمهم يركبوا منقل وكاس عرق وخلصت. المنقل بيجمعنا.
1: بس مش دايما يا ميلاد قدرته الواحد يكون عم بيعمل منقل أو جمعة، يعني ما بدي الحوالي يكونوا بس كرمال يكونوا حوال المنقل، مش حوالي حوال المنقل والأكلات يعني. أي متى حيكون في حوالينا أشخاص بلا مادة أبداً؟
2: ما حاضر هنا، يعطيك العافية. اللي علمتني هالحياة الإنسان معبى هوا، يعني الإنسان بس يموت بيعمل هيك بيطلع هوا من تمه ونتبة صغيرة وبس. علمتني إنه ما بتحرج تعمل شيء عن الحياة، إنه الصبر طول بين الواحد ما بيحرج، لا يزعل خليهم بسيط.
1: ولك ايه انبسطوا لشو الزعر ولشو القهر ولشو التفكير هالقد.
6: مرحبا سيمونا، كيفك؟ معك فادية.
1: مرحبا فادية.
6: انا علمتني الحياة انه بالمجال الشغل ما لازم الواحد يكون قلبه طيب، ما لازم يوثق بالعالم قد ما عطيوك لسان حلو، لانه بالنهاية كل الاغلبية بيطعنوك بظهرك. هايدي اول تعليمي، يعني اكلت كفوف كتير من هالقصة. الشغلة الثانية اللي الدنيا ما فيها شيء، الدنيا طريقة تفكير، فكرة بتجننك وفكرة بتروقك، فالمفروض العالم كله تاخد الفكرة اللي بتروق حتى يقدر يعيش بحياته. يسعد أوقاتك.
1: أوقاتك فادية، يعني عن جد أغلبيتكم مستمعينا كأنه كلنا عايشين بذات البيت، كلنا عنا ذات الدرس تعلمناه من هيدي الحياة، إن كان قصة قلة الثقة بالناس، إن قصة إنه الصبر، وكمان يعني مثل ما قال قلنا طولة البال والقناعة كمان. مكفيين معكم.

0: اللي علمتني الحقيقة حبيبة القلب إنه بهذا البلد اللي بيكون آدمي واللي بيكون بيشتغل بأخلاق وبتهذيب وبتنظيف وبترتيب ما إنه محل. يعني الواحد بده يكون بهالبلد بده يكون أزعر وتعرف تكذب، وحتى بالحياة الاجتماعية يعني مش بس بالشغل، بالحياة الاجتماعية العلاقات الاجتماعية العاطفية كلها سوا الواحد بده يكون كذاب تيعيش للأسف.
1: هاي ران،
2: هاي سيمونا،
1: كيفك؟
2: العافية،
1: الله يعافيك.
2: انت
1: ماشي الحال؟ ماشي الحال
2: ان شاء الله.
1: كنت عم تسمع المستمعين؟
2: ايه سمعت المستمعين.
1: أول شيء ما أطرح عليك السؤال، بس قبل ما أطرح السؤال رين ما فزع أعرف سمعتي من قالوا الصبر كتير، قالوا الاتساء كتير، يعني كلنا مجتمعين على ذات الصفات أو ذات الدروس اللي تعلمناها من الحياة، قولك ليش؟ لأنه عايشين بلبنان؟
2: لا ما دخل، لأنه الإنسان صار كتير أناني، يعني صار كل واحد بفكر بحاله، صار الواحد همه نفسي، يا نفسي يا بلا. يعني هيدي الأنانية والطمع اللي موجودة عنا عم يكتر كتير، كرمل هيك بطل عندك ثقة بحدا، بطلتي تقدري تتحملي حدا، بدك تصبري كتير، كرمل هيك.
1: طيب أنت الحياة شو علمتك؟
2: هلا بدك تقولي لي انت مش معقول.
1: انت اصلا دايما مسالمه، فيلا خبرينا خبرينا.
2: علمتني الحياه ان اقبل الاخر مثل ما هو.
1: بس عن جد عندك هيدي القدره رين؟ لو اكيد تكون عندك هالقدره، عندك هالايمان الكتير كبير
2: وهالسلام للانسان مثل ما هو. لانه بس انا اقبل الاخر مثل ما هو، يعني مش معقول ما يكون في سلام.
1: خلاص ما بقى استرجع اخذ من وقتك،
2: اخذ الدنيا كل مره عديهم.
1: خلاص اعطيك يا حلقه كامله لك. مستمعينا دائما رح اقول لكم بعتذر منكم انه ما عم بقدر اسمع الكل، ولكن رح تكونوا هلا مع زميله رن النصار بشغل راسك.
3: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعه اخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الاي اي
4: كل تنين وكل اربعه 5:30 ساعة.

لأنه كنتوا عم تحكوا عن الحياة وشو بتعلمنا الحياة، وعن جد يعني الحياة هي لحالة مدرسة، كل يوم بتعلمنا درس جديد. بس أكتر الأشياء اللي لازم أنه تعرفوها أنه أوقات عن جد سوء التفاهم أو المواقف الصعبة بيكونوا امتحان كتير صغير للعلاقات، وبيقدروا يكشفوا لكم متانة العلاقة، فبيكون الواحد متمسك فيها أو ممكن أنه يتركها بحسب المواقف اللي أنتوا بتوقعوا فيها. فهيدي كمان درس من دروس الحياة.

البداية بدي أتوجه بتحية كتير كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا عم بترافقونا من مارون ومن أنا رين. رح نرافقكم لحوالي ساعة 7 إلى 3.

نتواصل معكم وانتم تتواصلوا معنا. انا بدي اطلب منكم تبعتوا لي رسائل صوتيه اذا ممكن على 7959111. ما تبعتوا لي رسائل مكتوبه، بدي اسمع اصواتكم. بتمنى انه اليوم يكون في عنا كمان مستمعين جداد للبنان الحار تنضموا لنا وتتشاركوا معنا، بالاضافه للتليفون يلي فيكم تطلبون عليه هو 0918 233. لقاءنا رح يتخلل موجز لآخر وأهم الأخبار من تمام الساعة 6:15، ومن بعدها منكمل مشوارنا معكم لسبعة لتلات. رح نبلش يا مارون مع أول معلومة لإلكن عن عدد سكان العالم. يمكن عم نسمع انه عدد سكان الارض اليوم تجاوز 8 مليارات انسان، وبتتخيل انه هيدا هو اكبر رقم عرفته البشرية. بس بحسب تقديرات علماء السكان يعتقد انه حوالي 117 مليار انسان عاشوا على كوكب الارض من وقت ما ظهر الانسان لغاية اليوم. والغريب انه 8 مليارات اليوم احياء بيمثلوا فقط من البشرية حوالي 7% من مجموع البشر يلي خلقوا عبر التاريخ كله. طبعا السجلات دقيقة لمعظم تاريخ البشرية، لهالسبب اليوم بيعتمدوا الباحثين على تقديرات علمية كمان بتاخد بالاعتبار عمر البشرية وعدد السكان بكل حقبة وحتى معدلات الولادة والوفاة عبر ألاف السنين. يعني لو جمعنا كل البشر يلي عاشوا على الأرض من فجر التاريخ لغاية اليوم رح نكتشف انه باغلبهم رحلوا، ونحن اليوم عم نمثل جزء كتير صغير فقط من قصة الانسان الطويلة.

0: تحياتي لجو مبيض، تحياتي كمان لفادي من طرابلس، ومن تابع شغل راسك المعلومات العامة هالمرة لجمالك شوية معلومات.
1: من غير ما أفكر لحظة لقيتني بدق في هوا.
0: إذا بدك إنه وجهك هيك يبين نضر قبل النوم كل يوم، شو بدك تعملي؟ تشربي كاسة حليب. ولحتى تقدري تتخلصي من الهالات السوداء أو الانتفاخ تحت العين، استخدمي كيس الشاي من بعد ما تبرديون باستمرار، رح بتلاحظي النتيجة من الأسبوع التاني. أما للأشخاص يلي هن كتير ضعاف وحابين أنه يزيدوا وزنهم، فما قلكن إلا موز وحليب، يعتبر أكثر مشروب صحي ويعتبر أيضا وجبة فطور متكاملة، كما أنه غني بالكالسيوم. ولا تقدر إذا أنت بالعكس عندك كرش وبدك تخلص منه، فنصيحة انك تشرب مي على مدار اليوم وتخفف من الملح اكيد. واذا من الشباب يلي باول طلعتهم وهيك بلش يطلع شوية حبوب بوجهك او بوجهك، فبدنا ندعيكم لحتى تستخدموا ماسك الكركم يلي هو مكون من ملعقة كركم وملعقتين من اللبن، بتحطوه على وجهكم لمدة نص ساعة وبعدين بتشوفوا النضارة.

0: نحن أكيد ناطرين أنه نسمع الأخبار الطيبة والحلوة يلي ما عم نسمع لنا فترة كتير طويلة، بس على طول عنا الأمل ريتا، على طول على طول أنه لسبد ما بده يجي يوم إلا ما الطاقة بدها تبعث هيدا النور لكل إنسان.
1: إن شاء الله
0: يعني. أنا بدي وجه لك تحية، وأكيد رح كمان ننطر شوي صغيرة ونكون مع موجز الأخبار يعني.
2: شغل راسك مع

0: تفوت بطريق بعكس وجهة السير أو تلتف عن يسار مستديرة أو عمود بيتوسط طريق، عطول الالتفاف بيكون عن يمين المستديرة، لأنه أي حادث أو ضرر بتسببه لسيارتك أو للغير ما بتغطيك شركة التأمين شو ما كانت الأضرار أو كلفتها، لأنك خلفت القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وإلها حق ما تغطيك. فالانتباه واجب والحذر ضروري والوعي والتوعية إلزامية لراحتك وسلامتك.
1: هدفنا سلامتكم.
2: الخبر أولا، سرعة دقة

0: السادسة إلا ربعا في
1: لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار. مع انطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مرحلتها الثانية، أمل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن تسفر المفاوضات اليوم عن بيان مشترك وخطة عمل. السفير الإسرائيلي في واشنطن أشار من جهته إلى أن إسرائيل وافقت على عدم ضرب حزب الله في بيروت مقابل وقف الهجمات تجاه شمال إسرائيل، واعتبر أن إطلاق حزب الله الصواريخ باتجاه كريات شمونة انتهاك صارخ لاتفاق وقف النار. في المواقف أيضا، قال رئيس وزراء فرنسا جان نويل بارو أن سيادة الدولة اللبنانية تمر عبر نزع سلاح حزب الله. أعلنت وزارة الصحة سقوط 3516 قتيلا و10674 جريحا في الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على البلاد منذ الثاني من آذار الماضي. وفي جديد الميدانيات، سجلت 3 إصابات في الغارة الإسرائيلية على الحوش في صور، وفي مجد الزون استهدفت مسيرة دراجة وسجلت غارة ثانية على البلدة. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على وادي حسن في طير حرفة ومجد الزون وعلى بلدة بتولي. بالتزامن، أغار الطيران المسير مستهدفا منطقة الحمادية طريق البص في طير دبة، في وقت يسجل تحليق مكثف للطيران فوق منطقة قدموس والبرغلية. الجيش الإسرائيلي أشار إلى أن حزب الله استولى على المستشفى الحكومي في بلدة تبنين في النبطية. في المقابل، أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي قرب بركة المرج شمال إسرائيل. التقى رئيس الحكومة نواف سلام السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني، وتناول البحث الأوضاع في لبنان والمنطقة، وشكر سلام دولة قطر على دعمها المستمر للبنان. في أخبارنا الدولية، أشارت صحيفة إسرائيل هيوم إلى أن واشنطن طالبت طهران بتوضيح مكان مخزون اليورانيوم المخصب قبل إعلان الاتفاق. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: حر أكثر من إذاعة. شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
1: كل تنين وكل أربعة 5:30

ومنرجع لكم مستمعينا الكرام. هالمرة رح نتابعها هيك على فرد صحبي لسبعة إلا تلت. وين ما كنتوا نحن بدنا ندعيكم لحتى تترافقوا معنا ولحتى تتواصلوا معنا كمان. دايما معكم لبنان الحر.

0: وبالبداية بدي أسألكم سؤال. نحن اليوم بثلاث الشهر، يعني يلي قبضوا الموظفين قبضوا من تقريبا ثلاث أيام، قدي بعد معكم من المعاش؟ هيدا هو السؤال. والسؤال الثاني، على شو أو شو أكتر شيء ممكن يسرق معاشكم؟ يعني على شو بتحطوا أكتر شيء بتصرفوا مصاري؟ أنا بدي أدعيكم لحتى تتواصلوا معنا على 09-218-233-70-959-111. إذن نحن قبضنا تقريبا بثلاث شهر، سؤالي لإلكم قدي بعد معكم من المعاش؟ وسؤالي الثاني، شو أكتر شيء بيسرق الراتب؟ أنا ناطرتكم.
1: القمر انتي ضوي عم
0: بعدين رح أعلمكم كيف بتصمدوا مصاري.

إذن 09-218-233-70-959-111 أنا بحب تشاركوني بهيدا السؤال. فإذا شو أكتر شيء ممكن إنه يسرق لك معاشك؟ على شو بتدفع أكتر شيء مصاري؟ على شو بتصرف مصرياتك أكتر شيء؟ فإذا إذا بتحبوا تتشاركوا معنا نحن

0: ما بنقدر ما نصرف أكيد، والدليل أنه المعاش بيخلص من أول يومين ما بيضاين، بس في إشي أوقات منصرفها من دون ما ننتبه، يعني منصرف إشياء مصاري على إشياء يمكن أوقات ما منكون عايزينها، أوقات يمكن منكون مضطرين أنه نعمل هيك، بس المفاجأة بتكون أنه على الغلا يلي اليوم عم بيصير المعاش ما عم بيضاين. كرمال هيك أنا حبيت أسألكم هيدا سؤال، فإذا أكتر شو يلي بيسرق لكم مصرياتكم او على شو بتصرفوا معاشكم؟ 70 95 91 11 0 918 233. بليز بدي اتمنى عليكم تبعتوا لي رسائل صوتيه مش مكتوبه اذا ممكن. يلا عندي اول رساله. اهلين جان بايد.
1: بالسوبر ماركت مثلا بتصرفي كل جمعة بدك تروحي تعملي تحويجي
0: صح،
1: وعلى البنزين صرنا عم نعبي ما عم نحس
0: صح،
1: العلام ما عم يطلع العلام، يعني كأنه عم نعبي هواء، مدري لأنه صار غالي ما بعرف.
0: اوكي
1: وميرسي.
0: اهلا وسهلا فيك. فاذا البنزين ممكن انه يخلص لك معاشك بسرعة كتير كبيرة لأنه عم بتعبي وما عم بتشوف الإبرة عم تعلى. لبنان الحر. الو
2: مرحبا.
0: أهلين إسعاف.
2: أهلا فيك.
0: كيفك؟
2: الحمد لله يا قلب.
0: أنت بتشتغلي شيء؟
2: لا.
0: جوزك بيشتغل؟ أكيد.
2: جوزي ميت بكورونا حبيبي.
0: الله يرحمه. اليوم مين بيصرف عليك إسعاف؟
2: ابني عايش مع ابني يعني، بس إلي تعود من جوزي كان ستيد الثانوية.
0: أوكي أوكي. إسعاف شو بدك تقولي لي؟
2: مصروفه كتير بيصرف.
0: بيصرف مصروف كبير
2: على الاكل وعلى البنزين والكهرباء.
0: يعني اليوم يلي عم يسرق معاش الموظف هو البنزين.
2: نعم.
0: اوكي شكرا لك يا اسعاف، اهلا وسهلا فيك، انبسطت سمعت صوتك. باخذ كمان رساله.
3: اكثر شيء واغلى شيء الكهرباء.
0: الكهرباء
3: كهرباء هربت الدولة جي ساعتين بالاربعة عشرين يفر كير المنتين وفتين دولار
0: لأنه عم ندفع كهرباء وموتار كمان. مظبوط ومية بالمية. كمان رح اخد رسالة جديدة. يعني
4: أكيد المدام.
0: المدام في عنده واحدة قبل.
4: الحمد لله البنزين.
0: البنزين كمان.
4: أكيد المدام.
0: البنزين والمدام. منتبع كمان عندي رسالة.
5: بونسوار.
0: أهلين.
5: يصرف نصرف أكتر شيء كهرباء وموتور وبنزين.
0: أوكي كمان تحياتي لأليك، وباخد كمان رسالة جديدة. دايما دايما عبدنا الحر. هايين
6: أسا شيء بسحب لك معاشك هو أجار البيت.
0: كمان رح يخد
6: ولا أسا من هيك يطير لك معاشك
0: لأنه شهر على البيب، يعني بتحس أنه ما بتلحق تقبض إلا ما بتصرف. إيه وبتحس أنه صرنا بآخر الشهر وإنت بتوصل لمطرح ما في عندك ولا ليرة بجيبتك للأسف. فإذا أكتر شيء شو يلي بيسرق لك معاشك؟ عندي كمان رسالة من مارون.
7: بونسوار مدام برين.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
7: أكتر شيء بنزين، مولد كهرباء، كهرباء الدولة، ولا سيد الشعب المسكين.
0: شكرا لك يا مارون. حتى شوف الشباب مارون شو أكتر شيء بيسرق لك معاشك؟ عم بفكر البنات ولا

شي بيسرق لك معاشك 70-959-1-119-218-233. نطرتكم أنا لحتى أخذ المزيد. لحديت هلأ البنزين بيحتل المرتبة الأولى، الكهرباء والموتور المرتبة الثانية.

0: صاحبتي جون. انت بتصرف عليون يا جون لصاحبتك، خبرني معاشك كله. عندي اتصال. الو، راح الخط، بياخد رساله.
1: هاي
0: رين. هاي، انا منيحه. ايه علي عفيك.
1: البنزين، الاسيرانس، فاتوره الموتور وفاتوره الكهرباء بالدوله.
0: اوكي، كمان البنزين بالمرتبه الاولى. يلا رساله.
2: تحياتي للمخرج، لجميع المستمعين. انا اكثر شيء بيسرق لي معاشي، مش اكثر شيء بيسرق لي كل معاشي، مرتي ما بشوف شيء منه.
0: بس ليك، هي بتعرف على شو تصرفه، لانه هي وزيره الداخليه. لا، والماليه كمان. رسالة كمان.
3: أهلين
0: أهلين نبيل.
3: نبيل من بوصمية البدرون.
0: أهلا وسهلا.
3: وجودك بهالدنيا هو سبب الصرف. كله حكي هيدا، شو بيسرق شو ما بيسرق، ما في شيء اسمه سرقة. نحن بدنا نصرف تا نعيش،
0: أكيد.
3: ليش بدنا نسميه سرقة؟ الحمد لله، إن شاء الله منضل نطلع مصاري
0: ونصرف
3: ونصرف. الحمد لله، الله يهدي البال والحال. وهي اللي بسيطة، أصرفك شفير تاكسي ونشكر الله وعطول الله بيدبرها ما تخير.
0: وأصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. يلا الله بيدبر. كمان بيخد اتصال. ألو
4: ألو،
0: مرحبا.
4: بونسوار.
0: أهلين،
4: أحلى مساء مع لبنان الحر ومرين.
0: شكرا شكرا. أنا
4: معك سمار.
0: أهلين سمار.
4: هيدا سؤال، يعني شو أنا نقلك شو أنا نقلك لنقلك أكل، بنزين، كهرباء.
0: بالمرتبة الأولى، بالمرتبة الأولى شو بتحطي؟
4: البنزين. هلأ
0: إيه؟
4: هلأ يعني عم نخطف مشاو، يعني ما تاخذين، اذا بدك تزوري حدا من اهل اخواتك او شيء ما فيك تروحي. يعني نحن بمأساة يا رين.
0: ايه مزبوط مزبوط، نحن هلا عم نخدها بمزح،
4: عم فيش خلق.
0: بس يعني ايه نحن عم ايه مزبوط مزبوط.
4: بس فترتك كثير حلوه، ما تتركين.
0: لا مش حاتركن. نحن رح نحط الجد والضحك بنفس الوقت. انا بشكرك كثير. اهلا وسهلا فيك. كمان باخذ غير اتصال. الو، مرحبا. اهلين، كيفك شربر؟
5: ماشي الحال.
0: من وين عم تحكيني؟
5: من بيت الشعار.
0: اهلا وسهلا فيك، تفضل يا شربر.
5: عن المدارس، كيف
0: المدارس؟
5: قصت مدارس عندك لما عندك مرة
0: لك. بس لقصوتات إلى زمان هيك، يعني لقصوتات معروفة انه غالية، بس نحن وصلنا اليوم لمطرح بتحس انه معجك عم يتبخر عم يتبخر، عرفت؟
5: في كمان انه فجائات
0: عندك. ايه بدك توطي صوت الراديو على الاخر اذا ممكن.
5: يلا. ما عندك مفاجآت اللي بيطلع لي كتاب مع
0: صح.
5: جرت غاز قصت انه اول مره وطلع لي كتاب كهرباء
0: صح،
5: متوقع فجأت اكثر شيء
0: يعني. نعم.
5: عندك البنزين طبعا.
0: طبعا. انا بشكرك كثير شربل.
5: اهلا
0: مرحبا. اهلا وسهلا فيك، باي باي. باخذ كمان اتصال. رسالة.
6: اهلين.
0: بيير.
6: أكثر شيء بياخذ لنا من معاشنا هو البنزين والموتور الاشتراك والأدوية والإنشورنس، وكله على بعضه. ما هو ليش سموه معاش؟ لأنه ما عاش.
0: معك حق. كمان رسالة.
7: هذا عمرين، بونسوار.
0: أهلين جورجان.
7: لاتك موافقة معك جورجان.
0: أهلين.
7: أكيد الكهرباء، الماء والأكل، ما بدنا ناكل كل يوم نقعد بلا أكل. ولاتك موافقة، ميرسي لأدي.
0: لا أكيد ما بدنا نقعد بلا أكل، مينيموم الواحد ياكل يعني. جون عم بيقلي مش صاحبتي، ماي جيرفلند. إيش هو يعني؟ يعني وحدة بس. بس أنا شيك، لأنه الشباب اللبناني كتير قليل يلي بيصرفوا على فرد بنت. يلا عندي رسالة كمان.
8: يعطيكم العافية. أنا الحقيقة ما بقبض معاش، أنا شوفير تاكسي، وكنا من فترة أكيد كنا عم نشتغل، بس هلأ شغلنا وقف، لأنه أكتر شيء اللي عم بأثر فينا أنه أسعار النفط عم تطلع، فكل شيء عم يغلى من بنزين ومن زيت، كمان اكيد قطع خيار. فالمشكله انه صارت عم تخسر معنا، عم تخسر معنا هالمهنه. فاكثر شيء اللي عم بدفعه انا، انه اكثر شيء عندي المشكله فاتوره الكهرباء والمي والاتصالات والبلديه والماليه، ولا اكثر شيء يعني الضرائب، وهن اللي عم بيضايقوني. اما نحن فالاكل فينا نتحكم فيه، يعني مصروف لحمه قليل، نطبخ بالبيت عنا، ما منظهر لأنه ما فينا نتحمل أكيد كلفة المطاعم، أكيد أكتر شيء عادتنا بالبيوت مشان أكيد نقدر نستمر مثل ما بيقولوا. يعني الحمد لله نحن عائلة ما بدنا نسرق يعني، وعندي أولاد أنا أكيد
0: الله يخلي لك إياهم،
8: ولو أنه بالمدارس الرسمية بس أكيد عندهم مصروف
0: أكيد.
8: فهي دي المشكلة، أنه أكتر شيء الضرائب. نحن ضرائبنا بالنسبة لبلاد برا هي قليلة، بس نسبة لألنا كالمدخول بلبنان فهي عالية كتير. نحن ما عندنا لا اشتراك كهرباء، أكيد ما مش مضطرين نشترك بالكهرباء، وأكيد ما بنشتري سترنت ماي، وأكيد ما في عندنا اتصال انترنت. يعني عم نحاول نصرف على الانترنت على التليفون يعني أكيد محدودة كمان.
0: وشكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بأخذ اتصال. ألو.
9: ألو،
0: مرحبا.
9: بونسوار.
0: أهلين.
9: أكثر شيء اللي هو المصروف على التليفون على البنزين، بس سترين نحن عم نروح رحلات بنوفر البنزين، عم نروح رحلات بربوع بلدنا ونعمل رحلات، يعني نحن ما بناخد سياراتنا بناخد أوتوكار.
0: أوكي،
9: إذا بتحبي تروحي معنا.
0: ماشي. ليش لا؟
9: شهر مرتين.
0: خيالك شو حلو.
9: رحلات حنان وزينة من البترون.
0: هيدي دعاية.
9: دعاية عم بقلك وبندعيك إذا بتحبي.
0: مرسي مرسي. بتزوروا كل مناطق لبنان. بتعرفوا الناس على لبنان.
9: المشوار زي على البشري والمناطق بشري وإهدين وحسرون، يعني الشيء حلو كتير.
0: أوكي، أنا بشكرك كتير على العزيمة وإن شاء الله بتشوفينا بوقت قريب جدا. أهلا وسهلا فيكي. عندي كمان رسالة.
10: يعطيك العافية، مرسي كتير على هالسؤال حلو. لأنه الصراحة هيدا السؤال بمحلات بيوجع شوي القلب والله عن جد. يعني أنا بذكر آخر مرة رحت على مطعم أنا وولادي ومدامتي من شي سنتين، من بعدها خلص صار المعاش عم بيروح، وخصوصا هلأ أجار بيت وكهرباء وبنزين أكيد مثلنا مثل كل هالعالم اللي عايشة.
0: شكرا لك. كمان رح اخذ اخر رساله لليوم على هيدا السؤال. اكيد.
11: كيف حالي؟
0: انا منيحه. اهلين جون.
11: والله انا قبضت المعاش باول شهر ودفعت الدين، كنت مديونه، واشتريت شويه اغراض السوبر ماركت
0: وطار
11: وعبيت بنزين، وهلا ضليت مديون شوي لشهر الجاي.
0: وبعدنا بأول الشهر. هيدا يعني شي ببكي وبضحك بنفس الوقت. بس أنا بدي أعلمكم كيف تصمدوا مصاري، ما بعرف إذا بتزبط معكم. هلأ أنا ما جربتها صراحة لأنه ما عم نقدر حتى نجرب، بس أنه هيدي دراسة عملت ونصحت الأشخاص يلي ما عم يعرفوا كيف يزبطوا أمورهم المالية، هيدا شي بيساعدهم لحتى على القليلة يقدروا يداينوا لآخر الشهر. يعني بدك تقسم معاشك بزكاة تعلم يا مارون، اسمعها كتير منيح، فيك دينيك كتير منيح، لحتى ما معاشك يتبخر بدك تشيل. اول شي انت قبضت، اوكي حط مصرياتك، شيل 50% للاحتياجات الاساسية، شيل 20%، هدول صمدن ممنوع الدق فيهم، 10% شيلهم على جنب للطوارئ، 10% لحتى تطور نفسك، يعني إذا كنت بحاجة لتياب لتزبط أمورك 10%، 10% للمتعة من دون ما تصرف كتير تبعزق يعني. بعدين بدك توقف الشراء العاطفي يا جون، أوكي؟ بدك توقف الشراء العاطفي، بدك تراقب المصاريف الصغيرة، بدك ما ترفع المستوى مع أول زيادة على المعاش، وبدك تتعامل مع المعاش أو المصريات يلي أنت صمتهم كأنه ممنوع تمد إيدك عليهم.

بتقسم معاشك بالأحلام إيه؟ أوقات الدراسات بتكون بمال وإنت بتكون بمال و

0: عم بيقولوا لي انه اذا كان معاشك 500 دولار واجار البيت 400 دولار كيف بتقسميه؟
1: كله من الملح، واحد حلو واحد حاد، رحت البال اللي جد ليها.
0: اكيد ما فينا نقسمهم. كمان رسالة من فادي.
2: يعطيكم
0: العافية، مساء الخير. أهلين فادي.
2: معك فادي الغام، رشايل فادي.
0: أهلا وسهلا.
2: هي القصة مش قصة مصروف بنزين ولا مصروف موتير ولا مصروف كهرباء، هي متطلبات الحياة زادت شوية. صارت كتير زيادة متطلبات الحياة.
0: صح.
2: يعني ما عاد البحر يلحق على شيء، بيشتغل الواحد 3-4 شغلات. طب ما كنا قبل إنه عايشين ومبسوطين، يعني كنا على 1050 كانت العالم كلها مرتاحة ومبسوطة وكذا. يعني بس هي متطلبات الحياة هلا زادت كتير زادت.
0: لانه صار في غلا مش طبيعي، يعني غلا البنزين عن جد صار في اشياء يمكن من فوق طاقه الانسان وفوق قدرته الشرائيه، وما بنعرف بعد لوين رايحين ولوين رح نوصل.

شغل راسك دايما عبر هوا لبنان الحر، رح ريحكن بقصة صغيرة. بيخبروا انه رجل اقترف ذنب فمثل قدام القاضي يلي خيروا بين ثلاث عقوبات. اول وحده انه ياكل 100 بصله، ثاني وحده انه يجلد 100 جلده، ثالث وحده انه يدفع 100 دينار. فاحتار الرجل بامره وما لقى ابدا شيء لحتى يفكر ويقرر، فقال لك خليني روح استشير زوجتي. فشو بتقلي زوجتي؟ انا بعمل. بيقوم بروح بيستشيرها، بتقله البصل. هيدا يا ابن العم، البصل هو غذاء، هو ابن عمه للعسل، بياكلوه الكبار بالعمر للصحة، واذا زادوا منه فما بيضر. هيك انعجب الرجل بكلامه واختار البصل وبلش ياكل وحدة ورا التاني، بصلة ورا التاني، حتى وصل للبصلة رقم 64. فهون بلشوا عيونه يدمعوا، معدته انقلبت، صدره ضاق، فأعلن بائس أنا ما بقدر زيد. فطلعت في زوجته وقالت له طيب ما دلك منك عم تتحمل، اصبر لوجع ساعة خير من تعب دائم. فوافق مضطر، فاستدعى الجلاد وبلش بالعد، ومع كل جلدة كان الرجل عم بيصرخ وعم بيقول آخ، حتى وصل للجلدة 72. فصرخ خلص الرحمة ما بقدر اتحمل، فما بقاله إلا الخيار الأخير. ساعتها مد إيده على جيبته وطلع 100 دينار ودافعها هو وعم ينبسط وفرحان. بعدين طلع هيك بالمقابل بالوالي ووقف قدامه وماسك 100 دينار بإيده، قال له بترجيك يا مولاي اكتبوا على قبري إذا متت هالعبارة: من أطاع النساء دفع الثمن بصلا وجلدا ومالا.

0: عندي كمان رسالة.
1: مساء الخير.
0: أهلين.
1: وشاهدة شاهد من أهلي. لو أنا جبت هالسيرة من سبيل كنتوا قمتوا علي وجاك اتصالات مهبة وداب. يا كتير منيح هيك طلعت منكم، يسعد مساك يا رب.
0: أهلا وسهلا فيك يا بطرس، بس نحن النساء على رأسنا وبقلبنا وعيوننا ومنحترمون كلهم ومنقدرون كلهم لأنه هن أساس المجتمع، ما هيك ميدو؟
2: بونسوار مدام، قال لكم
0: معك رين
2: ميدو. معك
0: أهلين ميدو.
2: العبي.
0: أهلا وسهلا.
2: أنا معك صاحب شوي بس بدي لك شغل، في قنية خلط عشان في ناس عن إيه هايدي بتعمل كل شيء.
0: أنا بشكرك كتير ومن تابع. بدنا هلأ في موضة للنقاش. ما بعرف إذا جمال أو بشعة، اسمعوا كتير منيح، عم بحكي رجالا ونساء. الشارب الشوارب يلي الرجال بيحلف بشواربه، بتعرفوا من زمان يعني كلمته كلمة بدها تكون، وكان الشارب هو رمز للرجولة والقوة والكرامة. اليوم الشارب أنثوي عم بيكون، فاليوم الشارب الأنثوي عم بيصير صيحة بإسبانيا وبيفتح باب للجدل. نعم، استعادت موضة الشارب الأنثوي قوتها كصيحة رائجة بإسبانيا، وأثارت نقاش حول معايير الجمال المفروضة على النساء لسنوات طويلة. فارتبط شعر الوجه عند النساء بأفكار مثل قلة النظافة أو الإهمال أو هيدي عندها السمات الذكورية، ولكن اليوم عم تسعى العديد من النساء لإعادة تعريفه كقرار شخصي. ومن أبرز الأصوات المؤثرة هي كانت جوانا يلي كانت عم تدعي لإظهار الذات بدون فلتر، وعم تحكي عن التخلص من الأحكام المسبقة يلي بتتعلق بشعر الجسم، وامتدت بالحديث أيضا عم تحكي عن العلامات التجارية مثل بعض الماركات العالمية، وبتقول إنه هيدي كلها أشياء تافهة وفيك، فليش ما منكون حقيقيين؟ ومثل ما خلقنا الله نحن منبين. لهالسبب اعتبرت انه الشارب عندها هو رمز من رموز الانوثه ورفضت انها تشيله.
3: قلت له
0: يلا شو رايكم بهالموضه؟
3: انا احب
0: البنات بشوارب، الشاب بيطول شعره والبنت بتربي شوارب. هيدي الصيحة الجديدة يلي عم بتبلش بإسبانيا، ومثل ما نحن تعودنا كل شي ببلش بدول أوروبا أو بأمريكا بينتقل لعنا وبيكون آخر هيصة وآخر ترند. شو رأيكم بهالموضة؟ 7959111090218233. رح اسمع سهيلة.
4: بونسوار.
0: أهلين سهيلة.
4: كيفك مدام؟
0: أنا منيحة.
4: أول ما بلشت تحكي عن شوارب للمرة بإسبانيا تذكرت دغري فريدا كالو بحواجبها وشواربها، مش معقول؟
0: وهيدي بلشوا يطوروها هلأ سهيلة يعني، ولبل عم يعملوا مظاهرات كرمالة. يلا هلأ إذا نحن بدنا نفكر بالمنطق، طب إذا الإنسان الله خلقه هيك مثل ما هني عم بيقولوا، طب شو بيعمل؟ يلا كمان رسالة. إبراهيم. أهلين إبراهيم.
5: يعطيك ألف عافية. أهلين عافيك. بدون شوارب للستات ما مخلصين، معقول؟
0: إيه ساعتها ما بتقدر تهديها.

0: ماشي سهيلة على الصورة. عندي كمان رسالة، يلا بدي الشباب يحكوا كمان شو رأيكم انتو بالصبايا يلي بيكونوا عم بربوا شواربهم كمودة. اوكي بلشنا مع مارون، خليها بعيدة عني. يلا عندي رسالة.
1: ايه مساء الخير.
0: اهلين.
1: ايه انا بدي اقول لك انه ما في زوم لحتى البنت تحط شوارب والصبي يعني الشاب ينزل شعره، ما صراحة انقلبت الاحوال، ما بقى في رجال، صدقيني ما بقى في رجال.
0: لا
1: اختي ما في نخوة، ما في نخوة. يعني مثل نخوة صدام حسين، مثل نخوة بشير الجميل الله يرحمون، ولك القذافي كمان الله يرحمون، ورئيس اليمن اللي قتلوه. يعني انا مني عم بحكي سياسي، بس هدول عندهم نخوة، رجالنا ما عندها نخوة، لا رؤسائنا ولا وزرائنا ولا الشعب، حتى الشعب ندل ندل، بتحسيه خي ما في نخوة، بتلاقي المرأة أرجل منه أقوى منه. يا شو هيدا؟ يعني النسوان ما بتسترجل ببلاش، المرأة بتسترجل من وراء ندالة الرجال.
0: أنا بشكرك كتير جورجات على رأيك، بس ما عطيتيني الجواب شو رأيك بهالموضة. أنا ما بدي فوت أبدا بجدل عن المجتمعات، أنا بدي فوت بس بحديث صغير مهضوم عن هيدي الموضة، الموضة يلي اليوم عم بتلاقي رواج كتير كبير إسبانيا، وممكن أنه تنتقل وتنتشر وتكون موجودة بكل أنحاء العالم. فشو رأيكم بهيدي الموضة تحديدا؟ أنا عم بحكي عن هيدا الموضوع. يلا عندي كمان من باب إبراهيم
2: ران شغلة تاني، أنه إذا وحدة ربت شوارب مش معناتها أنه راحت أنوثتها، بالعكس يا ما في رجال عندهم شوارب ودقون
0: هيدا كنت عم تقوله جورج،
2: رجال بس بينطروا القرار من برا حتى يجي.
0: اوكي شكرا، شكرا لك يا ابراهيم. جورجيت عم ترجع تعلق لي على شيء، رح اسمع
1: حبيبتي. شو بدي اقول لك يعني هيدي لك موضة، هيدي طالعه من اعماقنا، طالعه من احساسنا انه ما بقى في استرجال، هيدي موضة، هي موضة لأنه شي بداخلنا، شي حاسين فيه نحنا.
0: نعم
1: ولو يا ريتك كفيتي لي الفايز.
0: يلا هلا أكيد رح أسمعه بعدين. أنا بشكرك كتير جورجيت، ومنتابع دايما عبر هوا لبنان الحر.

0: مصارف الحرب واصبحنا كل المستمعين. يعني مش غلط مش غلط. بقول لك شغله مدام رين، انه صرنا بهالايام ابقى شافي بنت الخمسين وبنت العشرين وبنت الثلاثين وبنت الاربعين، يعني كلهم صاروا نفس الوجه نفس البروفيل، يعني على المكياج والبوتوكس والقصص هذه. بتطلعي بتلاقي كل الوجه صارت مثل بعضها، فنرجع على الطبيعه كما خلقتني يا الله افضل. مش غلط مش غلط. بونسوار للجميع، معك توني.
1: اهلا وسهلا فيك، كمان رساله.
2: بونسوار، كيفك مدام؟
1: نشكر الله.
2: هيدي بدع بدع وافتراضات، هيدي يعني مش كل العالم تعملها، شخص او شخصين او مية بيعملوها، بس الرجال رجال والمرأة مرأة. المرأة للأنوثة والجمال، والرجال للشهامة والكبرياء. وبحيي أصدقائي وسيم وداني وكل مين عم يسمعني من ضيعتي، أنا بحكيك من جنوب لبنان.
1: أهلا وسهلا فيك يا شربل، أهلا وسهلا.

0: رسالة على هيدا السؤال.
1: بونسوار مدام رين، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: رح جاوب عن موضوعين لأنه ما لحقت على أول واحد جاوب. بالنسبة للمعاش، يعني ماكسيموم 10 أيام بيكون خالص وبتنتفي فيهم لآخر الشهر، بترجعي تقبضي وترجعي نفس السيكل. وبالنسبة لموضوع الرجولة، إذا عم تحكي عن النخوة وعن الرصانة وعن الرزانة، صاروا قليل صراحة. هلا الرجال بيكتر حكي وبيلتلت أكتر من النسوان، مع احترامنا لألهم يعني.
0: لا مش هيدا سؤالي، مش هيدا سؤالي. أنا عم بسأل إنه اليوم في صيحة بإسبانيا، صيحة عن الموضة، بتقول انه البنت لازم انه تحتفظ بشربها زهرين، وهيدا نوع من الجمال ومن الموضة. اليوم صار في عنا هيدا صيحة بلشت باسبانيا، هل انتو مع هيدا الموضة؟ يعني ممكن تقبلوا الصبية انه يلي تركها شواربها وشعر بوجهها وهيكي، ولا انه بتعتبروها انه لا، هيدا مثل ما كتار بيعتبروها انه قلة نظافة وقلة ترتيب وقلة ما بعرف اهتمام. هيدا هو كان سؤالي لألكن، بس الوقت انتهى، ما بقدر اخد اتصالاتكن او حتى رسائلكن على هيدا الموضوع، وبدي ارجع لحتى تابع لقائي انا وياكن مع المعلومات العامة. وهلأ شوي بدي احكي اشياء خرافية. اذا انكسرت المراية منقول يا هطر مدري شو بده يصير، بس بدي أقولكم أنه كسر المراية أبداً ما بيجيب النحس، ولكن هيدي كانت خرافة لحتى يجبروا الخدم قديماً على أنهم ينتبهوا. شرب القهوة ما بيسبب الجفاف، ولكن هي مدرة للبول وبتمد الجسم بالسوائل كمان. نحنا وصغار كنا نسمع انه ما تبلع العلكة، لانه اذا بلعت العلكة 7 سنين ما بتهضمها معدتك. نعم العلكة ما بتبقى بمعدتك ابدا 7 سنين، ولكن هي بتطلع من جسمك بشكل كتير طبيعي كأي طعم اخر. من قص شعرنا لحتى يعبى أو لحتى يوقف هر. نعم قص الشعر ما بيخلي الشعر لا يطول بسرعة أكتر ولا يعبى، ولكن عند القص بيبين فيه شوي من الخشونة بالبداية. اشياء كنا فهمينا غلط، ان شاء الله

0: المرأة هلأ تربي شوالي فهذه التفنيصة بدعة، هذه ما تفنيص، ما مش معقول المرأة تكون تسترجل يعني وتربي شوارب يعني هذه. أوكي، مرسي كتير،
1: أهلا وسهلا فيك يا أدمو.

منتابع شو هن الدول يلي من الصعب جدا انك تحصل فيهن على الجنسية. قطر 25 سنة لحتى تقدر تاخد الجنسية بقطر. وفي شرط بدك تكون عم تتقن اللغة العربية وتتخلى عن الجنسية الأصلية. الفاتيكان الجنسية فقط لرجال الدين والدبلوماسيين. عنا بالسعودية 10 سنين أو أكثر، الكويت 20 سنة، سويسرا 10 سنين، الصين حالات استثنائية نادرة من الدولة لتقدر تعطيك الجنسية، بكوريا شبه مستحيل انك تاخدها، اليابان 5 سنين، الامارات 30 سنة، النمسا 10 سنين، موناكو 10 سنين، وفنلندا 5 سنين.

الأخبار من هون ومن هونيك. بعد 77 سنة من الزواج صار شيء ما كان متوقع ورح يقلب حياتهم رأسا على عقب، فرح أخبركم القصة. عم بيفتش بغراض مرته. هو إيطالي عمره 99 سنة، مرته عمره 96 سنة. هو عم بنبش لها بغراضها فبيلاقي رسائل أو رسائل حب مخبية من أربعينيات القرن الماضي، فكشفت عن علاقة عاطفية قديمة لزوجته قبل زواجهم، ولما واجه زوجته اعترفت بالأمر وصارت تبكي وطلبت منه السماح، وقالت له أنه طب ما هيدا الشيء قطع عليه 7 عقود، أنه على شو بعدك عم تحكي وعلى شو بعدك عم بتشارع. لكن المفاجأة كانت بقراره، فبعد حياة كاملة جمعتهم من بعد أبناء وأحفاد وسنوات طويلة من الذكريات ما قدر يتجاوز يلي اكتشفوه، فقرر انه ينهي زواج استمر 77 سنة. يمكن الرسائل مش هني السبب، ولكن يمكن انه مرته خبط عليه

0: وآخر محطة معكن لليوم هي المسابقة. سؤال المسابقة بيقول قدي نساء الهند بيمتلكوا من ذهب العالم؟ إذن قدي نساء الهند بيمتلكوا من ذهب العالم؟ أنا ناطرة تكون 7995-111-09-218-233 لأنه ما عندي كتير وقت، رح أعطيكم احتمالات. قدي نساء الهند بيمتلكوا من ذهب العالم؟ رح أعطيكم احتمالات 9%، 10% أو 11%. إذن 9%، 10% أو 11%. 7995-111-09-218-233. شغل راسك، بدي تعطوني إجابات يلا نطرتكن أنا بشكل كتير سريع إذا ممكن لحتى أقدر أني أخد عدد من الإجابات. عندي أول رسالة.
1: مساء الخير.
0: أهلين
1: لك ولأسرتك وللبنان الحر ولمستمعينك.
0: جواب
1: 11%.
0: شكرا لك. باخد كمان.
2: بعتقد نساء العالم بيملكوا 10% الهنود يعني.
0: ايه عم بحكي الهند، فاذا 10% جون الزحلي.
3: 10%.
0: اوكي شكرا لك يا جون. فاذا قديش اليوم نساء الهند بيمتلكوا من ذهب العالم؟ انا ناطرتكم 9%، 10% او

0: كيف؟
1: أنا بقول 900 معي توني.
0: أهلا وسهلا بتوني جون.
2: هاي مدام رين يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: 10%.
0: شكرا لك يا جون. عندي جورج.
3: سلام بونسوار حبيبي. معكي جورج. أنا بقول 11%. ويعطيك ألف عافية حبيبي.
0: مرسي لك يا جورجيت.

أعطيكم أنا الإجابة. فإذن اليوم لازم نعرف أنه بسبب التقاليد فنساء الهند وحدهم بالعالم رح أخذ رسالة قبل عندي 11% من فؤاد. تحياتي لك يا فؤاد. فإذن اليوم إذن بسبب التقاليد فنساء الهند وحدهم بالعالم بيمتلكوا 11% من ذهب العالم. تخيلوا هو اللي بالهند نساء الهند فقط. نعم 11%.

بداية لقائنا وقبل ما أشكركم نصيحة: ما تعيش كأنك ميت وما تترك الحياة تمشي فيك بلا روح. كون أقوى من كل يلي عم يمرق عليك، وكل يوم اعتبره فرصة جديدة لإلك لحتى تقوم من جديد. نحن منوصل لنهاية لقائنا معكم لليوم، على أمل نكون أطفينا على قلوبكم الفرح والبسمة والأمل ببكرة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، بعطيكم موعد يوم الاثنين إذا الله بريد بحوالي الساعة 5:30، مع شكر الكبير لمارون، يعطيك ألف ألف عافية وأوقات طيبة، بتمنى لكم إياها دايما دايما مع لبنان الحر.

0: دايما حدي. رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
1: فصل أول. من إنجيل متى أن يسوع يقول للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، وعطشت فلم تسقوني، وكنت غريبا فلم تأووني، وعريانا فلم تكسوني، ومريضا وسجينا ولم تزوروني. انتهى كلام المخلص. وعندنا اليوم كم من الملاعين وأقله من المنافقين ندعوهم كي يذهبوا عنا، وليس بالضرورة إلى الجحيم، بل إلى حيث يسعهم أن يذهبوا، فالمهم أن يرحلوا أو يعقلوا، لأنهم لبنانيون على بطاقة الهوية لكنهم فارسيون في الانتماء والارتهان، ولأنهم قادوا مع حليفهم البرتقالي لبنان فعلا إلى جهنم، ويدعون أنهم يحمون ويبنون، ولأنهم يريدون أن يستمروا حالة شاذة ومارقة تتمرد على الدولة، ويرفضون أن ينتظموا تحت سقفها وأن يحترموا إرادة سائر اللبنانيين. فليرحلوا أو يكفوا عن ادعاء المقاومة وحماية اللبنانيين والحفاظ على كرامتهم، وأي كرامة في قوافل الذل نزوحا، وفي خيم المهانة إقامة، وفي الطبل والزمر انتصارا فوق الجثث وبرك الدم. فصل ثاني. لدي العديد من الأصدقاء العونيين السابقين أو المتمردين على قيادتهم، وهم عشرات ممن تركوا التيار ويرفضون بوصلته بالسين بعدما ضاعت بوصلته بالصاد. وغريب كيف أن جميع الذين كنت أصادقهم وما زلت وكانوا من صلب التيار باتوا خارجه، وكأنني كنت أرى فيهم جانبا من العقل والتعقل. وليس في أي حال كل من يسمى بالعقل كان عاقلا، وليس كل من تسربل بالوداعة كان وديعا. الطامة الكبرى على التيار الراهن ليست القوات ولا السياديون ولا الرافضون لرئيسه الميمون، بل هي للأسف في بعض المرضى والمعقدين والموتورين الذين كل ما دق الكوز بالجرة يستحضرون القوات ويعودون بالتاريخ على ذوقهم 40 أو 50 عاما. وليس أقلهم من ليس فيه من القيصر والقياصرة إلا الاسم، مصرا بالفولار على الدفاع عن رصيده ورصيد التيار البائس في ملف الكهرباء، بالهجوم على رصيد القوات بطولة ورجولة وأداء نظيفا يبرز عوراتهم ويكشف عورهم. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

مفاوضات واشنطن متواصلة، الجيش لم يسلم من غارات إسرائيل والاستهدافات بلغت أوتوستراد خلدي. نتنياهو أنا وترامب نتشارك هدف نزع سلاح الحزب، وروبيو حزب الله تحد للبنان وحكومته وليس فقط لإسرائيل. ستريد جعجع، لبنان يحتاج دولة قوية ولا حماية له إلا بحصر السلاح. الاحتفال بإعلان طوباوية البطريرك الحويك في 25 تموز. الرئيس الأمريكي خامنئي منخرط في المفاوضات وقد ألتقيه.

0: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. لبنان الحر.
1: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. اختبار أساسي تواجهه مفاوضات واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي المباشرة على المسار السياسي التي تستكمل اليوم في وزارة الخارجية الأمريكية، ويتمثل هذا الاختبار في تثبيت وقف إطلاق النار وتعميم مفاعيله على الجنوب كمدخل إلزامي للانتقال إلى البحث في أي ملف آخر، إذ إن وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول محصور في معادلة الضاحية المستوطنات. وشريط الميدان اليوم لم يختلف عن غيره، عمليات متبادلة وغارات لم يسلم منها أبناء المؤسسة العسكرية واستهدافات وصلت اليوم إلى أوتوسترات خلدي.
2: إذن في التفاصيل، وفي واشنطن انطلقت الجلسة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في وزارة الخارجية الأمريكية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيجوت إن التقدم مستمر على المسارين السياسي والأمني متجاوزين إخفاقات 20 سنة الماضية، ونتجه نحو اتفاق شامل لاستعادة السيادة اللبنانية وضمان الأمن الإسرائيلي. وأكد بيجوت أن واشنطن ملتزمة بدور الوسيط في هذه المفاوضات التاريخية.
1: الرئيس الأمريكي أعرب عن قلقه من الصراع المستمر بين إسرائيل ولبنان ولفت إلى أنه يسعى لإنهائه، وقال: شعرت بالانزعاج من استمرار نتنياهو في القتال مع لبنان، وتحدثت معه بنبرة غاضبة ووصفته في خلال مكالمة هاتفية بالمجنون تماما.
2: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمل من ناحيته أن تسفر المفاوضات اليوم عن بيان مشترك وخطة عمل، وقال: حزب الله تحد للبنان وحكومته وليس فقط لإسرائيل، ولقد تواصل معنا قبل نحو أسبوعين معلنا أنه سيوقف إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية إذا توقفت إسرائيل عن مهاجمة بيروت.
1: إسرائيليا، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعلن أن كثيرين ممن يستهدفون إسرائيل موجودون في بيروت، وقال: أنا وترامب نتشارك هدف نزع سلاح الحزب وجعل لبنان منزوع السلاح. ولفت السفير الإسرائيلي في واشنطن إلى أن إسرائيل وافقت على عدم ضرب حزب الله في بيروت مقابل وقف الهجمات تجاه شمال إسرائيل، واعتبر أن إطلاق الحزب الصواريخ باتجاه كريات شمونة انتهاك صارخ لاتفاق وقف النار.
2: رئيس الوزراء الفرنسي، وبالتزامن مع وصول المبعوث الفرنسي جان إيف لغيان إلى بيروت، أكد أن سيادة الدولة اللبنانية تمر عبر نزع سلاح حزب الله.
1: ونشير إلى أن لدريان يزور في 6 من مساء غدا معراب غدا للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع.
2: الميدان مع بسام البطار.
3: لا هدوء ولا تهدئة على جبهة الجنوب، فإذا كانت بيروت وضحيتها في منأى عن النار الإسرائيلية حتى الآن، فإن القصف على بلدات الجنوب من كل حدب وصوب يستهدف الجيش والمسعفين والمدنيين المتنقلين بين القرى. في التفاصيل، عاد الجيش الإسرائيلي لاستهدافاته بعيدا من الجنوب وتحديدا على طريق خلدي، حيث سقط قتيلان باستهداف سيارة. أفيد بأن أحدهما هو العنصر في حزب الله عبد قاسم الملقب بأبو عرب.
4: هلا استهداف حدي هون على ضاعة لمفرق الحوض، هاي الرانج احنا عم نشيله من تحت الشجرات. هلا هلا هلا صارت.
3: وللجيش حصته اليوم، إذ استشهد المجند عمر خضر بعد استهدافه على طريق النبطي كفرتبنيت. كذلك أصيب ضابط وعسكري بجروح بعد استهداف آلية للجيش على طريق دار الزهران النبطي. أما الحصة الأكبر من الإصابات والضحايا اليوم فللمسعفين. في زراري الصيدة قتل شخص وأصيب 3 بينهم مسعفين. في صور قتل مسعفان وسقط جرح باستهداف سيارة إسعاف في شحور. في زبدين قتل مسعفان وأصيب آخر بغارة على سيارة إسعاف. في عرب صليم قتل المسعف علي سلمان نصر. وأمام هذا التصعيد إليكم الرواية الإسرائيلية عن سيطرة مسلحي حزب الله على مستشفى تبنين.
5: وبعد وصول المحاربين الجرحى إلى المستشفى قامت سيارات الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية بإخلائهم إلى مستشفى الرسول الأعظم الواقع في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت والخاضع لسيطرة حزب الله الإرهابي. وإلى مخربي حزب الله الذين يواصلون الاختباء تحت أسرة المرضى، إذا كنتم تظنون أنكم محميون هناك فاعلموا أنكم لستم بمنأى عن الاستهداف.
3: ردا على الإسرائيلي، أعلنت وزارة الصحة أنها تلفيقات وادعاءات كاذبة لتهديد المستشفى، موضحة أن في داخله مركزا للصليب الأحمر الدولي واللبناني وأن للجيش نقطة ثابتة عند المدخل. كذلك نفت إدارة المستشفى الإعلان الإسرائيلي. هذه الغارة التي سمعت في أجواء الخرايب كانت بعد استهداف مبنى مهدد، وفي سلسلة الغارات قتل 4 سوريين وفلسطينيين في الحوش، قتيلان باستهداف دراجة نارية في عين بعال وقتيل بغارة على دراجة في تبنين.
6: شهيدان طريق المعمورة.
3: في الأثناء قال حزب الله أنه استهدف بمسيرة انقضاضية عربة لوجستية في محيط بلدة حمر شقيف، ونشر صورا قال إنها لتصوير ليلي حراري بمحلقة أبابيل الانقضاضية فوق قلعة شقيف. ولفت الحزب إلى أنه استهدف دبابتي ميركافا وتجمعات إسرائيلية في البياضة وتجمعا آخر في العديسي. في الجهة المقابلة أفاد الجيش الإسرائيلي باعتراض صاروخين فوق قلعة شقيف أطلقهما حزب الله.
1: كلفة الحرب على لبنان أرقام ثقيلة وواقع أكثر قسوة. سيمونا حتشيتي.
7: بعد 3 أشهر على اندلاع الحرب في لبنان منذ 2 أذار هذا العام تبدو الكلفة ثقيلة على المستويات البشرية والعمرانية والاقتصادية، نفصلها في هذا التقرير. البداية مع الكلفة البشرية، حيث وصل العدد في لبنان إلى 3486 قتيلا و10577 جريحا بحسب آخر تحديث لوزارة الصحة، إضافة إلى أعباء إنسانية كبيرة على القطاع الصحي والخدمات الأساسية، فضلا عن نزوح أكثر من 1 مليون شخص نتيجة العمليات العسكرية والقصف. بالانتقال إلى الخسائر في الممتلكات والشبكات الحياتية، تعرضت عشرات القرى الحدودية الجنوبية لدمار واسع، فيما شهدت بعض البلدات عملية تجريف وهدم ممنهج للمنازل والبنى التحتية. هذا وتشير تقارير ميدانية إلى دمار هائل في البلدات حدودية أساسية مع تضرر شبكات الكهرباء والمياه والطرق والمؤسسات العامة والخاصة، علما أن عددا من القرى بات يحتاج إلى إعادة أعمار شبه كاملة قبل عودة السكان. لم يسلم اقتصاد لبنان من تبعات الحرب الدائرة، وكان وزير المال ياسين جابر قد قدر أن تصل الأضرار المباشرة وغير المباشرة إلى نحو 20 مليار دولار إذا استمرت وتيرة الحرب الحالية، ويتوقع انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة لا تقل عن 7% في خلال العام الحالي نتيجة الحرب. بدورها قدرت الهيئات الاقتصادية الخسائر اليومية المباشرة وغير المباشرة بما بين 150 و160 مليون دولار. في أي حال تضررت قطاعات السياحة والتجارة والصناعة والزراعة بشكل كبير في وقت كان الاقتصاد يحاول الخروج من أزمته الممتدة منذ العام 2019. إذن أرقام تتزايد يوما بعد يوم، فيما تبقى كلفة الحرب مفتوحة على مزيد من التداعيات الإنسانية والاقتصادية.
2: في المواقف قال وزير الإعلام بول مرقس لسكاي نيوز إن وقف إطلاق النار هو المطلب الأساسي لسد الحاجات الإنسانية وعودة أهل جنوب لبنان إلى قراهم.
1: النائب ستريدا جعجع أكدت أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية أصبح ضرورة وطنية ملحة لحماية اللبنانيين ومنع تكرار المآسي التي عاشها الجنوب وسائر المناطق. أضافت في خلال ترأسها اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز في معراب إن حماية لبنان وصون أراضيه وسيادته لا تكون إلا من خلال دولة فعالية وقوية تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم وجيشا واحدا وسلطة من خلال جيش واحد وسلطة شرعية واحدة ومؤسسات دستورية قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة.
2: شدد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية ريشار كيوميجيان على أن وجود قوات أممية في أي دولة لا يعني بالضرورة عجزها عن الإمساك بحدودها أو بسيادتها، مشيرا إلى وجود نماذج مشابهة في مناطق نزاع عدة حول العالم من بين الحدود بين سوريا وإسرائيل وقبرص اليونانية وتركيا.

0: تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا من مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، تناول التطورات الأمنية والعسكرية في لبنان ومسار التفاوض. باول أكد وقوف بريطانيا إلى جانب لبنان ودعم خياراته السياسية لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
1: واليوم دنا الرئيس عون الهجمات الإيرانية على أهداف مدنية في الكويت والبحرين واستهداف مطار الكويت الدولي، ودعا إلى تجنيب المنطقة تبعات هذه الهجمات لخفض التصعيد.
0: بدوره رئيس الحكومة نواف سلام دان الاعتداءات، معتبرا أن هذا السلوك الإيراني المرفوض يتعارض مع قواعد القانون الدولي ويعرض أمن المنطقة بكاملها لمزيد من التوتر والتصعيد.
1: عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد نقباء المهن الحرة في لبنان لشؤون نقابية ولآخر التطورات. نقيب المحامي في بيروت عماد مارتينوس أشار إلى أن اللبنانيين مدعوون إلى الالتفاف حول المؤسسات الشرعية والعمل معا لتجاوز المرحلة الدقيقة، مع التطلع إلى مبادرة وطنية لإطلاق حوار عاجل.
0: رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أكد أن تعزيز العمل الإنمائي المحلي يشكل مدخلا أساسيا لتحسين الواقع المعيشي في كل المناطق، وشدد في خلال لقائه وفدا من بلدية محطة حمدون علي في معراب على أهمية متابعة المشاريع الحيوية التي تخدم أبناء البلدات. وأمام وفد من بلدة الرجم علي، وفي إطار توجيه شكره لجعجع ولحزب القوات على تأمين التمويل اللازم لتجهيز البئر الارتوازية الخاصة بالبلدة، شدد رئيس القوات على أهمية دعم المشاريع الإنمائية التي تلبي حاجات المواطنين وتعزز استقرارهم في مناطقهم.
1: واحد وعشرون عاما على اغتيال سمير قصير وفكره حاضر في المشهد اللبناني. شرب المخلوف.
2: تحل الذكرى 21 لاغتيال الصحفي والكاتب اللبناني سمير قصير، الذي قتل في 2 حزيران عام 2005 بانفجار استهدف سيارته في منطقة الأشرفية في بيروت. قصير كان من أبرز الأصوات الصحفية والفكرية التي دافعت عن الديمقراطية وحرية التعبير في لبنان والعالم العربي، وقد عرف من خلال مقالاته السياسية وكتاباته التي تناولت قضايا الحرية والإصلاح والتحولات السياسية في المنطقة. جاء اغتياله في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان بعد أشهر من اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وفي ظل سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت شخصيات سياسية وإعلامية، وأثار مقتله أنذاك موجة واسعة من الاستنكار محليا ودوليا وسط مطالبات بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. وبعد 21 عاما على اغتياله، لا يزال اسم سمير قصير حاضرا في المشهد الثقافي والإعلامي والسياسي اللبناني بوصفه رمزا لحرية الصحافة والكلمة الحرة، كما تستمر مؤسسة سمير قصير وجائزة سمير قصير لحرية الصحافة في إحياء إرثه الفكري والصحفي وتكريم الصحفيين الذين يدافعون عن حرية الرأي والتعبير في العالم العربي. وفي هذه المناسبة يستعيد لبنانيون وإعلاميون ومثقفون مسيرة قصير، مؤكدين أن أفكاره ومواقفه ما زالت تشكل جزءا من النقاش العام حول الحرية والديمقراطية ومستقبل الإعلام في لبنان.
0: الصدي يجول في طرابلس والشمال. محسن استقال.
3: أكد وزير الطاقة والمياه الصدي خلال جولة ميدانية في الشمال أن هذه هي زيارته 3 إلى طرابلس، ما يعكس الأهمية التي يوليها للمدينة وللمشاريع الحيوية فيها كما في مختلف المناطق الشمالية، مشددا على أن الحكومة تضع طرابلس والشمال وعكار في صلب أولوياتها الإنمائية. واستهل الصد جولته بتفقد معمل توليد الطاقة الكهرومائية عند سد نهر البارد بحضور ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الجهة المشرفة على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المعمل الممول بمنحة ألمانية تتجاوز قيمتها 5 ملايين دولار. ثم انتقل إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في طرابلس برفقة سفيرة الاتحاد الأوروبي وممثلين عن منظمة اليونيسف، وأعطى إشارة الانطلاق الرسمية لتشغيل المحطة على أن تستكمل خلال المرحلة المقبلة أعمال البنى التحتية المرتبطة بها، لا سيما شبكات الربط والتوزيع، بما يتيح تشغيلها بكامل طاقتها الاستيعابية. الزيارة الأخيرة كانت في محطة مياه الشفا في منطقة البحصاص، حيث رافق الوزير سفير بلجيكا في لبنان الذي تعمل بلاده على دعم مشروع استكمال نظام الطاقة الشمسية الخاص بالمحطة.
4: صحيح، اليوم ثالث مرة بزور طرابلس، هذا يعني بفرج أهمية طرابلس وكل الشمال عكار وغيره للحكومة. سمعتوا من كم أسبوع حديث بمطار الليعاض، يعني هيدا الحكومة مهتمة كتير بكل مناطق الشمال
3: وخصوصا
4: طرابلس.
3: محسن صقا، لبنان الحر، طرابلس.
1: وضع اليد على أملاك خاصة في ليس جورج كرم.
5: تصاعدت في الساعات الأخيرة التحذيرات بمحاولات وضع اليد على أملاك خاصة في منطقة جرد جبيل الجنوبي، ولا سيما في ليس بعد استقدام جرافات للشروع في بناء مساكن للنازحين، ما أثار مخاوف من فرض أمر واقع جديد على الأرض. وكرت جهات فاعلة في المنطقة أن النازحين موضع ترحيب وتعاطف إنساني، ووصفتهم بأنهم برموش العيون، إلا أنها شددت في المقابل على رفض أي تعد على الملكيات الخاصة أو أي خطوات تتجاوز الأطر القانونية المرعية الإجراء، داعية إلى الفصل بين الواجب الإنساني تجاه النازحين وضرورة احترام حقوق أصحاب الأملاك. كما دعت الجهات الرسمية والقضائية والأمنية إضافة إلى أصحاب الحقوق إلى التحرك الفوري واتخاذ إجراءات لازمة قبل فوات الأوان، حفاظا على الملكيات الخاصة ومنعا لأي نزاعات أو إشكالات مستقبلية قد تنجم عن هذه التعديات.
0: الامتحانات الرسمية تحت النار. ريشار حرفوش.
6: بين صوت الغارات وأوراق الامتحانات يعيش الطلاب أصعب مراحلهم الدراسية في وقت ما زال دم ضحايا القليعة حاضرا بعد أن خسرت عائلة كاملة حياتها بغارة إسرائيلية في الجنوب. وفيما يسقط المدنيون يوميا، تواصل وزارة التربية تحضيراتها للامتحانات الرسمية، حيث أعلنت الوزيرة ريما كرامي اعتماد 3 دورات متتالية لشهادة الثانوية العامة بهدف منح الطلاب مرونة أكبر على حد تعبيرها، إلا أن هذا القرار لم ينهي الجدل، خصوصا مع تصاعد المطالبات باستثناءات تراعي الظروف النفسية والأمنية القاسية التي يعيشها الطلاب. وفي هذا السياق قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر للبنان الحر:
7: الله يرحم الشهداء اللي سقطوا مؤخرا من أهلنا بالقلاعة، ذنبهم الوحيد أنه حبين يكملوا هالحياة بالعلم والمعرفة، ذنبهم الوحيد أنه عم يتنقلوا بين مناطق غير آمنة، ولكن ما زالوا متمسكين بالعلم وبالجامعات وبالمعرفة وبدون يكملوا المسار للآخر. ولكن هون كمان في علينا مسؤولية بالدولة، مسؤولية على الحكومة ووزارة التربية أولا، أنه تعيد النظر جديا بالملف التربوي، خاصة الجامعات فحوصات آخر السنة والشهادات الرسمية. في ناس ما عندها كتب، في ناس ما أنا قادرة تدرس، في ناس مش لازم تتنقل بقى لأنه هالقد الطرقات صارت خطرة، وبالتالي هيدول لازم يخدهم بعين الاعتبار، لأنه مزبوط العلم كتير مهم بس الحياة أهم. حق اللبنانية والطلاب يكونوا متساويين على كافة الأراضي اللبنانية. ندائنا للحكومة، لوزيرة التربية، لحتى تعيد النظر بهذا الموضوع.
6: الدعم النفسي الحقيقي الذي طالب به بيان وزارة التربية يبدأ باستثناءات تراعي الظروف المأساوية، رحمة بالطلاب الذين يسقطون يوميا على الطرقات، وإذا اضطرت الظروف فليكن الثمن مصير الامتحانات لا تهديد الحياة.
1: وكالة رويترز أن رسائل اطلعت عليها أظهرت أن هيئة تنظيم الطيران المدني اللبنانية بدأت تدقيقا يتعلق بالسلامة لشركة طيران الشرق الأوسط، بعدما أعربت مجموعات من الطيارين عن مخاوفها من إجبار الطواقم على التحليق بالقرب من مواقع الغارات الجوية ومعاقبتهم على الإبلاغ عن حوادث السلامة.
0: وافق قداسة البابا لاوون 14 على تعيين يوم 25 من تموز المقبل موعدا للاحتفال بإعلان المكرم البطريرك الياس لحويك طوباويا.
1: أخبار إقليمية ودولية مع ريتا الهندي.
8: في وقت أشارت فيه إيران إلى أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة متوقف منذ أيام، أطل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ليعلن أن المرشد مجتبى خامنئي منخرط في المفاوضات وأنه قد يلتقيه في مرحلة ما. وأوضح أن إيران وافقت بالفعل على عدم امتلاك سلاح نووي وقال لسنا بحاجة الآن إلى نشر قوات برية. صحيفة إسرائيل هيوم أفادت بأن واشنطن أبلغت طهران أنها لن تفتح مضيق هرمز أو ترفع العقوبات قبل معرفة موقع اليورانيوم المخصب. في المقابل توعد مستشار المرشد الأعلى بسيل من الصواريخ والمسيرات في حال تجدد الهجمات الأمريكية. في السياق نددت الخارجية الإيرانية بالهجمات الأمريكية على ناقلة إيرانية في مضيق هرمز وبرج اتصالات في جزيرة قشم، وشددت على أن المسؤولية المباشرة تقع على حكام الكويت والبحرين بالسماح بهذه الهجمات. إلى ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها تمكنت من اعتراض وإسقاط صواريخ ومسيرات أطلقت من إيران. واليوم كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت عن تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد استهداف مبنى الركاب بطائرات مسيرة وصواريخ من العدوان الإيراني، ما أدى إلى وفاة شخص من التابعية الهندية وإصابة أكثر من 60 بجروح ووقع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار وفي المنشآت الحيوية بما فيها بعثات دبلوماسية. إلى ذلك أعلنت القوات المسلحة رصد 13 صاروخا باليستيا إيرانيا داخل مجالها الجوي، وتحدثت عن سقوط شظايا على مناطق سكنية جراء اعتراض الصواريخ والمسيرات. واليوم استدعت الخارجية الكويتية القائم بالأعمال الإيراني وطردت دبلوماسيين. هذا وأعلنت القيادة العامة لقوات دفاع البحرين أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.
9: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعي مستقر قليل الغيوم، ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة على الساحل ومن دون تعديل فوق الجبال وفي الداخل.
0: ختاما إعادة للعناوين. مفاوضات واشنطن متواصلة، الجيش لم يسلم من غارات إسرائيل والاستهدافات بلغت أوتوستراد خلدي. نتنياهو أنا وترامب نتشارك هدف نزع سلاح الحزب، وروبيو حزب الله تحد للبنان وحكومته وليس فقط لإسرائيل. ستريد جعجع لبنان يحتاج دولة قوية ولا حماية له إلا بحصر السلاح. الاحتفال بإعلان طوباوية البطريرك الحويك في 25 تموز. الرئيس الأمريكي خامنئي منخرط في المفاوضات وقد التقي.
1: ختام نشرة رفقنا عبر الإخراج الإذاعي مارون بشعلاني، شكرا للمتابعة
0: وإلى اللقاء.

0: يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: مصير المفاوضات. المفاوضات الدبلوماسية بلغت حتى اليوم 4 جلسات. المفاوضات الأمنية جلسة واحدة. ووفق كل المعطيات المتوافرة فإن النتيجة حتى الساعة تؤشر إلى أن طريق المفاوضات طويلة، ولا شيء في الأفق يدل على أن الأمور سهلة أو نزهة. في هذه الأثناء كيف تبدو الصورة من الجانب اللبناني؟ لبنان الرسمي يتعاطى مع هذه المفاوضات بجدية ويعتبرها مرحلة ما بعد الحرب. حزب الله لا يقارب هذه المفاوضات من هذا المنظار، بل يعتبرها هدنة بين حربين. هو يراقب هذه المفاوضات، لكنه في الوقت عينه يرمم قدر المستطاع قوته العسكرية استعدادا لما هو آت من تطورات عسكرية. بهذا المعنى لا يعول حزب الله كثيرا على هذه المفاوضات، لا بل هو يرفضها ويرفض نتائجها مسبقا. في ظل هذا الواقع نحن أمام مشهدين متعارضين: مشهد الدولة اللبنانية التي تتعاطى مع المفاوضات على أنها الخيار الوحيد والأخير لإنقاذ البلد الذي ورطها فيه حزب الله، ومشهد حزب الله الذي يتعاطى مع المفاوضات على أنها هدنة في حدها الأقصى. هكذا النظرة إلى هذه المفاوضات ليست متكافئة، وحين تكون الأمور هكذا فإنه لا يعول عليها كثيرا. كيف تنجح مفاوضات يفترض أن تنتهي بانتهاء حزب الله؟ بالتأكيد لن يجعلها تنجح.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
2: فادي نسبي، الياس بولس الخوري، يوسف جرجس ظاهر، سامية خليل الفغالي.
1: ارتفعوا كالأرث.

0: يا ربنا يسوع المسيح، يا من طعن قلبك بحربة حبا بنا وسفك دمك الكريم لفدائنا، فبحق قلبك الجريح بالمحبة ترأف على نفوسنا المسكينة، وعرفنا كم هي سمينة لكي نحبك ونعوض بالندامة عما أسأنا به إليك، وعن الإهانات الصادرة عن عديمي المعروف لإحساناتك. قدس نفوسنا يا ختنها الإلهي بجرح قلبك المقدس، وأشعل قلوبنا بمحبتك. ارحمنا لأننا جبلتك وعمل يديك، وأرسل لنا عونا من العلاء لتجديد الإيمان بين الشعوب وانتصار أمنا كنيستك المقدسة وحراسة الحبر الروماني رأسها المعصوم، واجعل الرعية واحدة لراع واحد. أمين. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب،
1: اجعل قلبنا مثل قلبك.
0: انظر يا رب إلى الأراضي المغطاة بالحصاد
1: وأرسل فعلة لحصادك.
0: يا رب استمع صلاتنا
1: وصراخنا إليك يأتي،
0: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.
1: برحمة الله والسلامة. أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: مع روحك أيضا.
0: فلنصلي أبانا وسلام مرة واحدة، ملتمسين من قلب يسوع الأقدس المحبة الحارة نحوه وارتفاع شأن كنيسته وارتداد الخطأ إلى التوبة، والغير المؤمنين إلى الإيمان، وحلول السلام بلبنان والعالم كله. أمين. أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطأ

0: كلمة حياة، كلمة حياة مع الأب ميشيل عبود.
1: الله معكم. تأملنا اليوم بالأربعاء الثاني من زمن العنصر. يسوع بيقول للتلاميذ: لا أدعوكم عبيدا، العبد ما بيعرف شو بيعمل سيده، دعوتكم أحبائي، أنا أطلعتكم على كل شي سمعته من بيي. بكفي بيقول أنا اخترتكم، بدي إياكم تنطلقوا تحملوا ثمر. آخر شي بيقول لهم: أوصيكم أحبوا بعضكم بعضا. أول شغلة بدنا نعرف، أوقات بنحس الله بعيد عنا كتير، الله متعالي، الله بعيد، نعم الله متعالي، الله كل القدرة، بس صار إنسان مثلنا، يسوع صار صديقنا، شاركنا بكل شيء مع هذا الخطية. ما منشوف حالنا أنه منعرف فلان، ما منشوف حالنا أنه فلان صديقي، نيالنا إذا كان يسوع صديقنا، بس نحن اللي عم نغير. يهوذا اختاروا يسوع، بعدين خانوا بقبلة، بس إجا يسوع وتلقى القبلة من يهوذا، ما تغير يسوع، قال له: يا صديقي أبي قبلة تسلم ابن الإنسان. رغم بعدنا عن الرب وخيانتنا له بأعمالنا وتصرفاتنا وخجلنا في قدام المجتمع، بيبقى يسوع صديقنا. اليوم خلينا نغير ونقول: رب أنت صديقي، أنت إلهي، أنت معي دائما أبدا، أنا اخترتكم وأرسلتكم. في أحلى منا أعرف أنا الله اختارني؟ واحد بيشوف حاله أنه مدير شركته قال له يمثله بمحل معين، الله اختارني، وهذا الشيء مسؤولية علينا وين ما كنا. العطر ما مندل عليه، هو بدل على حاله، ريحتنا من ريحة المسيح، إذا دقينا بالمسيح فخلينا نعكس وجهه بالمجتمع ونبين حقيقة الصورة المسيحية. والله معكم.

0: أهلا بكم. قبل حوالي 4 ساعات من الآن بدأت في واشنطن جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. أهمية مفاوضات اليوم أنها تأتي في ظل تصريحات لافتة للرئيس الأمريكي، فدونالد ترامب أعلن في تصريحه الأخير أنه مصر على وقف الحرب، ولم يتردد في القول أنه شعر بالانزعاج من استمرار نتنياهو في القتال مع لبنان، مؤكدا المعلومات الأخيرة التي ذكرت أنه وصف نتنياهو بالمجنون في المكالمة الأخيرة بينهما. نتنياهو لم يتأخر في الرد ولو بطريقة غير مباشرة، إذ أعلن أن كثيرين ممن يستهدفون إسرائيل موجودون في بيروت. فإلى أين يمكن أن يصل التباين الإسرائيلي الأمريكي بشأن لبنان؟ وهل هو تباين تكتيكي أم أنه أبعد من ذلك وأعمق؟ والصورة غير الواضحة على صعيد العلاقات الإسرائيلية الأمريكية تقابلها صورة مماثلة بالنسبة إلى المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. فالولايات المتحدة تضغط بقوة في سبيل أن يصدر عن اجتماع اليوم بيان مشترك وخطة عمل لمسار أمني للبنان مستقل عن حزب الله، كما أعلن أعلن ذلك وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. لكن لا شيء يؤكد حتى الآن أن الأمر سيتحقق، علما أن أجواء الاجتماع إيجابية وتنم عن رغبة الطرفين المعنيين في تحقيق خرق ما. ميدانيا حزب الله يتبع سياسة حذرة في الجنوب، إذ تتركز ضرباته داخل الأراضي اللبنانية حتى لا يستجر ضربات جديدة للضاحية الجنوبية. الأداء الميداني للحزب يثبت أنه وافق على معادلة لا لاستهداف شمال إسرائيل مقابل عدم استهداف الضاحية، ولو أنه لم يعلن ذلك لاعتبارات كثيرة. البداية من واشنطن مع اليوم الثاني من الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. التفاصيل يوافينا بها من هناك الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني، نتابع معك آخر المستجدات في اليوم الخامس من المفاوضات وآخر المعلومات أيضا.
1: نبيلة، بعد مرور نحو 4 ساعات على انطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية، تكشف معلومات من الخارجية الأمريكية للأم تي في أن البيان المشترك المرتقب صدوره الليلة سيتضمن للمرة الأولى الإشارة إلى ما يعرف بالبايلوت زون أو المنطقة التجريبية، رح تكون مكتوبة بالبيان، التي يفترض أن تشكل المرحلة الأولى من تطبيق الترتيبات الأمنية والميدانية الجديدة بجنوب لبنان. وبحسب المصدر في الخارجية الأمريكية للأم تي في، قال أن تقوم هذه الفكرة على اختيار نطاق جغرافي محدد تبدأ فيه خطوات متزامنة تشمل انسحاب إسرائيل تدريجي وانتشار الجيش اللبناني وتسلمه المسؤولية الأمنية بصورة كاملة مع حصر السلاح والوجود العسكري بسلطة الدولة اللبنانية. ويضيف المصدر بالخارجية الأمريكية على أن يبقى التنسيق الأمني ومعالجة أي خروقات عبر آلية الميكانيزم. وتؤكد المصادر أيضا بالخارجية أن البايلوت زون تطرح كنموذج أولي يمكن البناء عليه لاحقا وتوسيعه إلى مناطق أخرى إذا نجحت المرحلة الأولى وجرى تثبيت التفاهمات الميدانية المطلوبة. وتشير أيضا المعلومات بالخارجية الأمريكية إلى أن البيان المشترك لن يقتصر على تلخيص نتائج هذه الجولة، بل سيتضمن أيضا تحديد المواعيد الجديدة للجولة السادسة من المفاوضات، والتي يرجح أن تعقد خلال نحو 10 أيام لاستكمال البحث في الملفات العالقة من بين قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1955 ومتابعة تنفيذ التفاهمات التي يجري عليها العمل حاليا. وفي موازاة المفاوضات، شدد وزير الخارجية أيضا ماركو روبيو على أن حزب الله أبلغ الولايات المتحدة أنه لن يهاجم إسرائيل ما دامت بيروت لا تتعرض لهجمات، إلا أنه لم يلتزم بهذا التعهد. ويعتبر وزير الخارجية روبيو أن حزب الله لا يشكل تحديا أمنيا لإسرائيل فقط، بل يمثل أيضا تحديا مباشرا للدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية، وهو ما يفسر إصرار واشنطن على أن يترافق أي تقدم سياسي مع خطوات عملية تعزز سلطة الدولة اللبنانية ودور الجيش اللبناني. وأضاف بالأخير المصدر بالإدارة الأمريكية أن الحل المستدام يمر عبر تقوية المؤسسات الدولة اللبنانية، ويتم الحديث هنا عن تقوية الجيش اللبناني من خلال تدريبه وإضافة قدراته وانتشاره وتمكينه من أنه يكون عنده مسؤوليات كاملة وأكبر على الأراضي اللبنانية باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة المخولة لحفظ السلام في لبنان. هذه الرسالة من الخارجية الأمريكية، معي أنا والزميل ربيع شمعون حتى هذه اللحظة.
0: شكرا أنطوني.
2: من واشنطن إلى بعبدة، أجواء القصر الجمهوري المواكب للمفاوضات لحظة بلحظة، نتابعها مع الزميل رامي نصار. إذن يعني رامي، الخطوط مفتوحة بين بعبدة وواشنطن، والمعلومات التي أوردتها قبل قليل أن لا إعلان عن نيات مشتركة حتى الآن، نتوسع معك بالتفاصيل، تفضل رامي.
3: ماجد مساء الخير. اولا دعني ابدا بانه فكره البايلوت زون التي يتم التداول بها الان، تحدث عنها زميلي انطوني وايضا مصادر بعبده، كنا نشرنا بعض ما قالته لنا بشان هذه الفكره التي قد تشكل خرقا، هي ليست بجديده، كنا قد تناولنا هذه الفكره في تقاريرنا على مدى اسبوعين، وبالتالي هذه الفكره تنص على انه بيصير في انسحاب، يعني يتم اختيار منطقه نموذجيه ينسحب الجيش الاسرائيلي منها، ينتشر الجيش اللبناني ضمن اليه مراقبه ربما قد تكون الميكانيزم. ولكن السؤال هنا، وهذا ما سالناه مصادر بعبده، هو انه هل يتم ذلك بمعزل عن وقف اطلاق نار شامل، طالما انه مصادر بعبده كانت قالت منذ نحو ربع ساعه من الان انه لا تقدم كبيرا في المفاوضات، نظرا الى انه لبنان يتمسك بموضوع وقف اطلاق النار بشكل كامل كمدخل لبحث النقاط الثانيه. هذا الموضوع طبعا جعل الوفد اللبناني والرفض الاسرائيلي جعل لبنان يتمسك اكثر بهذا المطلب، وهنا حصلت هذه المحاوله الامريكيه للخرق من خلال هذه الفكره التي هي بايلوت زون والتي شرحناها منذ بعض الوقت. وهون لما سالنا عن مسألة وقف اطلاق النار، قالوا انه البايلوت زون نفسها اللي عم بيصير عليها النموذج قد تكون بنت جبيل ربما، وهذا ما كنا قد سمعناه في الايام الماضيه، هيدي البايلوت زون بيصير عليها وقف عمليات عسكريه لها، بينسحب الجيش الاسرائيلي ينتشر الجيش اللبناني. وطبعا امام هذا الطرح اكثر من عقبه واكثر من صعوبه لكي يتحقق، ولكن قد تكون هناك المحاوله الامريكيه للضغط على هذا الموضوع. قلنا ايضا بانه بحال تحقق هذا الخرق لا اعلان نيات، ولكن سوف يصدر البيان الذي تحدث عنه انطوني منذ بعض الوقت، وهذا ما اكدته ايضا مصادر بعبدة. وحتى الان في ضوء هذا الاجتماع يحدد موعد للاجتماع المقبل في البنتاغون، الاجتماع الامني، علما انه حتى الان لا تزال الاجتماعات في قصر بعبدة موجوده مع الفريق الذي يتكفل مواكبه المفاوضات بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وطبعا الايام المقبله سوف تكون كفيله لمعرفه مصير هذه المفاوضات.
2: شكرا لك الزميل رامي نصر.
0: من المفاوضات إلى الميدان، تصعيد إسرائيلي واسع ومزيد من الضحايا والدمار. التفاصيل مباشرة في الاستوديو مع زميل صبح إبلاوي. إذا صبح نتابع معك التطورات الميدانية.
4: شكرا نبيلة، مساء الخير ماجد. 970 يوما مرت حتى هذه اللحظة منذ بداية هذه الحرب بشكل عام، 93 يوما مرت على هذه الحرب، وهي الأطول والأكثر كلفة بشرية وأيضا عمرانية بين لبنان وإسرائيل. ننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية في هذا اليوم. تمددت العمليات العسكرية الإسرائيلية، إذا ما لاحظنا هنا كيف أن العمليات مركزة حاليا على منطقة الساحل، وهي هذه المنطقة المنتشرة هنا، المناطق المحتلة هنا تصل إلى البياضة وأطراف المنصورة وبيوت السياد، الغارات ممتدة على طول الساحل إلى صور. هل تريد إسرائيل التوغل أكثر واحتلال المناطق أكثر؟ إذا ما نظرنا هنا في المنطقة المحاذية لقلعة الشقيف، القارات الإسرائيلية أيضا مستمرة وهي تمهد الطريق لدخول الاحتلال إلى منطقة تلة علي الطاهر. أما في دبين وهي القريبة من مرج عيون والخيام، هذه المنطقة شهدت في هذا اليوم 4 تفجيرات ضخمة هزت المنطقة بشكل عام. اليوم تمددت الغارات الإسرائيلية إلى ما بعد شمال الليطاني، وصلت إلى مشارف الضاحية الجنوبية، علما أنه في هذه اللحظات بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا مخصصا للبنان. ننتقل إلى الفيديوهات التي انتشرت اليوم، وقبل هذا ننتقل إلى خارطة التهجير، ولكن في الفيديوهات التي انتشرت نتابع هذه الغارات العنيفة جدا. واحدة من هذه الغارات حصلت في منطقة خلدن، نلاحظ هنا الأشخاص الذين كانوا داخل هذه السيارة ترجلوا منها، ربما بعد اتصال من الجيش الإسرائيلي طلب منهم إخلاء السيارة وتم استهداف على جانب الطريق. أيضا في هذا اليوم شهد جنوب لبنان استهداف 7 سيارات من خلدي وصولا إلى دير الزهراني والنبطية، إضافة أيضا إلى سقوط جرحى للجيش اللبناني واستهداف آلية تابعة للجيش اللبناني، استهداف الدراجات النارية أكثر من 15 ضحية في هذا اليوم، ما رفع عدد الضحايا إلى أكثر من 3450. في الصور التي وزعها الجيش الإسرائيلي عملية استلام وتسليم بين قادة لواء جولاني، ولكن حصلت في داخل قلعة السقيف المحتلة حديثا بعد عملية إسناد إيران. هنا نلاحظ هذا الفيديو يشير إلى عودة الطلاب في شمال إسرائيل إلى ممارسة الحياة الطبيعية والعودة إلى المدارس. أما فيما يخص حزب الله في هذا اليوم شن 8 عمليات حتى هذه اللحظة، واحدة كانت ليلية حصلت ليل أمس في منطقة دبل واستهدفت آلية مركافة، ولكن حتى هذه اللحظة فقط حزب الله يقول أنه استهدف شمال إسرائيل مرة واحدة، ولكن يقول أن المركز المستهدف هو منطقة عسكرية وليست مستوطنة، أي ليس هناك خرق لمعادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل. نبيلة وماجد،
2: شكرا صبحي.
0: جنوبا ودعت بلدة القليعة في قضاء مرج عيون شهدائها الثلاثة الدكتور جيمس كرم وولديه اللذين استشهدوا من جراء استهداف سيارتهم بمسيرة إسرائيلية على طريق الخردلي أثناء عودتهم من بيروت بعد تقديم امتحانات جامعية. واحتشد أبناء البلدة والقرى المجاورة لاستقبال النعوش وسط أجواء من الحزن والصلاة، كما شيع أهالي المنطقة رئيس بلدية دير ميماس الراحل سهيل أبو جمرة في مراسم حاشدة وسط أجواء من الحزن والأسى، وتوقف موكب التشييع في القليعة وبرج الملوك ومن ثم في دير ميماس مسقط رأسه.
2: وفي الجنوب أيضا حارة المسيحيين في صور أعادها تحذير إسرائيلي إلى الواجهة، فكيف تبدو الصورة فيها اليوم وبماذا تعرف هذه الحارة؟ تقرير ماريان زوين.
5: صوركن صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، هالصور مشهورة، فمين بيقصد صور وما بيحتفظ بمثل هاللقطات الحلوة لحارة المسيحيين بهالمدينة؟ حارة المسيحيين ممرات ضيقة حجرية ومنازلها تراثية، هون موجود عدد من الكنائس التاريخية التابعة للطوائف المارونية الكاثوليكية والأرثوذكسية، وهي خلف المرفأ القديم والأسواق التاريخية لصور. هون احتفظت عائلات مسيحية جنوبية قديمة بمنازلها بالرغم من كل موجات الهجرة والحروب. هي حارة من ضمن قسم رئيسي بمدينة صور، منطقة الحارات القديمة. اكتسبت هالحارات تسميات نسبة لواقعها الديموغرافي وثقافتها عبر التاريخ، وما شكل هالموضوع أي إشكالية، فكانت الهوية معروفة والكل متصالح معها، وقدم سكان الحارات على مدى عقود نموذجاً للتعايش الاجتماعي والإنساني. طيب ليه عاد اسم هالحارة إلى الواجهة؟ المشكل مش طائفة من الأصل، المشكل مرة جديدة سياسي وبيرجع للحرب اللي خطف حزب الله لبنان فيها، وبسببها صار بصح استخدام عبارة في خطر ينمح الجنوب. فالثلاثة بيقول الجيش الإسرائيلي إنه رصد عشرات العناصر التابعة لحزب الله داخل هالحارة ووجه تحذير لسكانها، وقال إنذار الإخلاء سابقا ما شملكن، ولكن هو سيتخذ إجراءات عسكرية بحال استمرار ما وصفه بالنشاط داخل الحي.
6: استدعينا الجيش ونزلنا على الأرض، عملنا جولة بالحارة كلها، بالأوتيلات، بالبيوت المستأجرة، وبالحارة ما في أي حدا بنقول يعني مطلوب أو شيء. كانوا نازحين من المنطقة، من الرمل، منطقة الرمل وكذا، في جزء فل وجزء بقى. وبالإضافة لهالشيء الجيش تولى الموضوع، عمل نقطة على كل مداخل الحارة.
7: عمل بلبلة يعني، بس الحمد لله يعني اللي فعل رجع وغينا بألف سلام الحمد لله.
5: الحياة مكفية يوم الأربعاء بحارة المسيحيين بصور، بس مش ممكن وصفها بحياة طبيعية لطالما باقي أنحاء صور عم تنقصف، ولطالما في مجموعة مكفية حربة وما بينوثق فيها. كون هيك التاريخ القريب والبعيد أثبت، وكون أعمالها خارجة عن القانون بحسب توصيف الحكومة اللبنانية.
2: سياسيا، لودريان في بيروت لمنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد، واجتماعات مكثفة غدا الخميس. التفاصيل مع يارا الهندي.
8: في توقيت سياسي وأمني دقيق، يصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت مساء الأربعاء في زيارة تستمر حتى يوم الجمعة، حاملا معه ملفات حساسة ورسائل دولية تتعلق بمستقبل الجنوب اللبناني والتوازنات الإقليمية. وبحسب معلومات الام تي في فان لودريان لن يعقد لقاءات رسميه فور وصوله، على ان تنطلق اجتماعاته المكثفه الخميس مع الرؤساء الثلاثه وعدد من المسؤولين، وسط ترقب لما ستحمله باريس من مواقف حيال التطورات الاخيره. وتفيد المعلومات بأن الموفد الفرنسي يصل ومعه مساعدات فرنسية مخصصة للبنان سيتم وضعها بتصرف السلطات اللبنانية، في خطوة تعكس استمرار الدعم الفرنسي للبنان رغم التعقيدات السياسية والأمنية. وفي صدارة الملفات يبرز مستقبل قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان في ظل نقاشات دولية متسارعة حول دورها ومهامها بعد التصعيد الحدودي الأخير، إضافة إلى البحث في التعديلات المطروحة على آلية الميكانيزم المرتبطة بمراقبة وقف إطلاق النار، وسيطرح مجموعة من الأفكار المتعلقة باللجنة. كما سيبحث الموفد الفرنسي في آخر تطورات المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط مؤشرات إلى تراجع الدور الفرنسي في هذا المسار لمصلحة الحضور الأمريكي المباشر. إذن المناخ الدولي خصوصا بعد جلسة مجلس الأمن التي دعت إليها فرنسا يضع زيارة الموفد الفرنسي في قلب المشهد السياسي والأمني في ظل تزايد الضغوط الدولية لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
0: ووسط التصعيد الأمني سؤال تربوي يؤرق الطلاب والتلاميذ وأهليهم، ما مصير الامتحانات الرسمية؟ زينة باسيل شمعون.
9: لا التزام بوقف إطلاق نار، لا قواعد لهذه الحرب الهمجية، تهديد بقصف الضاحية الجنوبية واستشهاد طالبين مع والدهم على طريق عودتهم من امتحانات الجامعة اللبنانية، إنما لا تراجع عن قرار إجراء الامتحانات الرسمية حتى الآن.
10: كل مرة قدرتوا تكملوا رغم كل شيء، هيدي مش بس خطوة لمستقبلكم، هيدي بطولة بكل معنى الكلمة.
9: البطولة في الصمود لا تبعد الخطر ولا تغير واقع النازحين. انطلاقا من هنا تواجه الوزارة ضغوط من جهات عدة لتأجيل الامتحانات أو إلغائها، بدءا من اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور بالمدارس الخاصة، كما أعلن مديرو مدارس وثانويات رسمية بجنوب عن ارتفاع واضح بمنسوب القلق والتذمر بين الأهالي.
11: للأهالي النازحين فيهم أولادهم يقدموا بمركز قريب من منطقة النزوح، وكمان لأهالينا الصامدين بالكرة المحاصرة في آلية دعم إضافية تيقدروا يقدموا الامتحانات الرسمية. واليوم وقعت معالي الوزيرة دكتورة ريما كرامي للجامعات آلية بتسمح استكمال التعليم عن بعد والتقييم عن بعد، وأكيد حيلا مستجدات أمنية بتكون معاليها عم تاخد الإجراءات المناسبة.
9: لجنة التربية النيابية كانت قد طالبت بتأجيل موعد الدورة الأولى إلى منتصف تموز، وأيضا وجهت أسئلة إلى الوزيرة كرامي عن آلية تطبيق هذه الامتحانات وتأمين سلامة التلاميذ.
12: ما بيصير شيء إذا تعلمنا من الدولة الفرنسوية ولا حتى من العدو الإسرائيلي اللي ألغى الشهادات الرسمية. دولتنا بأيامها لما كان في ظروف أقل خطورة أعطت إفادات، هل كانوا ناس بلا مسؤولية؟ فليش المزايدة والمكابرة؟ في أسرار خلف هذا الموضوع لازم نعرف.
13: عن جد ما عم بقدر اتخطى، هي كيف ما اتنعب هالمنظر؟ ما في مسافة شرعية، قالت لازم يضلهم، وقال فيه حيكون علينا شي 6 مراقبين.
9: هذا الفيديو يظهر التحضيرات اللوجستية للامتحانات الرسمية بإحدى المدارس التي تستقبل نازحين. بدورة مصادر وزارية أوضحت أن مجلس الوزراء قد يلجأ إلى إلغاء الامتحانات بناء على التطورات الأخيرة.
0: بعد الإعلان عقوبات أمريكية على نوبي تكس،
2: وهل تنسحب التجربة على لبنان؟

حوار حر بين المفاوضات الجارية وتطورات الميدانية المتسارعة، هل تمهد الاتصالات الأمريكية الطريق نحو تثبيت وقف إطلاق النار؟ قراءة في تداعيات المفاوضات مع رئيس تحرير منصة نيوزلس فارس خشان. حوار حر مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1. حوار حر نجمع في

0: وبهالليل نسافر مع قناديل سهراني.
1: قناديل سهراني الأربعة عشر المساء مع زياد عقيقي.
2: عين على الفن.
3: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
2: مع كارين المطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

رقي ورقي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايف. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، خمسة بعد الظهر على لبنان الحر. ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي

0: لبنان الحر.
1: معقول يكون في للحجرة عاصمة؟ تكون أداء معقول يكون في عاصمة للرخام؟ حتعرف إنه هالعاصمة إيطالية بامتياز وزيارتها حلوة كتير، لأنه البياض المايل على الرمادة هو سحر حجارتها وطبيعتها. ومن هونيك في يلي بده ينحت رخامة مثلا يطلب الحجم اللي بده إياه ويقصوله قطعة رخام يلي وزنها بيوصل لأطنان. ورخام يلي موجود بكرارة مش حيلا، يقال إنه من النوع الفاخر والشيك جدا إذا جاز التعبير. وإذا بدنا نحكي أنا وياكن عن هالمنطقة بشمال وسط إيطاليا ما منخلص، استقطاب إلى أقصى الحدود لكبار الفنانين بالعالم، بس كمان لبعض السواح. والأهم إنه الشخص يلي خلى كرارة كتير مشهورة بكل أنحاء العالم هو الفنان الإيطالي مايكل أنجلو، يلي كان يحب رخام كرارة الأبيض، وكتب بمذكراته إنه أكثر أمنياته جنوناً بحياته هي نحت جبل كرارة بكامله

0: في الأخبار الإقليمية، العالم يواكب مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ونتنياهو يؤكد تحصل بعض الخلافات التكتيكية في أفضل العائلات. تقرير أرار كرم.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث بثقة عن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران.
2: And it's evolving good. It's going to be very good. They're not going to have a nuclear weapon. Lots of other good things are going to happen. And we're going to have something that we, I say we did a little excursion.
1: فيما طهران تجزم أن تبادل الرسائل مع واشنطن متوقف منذ أيام. في الأثناء الوضع الميداني متوتر دائما مع هجوم أمريكي استهدف محطة إيرانية عسكرية للتحكم الأرضي في جزيرة قشم. هذه الضربات أتت ردا على محاولات هجومية نفذتها إيران في أنحاء منطقة الشرق الأوسط بحسب سنتكوم. فإيران أطلقت عدة صواريخ باليستية في اتجاه الكويت والبحرين لكنها فشلت في إصابة أهدافها المحددة بحسب القيادة المركزية. ففي الكويت قتل مدني وجرح العشرات في استهداف المطار ما أخرجه عن الخدمة لبعض الوقت. السلطات الكويتية دانت هذا الهجوم كما خفضت أعضاء السفارة الإيرانية في البلاد.
3: أخويا يا رب طالع من قدام أخويا سلسل دكشال خطر دكشال خطر.
1: أما في البحرين فمنظومة الدفاع الجوي دمرت 3 صواريخ وعددا من المسيرات. في المقابل نفى الحرس الثوري هذه الحوادث مؤكدا استهدافه قاعدة عسكرية أمريكية ومقرا للأسطول الخامس في البحرين، كما أشار إلى أنه دك القواعد العسكرية الأمريكية أيضا في الكويت بصواريخ دقيقة، وذلك ردا على ما وصفه بالعدوان السافر للقوات الأمريكية على السيادة الإيرانية. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي ومع كثرة الأقاويل والتكهنات حول ما يدور بينه وبين ترامب فيقول:
4: So we have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements where you always find a way to work them out. And we do so as great friends. We can disagree in the morning and by the afternoon we have we're common action.
1: فتح مضيق هرمز ممكن عسكريا. ترامب يدرس عدة خيارات وتبقى القوات الإسرائيلية والأمريكية على أهبة الاستعداد في شأن إيران عند الحاجة على حد قول نتنياهو.
5: رضا مجتبى فوق الدستور والتكليف الإلهي تحت قبة البرلمان، مصير لبنان بين 18 طائفة ولي وريث وحيد في إيران. تقرير مجدلين لحام.
6: من البرلمان اللبناني أي من تحت قبة إنتاج القوانين والتشريعات خرجت نظرية رسمية جديدة. أبناء حزب الله ليسوا فقط مواطنين لبنانيين بل قرابين على مذبح المشروع المقاوم. شو هي هالنظرية؟ نظرية الأضحى، وجاءت ببيان كتلة الوفاء لفعل المقاومة.
7: المعنى الأسمى لهذا العيد هو في الاستجابة للتكليف الإلهي حتى لو تطلب الأمر التضحية بالأبناء.
6: بناء على هالبيان انتزع حزب الله فعل التضحية من مفهوم الدفاع الوطني من جيش الدولة الجامع لكل اللبنانيين وحولوا إلى واجب ديني على أتباع التكليف حصرا. وهل فعل المقاومة فعل وطني عابر للطوائف أم معتقد خاص بطائفة ومرجعية وولي؟
8: السلام على ولي أمر المسلمين،
9: السلام على حجة الإسلام والمسلمين،
10: السلام على الولي الخامنئي المفدى،
11: فخذ من أعمارنا وأعطي في عمره الشريف.
6: من البرلمان اللبناني للميدان في منظومة ولاء عم بتقاوم لأجل تكليف الولي الفقيه.
12: نحن جنودك ونحن أبطالك، نتمنى أن نكون بيضنا لك وجهك بجنوب لبنان يا سيد مجتبى. ارضى عينا يا سيد.
6: يرضى عنا، العبارة واحدة بتكفي. طاعة امتدت فجأة إلى ما بعد خامنئي، إلى مجتبى الابن.
13: إن تولي السيد مجتبى خامنئي سدة الحكم في إيران اليوم يعد وراثة سلطوية، لأنه يفتقد للأهلية الفقهية التي اشترطت أن يكون الولي الفقيه مرجع تقليد، والذي خفض هذا الشرط بعد وفاة السيد الخميني إلى درجة مجتهد لصالح والده المرحوم السيد علي الخامنئي.
6: إذا كان هذا الولاء نفسه موضع اعتراض فقهي وسياسي داخل البيئة الشيعية فكيف بيصير ملزم لكل الطوائف اللبنانية؟
13: تولي القائم على الوراثة لا يلزم أحدا من مبدأ ديني على الالتزام به خارج حدود النظام القائم في إيران.
6: المسألة هون ما بتتعلق لا بالنقاش الديني ولا بحرية ممارسة المعتقد، بل بوضع الدولة اللبنانية بالعملة اللي صارت أقل شأنا من رضا رجل دين غير لبناني بيمثل جزء من مذهب واحد، هو جزء من 18 طائفة، وبالملخص لا يسمح للبنانيين أو دولتهم حتى الكفر فيها.
0: واشنطن تضع منصة نوبيتكس أكبر بورصة للعملات الرقمية في إيران على لائحة العقوبات، فما هي نوبيتكس ولماذا أصبحت هدفا مباشرا للخزانة الأمريكية؟
14: منصة نوبيتكس ليست مجرد موقع لتبادل العملات الرقمية في إيران، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة شريانا ماليا أساسيا داخل الاقتصاد الإيراني الخاضع للعقوبات. تأسست المنصة عام 2017 وسرعان ما أصبحت أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في إيران، مع أكثر من 11 مليون مستخدم وحصة تقدر بأكثر من نصف سوق الأصول الرقمية الإيرانية. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت إدراج نوبيتكس على قائمة العقوبات، معتبرة أن المنصة ساهمت في تمكين الحكومة الإيرانية ومؤسسات خاضعة للعقوبات، وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني، من الالتفاف على القيود المالية الغربية ونقل الأموال عبر شبكة العملات الرقمية بعيدا من النظام المصرفي التقليدي. وبحسب واشنطن فإن نوبيتكس استحوذت وحدها على أكثر من 50% من تدفقات الأصول الرقمية إلى إيران خلال عام 2025. العقوبات لم تقتصر على المنصة نفسها، بل شملت أيضا عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين والمؤسسين المرتبطين بها، إضافة إلى ثلاث منصات إيرانية أخرى هي وولكس وبيت بن ورامزينكس. تأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات وتقارير دولية تحدثت عن استخدام المنصة لتحويل مئات ملايين الدولارات لصالح مؤسسات إيرانية خاضعة للعقوبات، بينها البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري، في إطار شبكة مالية موازية تعتمد على العملات المشفرة لتجاوز الضغوط الاقتصادية الغربية. بالنسبة إلى واشنطن، تشكل نوبيتكس جزءا من البنية المالية التي تسمح لطهران بالحفاظ على تدفق الأموال رغم سنوات طويلة من العقوبات. أما بالنسبة إلى إيران فإن استهداف أكبر منصة للعملات المشفرة يشكل ضربة جديدة لأحد أهم منافذها المالية في العالم الرقمي.
5: إقليميا، الفصائل العراقية تعلن تسليم السلاح تباعا في ظل الضغط الدولي، فهل تنسحب التجربة على لبنان؟ تقرير حسن الرفاعي.
15: بدأت الضغوط الأمريكية تترجم على أرض الواقع العراقي وتصب باتجاه الهدف الذي أعلنته واشنطن جهارا، وهو تسليم سلاح الفصائل العراقية وحصر السلاح بيد القوى الشرعية. وعليه أعلنت قيادة عصائب أهل الحق التي يقودها الشيخ قيس الخزعلي قرار فك الارتباط بالحشد الشعبي وتسليم سلاحها. وبحسب تأكيد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، فإن الفصائل تنتظر شهر أيلول، وهو موعد انتهاء وجود التحالف الدولي في العراق لحسم ملف حصر السلاح بيد الدولة.
16: إيران عم بتبلش تتخلى عن بعض أزرعها، في هناك خمس فصائل أعلنت نيتها تسليم السلاح، بقي الفصيلان اللي يعني الأكثر تشددا هن حركة النجباء وكتائب حزب الله، وكأنه إيران عم بتجرب تركز السلاح بأيدي الفصائل الأكثر ولاء لإلها. هلأ إيران هي فايتة مفاوضات كتير كبيرة وكتير قاسة مع الولايات المتحدة، بحسب متطلبات هذه المفاوضات بيكون مستوى طلب الليونة من هذه الفصائل.
15: كثير أوجه التشابه بين لبنان والعراق، من السلاح إلى الارتباط بالمرجعية نفسها أي طهران. وإن اختلفت المشهدية الداخلية للتركيبة الطائفية والسياسية للبلدين، فإن الضغط الدولي ولا سيما الأمريكي منه متشابه، إصرار على تسليم السلاح وحصره بيد الدولة. كذلك العقوبات الأمريكية التي تستهدف كل من يرتبط بالفصائل المسلحة المحسوبة على إيران. فهل يمكن استنساخ التجربة العراقية في لبنان؟
17: هو أكثر استنساخ للنموذج، بمعنى أن الفصائل في العراق عليها أن تسلم سلاحها للدولة، وهي تريد مقابل أن تكون أكثر حرية داخل الدولة. في لبنان هناك فصيل واحد ولكنه هو موجود في عمق الدولة، وفي العراق الحكومة الحكم شيعي بحكم الأغلبية، في لبنان توازن الجماعات، الصيغة أقوى من الصواريخ. إذن حزب الله بماذا سيقايد سلاح، أم إن تسليم السلاح هو ضرورة في حفظ الجماعة الشيعية في لبنان؟
15: تتعدد أوجه الشبه والاختلاف والنتيجة واحدة، إعادة رسم المشهد الإقليمي وفق تركيبة جديدة، وبين من قرر خفض رأسه في انتظار مرور العاصفة ومن قرر معاندتها، يرتفع عداد الضغط وينخفض على دول وشعوب بأسرها، وتبقى العبرة في الخواتيم.
0: في المواقف المحلية أعربت أن أبستري دجاج عن أسفها للمشهد الذي يعيشه الجنوب اللبناني، معتبرة أن اللبنانيين الذين وعدوا بالتحرير واستعادة السيادة يجدون أنفسهم أمام واقع مختلف تماما، وشددت من معراب على أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لم يعد مطلبا سياسيا لفريق دون آخر، بل ضرورة وطنية ملحة لحماية اللبنانيين ومنع تكرار المآسي التي عاشها الجنوب وسائر المناطق اللبنانية خلال الأعوام الماضية.
5: إلى طرابلس، حيث شارك وزير الثقافة غسان سلامي في احتفال لمناسبة إنجاز أعمال ترميم حمام عز الدين الأثري بدعم من مؤسسات دولية وبحضور وزيرتي السياحة والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى حشد من الفعاليات الرسمية والمهتمين بالشأن التراثي. سلامي أكد على أهمية الحفاظ على الإرث الثقافي والمعالم التاريخية اللبنانية باعتبارها جزءا أساسيا من الهوية الوطنية وعاملا داعما للتنمية الاقتصادية والسياحية.
0: بعد الإعلان، شهر صحة النفسية
5: وبكم على ممشى المشاهير.

0: العائلية السبت 12 الظهر مع ريما رحمي.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع.

0: توكس، برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.

0: لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: بدك ذاكرة أقوى وتركيز أعلى؟ جواب مش دايما بحبوب أو بمكملات، جواب ممكن يكون بصحنك اليومي. خليني أعطيك أبسط الأطعمة علميا تدعم صحة الدماغ. أول شيء السمك الدهني مثل السردين أو السالمون، غني بالأوميغا 3 دهون أساسية بتغذي خلايا الدماغ وبتحسن الذاكرة والتركيز. تاني شيء البيض، فيه مادة الكولين عنصر مهم لوظائف الدماغ ونقل الإشارات العصبية وخصوصة للذاكرة. ثالث شيء مكسرات مثل الجوز أو اللوز، فيهم فيتامين إي ودهون صحية بتحمي الدماغ من التدهور مع العمر. رابع شيء الفواكه مثل الفراز أو التوت، غنيين بمضادات الأكسدة بتحارب الالتهابات وبتدعم وظائف الدماغ. وما ننسى الخضار الورقية مثل السبانخ، فيهم فيتامينات ومعادن أساسية لصحة الأعصاب. بس هون النقطة المهمة، مش بس شو مناكل كمان شو منشرب. كتير ناس بعد الأكل أو خلال النهار بيركزوا على العصير، القهوة، الشاي، بس الحقيقة إنه حتى لو العصير طبيعي فيه سكر

0: الأمر اللي بينعكس على صحة الرجل النفسية، وبأكد الاختصاصيون بهالمجال على أهمية الحكي مع شخص موثوق والحفاظ على النشاط البدني والنوم الكافي وتقليل التوتر المرتبط بالديجيتال بلاتفورمز. هالخطوات يمكن يشفى البعض بسيطة ولكنها فعالة، فالاهتمام بالصحة النفسية ما بيقل أهمية على الاهتمام بالصحة الجسدية، وطلب المساعدة عند الحاجة يعتبر قوة ومنه ضعف. خبرنا الثاني عن لبنان، وهالمرة الخبر إيجابي. فبحسب تصنيف متداول نشرته عدة منصات إعلامية وحسابات متخصصة بالتصنيفات العالمية، حل لبنان بالمرتبة الخامسة ضمن قائمة بتضم 20 دولة لأكثر الرجال جمالا بالعالم. المعايير ارتكزت على المزيج الفريد من الملامح المتوسطية والثقة بالنفس والأناقة اللي بيتميز فيها الرجال اللبنانيين، وتصدرت إسبانيا، السويد، إيطاليا، البرازيل ولبنان التوب 5. هالخبر طبعا خلق تفاعل إيجابي على السوشيال ميديا. أعلنت شركة ميتا توسيع الكونتنت المرتبط بال13 بلس عالميا على إنستغرام وفيسبوك وماسنجر ضمن حسابات المراهقين، ونتيجة هالأبديت رح ينعمل أوتوماتيك أكتيفيشن للسيتينجز للمراهقين بهدف الحد من ظهور المحتوى غير المناسب لأعمارهم. كما بدأت المنصة اختبار ميزة جديدة على إنستغرام بتساعد على تنويع المحتوى اللي بيشوفه المستخدمون الشباب لمنع التعرض المتكرر للمواضيع نفسها. هالخطوة أتت بظل الضغوط المتزايدة على شركات التواصل الاجتماعي لتعزيز سلامة المراهقين وحمايتهم من المحتوى المضر. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بينشط بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
1: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
2: بملف الطاقة، جال وزير الطاقة والمياه جو الصدي بمنطقة نهر البارد شمال لبنان، حيث اطلع على واقع معملي توليد الطاقة الكهرومائية التابعين لمؤسسة كهرباء لبنان ضمن مشروع لإعادة تأهيل المنشآت بتمويل من الحكومة الألمانية وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والهدف من المشروع هو الاستفادة بشكل أكبر من مياه نهر البارد لإنتاج الكهرباء، ما يعني زيادة كمية الطاقة المتاحة للمواطنين والتخفيف تدريجيا من الاعتماد على مصادر الطاقة المكلفة. كما يشمل المشروع تحديث المعامل الحالية ودرس إمكانية إضافة ألواح شمسية وأنظمة لتخزين الطاقة. وفي القطاع العقاري، كشف نائب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى ضمن برنامج حكي اقتصاد في إذاعة أم أف أم عن تراجع ملحوظ في حركة البيع والشراء منذ اندلاع الحرب، حيث انخفض عدد العمليات العقارية من نحو 17 ألف عملية إلى حوالي 12 ألف.
3: في هبة بالأسعار فظيعة، إذا يعني بيروت ما بقى في تحت 3000 دولار المتر، بيوصل للعشرة. إذا بدنا ناخدها بالمجمل، معدل المتر بالمتن يمكن ب 2000 دولار، إذا منروح سويشوب جوني جبال يمكن بيصير بال 1006-1007. إذا بيصير في سلام، إذا بيصير في هدنة، إذا بيصير في وقف، خلص مخلص من هال من هال من هالعقدة. ما في أحلى من الحياة ومن البسط، بس المشكلة عودوا العالم إنه القضية هي الموت والشهادة والفقر والتعتير.
2: وفي تطور مرتبط بملف النزوح السوري وتداعياته الاقتصادية، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أنه نحو 369 ألف سوري عادوا طوعا من لبنان إلى سوريا منذ بداية مرحلة التحرير وحتى نهاية أيار 2026، وتظهر الأرقام تسارع وتيرة العودة خلال الأشهر الأخيرة، إذا عاد نحو 150 ألف شخص خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، أي ما يعادل أكثر من 40% من إجمالي العائدين المسجلين خلال الفترة الماضية. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار أم مستويات قرب ال 74 دولار، سوليدار بيت 70 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث غلب التراجع على معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي، سوق دبي، كما أيضا الكويتي. تراجعت الأسهم الأوروبية مع تقييم المستثمرين لمقترحات أمريكية بفرض تعريفات جمركية جديدة وشاملة على 60 دولة، إلى جانب متابعة التطورات في الشرق الأوسط. تراجعت الأسهم الأمريكية مع ارتفاع أيضا أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة وسط مخاوف المستثمرين من أنه يؤدي استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاقم الضغوط التضخمية. تراجعت أسعار الذهب والفضة مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بظل تركيز المستثمرين على مستجدات الصراع في منطقة الشرق الأوسط وترقب صدور بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة. وسجلت أسعار الذهب اليوم بحدود 4436 دولار للأونصة، الفضة 73 دولار، أما النفط 98 دولار لبرميل برنت بعد ما عززت أسعار نفط مكاسبها بظل تجدد التوترات في الشرق الأوسط، مزاد من علاوة المخاطر الجيوسياسية على الأسعار وسط مخاوف استنزاف المخزونات العالمية. الأبرز العملات، حيسجل يورو دولار مستويات قرب 1.1598 إلى العملات المشفرة حسب انخفضت أسعار

0: البيتكوين مع استمرار انجذاب المستثمرين إلى فئات الوصول الأخرى بعيدا عن العملات المشفرة، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 65,700 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1,800 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
1: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV هنا.

0: للمجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: معقول يكون في للحجرة عاصمة؟ تكون أداء معقول يكون في عاصمة للرخام؟ حقك تعرف إنه هالعاصمة إيطالية بامتياز وزيارتها حلوة كتير لأنه البياض المايل على الرمادة هو سحر حجارتها وطبيعتها. ومن هونيك في يلي بده ينحت رخامة مثلا يطلب الحجم اللي بده إياه ويقصوله قطعة رخام يلي وزنها بيوصل لأطنان. ورخام يلي موجود بكرارة مش حيلا يقال إنه من النوع الفاخر والشيك جدا إذا جاز التعبير. وإذا بدنا نحكي أنا وياكم عن هالمنطقة بشمال وسط إيطاليا ما منخلص، استقطاب إلى أقصى الحدود لكبار الفنانين بالعالم بس كمان لبعض السواح. والأهم إنه الشخص يلي خلى كرارة كتير مشهورة بكل أنحاء العالم هو الفنان الإيطالي مايكل أنجلو يلي كان يحب رخام كرارة الأبيض، وكتب بمذكراته إنه أكثر أمنياته جنوناً بحياته هي نحت جبل كرارة بكامله بتمسك.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

الساعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار. انتهت الجلسة الأولى من المفاوضات المباشرة في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي على أن تستأنف الجلسة الثانية بعد استراحة الغداء. أشارت مصادر بعبدة للMTV إلى عدم إحراز تقدم كبير في المفاوضات حتى الآن، فالوفد اللبناني مصر على البدء بوقف إطلاق النار كمدخل لبحث النقاط الثانية. لفت مصدر في الخارجية الأمريكية للMTV إلى أن البيان المشترك المرتقب صدوره الليلة سيتضمن للمرة الأولى الإشارة إلى ما يعرف بالبايلوت زون أو المنطقة التجريبية التي يفترض أن تشكل المرحلة الأولى من تطبيق الترتيبات الأمنية والميدانية الجديدة في جنوب لبنان. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: نريد أن نرى الجيش اللبناني بالقوة والإمكانات التي تمكنه من نزع سلاح حزب الله. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر هيئة البث الإسرائيلية علاقته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالممتازة، وقال: هناك توافق بيننا في قضية لبنان. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: أنا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتشارك هدف نزع سلاح حزب الله وجعل لبنان منزوع السلاح. توازيا يجري نتنياهو مشاورات أمنية خاصة تبحث في الرد على هجمات حزب الله. نقل إعلام إسرائيلي عن مسؤولين أن التقديرات تشير إلى هجوم على بيروت خلال الأيام المقبلة. قال عضو في فريق التفاوض الإيراني لوكالة فارس: لن ندخل في اتفاق يتم في تجاهل لبنان. أضاف إن مذاكرة التفاهم مع أمريكا ستمر بأربع مراحل إن تم الاتفاق عليها. أخيرا قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن زمن تهديد إيران من دون تكلفة قد انتهى، وأي اعتداء سيواجه برد حاسم ومتناسب. ختم الموجز، إلى اللقاء.

0: أولا كيك
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهمو رأيك.
1: No, no, it's up to you.
0: أولا كيك كل أربعة مع فادي نكوزي. أولا كيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. التحية للمخرج توني سفير. كنا عم نتناقش سوا قلت له توني عم تشتقلي يمكن أسبوع لأسبوع بس لقينا حالنا لا ليش بدي يشتقل قبل ما كنا نشوفك بالمرة اليوم صرنا على القليلة منشوفك مرة بالأسبوع نحن وياك توني نترافق بهالفترة الحلوة اللي بتحمل عنوان أو لك هيك. شو أو لك يعني توني؟

0: حكينا الأسبوع الماضي إن كل أربعة عندنا موضوع، كل أربعة بنحاول نحكي بنتناول موضوع معين. كنا حكينا الأربعة الماضي إنه راح نكون بموضوع علمي هالأربعة، ويمكن بوقته خاصة وأنه نهار الجمعة هو اليوم العالمي للمحافظة على البيئة. فعشان هيك حاولنا أنه نكون عم نجمع عدة مواضيع وعدة يمكن أفكار ممكن أنه نكون عم نبحثها بقولك هيك. عذروني، أوقات بنستحي نطرح مواضيع اللي بيسمعنا بيقول انه كأنه ما في هموم بهالدنيا، خاصة عنا بلبنان، الا هم البيئة وهم الطيور او هم الحيوانات او هم الطبيعة او هالايكو سيستام. هيدا هي يعني الناس العالم كله مع كل ظروفه بيفكر بهالامور. نحنا اذا احترحنا اي موضوع علمي او بيئي كأنه نبقى مستحيين انه شو عم نحكي والظرف منه ملائم. على كل حال كله بيزول، ولكن الأمور اللي بتبقى واللي بتأثر علينا سلبا في حال ما كنا على قدها، الطبيعة والبيئة وكل هالأمور هيدي، هيدا مجالنا الحيوي، يا ما نحافظ عليه يا هو ما رح يحافظ علينا، ومن دون ما يكون في حروب ولا أي شيء آخر نحنا والإنسان بينتهي وما بعد عنده سبل العيش. وعيش وقت اللي بنقول العيش مش معناتها العيش يعني انه بيشتغل وبيطلع مصاري وشوكي، لا، العيش هي الانسان وبيئته، ما في عنده استمرارية اذا ما حافظ على بيئته ومجاله الحيوي. بحلقتنا اليوم ضيفنا صديق وعزيز عقلبنا، كنا نلتقى سوا ببرامجنا العلمية نحن وزميلي رانيا غصيبي، شاركنا لسنوات زقلنا نحن وياه بمواضيع عديدة علمية وبيئية وحتى بالأمور اللي بتخص الطيور والحيوانات وكتير أمور. بقى حبينا وقلنا لازم يكون معنا، خاصة وأنه قربنا لليوم البيئة اللي هو نهار الجمعة بخمس حزيران، وبنفس الوقت بدنا نفتح كتير مواضيع. والتحية للزميلة رانيا غصيبي كانت رح تكون معنا بمداخلات خاصة بالمواضيع العلمية، ولكن لظروف كتير دقيقة ما رح تقدر، أكيد الوقت ما بيسمح لأنه تكون معنا بها الوقت هيدا باتصال مباشر. على كل حال بعتتنا كم سؤال. ضيفنا الأستاذ روجي سعد، الإعلامي البيئي الناشط المناضل للدفاع عن البيئة وعن الإيكو سيستام وعن الطيور وعن كل شيء بيتعلق بحياة طبيعية بلبنان. أهلا وسهلا فيك، بعرف أنه بتنبسط كتير بس نلتقى سوا.
1: صحيح، مساء الخير أستاذ فادي، كتير حلوة هالمقدمة، شكرا. بشكرك. أنا بحس أنه البيئة هي نحن العايشين فيها، هاي الطبيعة الحياة العايشين فيها، فالبيئة إذا خربت كله خربانة.
0: نعم نقولها
1: فهيدا هو مثل ما الإيكو سيستام هو الحياة كلها، سيكل واحد ما في غيرون، كسر واحد بيفرط كله مثل العنقود الصغير أو مثل الحلقة.
0: صحيح. عنا عدة مواضيع استاذ روجيه بدنا نطرحها، بس أول أقرب موضوع هو موضوع اليوم العالمي للبيئة اللي بيصادف بخمس حزيران.
1: صحيح. هيدا النهار
0: شو بدنا نقول؟
1: هيدا النهار مهم كتير، يعني هو من 72 تأسس أساسه الأمم المتحدة كرمال اهتمام بالبيئة، لأنه لاحظوا أنه في خراب كبير عم بيصير بالبيئة. صور زمان 72 بوقتها كان كيف هلأ مع التلوث مع الانحباس الحراري، والسنة الموضوع تبع البيئة هو تخفيف استعمال البلاستيك.
0: بس إذا بتسمح لي قبل ما تتابع حتى ما أقاطعك بعدين، إذا حدا بيحب يبعث لنا أي رسالة صوتية او نصية لانك انت موجود معنا وحلو حلو انه تسمع السؤال أو تشوف السؤال، واكيد باطارنا نحن اللي عم نلتقى فيه اليوم هو مثل ما قلنا الايكو سيستم، البيئة، كل هالامور، مجالنا الحيوي الانساني اللي عم نحكي فيه. تفضل استاذ روجي، عنا قطعتك.
1: لا ما في مشكلة، كنا عم نقول انه هو السنة كل سنة فيه له موضوع تام بيحكوا عنه، السنة عم يشددوا على التلوث البلاستيك يلي صار بطريقة غير طبيعية، صار منتشر بالعالم كله يعني.
0: مش ما ما نواخذ نفسنا لانه بكل بلدان الحوض المتوسط
1: احنا بعدنا اخف من غيرنا. في مناطق صار بفرجوا
0: خصوصا بايطاليا يعني وفرنسا مستفح للامور.
1: في مناطق بفرجوك البلاستيك جنون يعني بالمي بيشيلوا كيف ما يشيلوا بيشيلوا بلاستيك. وحتى نحن عملنا على البحر جبنا عملنا مثل جبنا صرنا رمل نكبه نشوف اذا بينزل منه شيء بضل في الميكرو بلاستيك. يعني معناتها نحن عم ناكل بالسمك السمك بياكله ونحن عم ناكل من السمك.
0: هلا موسم سمك اللهم اللهم شو بيحوي هالسمك.
1: بسيطه بالنسبه لكثير قصص عم عندنا بهالبلد بس انه لازم قد ما فينا نحن نجرب انه ما نعود نستعمل اكياس البلاستيك.
0: رانيا بتسالك هل بتعتبر استاذ روجيه قبل ما نتابع يعني بس بدي اقول رقم التليفون او رقم الواتساب هو 70 959 1111 تحت تصرفكم اذا حدا بحب انه نكون عم نتناقش معه بهالمواضيع هيدي. بتسالك رانيا هل بتعتبر انه الفرصه بعد سانحه لتغيير مسار الامور ولا التصحيح عالميا ومحليا او كل ما يمكن تقوم فيه الدول والجمعيات والافراد هو فقط ترقيع؟
1: انا برايي في مجال كتير للتغيير اكيد. في حال اذا وقفنا ابتداء من اليوم الدول كلها توقف انه تقول البلاستيك خلص ما بقى تستعملوه كيس البلاستيك عملوا ريسايكل ما يكون انه لانه كيس البلاستيك بضل 1000 سنة بالطبيعه ما بيتحلل. يعني عم نحكي ككيس بس كيف الصحون والملعق والشواك مليون شغله
0: صح.
1: يعني عم بلاحظ انا في تغيير بعقليه بعد الجيل الجديد صاروا بيحملوا كيس القماش بروحوا على السوبر ماركت بيشتروا برات لبنان صاروا مثلا ما بيعطون كيس مثل عندنا هون
0: كيس. نحن بعدنا عم ناخذ هالكيس النايلون يعني.
1: فانا برايي انه ممكن كتير نرجع ويتغير الامور وتصير افضل بس بدها وقت كتير لانه بيلاقوا سهل. يعني عم نعتبر نحن الكيس اللي هو اسهل شيء اما كل شيء بلاستيك سهل انيت البلاستيك بعبوا المي فيها سهله حمله هي وقويه فبدنا وقت
0: يعني بعد ما وصلنا باختراعاتنا لنعمل ماده
1: تتحل
0: رخيصة يعني هي لأنها رخيصة كمان صح. مثل البلاستيك تحل محل البلاستيك وما تكون مأزية
1: أو البلاستيك يتحلل يعني مثلا أنا عم بشوف بعض الأحيان بمحلات
0: ممكن
1: بحطوا لك على الكيس أنه هيدا مثلا خلال
0: هلا هو عم بيروح إعادة تدوير أكتر مزبوط ولا لا
1: عم بيروح إعادة تدوير بس ما بعده بلاستيك يعني ممكن إعادة تدوير بدي ينكب زبالة منه يعني مش كله رح يدنا
0: 5 حزيران يوم البيئة شو بدنا نقول
1: بدنا نقول
0: كلبنانيين يعني اليوم مثلنا مثل كل هالبلدين
1: بدنا نخلي الناس تتغير تغير فكرة تعلم أولاد الجيل الجديد يلي هو نحن متكلين عليه بعتبر يمكن أنا ما بقى بعرف غير بس أنا بقدر أعلم الأولاد أو الجيل الجديد أو التوعية تكون أنه رجعوا للقديم رجعوا على الإزاز رجعوا على كياس القماش رجعوا على كل شيء أخضر جرين خففوا التلوث هو الاحتباس الحراري معبى الدنيا لو بتشوف الاحتباس الحراري بالعالم كله.
0: طيب كمان بعتتنا مثل هيك مثل رابور صغير رانيا دعوة عالمية للعمل المناخي بعض الأرض منا كتير مرتاحة بهذا الموضوع ودرجات نحن هلا عم بيحكوك بالنينيو وفي تحرك للنينيو وشو ناطرنا بالاكستريم بالحراره بتقول رانيا عم بالنسبه للرابور درجات حراره قاسيه حري اشد ضراوه وعواصف اكثر تطرف وانهار جليديه عم تتلاشى قدام عينينا ولسنوات طويله جرى مثل ما بيقولوا ترم التركيز على انه حصر الاحترار العالمي بحد درجة ونص مئوية بيعتبروا انه هذا امر اساسي لتفادي اشد اثار تغير المناخ لانه هو عم بيكون وطأته كتير قوية على الارض وعلى ناس الارض وصار العالم اليوم على قاب قوسين او ادنى من تجاوز هالحد مع انه كل عشر من الدرجة ممكن يرسم فرق بحجم المخاطر. فاذا التغير المناخي حتى ما كمل النص كله سوا اليوم لعبة كبيرة عم تلعب الأساسية والرعب والمرعبة هي التغير أو التطرف
1: وهذا التغير المناخي نحن بلبنان ما عنا هالمعامل الكبيرة المعامل الضخمة هي بالدول المتقدمة صحيح. اللي بتطلع هالانبعاثات وهن إذا بتلاحظ بيعملوا كل مدة ولا بيكون في مؤتمرات دايما دولية عم تكون مؤتمرات فيها كل رؤساء الدول كرمال يخففوا هالانبعاثات من المعامل الضخمه اللي عم يستعملوها مثلا. صحيح. في كثير قصص خففوها، في قصص شلوها من الـ من البرودكتس اللي عم يعملوها. بس بدها وقت، وانا بحس انه عم بتكون اكستريم ان كان بالشوب ان كان بالبرد. نعم. يعني عم تكون نحن تصورنا رح تكون اكستريم بالشوب بس. بالعكس عم نلاحظ اكستريم بالبرد.
0: حتى نحن عنا يعني كمان تاثرنا لبنان شوي طويل المناخ
1: حياتنا ما بنوصل مثل هلا شد بعد سقع
0: يعني لو سنه عملت الثلج على الجبال كان بعضهم لهلا
1: يعني
0: برضه بعضهم في، بس انه لو عامل كميه ثلج كان بعده الثلج لهلا، لانه بعضهم بجبال عم بيضوعوا عم بيولعوا نار.
1: مزبوط.
0: نحن باخر ايار او بنحن مع بدايه حزيران. على كل حال استاذ روجي، اليوم في عندي سؤال تاني حابب اسالك اياه عن الانتهاكات بالطبيعه. نحن انت بتعرف انه معامل ترابي واقفه عنا هلا اللي هي بشكة
1: بالوقت الحاضر.
0: بالوقت الحاضر وقف
1: حفاظا شكوى عليها، صار شكوى
0: وقف حفاظا على البيئه، ام هناك خلفيه معينه والناس اليوم بتقلك انه كانه في معمل واحد عم بيحتكر موضوع الترابي. بس خلينا ناخذ الجواب بيئيا،
1: ام بيئيا هناك المنطقه خربانه يعني مطرح ما هو موجود الخربان على الاخر، يعني بيئيا ما في شيء.
0: لا كان في مراقبة قبل
1: الشجر عم تطلع.
0: طب ما كان في مراقبة قبل لهالجبال؟
1: جربوا كثير الناشطين اصحابنا، يعني انا معي بالحركة في معنا اشخاص هن مهتمين بهالشغل، جربوا كثير انه يوقفوا يخففوا. توقف شهر ترجع تمشي. انا بحس انه اللي مسيطر عليها السلطة يلي هي مقتصة بهالشيء ما عم تخليها توقف. بقول لك يعني بدنا نعمر،
0: يعني بما معنى
1: نشتغل بدنا نعمر.
0: مزبوط استاذ روجي، يعني
1: بدك بحاجة بدك
0: يعني بدك
1: فينا نعملها بديهيا، فينا نعملها بيئيا. ما ضروري ليش بدنا نشتري من برا ونجيب من برا، فينا نعملهم نحن مثل برا، نكون نحن بلبنان نكون
0: يعملوها نعمل معامل ترابي
1: بيئية. فينا نعملوها في اكيد بحطوها في كتير قصص بتتغير يعني بتزبط.
0: بس ده موضوع بيتفاقم يعني،
1: بس بكلف كتير. هني بجربوا انه ما تكلف تتكون ارخص يقدر ينبيعوا بطريقة بس هلأ
0: يعني بتعتبر المنطقة هلأ المنطقة هونيك اثر بيئي اكتر ما انه بشي بالسياسي او اي شيء اخر.
1: لا اكيد هيك. اكيد هيك.
0: نعم. الانتهاكات اليوم
1: السياسي كل شيء داخل، تما نحكي انه باقي بكل شيء داخل بالسياسة. ليش مثلا بتشوف محل فيه كسارة واقفة محل كسارة ماشي، مع انه الكسارات هي اصلا ممنوعة. بقولوا لك ما نحن بدنا هلا بدنا نعمر بدنا، طيب ما هو اصلا ما في عمار
0: بس انه في كسارات واقفة.
1: في كتير واقفة،
0: في كسارات ماشي وفي مرامل واقفة ومرامل ماشي،
1: يعني هذه الشغلة بدها
0: بس متى هيدي بنحكي فيها وبنتناقش فيها وايه ولا
1: بدها قرار من السلطة انه لا الوزير هو قادر يعمل شيء. تما نقول ما رح نحط الحق على الوزراء.
0: كمان ما فيك تخرب بيوت العالم يعني كمان. انه اليوم بس بما معنى بتأثر على الأعمار، بتأثر على المشاريع،
1: بكفي الأوضاع يعني بحاجة لبحث،
0: بدك تلاقي محل بديل. ما مش انه
1: ما فينا نخرب كل الجبال، بتشوف الجبال كلها مقصوصة. بدها دراسات في دراسات وسهلة بتكون منا صعبة.
0: عملت قبل
1: في دراسات بتنعمل يعني في ناس اختصاصية
0: أكيد معمولة استاذ روجي، بس مع الأسف يعني انت بتعرف
1: مع الأسف
0: انطلاقا من الواقع البيئي اللي رح نحتفل فيه نهار الجمعة. وقت بنحكي بيئة شو يعني؟ كتير بيسألوا انه بتجوا بتحكونا بيئة، شو البيئة؟
1: البيئة هي كل شيء حياة يتنفس بالحياة، يعني الشجر بيئة، الرمل بيئة، المي بيئة، الحيوان بيئة، كل شيء نحن حوالينا، نحن معمرين على أرض هي بيئة، يعني هي الطبيعة، يعني كل شيء حي.
0: انت بتعرف انه في قانون بيلزم الناس اللي بده يعمر بناية بده يعمل او بده يفتح شق طريق بده
1: يعمل اثر
0: بيئي على
1: طلب اثر بيئي تشوف اذا هذا بتاثر على حواليه وعلى الانتراش وعلى كل شيء. برغم من هيك كمان في مخالفات عم بتصير وعم نجرب كتير نوقفها. بعض الاحيان عم تكون بنصير نحن المجرمين، بتكون انت عم تجرب توقف هالمشكله بصير انت المحارب
0: وانت بتروح انت بشو مثلا
1: بكتير مناطق بعمار، تبقى في اعمار ممنوع تتعمر مثلا، مناطق ممنوع يتعمروا ابدا يعني مثلا مثل على الشط ممنوع يتعمر على الشط. بتعمل مظاهرة وبتعمل شيء
0: بتتضامن مع استيس بول هون
1: ايه بت او بعد ايه معه
0: عم بناصر المغارة مغارة الفقمة بعمشيت
1: ايه اكيد معه حق يعني ما يعني بلبنان ما في فقمة ليل يعني الموجودين موجود بعمشيت موجود بطرابلس وموجود بالرملة البيضاء بتشوفهم قدامك طيب انه موجود هالمغارة
0: بس تعرف انه اليوم صار في جمعيات عم تهتم يعني قبل عم نحكي بالسنوات الماضية ما كان حدا كانوا يتصيدون
1: وبعد لهلا اذا بتتركهم بيتصيدون هلا قديش شفنا قروش بالبحر عم نشوف
0: عندك شيء لانه كتار كان بدي اسالك هذا السؤال انه ليش ظاهره القرش او الدلافين كتراني على شواطئنا
1: اول شيء البحور فاتحه على بعضها وفي كتير
0: صارت كنا نشوفها قديما
1: لا لا هلا فاتحه بعضها كتير البحور وفي كتير بواخر عم تفوت وبفوتوا معهم الدولفين اما القروش هي موجوده بلبنان كل عمرها بس ما كان فيها سوشيال ميديا يصور يعني بقى هو بالشخطوره ماشي بشوفهم بس ما كان صحيح. يصور تيشوفهم
0: صح
1: هلا صرنا بيصور لك لايف بتشوفه قدامك وهو بلبنان القرش الموجود بلبنان منه خطر منه هالقرش
0: هي بتطمن الناس خصوصا هلا ما بوصم البحر يعني
1: عم تشوفوه الضخم يعني بفرجوك
0: يعني انه عم قاعدين على الشط بصيروا يقولوا لك انه يحو قريب الشط يعني ايه
1: هلا هو التليفون يلي هو عم يعني بيساعد
0: عظيم بس هالشي بخوف
1: ما بخوف لا لانه القرش هو عم بيقرب هلا لانه بكون جعان بيقرب على الشط بكونوا في الصياده حاطين تيلقطوا سمك وبقرب تاكل سمك هيدي هي السبب بس وفي عنا 6-7 انواع بلبنان قروش كل عمرهم موجودين بس ما كانوا يقربوا على الشط كنا نشوفهم بعيد ما كان فيها الأد والموجودين اسنانهم صغار مش مثل القروش الكبيرة فما في خطر وما لازم ينصيدون المصيبة انه منشوفهم بعد الأحيان عارضينهم انه عم يلقطوه
0: ليش موجودين يعني ليش ما نتركهم
1: لانه هن مهمين كثير شكله... بالطبيعة كل شيء مهم يعني كل شيء
0: ايه بس ما بدك تطمن الناس ما بيأذي. او بدك تقول للناس انه لا هو ما بيأذوا
1: هن يعني ما بيأذوا
0: عمل اشياء كثير اليوم بالاعلام لانه بتذكر مره شو عملوا بجوني
1: يمكن اول مره بنحكي عنها باعلام وعلى لبنان الحر لاول مره بينحكى عن هالموضوع كله يمكن ما بيحكي بيتركها الامر وبأصولا ينحكى انه هيدي القروش الموجوده بلبنان ما منا خطره حتى فيك تسبح فيه عنا نحن معنا اشخاص عم بيسبحوا بالبحر بيسبحوا حدهم يعني منهم خطرين بلبنان القروش الموجوده بلبنان منا خطره ومحميه بالقانون في قانون بيحميهم يعني اللي بيقتل قرش او بيتصيدوا بده يدفع جزا كتير عالي لانه هن الموجودين معرضين للانقراض اما الدولفين بعقده الدولفين ما في اجمل منه
0: وموجودين
1: الدولفين في كتير
0: بس بتعرف استاذ روجي يعني اليوم وقت اللي بنحكي عن هالامور هيدي اللي هي عادة انه بنحكي فيها بايام السلم وبايام الرواء وبايام الامور
1: صحيح
0: يعني اليوم في اولويات قبل كل هالامور هيدي ولكن بس نحن بموضوع القروش تنطمن الناس انه هالنوع من القرش او الركان الموجود على الشواطئ اللبنانية واللي بنشوفه اوقات منه مأذي للانسان
1: صحيح
0: حتى ما يكون في اي شي مرة هيك ردة فعل بهذا الموضوع ونشكل اذا مثل ما بقولوا بوقت مش لازم نكون عم نتصرف بهالمسؤولية
1: تنحكي نحن القصة اللي صارت هي الافلام اللي انعملت خلت الانسان ينرعب يعني وصل لهالرعب هلا هو طبيعي الانسان بخاف
0: بس في انواع قروش
1: مؤذية
0: مش رح نشوفها نحن لانه موجودة بالمحيطات
1: باستراليا في منهم
0: وما نحتجي مش رح تجي بكره لعنا لهون يعني
1: يا حرام نحن البفوت لعنا الحيتان بتشوف بعد الحيتان بفوت لعنا ما بنشوفهم غير بعد شي جمعة بنلاقيهم ميتين على الشط
0: عندك شي بعد نضيفه بموضوع الحيوانات البحرية
1: بكفي إيه انا بس حبيت انه ضوي لانه الناس خايفة ولازم ما تخف
0: بدي انتقل انا وياك لموضوع قبل ما نوصل لبعدين للمهرجان او هالحدث اللي بتكون تعملوه مع انه هو كتير حلو يعني حلو الواحد هلا بنحكي عنه موضوع الطيور السنه مرقت على خير مجيء الطيور من افريقيا باتجاه اوروبا
1: الهجره الربيعيه لا ما مرقت على خير
0: يعني وين عم بيصير في الخلل يعني مثلا نحن قاعدين بمنطقه ما حسينا في خلل كبير وين
1: بشمال اكثر شيء
0: بشمال
1: اكثر
0: يعني قصدك المنطقه
1: عكار وعندت وهن بيمرقوا بالمناطق هونيك وبغطوا بيرتاحوا هونيك وكفر حب
0: كمان نفس الموضوع
1: والدنيه
0: عم بتصير
1: نفس المناطق حتى نفس الاشخاص يعني احنا اول انا بستلم الشكاوى بعض الاحيان تقريبا نفس الاشخاص بنغير التاريخ بس يعني عم بكون اول شيء ما في حزم بالتعاطي مع الأشخاص، بالرغم أنه في منهم عم بيتوقفوا، بس عم بيتوقفوا ما عم بيكون في حزم قوي، يعني بيرجع بعيدة عادي جدا ما كأنه عم يشيء، والأسوأ أنه عم يستعملوا سلاح حربي.
0: القويس على الطيور اكيد مش سلاح صيد،
1: يعني سلاح حربي هلا دار
0: يعني الطريق. يعني يا استاذ روجي صار سلاح الحربي من شيمنا، يعني
1: عادي جدا
0: قلب المناسبات بالافراح بال بال بال بال بال بال بالاشياء الحزينه بالاشياء الفرحه بحيالله شيء، كيف ما برمت كيف ما طلعت.
1: للاسف للاسف للاسف انه هيدا السلاح الحربي اصولا الجيش شو يسمع ويس يجي يوقفهم، يعني بركي في متغلغل بيناتهم ارهابيين مثلا، مين بيعرف يعني الحامل السلاح والرشاش وعم بقوس يبقوفين عاملين معركه،
0: بس الحامل الرشاش وعم بقوس مبين، يعني مين ما كان بشوف
1: مبين وعم يتركون وعم بفلوا بقوس وبفل.
0: يعني السنه ما قطعت على خير؟
1: لا لا ما قطعت على خير، وبعدها لليوم في مجازر.
0: كجمعيه شو اخذتوا؟
1: نحن عم نقوم بواجباتنا، ان كان بالشكاوى ان كان بال نعطي خبر مثلا للسفرات، سفرات عم بتساعد كتير لانه هاي الطيور في إلى اهل، يعني رايحين
0: على هن رايحين على اوروبا،
1: ايه باوروبا لهم اهل، يعني اوروبا رح يجنوا،
0: انت عم تقطع لهم نصهم،
1: حاطين لهم جي بي اس وبيعرفوا انه مارين فوقهم وبيعطوك خبر بسمت لابنه بالنسبه له، بيقول لك اذا ممكن رح صار فوق لبنان انتبه انه يقطع انتبهوا لنا عليه، بيبقوا خايفين عليه ومرعوبين.
0: اوف
1: ايه والله هيك، يعني الطيور مهمة كتير وحلوة كتير، وبالعالم هي محمي عالميا اللؤلؤ خاصة.
0: بسوريا ما في قويس مثل ما بيصير بلبنان؟
1: في هلا
0: قديم قديما
1: كان في قليل، في بس اقل من هون
0: اقل من هون
1: اقل من هون. نحن الخط اهم، هو الخط اللي بيمرق بلبنان خط مهم جدا، هو تاني اهم
0: أكيد
1: خط.
0: اكيد بتركيا ما في ابدا بحدا بيقوس على الطيور،
1: هلا بكل العالم في قويس بس بلبنان اكتر شيء بشكل عام، يعني بالشرق الاوسط هو المنطقه هون لانه ممر مهم كتير، هو تاني اهم ممر للطيور.
0: شو الافاده من القويس على الطير؟ شو الافاده؟
1: حسها قصه مراجل، انا قوصت واحد انا قوصت اثنين قوصت، هي مراجل او تحدي للدوله او تحدي لنا.
0: هذا الطير ما بيفيدهم بشيء الا بيصبروا يمكن اذا طلعوا
1: او بيتركوه على الارض وبفلوا، بس انه هي كمان مراجل يعني وتحدي وهي اللي في شغله كمان اهم من هالشيء، اوقات انا بقول انه هيدي هن تربوا هيك، يعني هو خلق بيو كان يروح امه جده عائلته سته كل العائله بتروح بتقوس
0: من جيل لجيل
1: من جيل تورطة، يعني هو ما بيعتبرها غلط، هو بيعتبرها انه ما نحن، واذا ما في كتير منهم ما هو المشكله انه في كتير ما في غيرهم، يمكن اوقات في كتير اوقات يبقى ما في غيره، هذا الطير بقوصوا هن بيفكروا في كميه كبيره بس ما بكون في غيره بالعالم. حتى
0: شو انواع الطيور اللي عم تمرق من احنا من عنا؟
1: اللؤلؤ يلي هو عم
0: يعني سيغون،
1: ايه سيغون والبليكان البجان كل شيء بيمرق بلبنان، النسورة بيمرق الفوتور بيمرق كتير بيمرق السنونو بيمرق الايجل، هلا بعد عم يمرق بعد هلا عم يمرق ايجل بالسماء بعد منشوفهم يعني هلا بس صاروا قليل بس انه في بيك لوقتهم بعدين بصيروا بقلوا. في كل انواع الطيور بتمرق بلبنان، في الطيور الكبيره في طيور صغيره في انواع بوم بتمرق بلبنان، في انواع في حساسين تمرق، في شحرير في بلابل، بالرغم انه هودي مقيمين بلبنان بس
0: رجعت البلابل يا استاذ روجي، رجعت البلابل
1: الحمد لله رجعت، لانه يعني خفت القويس، يعني صار في القويس. صار في حتى شحرير صرت تشوف كتير حوالي بيت،
0: صحيح صحيح، وصار العصفور اوقات تشوفه عم بغط حد منك، كنا بفتره من الفترات ما يقرب ما يقرب على المناطق اللي فيها بشر،
1: في وعي، في شوية وعي صار
0: يعني مع
1: انا لاحظت صار في شوية وعي. نحن تما نحكي انه نحن بالحالة الرمادية، يعني لا ابيض ولا اسود، بس الرمادية منيحة منيحة بشكل عام، لانه في شوية تقدم في وعي، في كتير اشخاص حتى في ناس هني صيادي بدقولك بيقولوا لك مش حرام وكذا، وين الدولة عم بقوص حد المغفر مثلا، بس انه اوقات ما بتلوم القوى الامنية حتى كمان يعني بعض الاحيان ما بكون غير في شخص واحد بهالمغفر انا بلومه لانه هني مسؤولين عن المخالفه. بس
0: بدي انتقل انا وياك، نحن بلشنا موسم الحيات ولا بعد؟
1: بلشنا هلا الصيف، اول الصيف خاصه لما تشوي بالدنيا كتير الحيات
0: هلا ادمين عليها.

0: ما بعرف إذا هذا هو المزبوط ولا أنا ما المزبوطين. بس في من بين هالخمسة وعشرين في حوالي 8 يلي هن سامين بس منهم خطرين كتير, منهم بوصلوك عن للموت يعني.
1: بس سؤال بدي أسألك, كتير عم يسألوا ما عنا مصل مضاد للسم الحيية؟
0: في في في في بالمستشفيات الدولة في بلا في بس انه يمكن مثلا ما فيها الكفاية بس عم بيجيبوا على طول. وزاد زراعة عم بتقوم بالواجب يعني. انا صراحة ما سمعت لهلا بعد انه حدا مات من وراء حية. يمكن في كتير ناس انصابت انلزعت بعدين تبقى انت في ناس مثلا اصحابي رايحين يعملوا هايكينج اجا بده يقعد
2: قاعد على صخرة
0: قاعدة حية طلعت. هلا هي مع قصده بس هي ما كانت سامة بس هو على الخوف هو قاعد جروح يعني هو انصاب من وراء الخوف اكتر من انه حي. هلا الحية ممكن تلسع يعني منا بس هي تلسع مش لانه هي منا هاجم عليك هي لانك انت دعست عليها بطاقسك هي لانه مثلا انت جيت خاصة اذا كانت بيضة إذا في بيض لها ومرقت على الجحر بتخاف يعني متكل أم مثل ما بقوله. فأنا بالنسبة لي بطلب من العالم أنه ما يقتلوا الحي لأن في كتير حية مفيدة كتير خاصة الحية هي من النوع اللي بتاكل بتحد من القوارض
2: واللي عم نشوفها بكتير
0: فيران وجرادين أكتر شيء بتاكلهم بالليل بكل سهولة
1: يعني أنا تطلع عليهم تاكل. مناشدات للمزارعين أكتر شيء بصيروا حطوا هالسم على بجنينهم
0: ما عم يقتلوا كل شيء
1: بس حي صحيح يعني هذا شي هذا الشيء
0: يعني وبدنا مراقبه ما تقربوا علي حتى لو اذا شخص شافه ومؤكد انه هي منا سامه ما يقرب لها يعني. يتركوا اسم المختصين يعني انا ما بنصح حدا لو هو ما يعمل مراجل ممكن بيأذي حاله ما هو بيأذي حاله في ناس بتشوفهم عم يمسكوها
1: فاذا الحيه بنشوفها بنبعد عنها
0: بعدنا
1: فيها
0: يا شر خليك برا
1: اتركها بحالها وانت كمل طريق
0: يمكن مزبوط هي صحيح انه من ما بتأذي بس انه شو بدك بهالشغله اتركها.
1: هلأ بدنا نحكي عن موضوع بدي نروح شوي هلأ على الطبيعة وشو بتعطينا الطبيعة كيف النحل عنا درجة رعد قبت موضوع النحل عنا
0: النحل
1: تربية النحل
0: مهم كتير
1: خصوصا في مهرجان هلأ
0: ايه في مهرجان عاملينه السنة
1: تفضل
0: بس قبل المهرجان هي النحل اساس الحياة يعني اذا ما في نحل الحياة بتموت بالأرض.
1: كنا بكتير كنا بحلقة نحن ورانيا بتذكر بالنشرة العلمية شعار إذا النحل بخير
0: الحياة بخير الطبيعة بخير,
1: بخير طبيعة بخير والأرض بخير.
0: وإذا النحل اختفى العالم خلال 4 سنين ما بعد في شيء لأنه النحل هو بلقح الورد بلقح الثمار ورد الثمار بلقحهم هو أساس كتير كتير مهم للحياة. كيف إذا كمان بيعطينا هالعسل الرائع جدا كيف إذا بيعطينا البولين الرائع كيف إذا كان بيهتم فيه بالرغم من أنه هلأ عم بيتعرض كتير لمشاكل من وراء استعمال المبيدات كمان وصلنا لقصة المبيدات استعمالها من دون دراسة بدأ ترشيد باستعمال المبيدات عم بموت كتير نحل من دون سبب والسنة كان في قلة بالانتاج خاصة بالنسبة للسنديان العسل السنديان بسبب كمان الشتاء أثر كتير كتير يعني كل ما هي عم تشتي كل ما ما في مش قادرين يشيلوا.
1: بتنصح اليوم في كتير أشخاص رجعوا على تربية النحل؟
0: أنا بنصح كل شخص يربي نحل لأنه
1: بس هيدي ما بدأ معرفة
0: في أشخاص أنا كنا عم نحكي بالنسبة للمعرض جاي معنا خبراء ونحلين هن شغلتهم النحل مش تجار أشخاص هن نحلين عندهم إفران إلهم بيقدروا يفسروا للناس اللي حابة تعرف أصول تربية النحل لأنه ما مش سهلة في كتير أمراض بتصيبهم ياما بفوت بهجمهم أمراض بتصيبهم أصول ليش وين لازم ينوضعوا بالشتاء بينوضعوا بمكان بالصيف بينوضعوا بمكان ولأنه بالشتاء هن كمان بيقعدوا بالأفير ما بيظهروا كيف بيقدروا يعيشون بهالوقت ما يموتوا هن وجوا.
1: نعم طيب شو عاملين نحن بالتواريخ يعني بالجمعة يوم البيئة العالمي
0: صحيح
1: والسبت والأحد نحن 3 أيام تقريبا
0: حبينا أنه يكون بيوم البيئة العالمي لأنه البيئة هي الأساس يلي هي عم يطلع منها كل شيء العسل عم يطلع من البيئة إذا بيئة كانت نظيفة وفيها زرع نظيف رح تجي عسل نظيف النحلة رح تشيل العسل النظيف إذا كانت الأشياء اللي عم نزرعها على الأرض أورغانيك أو غير أورغانيك بس تكون نظيفة عم نعمل نحن كمان مونة بلدية نظيفة
1: صح. بس هون تسمح لي أسألك شغلي في محلات بتبيع أورغانيك وفي ناس أوقات بينضروا من هالأورغانيك ليه خاصة باللبن أو الجبنة أو الحليب أو بعض الأمور شو السبب؟
0: لأنه
1: في عم بيسأل

0: قالوا لانه خي طب عم نشتري اورجانيك ليه عم ننضر اوقات بمكان ما؟
1: لانه بعض الاحيان هالاورجانيك مش عم يكون مزبوط. اول شيء مش عم يكون اورجانيك يعني هي الاورجانيك بده يكون ما في لا في رش ولا شيء وطبيعي ومزروع على مثل ما بقولوا ايام جدودنا ايام جدودنا كانوا يستعملوا مبيدات بس مثل المبيدات الموجوده هلا السامه.
0: نعم
1: بده يكون كل شيء طبيعي معمول مزبوط اورجانيك. فلما واحد عم ينضر بتكون معناتها ان المواد المستعمله او هالاشياء المستعمله منا 100% اورجانيك. لانه في بعض الاحيان بتضطر
0: ليكون افضل ياخذها معقمه.
1: ايه معقمه يعني او يعرف من وين يشتريها لانه في ناس مزبوط عندها اورجانيك وبياخدك على المزارع يلي هو زارع فيها بتقول والله عن جد شيء روعه.
0: بس مين بيقول انه هالنوع هالبرودوي هيدا صح سليم؟
1: بده يجرب واحد بهالبلد.
0: فإذا يعني افضل انه ياخذ اشياء
1: منتوج. في شركات معروفه وصل لها زمان واورجانيك بكل شيء حتى ببيض بالبيض الدجاج وبكل شيء صار لها زمان كثير بالسوق وصارت قويه.
0: يعني افضل او يروح على الاشياء المعلبه المعقمه مزبوط ولا لا؟
1: صحيح
0: من نوعيه جيده طبعا. نرجع شوي شو رح يصير جمعه سبت احد؟
1: نحن عملنا هالمهرجان مشان مش ترف خاصة بهالايام الصعبة بالعكس نحن بنعتبره
0: هيك. مهرجان شو؟ مهرجان العسل؟
1: مهرجان عسل وموني بلدية.
0: يعني انا اذا بروح
1: واشغال يدوية في عسل وفي موني بلدية وفي اشغال يدوية كلهم عاملينهم هن صغار منتجين صغار يعني كل واحد عم يعمل ببيته بيعلم الكروشيه بيعمل الاكسسوارز.
0: هذا مثل البرامج هاي البرامج اللي كانت تدعمها المنظمات الدوليه.
1: صحيح السنه ما قدرنا ما كان في شيء يعني احنا عملناه مجرد خيري تقريبا لانه حبينا نجمع العالم من كل تقريبا لبنان من كل المناطق يعني اجى كثير من رشيه من شمال من جنوب من كسروان من بيروت من حتى في من الجنوب في اشخاص كانوا عندهم شويه منتوجات اجوا حبوا يعرضوا. نحن عملناه فقط تنجمع العالم وتنغير الناس المود تبعولها يظهروا على منطقه حلوه بجنينه السيوفي رواق
0: بقلب جنينه عمينا
1: بنص جنينه هدوء حلو كثير في خضار في سنوبر واسعار تشجيعيه جدا يعني اسعار مثل بيقولوا من المنتج للمستهلك وتحت تحت الاسعار.
0: بهدف شو؟
1: بهدف انه تشجيع الاقتصاد نحرك الاقتصاد شوي نحرك الناس انه تتنفس تظهر من بيوتها حيجي قاعدة بخوف وقلق جيب اولاد عاملين اكتيفيتيز للاولاد. نحن كمان انه جايبين اشخاص يعملون احتفالات نهار السبت مشان يغيروا جو.
0: هل في شيء للبيئه محاضرات
1: لا او ما في بس انا بقدر اعطي محاضرات
0: يعني في يسالوك دغري مباشره اذا حدا عنده اي سؤال
1: بقدر اعطي عن كل شيء عن النحل عن الطيور عن عن كل شيء بيئه يعني انا مستعد اعطيهم وبقدر افرق لهم كتب كمان اذا بدهم.
0: كل النحل اللي رح يكون معروض نحل
1: صافي 100% ونحن اكدنا على هالشيء لانه كمان جاي وزير الاقتصاد رح يكون برعايه وزير الاقتصاد دكتور عمرو بساط اكدنا لانه ما بدنا نحن يجوا الناس يقولوا شو هالعسل اللي بيعطونا اياه
0: ليش بينفحص؟
1: كل اللي جايين انا بعرفهم يعني نقيتهم تنقيه لو انا بدي اجيب نحالي او بدي اجيب تجار من وين ما كان عندي 1000 واحد بيعرضوا كثير اتصلوا فينا وتاكدنا نحن انه هودا عندهم نحل هن وعندهم افران
0: نقيتهم يعني حتى ما يكون في ولا فاول يعني بهذا الموضوع.
1: ايه نقينا التنقيه وخاصه كمان انه انا اصدقاء صديقي الدكتور نزار هاني كمان بوزاره الزراعه
0: تحياتنا
1: ما بدنا يصير في اي شيء يحطوا علينا نقطه جبتوا ما نحن عم نحاربهم يعني نحن عم نحارب هالقصص الغير قانونيه
0: صحيح
1: يعني ما لنا سكر حتى هي أسوأ من السكر يعني يعني اذا بتشوف قد عم ينبيعوا هن ارخص من السكر
0: هو. طيب خل تسمح لي بدون احراج كيلو العسل الصافي 100% يعني المستوفي الشروط يعني اللي بدنا نشوفهم بكره بالمعرض الاشرفي قديش لازم يكون حقه؟ هلا تنكون منطقيين
1: حقه كسنديان 30 40 دولار
0: عدل عدل
1: يعني. 30 40 دولار السنديان عم بحكي كسنديان هلا في انواع ارخص منه سنديان الزهر
0: يعني اذا حدا قال لي في كيلو عسل ب 20 دولار بخوف؟
1: بخوف بكون فيه سكر كتير بكون فيه فركتوز او ما بعرف شو بحطه معه بحطه شيء مواد
0: يعني عم نحكي من ال 40 50 وطلوع
1: 30 40 دولار في اكثر في اغلى في اشياء اغلى اكيد كعسل يعني في انواع عسل في كثير انواع
0: عم تحكي
1: عسل.
0: السنديان
1: ليش عم تحكي السنديان؟ هو السنديان لانه السنديان اكثر شيء مطلوب مطلوب، والسنديان كتير منه سهل ينعمل وعليه طلب كتير.
0: في غير سنديان؟
1: في السنديان، في الزهر، في في كل انواع، في كثير
0: انواع. كمان السعر هو ذاته تقريبا
1: لا بصير ارخص شوي،
0: ارخص شوي.
1: وفي انواع اغلى يلي فيه.
0: بس كيف بدنا نعرف اذا مزغول ولا مش مزغول؟
1: نعرف من الاشخاص اللي عم تشتريهم. مطرح ما بتشتري بتعرف، يعني ما فيك تعرف غير مطرح ما بدك تشتري.
0: ليه؟
1: بدك تروح عند النحال، بدك تروح على المركز المضبوط. لما تشتري، انا اليوم كنت
0: بالمعرض هيك رح يكون؟
1: رح يكون هيك، ورح يكون في اشخاص هن نحال وبفرجوك النحل، بفرجوك الافيه، وبفرجوك الصور وين هن حاطينه. بقولك تعال نروح اذا بدك لهوني. وانا اليوم كنت بمكان وشفت عسل بخمسة دولار.
0: خمسة؟
1: تقول اذا المرضبان حقه لحاله دولارين والمي والشو شو كيف حاطين.
0: معقول؟
1: قلت يعني ما حبيت اسال ولا بدي اسال، اكيد مش شو بده يكون هذا، بياخذوه بحلوا فيه الشاي وبصير معه سكري.
0: كمان
1: مش عم تاخذ شيء طبيعي. عم لك نحن عم نحاربه بالدوله، عم بحاربوه وزاره الزراعه عم تعمل نشاطات كتير بقوه، يعني عم بيبرموا على المراكز اللي عم تبيع قصص. شيء ومنه
0: اخر كلمه،
1: شيء ومنه
0: قبل ما نختم، نحن وياك شو بتدعي لنا؟ بتدعينا لشو؟
1: انا بدعي جميع اللبنانيين.
0: هي 3 ايام مش هيك؟
1: يجوا جمعه وسبت احد من الساعه 1 للساعه 8، يجوا
0: بجنينة السيوفي.
1: بجنينة السيوفي بيجوا على مكان فيه كل شيء بحبوه، فيه تراث الضيعة، فيه الناس بتخب، فيه الكشك، فيه المكدوس، فيه الكروشيه يلي رجع يبين، فيه الموزايك، فيه دوت ماندالا، فيه كتير فن، فيه يعني فيه
0: دكاترة، شغل ايدين،
1: شغل ايدين مش كيف ما كان. يعني حتى فرجوني، بعتولي صور فيديوهات كيف عم يعملون هن بالبيت بالطناجر الكبيرة. والله يعني انا كتير كتير كنت مرتاح من الاشخاص يلي فرجون، مش عم بيجيبوا من برا ويعبوا هون. يعني في بعض الاشخاص بتجيبوا بتعبي بتعملها تجارة، لا عاملينها وهن معروفين، يعني جمعيات معروفة، سيدات معروفين بهالشي بيهتموا فيهم. كرمال هيك انا بدعي العالم كلها تجي.
0: رح يكون في حضور رسمي يعني بدعيين الكل؟
1: صحيح، جاي نحن برعاية وزير الاقتصاد دكتور عمرو بساط، جاي محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وجاي كمان نواب دولة الرئيس غسان حسباني، وجاي كمان نايب بيير ابو عاصي، وجاي سفير يعني المغرب كمان. في اشخاص
0: بيهتموا
1: هن بيحبوا، ونحن اصدقائنا يعني كمان. يعني انا كل ما بكون عندي معرض او مهرجان او شيء عم بدعيهم بيجوا دائما.
0: شو بدنا نقول قبل ما نختم؟ اكيد دعوه للكل، سبت جمعه سبت احد بجنينة السيوفي. شغله هيدي لابد منها هلا، نغير جو مثل ما بيقولوا،
1: بنقول لهم تعوا بتنبسطوا، تعوا انتوا ولادكم بتتمشوا بهالطبيعه. امان،
0: غيروا شوي، غيروا نمط
1: امان هونيك، كتير امان، ما في شيء، رواق كتير، بعيده عن كل المشاكل، فيها شجر وطبيعه حلوه، وبتشوفوا كمان اجواء.
0: دخول مجاني، بس تنقول دائما
1: دخول مجاني،
0: كله مجاني يعني،
1: دخول مجاني والتذوق مجاني، فيك تذوق ببلاش
0: كمان. استاذ رجاء قبل ما نختم بدقيقه، شو بدنا نختم بهال يمكن هالحلقه الهيكل، فيها طبيعه، فيها طبيعه، فيها نقاء طبيعي مثل ما بيقولوا.
1: بتشكرك وبتشكر الحديث الحلو دائما اللي بتقوله، بس نحن بدنا نقول للعالم احترموا الطبيعة اللي انتم عايشين فيها، ما تكبوا من السيارات زبالة، حافظوا على الطبيعة. يعني انت بتحافظ، شو بتزرع بتحصد، بتكب بتلاقي طافة الطرقات. بالنهاية نحن عم ننزع بيوتنا، عم ننزع حوالينا. هالطير الماري اتفرج عليه، صوره، حرام تقتله، ليش بدك تقتله يعني؟ وإذا مثل ما بقولوا نحن في موسم، إذا بقولوا نحن بتحبين وعنا في موسم، طور الموسم، ليش بدك تقتله هلأ؟ ليه بدك تلقط تستعمل دبق وشبك؟ حافظ عليهم، بحافظوا عليك، هني بنطفوا الطبيعة وبيخففوا الحشرات والقوارض.
0: لفت لي نظري بدول الدول الأوروبية عم تتصل بلبنان تتقول له بليز شوف عمول طريقة، شوف هالناس اللي عم بيقوصوا ما يقوصوا هالطيور.
1: ما سمون يعني سمون سفرات الطيور، وصل لهالدرجة يقولوا انه شو عم تهتموا. اكيد يعني هيدي بالنسبة لهم ان هيدا الطير مثل الارزة عنه.
0: تفضل. وبمحلات شعار لبعض البلدان
1: اكيد.
0: استاذ روجي شكرا لهالوقت، بعرف بهالوقت عطيتنا هالوقت هيدا، شكرا لك. يمكن عندي رسالة فيني اخدها توني يعني اذا بتسمح لي، يمكن عندي هلا عم توصلنا هلا، حتى ما انتبهت انا بصراحة. شو اسمه المعرض؟ عم بيسألوا شو اسمه المعرض؟
1: اسمه معرض العسل والمون البلدية والأشغال
0: تراز.
1: اليدوية
0: تراز عم تسألك تراز
1: ايه المعرض عم. العسل والمون البلدية والأشغال اليدوية بجنينة السيوفي
0: عظيم
1: كل يوم الساعة 1 للساعة 8 جمعة سبت أحد
0: عظيم
1: هو الجايين
0: خذوا ولادكم انزلوا أنتوا تمشوا بهالجنينة انبسطوا تطلعوا شوفوا لبنان مش مثل ما عم تشوفوا لبنان لا لبنان مختلف كليا لو اتركوا لنا مجال نبين لكم قديش شو حلو هالبلد اتركوا مجال بقى اتركوا مجال ناخذ نتة أكسجين يا عمي مش مقبول هالقد
1: ايه اتركونا نتنفس هلا أنا حاطط على الانستغرام عندي سعد روجي الانستغرام حاطط الإعلان موجود عندي عساك كل السوشيال ميديا بيقدروا يشوفوا الإعلان
0: مرسي لك خلص وقتنا استاذ روجي الاعلامي البيئي الناشط المناضل بيئيا وحتى كجمعية الحفاظ على الطيور
1: حماية
0: الطيور انا بدي اشكرك بشكر المخرج توني سفير بشكر طبعا اللي تابعونا الى اللقاء
2: أولا كيك
3: بشو
2: بحيلا شي وبكل شي أولا كيك بهمو رأيك
3: Don't know, it's up to you
2: أولا كيك كل أربعة مع فادي نكوزي أولا كيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة

العاشرة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: نريد أن نرى الجيش اللبناني بالقوة والإمكانات التي تمكنه من نزع سلاح حزب الله الذي يشكل تحديا ليس فقط لإسرائيل بل أيضا للبنان ولحكومة لبنان. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر هيئة البث الإسرائيلية علاقته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالممتازة، وقال: هناك توافق بيننا في قضية لبنان. قال نتنياهو: أنا والرئيس ترامب نتشارك هدف نزع سلاح حزب الله وجعل لبنان منزوع السلاح. توازيا يجري نتنياهو مشاورات أمنية خاصة تبحث في الرد على هجمات حزب الله، وأشار إعلام عبري إلى أن الجيش الإسرائيلي سيقدم لنتنياهو خطة مفصلة للهجمات في بيروت وسينصحه بتنفيذها. أغار طيران الإسرائيلي على شكين ومعروب وديركيف وصريف وتولين وكفر تبنيت. قال وزير الخارجية الإيراني عباس رقجي: لم نسعى أبدا للتدخل في شؤون لبنان الداخلية، وحزب الله جزء مهم من بنيته السياسية، وإذا هاجمت إسرائيل بيروت فإن إيران سترد بحزم. أضاف: إن مصير الحرب مع أمريكا وإسرائيل ليس منفصلا عن مصير الحرب في لبنان، ووقف إطلاق النار يجب أن يكون في إيران وجبهات المقاومة كافة ومن بينها لبنان. أخيرا، حذرت موسكو من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، ودعت إلى وقف عاجل للهجمات على البنية التحتية المدنية في الخليج. ختام الموجز، إلى اللقاء.

حر أكثر من إذاعة. حوار حر بين المفاوضات الجارية والتطورات الميدانية المتسارعة، هل تمهد الاتصالات الأمريكية الطريق نحو تثبيت وقف إطلاق النار؟ قراءة في تداعيات المفاوضات مع رئيس تحرير منصة نيوزلست فارس خشان. حوار حر مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: الآن مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: بدك ذاكرة أقوى وتركيز أعلى؟ جواب مش دايماً بحبوب أو بمكملات، جواب ممكن يكون بصحنك اليومي. خليني أعطيك أبسط الأطعمة علمياً تدعم صحة الدماغ. أول شيء سمك الدهنة مثل السردين أو السالمون، خالي بالأوميغا 3 دهون أساسية بتغذي خلايا الدماغ وبتحسن الذاكرة والتركيز. تاني شيء البيض، فيه مادة الكولين عنصر مهم لوظائف الدماغ ونقل الإشارات العصبية وخصوصة للذاكرة. ثالث شيء مكسرات مثل الجوز أو اللوز، فيهم فيتامين إي ودهون صحية بتحمي الدماغ من التدهور مع العمر. رابع شيء الفواكه مثل الفراز أو التوت، غنيين بمضادات الأكسدة بتحارب الالتهابات وبتدعم وظائف الدماغ. وما ننسى الخضار الورقية مثل السبانخ، فيهم فيتامينات ومعادن أساسية لصحة الأعصاب. بس هون النقطة المهمة، مش بس شو مناكل كمان شو منشرب. كتير ناس بعد الأكل أو خلال النهار بيركزوا على العصير، القهوة، الشاي، بس الحقيقة إنه حتى لو العصير طبيعي فيه سكر سريع الامتصاص، بيرفع سكر الدم بسرعة وبعدين بيرجع بينزل بسرعة، وهيدا بيأثر على التركيز والطاقة الذهنية. أما القهوة والشاي فيهم كافيين بيعطوا طاقة، بس ممكن يعملوا توتر، تشتت واضطرابات بالنوم إذا زادوا، والنوم هو أهم عامل لصحة الدماغ والذاكرة. الحل الماء، الترتيب الجيد أساسي لوظائف الدماغ، حتى نقص خفيف بالماء ممكن يقلل التركيز. خلاصة، إذا بدك تركيز حقيقي يدوم، سمك، بيض، مكسرات نية، خضرة وفواكه، ماء كفاية، نوم متنظم وعميق.

0: سهراني. نديل سهراني الأربعة عشر المساء مع زياد عقيقي.
1: نديل سهراني مساكن. مدري مين محمس أكتر من مين، انتو يلي ناطرين اكمالة النثر الرائع المكثف لموريس عواد بكتاب مبارح كنا ولاد، او انا يلي عم شق عحالي بطفولتي اللي ربيت مع موريس وبطفولتي الشعرة يلي ربيت بالدير مثل موريس وتقاطعت معه بكتير محطات. منتابع كان لابد من بداية ولو بديوان بعده على الحصرم، بس اي حصرم بيوعد بالخمر. هيك بيختصر اغنار اول ترشقاته البريئة، وكم مرة القراب لقلبه سمعوه عم يتمتم انا بهالديوان مثل الطفل اللي بس يوقف لحاله ويمشي بيصرخوله بطل، مع انه المشي مش اكتر من نقل الاجرين على الارض. بنديل السفر انرسم شاعر وفات على هيكل الشعر بمشلح تفصل عقياس شعريته اللي عم تاخد مداها الجمالي، وضل واهم حاله انه بهالديوان صار الشاعر الما في فوق راسه نجمة لشاعر تاني، حتى اجا ديوانه التالت يلي هو بوسي بوستين ثلاثة يهزه الهزة اللي بتوعي من النوم عقشة مجد، تيقله انه بعد ما تصفى للاخر باقي عليه ملامح ولو قليل كتير لشعر كبار بعدن دهشن له ذاكرته، مع انه كان غطس بالشعر غطس الشلال بمصبه قدف عوسع خياله، فقش رمانة شعريته وحبحبها على الورق، ومثل عصافير الفصول والمواسم بدل ريش نقل من غصن مبارح تيزهر بغصن بكرة، خلق مملكته الصغيرة وقعد ينقيها من الماء عاد يشبه إلو وحده، حب نتفة وكتير اخترع حبيبي ونام معه عسرير من قصايد، ومن خوفه عليها تدبل ضيعها تيضل يفتش عليها، عمل منها قصيدة الشعر والحياة خلطها بزمانه خلطة لشلوش بالتراب، وأول النهار بآخر الليل غناها عوترين، وتر الحب المستحي وتر الشهوة الكبيرة، رسم لجسدها خالق الحياة مذبح وقدس عليه قداسه الما بينتهي، فرق الشعر بدل الخبز وبدل الخمر، سكب عطر الأنوثة وقال لها انت قربانتي، وانحنى غمر غمرة الحنان المقطر، زرع فيها شي من زنابق الحقل، عملها كرسي اعترافه واعترف لبشهواته الصغيرة اللي بتغرمش نقاوة الحلم، وصرخ له من كل شعره غمريني بوجع غيابك، طهريني من خطية الحلم.

شيلة شيلة من مداميك القوافي البيتي، قال فيها اللي ما استرجى الشعر ولا غير الشعر يقوله، غضب غضب طول صار له زمان مسكتها، برق برقة الثورة الوحدة مقدسة، علن لغته النازلة من نبوعتها اللبنانية اللي رح تكون بكرة لغة ولادنا وتخلصنا للأبد من شقى لغة الجيل الثالث الجاهلي. كل عمر اللغة تقرر مصير الشعوب، وحلنا نكسر حلقة هالفراغ اللي عم يبرم فينا من 1000 سنة ويوسع تبالآخر يزتنا بفراغ نهاية النزاع الموت. بديوانه الرابع آخ، وكانت مواس مستوت وكاس التمرد انتلى وعم يطفح، راح يآمن ومش لوحده انه المقاس الكبيرة ما بتنحل الا بالقوة. فلت عاصفة الشعر عن الناس الناطرين براءة الخلاص من السماء، ضرب الأصنام اللي عم تتجدد من سلالة لسلالة بدون ما يوقع بالعواطف الصغيرة، وسن اللغة عن سن الثورة. بهالديوان طموحه المجنح أخد مدى ولعب على كل الأوزان القديمة بما فيهن وزن الإرادة اللي كان بعده برات الشعر، لبسوا ثوب الخيال، شففوا كسر له برواز القوافي وعطاه مدى جديد، طعموا على الشعر، حرروا من العرق والدف والدربكي والضجيج المطرب، جدد بدون ما ينزع الأصول وزخم السوناتا اللي كان بلشها بنديلة.

رجال بوج الريح، فصل من ملاحمنا التاريخية اللي مش رح تنتهي تينتصر الجمال على البشاعة والحياة على العتم. بهالملحمة الصغيرة قال البطولة ببراءتها اللي بتخوف، علن الحرب على الحرب، جدد إيمانه بالشعب اللي هو الشلوش الآخد مداها بالأرض والتاريخ، والباقي ورق بهر وبيجي غيره. مقدمة مبارح كنا ولاد، نشيد للطموح اللي من ألوف السنين ماشي ورح يضل قدام هالقافلة الحزينة اللي اسمها البشر. الطموح اللي هو ملح الأمم اللي عم تبدل ريش وتكمل طريقة صوب الرقي. بعض اللي قروا هالمقدمة تهموه انه نسره احلى من شعره، وكان رده العصفور المجنح بالفضاء ما بيسألوا بأي جانح بيطير أكتر، بجانح الشمال يما بجانح اليمين. وهذا هو اليوم لابس مشلح الشعر المغزول من 50 سنة تشرد ما له محطة. أحلام تشرق وبتغيب، طموح والع مثل قبولة النار، غضب مأساوي، صحو طوباوي، سكوت غميق، تمرد صارخ، شد على القهر المش كل مرة طيب. هزيمة بمدينة المواد، هللويا بمدينة الشعر المعاد إلا يلبق له والخلال غربته المالحة حنين مشدود صوب الوطن الجمال، واشتهى يكن له سند راس. اللي جيلوه من أول الطريق قالوا عنه مغطوط بالشعر غط الشبكي بالبحر، معمشق فيه كأنه خشبة الخلاص. واليوم مثل مبارح مثل بكرة، وين ما التقيت فيه بشوفه شاعر كله سوا، بلفتاته الغماق بتحسه عم يلتفت بقلبه، بتنهيداته المش مسموعة، بنبراته الرومانسية. أولك من بدايته خلق تيكون شاعر، ومثل كل شاعر وشغيل بورشة الجمال جرب يدق كتفه بالشعرة الكبار، ولو بالسر شاف كتفه ما بيطال، شقل حاله وقف عرواسي شعريته، ضل بده نتفة، هالنتفة اللي رح تبقى العلامة الفاصلة بين الموهبة والعبقرية وبين الجنون العظيم اللي بيودي عجبل التاريخ، واللا جنون اللي بيوقع بنص الطريق مثل حبة القمح بأرض البور. ليش ما صار الشاعر الوعد فيه بزمان الصبا؟ تخمين أحلامه أكبر من مداه وما اشتلق إلا بعد 50 سنة؟ شعره أكبر منه؟ يمكن صوته الرومانسي أصغر من قصيدته اللي عم تضج بشهوة الحياة. ما بيعرف، يمكن قماشته مش قماشة الشاعر اللي بيبهر. وإذا كبار التاريخ كانت حياتهم كبيرة مثل تحفهم، بيكون شعره بيشبه حياته اللي فيها هبة سخنة وهبة باردة. البعض قالوا إنه مواقفه من الشعرة والشعر واللغة والسياسة كانوا له حجر بطريقه، وكسروا له الأرمونيا بينه وبين المدمنين على شعره. شو ذنبه إذا عاش مثل ما بيفكر وقال كل شي بآمن فيه؟ ليش الوردة بتعيش عطرة والشاعر ما بيعيش شعره؟ وكان كل مرة يحكي عن الشعر والشعرة يسرب لوحده، اللي بيحبوه يسكتوا ولو عوجع. الشعر الصغار عم يغتصبوا الشعر، ما بيعرفوا كيف بدهم يردوا عليه، واللي بيدعوا انه اصحابه ينكسر خاطرهم الصغير مثل لوح الازاز. وكان ردوا مثل كل مرة شعرهم اللي مش اغلى من تيابهم، ما هو الا مداميك انشقعت فوق بعضها تينحط عليها عرش العبقري. هاجوا وماجوا عليه من 4 ميلات، ما رفلوا جفن،
ضل واقف بالشعر يمجد الايام اللي عكعبه بيفرخوا الكبار. معركته الكبيره كانت ورح تبقى مع اللي عم يتغرغروا الحداثه لغة وفن وشعر، مثل العاشق اللي بيظن برجولته خاف يعربش ويقطف عنقود الحب من الغصون العالي، وقع بالشبق وراح يفتش عن اقرب مرات بيعوا الحنان الرخيص. هدموا القيم اللي ما استرجوا يعطشوا لها وقالوا عنا حصرهم، كبوا قصايدهم الدبش بنبوعها اللبنانيه، دلقوا وحل هلوساتن ببرك الأصالة الرايقة اللي عم تنقح الجمال اللي بخوفن، شافوا النبع عالي وبعيد، شربوا من السوائل المعوكرة وعوكروا حواليهن تما يكونوا وحدن المعوكرين. وبعد ربع جيل من هالحمة الصفرة طلعت حداثتن إهانة للأصالة، تدنيس لقدس أقداس الجمال وتجديف على روح القدس الشعر. اغفر لهم يا شعر.

بالحرب ما تخبى ورا برادي الشعر الملونة ولا قبل يظهر من مدينته متوج بالغار. الحرب هي السياسة اللي عم تكمل بطريقة تاني ولعبة المنافقين اللي دورهم انتهى من زمان وبعدهم واقفين على مسرح القرار. وبما انه البارودة ما بتنتصر اذا ما في خلفها كلمة بتصيب نزل بكل تقله على المعركة وكانت له لحظة تاريخية له وللبنان لمن وقف بنص الحرب وعلن باللغة اللبنانية وبصوته العنفواني هون موريس عواد. شو قال؟ ما باع الشعر بسوق الملوك تيشتري كرسي قدام ولا هو من يلي اذا انعطالن سيف بيكسروا تيعمل منه خنجر مروس يطعن فيه اللي عيشوا سنين عمعجن افكاره. دل عولاد السلالة الحاكمة هالعتاق عتاق اللي سكتوا 40 سنة عن كل شي عظيم وضجوا عم الشي من فخامة الرئيس الأسرق اللي باع فخامته المعوجة متل قضيب العلايق ب4 ملايين ليرة تيجيب عالسرايا الأسرق منه لآخر فجعان سلطة وجاه وموصف له كل يوم كباية دم طازة شغل أورشليم وعم تنباع بسوق الشام ومن تائن فن الجريمة لآخر رديد بجوقة السياسة اللي اغتصب الحرية والكرامة وعملن بزار لبيع السجاد الفارسي وبطاقات السفر ومن ابن السلالة لابن المال للمعقد اللي فقسته الحرب وجابته عطولة المصير ما معه إلا خنجر وورتي أكبر من راسه لهودي كلن وكل المرق عشرية السياسة هودي اللي سببوا الحرب وخسروا 9 معارك عم يلعبوا بالزهر عآخر معركة وبعد نص بابيتن قدام عم ينرش عليهم ملبس ليعيش وعطر الهشعنة صرخ بوجهن وتهمن بالخيانة. اللي سمعوه لأول مرة بتاريخ الحكي على الهوى تشتن الدهشة وإن كان ليش ما حكي مبارح سمعتوا شو قال؟ عم انطره تيحكي حكيو غيرني صوته طالع من كعب مأساتنا المزمني ما كان يسوى يبلش بدون حرب. التبليشات الكبيرة ما بتكون إلا عكعب مأساة طويلة وضل يبعت على الهوى لمدهوشينه الحكي غير شكل ويفرق لغته وأحلامه عالشعب اللي نعسوه نص جيل عكلام منافق. صحيح ما صار الشاعر الوعد فيه من زمان ولا كتب الرائعة اللي بعده عم يحلم فيها بس آمن بشاعريته إيمان الطفل بأمه والزهر بالنكتار وكان صوته حزين لما انهمس للقراب لقلبه. اتصور انه بعد ربع جيل من الشعر حاسس انه الشاعر مش انا هو واحد تاني وانا الجاي باسمه قدم له ورائه بمملكة الشعر. بيكفي انه بلش مطرح ما انتهوا الكبار اللي فرخ عكعبهم وحتى بديوانه الاول الخجول نزل من العرزال وطلع بزورق الخيال اللي بيودي عن طارح الابداع ما بدع بس قال جديد.

بديوانه التاني رد ستار على مملكة الياسمين والدملجي والإسوارة والوردي والتكتك بضو القمر والحبيب الرخامية المقطعة من مقلع لزورد وأشعار مش رح اكتب أو الشعر أو مش شي غيره شقع المتهومة تحف بحجار قصور مهدومة مزقت على ظهر الخيل والليل من مقلع الجيل الثالث الجاهلي وبلاء ما قبل يعمر إلا من مقلع لبناني بشقف تحف اشتهى يدهش كتير دهش نتفي كان بباله يحط كل أحلام الصبا بالشعر في كوكب حوالي ما قدر الوهج والكوكب بدون عبقرية نادرة ضل عمدي اللي فوق الموهبة بنتفي غمقوا شدوا صوب الإبداع اللي بعده عم يفلت من بين صابيعه مثل إيد الطفل اللي عم تكمش شي أكبر من مساحتها ثبت لغته اللبنانية اللي عم تتجدد من ديوان لديوان بيبقى همه الوحيد اللي بيضل يهمس بقلبه ليل نهار مثل نواصة بكابيلا وهو وعده لهيك الصبي اللي كانوا من 40 سنة شو رح يقلو إذا بكرة التقوه عم أفرق الذكريات بتخيلوا ما تلبك حمل سبيكو الشعرية ومشي مشية المهاجر عضيعة طفولته نقلي شوق نقلي حنين وعيونه تتذكر يا هالصبي اللي كنتو من زمان مرحبا يا براعم الصبا اللي فتحت عوهج مبارح واليوم لفحت لفحة لفحة هوا ايلول الطالع من مواج البحر هذا انا جيت تحت جفوني ناطر العمر وبصوتي رنين كأنه صدى جرس مفصوخ وين خيالاتي اللي كانت مشرورة هون وهون وين دعسات صندلي صغير اللي كان ينقطع وقربته بخيط وين طفولتي البيضة مثل تلج الميلاد ورد الصدى راحوا يا سطوري اللي رسمتك طريق يا نقائيت الحبر اللي بعدني عم نقطك علاماتي اللي ما بتنمحى عمساحة الشعر ردوني لعند هيك الصبي اللي كنت لابسه ومالو جسمي وشلحته هيك لمشيطن اللي بعدت عنه وبعدني عم التفت لخلف تضل المحو ردولي نتفي من هيك السنين اللي وقعوا مني وما لميتن لأنه يومتها كان عندي كتير ورد الصدى راحوا يا أنا مبارح اللي كان يهشل بالحراش تعال شوف أنا اليوم كيف بعدني هاشل بحراش الغرابة عم فتش عن مطارح الجمال بتذكرني كيف كنت سريب ركبتي مفجومة من ضربة حجر اليوم فجمني التمرد وحطولي تحت اسمي زيح أحمر وكيف كانت تغبلي الشمس بالقاطع التاني وامي تندهلي واركض عالبيت وجي مهبج عتيابي كل شيطانات الصبا واليوم هبجوني العيون فاضي وعم يتطلعوا فيي كأني لازم كون مثلن واقطف عنقود العمر من الغصون الواطي وكيف كنت حزين وباهت مثل فرخ السجرة الطالع بفي السجر العتيق اللي مش عم يخلوه يكبر كل يوم تعال شوفني كيف صرت السجرة الطالعة بأرض الشعر عم تمشي بالعلو والغم وكنت النسمة اللي ما حدا بحس فيها صرت العاصفة الفالتة عالبشاعة وكنت بويس صور وقوان مذهبة صرت كسير أصنام التفت فيي بقميصك الفالتة بشعرك الأشقر الواقع عجبهتك بعيونك الصغار
المتلانين من بكرة. عينك علي وشوف كيف بعدني عم اشقى وغامر ودق عبواب المطلق وعربش عسلم الجنون الرائع تجيب لك الغار اللي وعدتك فيه. وبكرة بس يدق اللي جرس المساء بترك الغار وصي للي رح يجوا يكملوا قطف التحاف عن الغصون العالي. 12 كانون 1983.

0: وهون بتخلص مرحلة النثر يلي هو عن جد أعلى من الشعر. كان يقول لي دايما موريس النثر هو محك الشاعر، وبالفعل النثر هو محك الشاعر. ومننقل لقصايد موريسية من ذات الديوان. مبارح كنا أولاد عأمل إنه نكمل معه بحلقات قادمة. أول حركة: برد وليل بنص الليل، برد الغربة وبرد الليل، تلج كتير وليل كبير وانت صغير معبي الليل، فوق سريرك نجمي شي إنا مضواي وغير شكل منقاي من سما الحكاية تتكسر هالعتمة. عم بيقولوا كرمالك نزلت تتضوي حواليك هاي شرقوطة من بالك عم بتدل الأرض عليك، ويمكن نتفي من خيالك نتفي من تخرطش إيديك وشو هالنجمة الغريبة تشبه لك يا حبيبي. بدي جيب لك لعبة كبيرة كتير وصعبة تلعب شهر وسنة وسنتين وتصغر عليك اللعبة، يدق لك قلبي وتصرخ لي أكبر، علق لك الدنيا عم تبرم عسريرك وعيوني نواطيرك وعيونك عالدني، والدنيا تتطلع فيك تعرف إن غريبة من التطليع الغريبة، والغربة تصير شبابيك عم تفتح وتفرخ لك ورد النطرة وتصرخ لك تتمرق يا حبيبي ويا غيمي سودا غيبي. تاني حركة: بكرة لما تلوز لوزتنا بنيسان ويزهر ويكوز سجر الرمان، بتمشي ورح اسمح لك تتشيطن افتح لك درب تساع جريك وتمشي تمشي وتبعد عن عيني وتشرد عمدى عينيك الزرق وشوفك عم بتروح بالايام الجاي تروح وتفرق ايام جداد ما بتعتق تفرش اعياد ما فيها دبح ومدبوح وتحكي اشيا غريبة بتخوف يا حبيبي. رح جيب لك محاية وتمحي هالكتاب الورقات ومعباية غبرة حزن غياب وتمحي الكذاب اللي خلف البرداية وتمحي الزيح الأحمر والطعني والخنجر من نص الرواية وتخرطش عالهمزة اللي فوق المرا وتخبر عن لذة ما بدها مرا وتغضب تعمل هزة رح تتذكرها دهر تخلي القهر يفلت فلتة نهر وصخرة مهورة من تقلى وتصب صب معوكرة وينتلي ويهب سكوت الخوف يكب ملوك وأمرا عم يخترعوا ليل بلا صبح وويل وآخ وفقرة. ورح جيب لك هالناس الما إلن حدا تتكون الحدا لما يدقوا الناس ويرد الصدى. بكرة بدي انزل عسوق الخطية جيب لك مجدلية شعرة بطل يطول سرقوا للأنوسة وتركوها محبوسة باللحظة المطفية مثل المزهرية المكسورة وانباعت بالسوق القديمة يا مثل اليتيمة البلا اسمه ضاعت يا مثل الرمانة يلي شقفوها اتنين وحبحبوها وزدتوا النص التاني وبدي جيب لك بكره مقص تبرم ارض الناس تقص الوهم الخوف اللي بيسكت نهر العمر وبيفتفت زهر الحلم وقص سكوت بيخوف بيقلك موت هيك ورح بتقص كتير ليل النطرة والضفير السود كمامة طويلة والاشياء المستحيلة الاخ اللحظة الواقفة بنص البرد وخايفة من الشوك الخلف الحرير من الحرير اللي عم بيصير شباك ورح بتقص كتير الايام اللي مشكشك بوريد بتعمل بكي والمدن المشربكة بحالة وما عندها حكي تتقولوا يا حبيبي وقالت اشيا غريبة موري سويت. لهون بيخلص مشوارنا اليوم من ديوان مبارح كنا ولاد. موعدنا معكن بأجزاء تانية من هالديوان. من نديل سهراني ألف تحية لقلوبكن من زياد عقيقي تحية وسلام انطرونا بحلقة جديدة وخلوا هنديلكن سهران عشبك القصيدة
1: نديل سهراني الأربعة.

الحادية عشرة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار. انتهت جولة المفاوضات المباشرة في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، ومن المتوقع أن يصدر بيان مشترك عن الخارجية الأمريكية، وسيدلي السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر بتصريح من أمام مقر الخارجية الأمريكية ويتحدث إلى الصحفيين. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: نريد أن نرى الجيش اللبناني بالقوة والإمكانات التي تمكنه من نزع سلاح حزب الله الذي يشكل تحديا ليس فقط لإسرائيل بل أيضا للبنان ولحكومة لبنان. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر هيئة البث الإسرائيلية علاقته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالممتازة، وقال: هناك توافق بيننا في قضية لبنان. قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية: لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان بالنسبة إلى قواتنا. نقل إعلام إسرائيلي عن مسؤولين أن التقديرات تشير إلى هجوم على بيروت خلال الأيام المقبلة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي: أي هجوم على بيروت ستكون له عواقب وخيمة وسيؤدي إلى استئناف الحرب بشكل كامل. أضاف إن مصير الحرب مع أمريكا وإسرائيل ليس منفصلا عن مصير الحرب في لبنان. أعلنت البحرية الإيرانية استهدافها مركز القيادة والسيطرة الأمريكية الموجود على متن مدمرة أمريكية كانت على وشك الاقتراب من المياه الإيرانية في بحر عمان. أخيرا، نفت القيادة الوسطى الأمريكية المزاعم الإيرانية بأن الأضرار التي لحقت بمطار الكويت ناجمة عن صاروخ اعتراضي أمريكي. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: يكون في للحجرة عاصمة، تكون أداء معقول يكون في عاصمة للرخام، حاك تعرف إنه هالعاصمة إيطالية بامتياز وزيارتها حلوة كتير، لأنه البياض المايل على الرمادة هو سحر حجارتها وطبيعتها. ومن هونيك في يلي بده ينحت رخامة مثلا يطلب الحجم اللي بده إياه ويقصوله قطعة رخام يلي وزنها بيوصل لأطنان. ورخام يلي موجود بكرارة مش حيلا، يقال إنه من النوع الفاخر والشيك جدا إذا جاز التعبير. وإذا بدنا نحكي أنا وياكن عن هالمنطقة بشمال وسط إيطاليا ما منخلص، استقطاب إلى أقصى الحدود لكبار الفنانين بالعالم، بس كمان لبعض السواح. والأهم إنه الشخص يلي خلى كرارة كتير مشهورة بكل أنحاء العالم هو الفنان الإيطالي مايكل أنجلو، يلي كان يحب رخام كرارة الأبيض، وكتب بمذكراته إنه أكثر أمنياته جنوناً بحياته هي نحت جبل كرارة بكامله بتمثال.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: صباح الخير وأهلا بكم. العرض الإخباري الأخير من لبنان الحر مع وليد فريشي. انتهت جولة المفاوضات المباشرة في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، ومن المتوقع أن يصدر بيان مشترك عن الخارجية الأمريكية. وسيدلي السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر بتصريح أمام مقر الخارجية الأمريكية ويتحدث إلى الصحفيين. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: نريد أن نرى الجيش اللبناني بالقوة والإمكانات التي تمكنه من نزع سلاح حزب الله الذي يشكل تحديا ليس فقط لإسرائيل بل أيضا للبنان ولحكومة لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بعض الوقت: إن وقف إطلاق النار في لبنان مختلف عن وقف إطلاق النار في أماكن أخرى من العالم. أضاف: لقد تحدثنا إلى حزب الله للمرة الأولى على الإطلاق وهم وافقوا على عدم إطلاق النار على إسرائيل. وتابع ترامب: أريد فصل ملف إعادة فتح مضيق هرمز والأعمال العدائية والتطورات الجارية في لبنان. وكان ترامب قد وصف عبر هيئة البث الإسرائيلية علاقته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالممتازة، وقال: هناك توافق بيننا في قضية لبنان. بدوره قال نتنياهو: أنا والرئيس ترامب نتشارك هدف نزع سلاح حزب الله وجعل لبنان منزوع السلاح. توازيا أشار نتنياهو مشاورات أمنية خاصة بحثت في الرد على هجمات حزب الله. وأشار إعلام عبري إلى أن الجيش الإسرائيلي قدم لنتنياهو خطة مفصلة للهجمات في بيروت وسينصحه بتنفيذها. ونقل إعلام إسرائيلي عن مسؤولين أن تقديرات تشير إلى هجوم على بيروت خلال الأيام المقبلة. رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية قال: لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان بالنسبة إلى قوتنا. في المواقف أيضا قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي: أي هجوم على بيروت ستكون لها عواقب وخيمة وسيؤدي إلى استئناف الحرب بشكل كامل. أضاف إن مصير الحرب مع أمريكا وإسرائيل ليس منفصلا عن مصير الحرب في لبنان، ووقف إطلاق النار يجب أن يكون في إيران وجبهات المقاومة كافة ومن بينها لبنان. أكدت النائب ستريدة جعجع أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية أصبح ضرورة وطنية ملحة لحماية اللبنانيين ومنع تكرار المآسي التي عاشها الجنوب وسائر المناطق. أضافت في خلال ترأسها اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز في معراب أن حماية لبنان وصون أراضيه وسيادته لا تكون إلا من خلال دولة فعلية وقوية تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم وجيشا واحدا وسلطة شرعية واحدة ومؤسسات دستورية قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة. تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، تناول التطورات الأمنية والعسكرية في لبنان ومسار التفاوض. وأكد باول وقوف بريطانيا إلى جانب لبنان ودعم خياراته السياسية لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد. ميدانيا أغار الطيران الإسرائيلي على شوكين ومعروب ودير كيفة وصريفة وتولين وكفر تبنيت والجميجمي وعتشيت ومجد السلم. في المقابل انطلقت منذ بعض الوقت رشقة صاروخية من جنوب لبنان نحو إسرائيل. الامتحانات الرسمية تحت النار. ريشار حرفوش.
1: بين صوت الغارات وأوراق الامتحانات يعيش الطلاب أصعب مراحلهم الدراسية في وقت ما زال دم ضحايا القلاع حاضرا بعد أن خسرت عائلة كاملة حياتها بغارة إسرائيلية في الجنوب. وفيما يسقط المدنيون يوميا تواصل وزارة التربية تحضيراتها للامتحانات الرسمية، حيث أعلنت الوزيرة ريما كرامي اعتماد 3 دورات متتالية لشهادة الثانوية العامة بهدف منح الطلاب مرونة أكبر على حد تعبيرها. إلا أن هذا القرار لم ينهي الجدل، خصوصا مع تصاعد المطالبات باستثناءات تراعي الظروف النفسية والأمنية القاسية التي يعيشها الطلاب. وفي هذا السياق قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر للبنان الحر:
2: الله يرحم الشهداء اللي سقطوا مؤخرا من أهلنا بالقلاعة، ذنبهم الوحيد أنه حبين يكملوا هالحياة بالعلم والمعرفة، ذنبهم الوحيد أنه عم يتنقلوا بين مناطق غير آمنة ولكن ما زالوا متمسكين. بالعلم وبالجامعات وبالمعرفة وبدون يكملوا المسار للآخر، ولكن هون كمان في علينا مسؤولية، مسؤولية بالدولة، مسؤولية على الحكومة ووزارة التربية أولا، أنه تعيد النظر جديا بالملف التربوي خاصة الجامعات فحوصات آخر السنة والشهادات الرسمية. في ناس ما عندها كتب، في ناس ما أنها قادرة تدرس، في ناس مش لازم تتنقل بقى لأنه هالقد الطرقات صارت خطرة، وبالتالي هيدول لازم يخدهم بعين الاعتبار، لأنه مزبوط العلم كتير مهم بس الحياة أهم. حق اللبنانية والطلاب يكونوا متساويين على كافة الأراضي اللبنانية. ندائنا للحكومة لوزيرة التربية لحتى تعيد النظر بهذا الموضوع.
1: الدعم النفسي الحقيقي الذي طالب به بيان وزارة التربية يبدأ باستثناءات تراعي الظروف المأساوية رحمة بالطلاب الذين يسقطون يوميا على الطرقات، وإذا اضطرت الظروف فليكن الثمن مصير الامتحانات لا تهديد الحياة.
0: في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع. أضاف إن إيران وافقت على حصولنا على الغبار النووي، وإذا وقعت إيران الوثيقة وهو أمر بات قريبا جدا فسيكون ذلك إنجازا مهما. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قال إن زمن تهديد إيران من دون تكلفة قد انتهى، وأي اعتداء سيواجه برد حاسم ومتناسب. إلى ذلك، أعلنت البحرية الإيرانية استهداف مركز القيادة والسيطرة الأمريكية الموجود على متن مدمرة أمريكية كانت على وشك الاقتراب من المياه الإيرانية في بحر عمان. أعلن وزير خارجية ألمانيا أن هجمات إيران الجديدة تظهر طبيعة النظام الإيراني. نفت القيادة الوسطى الأمريكية المزاعم الإيرانية بأن الأضرار التي لحقت بمطار الكويت ناجمة عن صاروخ اعتراضي أمريكي. أخيرا، حذرت موسكو من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة ودعت إلى وقف عاجل للهجمات على البنية التحتية المدنية في الخليج. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل توني صفير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

لبنان حر أكثر من إذاعة. حوار حر. بين المفاوضات الجارية وتطورات الميدانية المتسارعة، هل تمهد الاتصالات الأمريكية الطريق نحو تثبيت وقف إطلاق النار؟ قراءة في تداعيات المفاوضات مع رئيس تحرير منصة نيوزلست فارس خشان. حوار حر مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: معقول يكون في للحجرة عاصمة؟ تكون أداء معقول يكون في عاصمة للرخام؟ حقك تعرف إنه هالعاصمة إيطالية بامتياز وزيارتها حلوة كتير لأنه البياض المايل على الرمادة هو سحر حجارتها وطبيعتها. ومن هونيك في يلي بده ينحت رخامة مثلا يطلب الحجم اللي بده إياه ويقصوله قطعة رخام يلي وزنها بيوصل لأطنان. ورخام يلي موجود بكرارة مش حيلا، يقال إنه من النوع الفاخر والشيك جدا إذا جاز التعبير. وإذا بدنا نحكي أنا وياكن عن هالمنطقة بشمال وسط إيطاليا ما منخلص، استقطاب إلى أقصى الحدود لكبار الفنانين بالعالم، بس كمان لبعض السواح. والأهم إنه الشخص يلي خلى كرارة كتير مشهورة بكل أنحاء العالم هو الفنان الإيطالي مايكل أنجلو يلي كان يحب رخام كرارة الأبيض، وكتب بمذكراته إنه أكثر أمنياته جنوناً بحياته هي نحت جبل كرارة بكامله.

0: يا الله
1: لبنان الحر أكثر.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: بدك ذاكرة وتركيز أعلى؟ جواب مش دايما بحبوب أو بمكملات، جواب ممكن يكون بصحنك اليومي. خليني أعطيك أبسط الأطعمة علميا تدعم صحة الدماغ. أول شيء سمك الدهنة مثل السردين أو السالمون، غني بالأوميجا 3، دهون أساسية بتغذي خلايا الدماغ وبتحسن الذاكرة والتركيز. تاني شيء البيض، فيه مادة الكولين، عنصر مهم لوظائف الدماغ ونقل الإشارات العصبية وخصوصا للذاكرة. ثالث شيء مكسرات مثل الجوز أو اللوز، فيهم فيتامين إي ودهون صحية بتحمي الدماغ من التدهور مع العمر. رابع شيء الفواكه مثل الفراز أو التوت، غنيين بمضادات الأكسدة بتحارب الالتهابات وبتدعم وظائف الدماغ. وما ننسى الخضار الورقية مثل السبانخ، فيهم فيتامينات ومعادن أساسية لصحة الأعصاب. بس هون النقطة المهمة، مش بس شو مناكل كمان شو منشرب. كتير ناس بعد الأكل أو خلال النهار بيركزوا على العصير، القهوة، الشاي، بس الحقيقة إنه حتى لو العصير طبيعي فيه سكر سريع الامتصاص، بيرفع السكر بالدم بسرعة وبعدين بيرجع بينزل بسرعة، وهيدا بيأثر على التركيز والطاقة الذهنية. أما القهوة والشاي فيهم كافيين بيعطوا طاقة، بس ممكن يعملوا توتر، تشتت واضطرابات بالنوم إذا زادوا، والنوم هو أهم عامل لصحة الدماغ والذاكرة. الحل بالماء، الترتيب الجيد أساسي لوظائف الدماغ، حتى نقص خفيف بالماء ممكن يقلل التركيز. خلاصة، إذا بدك تركيز حقيقي يدوم، سمك، بيض، مكسرات نية، خضرة وفواكه، ماء كفاية، نوم متنظم وعميق.
0: نصيحة طبية من

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربع وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

الحياة إلى معنى. تحية طيبة وجهها أنا والزميل مارك البيتار لكل المستمعين. نقدر نقول يوم تصلحنا ورجع ابتسم عن جديد. فإذا زميل المبتسم بيقولكم أهلا وسهلا فيكم. وطبعا نقول شهر مبارك كمان لكل المستمعين. إن شاء الله شهر حزيران يحمل للجميع كل الخير والأمان والسلام. ودائما نقول يا رب.

0: أصدقائي، أسئلة كتير منطرحها كل مرة منسمع فيها قصة إنسان عم بيمر بتجربة صعبة وعم يرتكب خطأ بيغير مسار حياته. نتساءل هل ممكن للإنسان إنه يتغير فعلا؟ هل الحياة والمجتمع بيعطوه فرصة تانية؟ وين بتلتقي العدالة بالرحمة؟ وهل الإنسان يختصر باللحظة اللي سقط فيها؟ أو من الممكن يشوفه وينطره شو ممكن يعمل فيما بعد؟ لليوم بسعدنا من قلبنا نقول أهلا وسهلا بضيفنا الأب الدكتور نجيب بعقليني، رئيس جمعية عدل ورحمة. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: صباح الخير وشكرا للاستضافة، ومنحيي المستمعين وما كانوا خاصة برات لبنان هاللبنانية المنتشرين واللي غدارونا على أمل يرجع
0: بعد غمرتهم ما بتقوم من عندهم الغصة عن جد،
1: واني سفرة للبنان، لبنان اللي نتغنى فيه بالحضارة، ولكن اليوم للأسف عم نعيش الإبادة. و
0: شو رأيك ايام وبتمرق مرحلة وبتمرق وبنضل هيك؟
1: صرنا 2000 سنة والوضع هيك مش عم تغير للأسف، بدك تغيري الذهنية والعقلية.
0: صحيح.
1: وهذا مطلوب من توعية ونضج سياسي واقتصادي،
0: وأهم شيء كنا نضل مستمرين إيماننا برب.
1: طبعا هذا الإيمان هو اللي بيخلينا نحن
0: صح
1: نؤمن بقيمة الإنسان وبكرامته وبحقوقه.
0: بير نجيب، لما منقول السجن دغري منفكر بالجريمة، منفكر بالعقوبة، ولكن طبعا خلف الجدران في قصص، جدران السجن في قصص بشر، في ندم، في انتظار، في وجع نفسي، في أسئلة ما بتخلص. ما بعرف لأي مدى اليوم حضرتك رئيس جمعية عدل ورحمة، ما بعرف لأي مدى عم تحس بصعوبة يوم عن يوم بمرافقة السجناء، لأي مدى تغير وضعهم من سيء لأسوأ. بدنا نعرف كتير قصص وكتير عن أسئلة اللي عبينا نطرحها لحضرتك، بس بداية خبرنا جمعية عدل ورحمة إمتى تأسست وشو كان وراء انطلاق هالرسالة؟
1: جمعية عدل ورحمة تأسست من 28 سنة، ولدت بكنف الرهبانية الأنطونية المارونية. اليوم الهيئة العامة مؤلفة من رهبان أنطونيين وعلمانيين، واللجنة الإدارية كمان في رهبان وفي علمانيين. الجمعية ولدت من تعليم الكنيسة، التعليم الاجتماعي، واليوم نحن كرهبان وككهنة نشر الإنجيل وكلمة الله من خلال العمل الرحمة، عمل الإنسانة. هؤلاء إخوتي الصغار، كنت مريضا فزرتموني، سجينا
0: فأويتموني
1: إلى ما هنالك. فإذن في رسالة اليوم تنطلق منا الرهبنة بحضور النسكة وحضور الرعوة والإرسالة والتبشير، بمعنى ننقل كلمة الله، نخلي هالإنسان يعيش بسلام وبمحبة مع خيو الإنسان. لما بستعمل كلمة تبشير مش معناتها نحن عم نبشر ناس ونقنعهم بحقائق نحن من آمن فيها، أو بنا تحت الضغط أو تحت ال يعني هيك نعمل لهم تقادم لحتى يغيروا معتقدهم. لا، التبشير يعني اليوم عنا نحن رسالة إنسانية مفترض الرهبنة تأديها، بتأديها من خلال النظرات اللي بيعشوها الكهنة من الرسالة، ولكن كمان الرسالة الإنسانية هي كتير مهمة. فالجمعية خلقت اليوم ومن 28 سنة، وكل يوم عم تخلق بجديد لأنه اليوم الحاجات ملحة. هون بعمل بس بفتح هلالين أنه البابوات خاصة بابا فرانسيس وما بيروح أي دولة دغري بيلاقي السجن يروح يزوره، بيغسل لهم إجريهم بخميسة الأسرار، خميسة الغسل. واليوم البابا لون 14 راح على بروح على إسبانيا كمان بيزور السجن، راح أفريقيا بيزور السجن. فإذن هيدا هونيك عالم نحنا بحاجة إنه نكون متواجدين معه. مشان هيك شفنا نحنا كمجموعة علمانيين ورهبان إنه في حاجة ملحة.
0: صح. تبع عدل ورحمة قديه من السهل يجتمعوا هالمفهومين؟
1: عدل ورحمة طبعا نحنا إذا منشوف كلمة العدل والرحمة نرجع للكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد، فحوالي 90 مرة بيحكي عن العدل وعن الرحمة، وهذا هالعنوان أو هالاسم كتير مهم معبر، ومفترض نحن نعمل بحسب هالاسم مش نعمل دعاية.
0: بس فكرت كتير في هذا الاسم بالذات، لقيت كتير صعب انه تنوجد الرحمة اذا كان في عدل، وبالعكس كمان اذا كان في عدل يعني ما بعرف لأي مدى
1: انه نحن بننطلي مثلا
0: بين الضمير والقلب.
1: كونوا رحماء كما ان اباكم هو رحيم. يعني الانسان اخطأ بحياته، الله هو الديان العادل، ونحن نطلب عادة انه يا رب عملني برحمتك مش بعدلك، لانه اذا بدي عملني بالعدل ربما ادانتي رح تكون كتير قاسي بسبب الانسان اللي عمل هالمعاصي هالخطايا هالشر اللي بيتعدى على الطبيعة. خيو الانسان بيتعدى على الله، مخلوقات الله. فاليوم نحن في اعمال الرحمة ذكرتن أعمال جسدية، يعني المريض السجين، وأعمال روحية بنسميها أنه إحنا نرافق هالأشخاص، نساعدهم، نسامحهم.
0: طيب إذا بقضية واحدة بس بتكون تحلوها، إذا رحمتوا شخص اللي أخطأ بزيت الوقت ما بكون عم تكونوا عادلين مع الشخص اللي أخطأ، يلي يعني كان سبب يلي هو أخطأ بحقه.
1: الرحمة مش معناتها نحن نعفي عن الشخص، الرحمة معناتها اليوم نعطيه فرصة جديدة على أساس أنه تاب وندم وأنه بده يغير مسلكه. فمشان هيك بيكون هالفرصة اللي أخدها مناسبة أنه عم نطبق العدل عليه كمان، هو بده يتعاقب. الرحمة ما بتنفي العقاب، الرحمة ما بتنفي يعني الأهل بالبيت لما بيقاصص أولادهم أو بيعاقبوهم بعدة طرق، بيكونوا هن بيكرهون لما هن بيكونوا عم بينبشوا على يأدبوهم يصلحوا لهم مسلكهم يساعدون ينورون يرافقون. فهون الرحمة اليوم أنه نحن نرافق الأشخاص نسمع لهم لحتى يفهموا العدل اللي هي لازم يطبقوه، ما يكونوا يحسوا حالهم أنهم مظلومين. بس ما أنت ارتكبت معصية عليك أنك تكفر عنا وتعوض عنا لتقدر أن تكون تاخد فرصة تانية اللي هي الرحمة.
0: طيب حضرتك شو اللي لمسته شخصيا خلال عملك مع السجناء وغير نظرتك للحياة أو للإنسان؟
1: نظرتي لألهم طبعا أنا بالأساس يعني منه هذا اختصاصي حقوق الإنسان، اختصاصي هو الرعويات، اللاهوت الرعوي، واللي أكتر العيلة والزواج والحياة الثنائية المشتركة كذا. شفت أنه اليوم بعالمنا المتحول للأسف، عالمنا المعولم والعولمة اللي بتهتم بالاقتصاد وبالإنتاج وكذا، نحن اليوم بحاجة إلى عالمية. يعني حقوق الإنسان هي عالمية تنطلق من المبادئ وشرعة حقوق الإنسان ومن المحاكم الدولية والقانون الدولي. إلا اليوم نحن بحاجة بهالوطن بالمجتمع أنه نحن ننصف الأشخاص المظلومين، نساعد الأشخاص اللي ارتكبوا المعاصي من خلال التأهيل، من خلال المتابعة، من خلال المرافقة، من خلال الإصغاء، لعله أنهم يوعشوا اكترفوا ويرجعوا هن يحسنوا إدائهم ليرجعوا يكون في دمج بالمجتمع. وهيك نحن مننقي المجتمع لحتى يقدر هو يرجع يستقبلون الأشخاص، أعطيناهم فرصة جديدة. ولكن نحن كمان مفترض نشتغل على التوعية، نخفف الجريمة. اليوم الابتزاز بالسجون منين جايين هالأشخاص؟ لأنه كثرة الجريمة، الفساد متفشي، التزاكي متفشي،
0: والبطالة إلى ما هنالك. طيب شو أكثر شعور بيرافق السجين داخل السجن؟ هل الخوف، الندم، الغضب أو الوحدة؟
1: أكثر شيء بيرافق أول شيء أنه بده يطلع، مثل ما بنقول أتوبري، يعني أول ما بيفوت هيدا همه الوحيد.
0: حتى لو كان يعني مش مظلوم،
1: هي اكيد لو مظلوم،
0: هو مظلوم،
1: هو ما بيعرف حاله ارتكب الجريمه، وبس اول
0: ما بحس اني بضمير، ما بحس
1: بعد هيك هم نحكي عليه بحس بضمير. بس اول شيء يعني البريف وكل الوقت انه هو كيف بده يطلع، طرق شرعية طرق غير شرعية الهرب.
0: بفكر بالهروب.
1: بفكر أول شيء بالهروب كيف بده يرجع إلى الحرية. هلا خاصة إذا كان مظلوم هناك أقسى وأقسى. فالأشخاص في عدة عوامل وعدة أشخاص بيعيشوا. في ناس بيعيشوا بالاكتئاب بالإحباط بيعيشوا بالخوف بيعيشوا بالزنم في ندم أكيد في ندم في حقد في انتقام في بدو يغير العالم هو من جوا ومعتبر أنه أخطأوا تجاهه وفي ناس بيعرفوا أنهم عملوا الجريمة ولكنهم هن عليهم أنه يبلشوا يقروا زيتهم يقروا العمل اللي عملوه
0: وهذا يعني بيستثمروا وقتهم بالسجن
1: بأشغال كمان
0: طب المرافقة كيف بتتم؟ يعني أول ما بفوت السجين على السجن أو كيف؟
1: أي في مرافقة أول شيء من قوى الأمن الداخلي بعبوله الملف تبعه بيروح بيشوفها بالمبدأ طبيب عام عائلي يعني بيحضروا له وين بده يكون موجود ومنتركه جوا هيدي عادة بالمبدأ العام لما في جمعيات اليوم مدنية بتهتم مثل جمعية عيد رحمه غير جمعيات اللي بيدخلوا
0: بصير تنسيق بيناتكم بين الجمعيات
1: أكيد نحن في تنسيق بين حتى إذا كمان بالدول المتحضرة بأوروبا المسؤولية هي على إدارة السجون مع هيدا كله في تأمين من قبل الدولة يعني الحكومات بأمنوا مراحل التأهيل الأشغال الحقوق الاقتصادية اليوم عم نحكي بالحقوق الرقمية نحن بعدنا اليوم نحكي بلبنان حقوق الأولية الأساسية بده يأكل ونأمن له الدواء بس بأوروبا صرنا نحكي حقوق رقمية لإله استعمال الإنترنت يكون عنده هوية رقمية سرية لإله حقوق اقتصادية يشتغل جوا يطلع مصاري يبعثهم لأهله بعدين في أمور لما بيكون سلوكه حسن بعد عنده سنة مثلا نفترض ليخلص عقوبته بيطلع إلى المجتمع بيشتغل بالنهار بيرجع إلى السجن عشية وبروح يومين ثلاثة عند أهله وبيرجع إلى السجن يكمل العقاب تبعه وفي أكيد أشخاص بيشتغلوا بالمجتمع العقوب البديلة من سنبيه فهالأشخاص اللي من رفقه نحنا من خلال عملية تأهيلية واليوم نحن للأسف الاكتظاظ الموجود بالسجون
0: طيب هذا كيف قدري تعايشوا فيه معهم هيدا لأي مدى هذا الاكتظاظ بالزيت عم يولد كمان أفكار لجرائم تانية فيما بينهم يمكن
1: طبعا هذا الاكتظاظ اللي وصل بلبنان 330% عم بحكي عن سجن رومي وكل
0: مراكز
1: كل مراكز التوقيف أو السجون في لبنان ما يسمى بالسجون لأنه نحن إذا بدنا نحكي كسجون معايير دولية عنا رومية وزحلة أو دي اثنين السجنين في نقول فيهم معايير دولية بحسب نيلسون مانديلا قواعد نيلسون مانديلا لأنه بالنهاية لما الدولة بتحجز حرية شخص عليها تأمنه الأشياء الأولية الأساسية الضرورية لأنه البعض خاصة ما تحاكم ما ثبت عليه الحكم فالمرافقة هي إعادة التأهيل اليوم بالاكتظاظ طبعا في صعوبة نقدر نحن نعمل إعادة التأهيل ولكن كجمعيات نحن أول شيء مفروض من سنة قوى الأمن الداخلي لحتى نقدر نساعد هالأشخاص لأولا نوعا ما يروقوا ويهدوا من خلال برامج تأهيلية ملفات القانونية نتابع لنيها ملف صحي منعلمهم بعض حسب الاحتياجات وحسب الإمكانيات محاسبة كمبيوتر محاومية رسم نشاطات ثقافية فنية لقاءات توعوية اليوم على دورهم بهالمجتمع يوما ما بده يطلعوا كمان في مرافقات نفسية واليوم أكثر شيء كنا نشوف أول شيء الطلب على على الملف القانوني تبعهم بهم يكون عندهم محامي يشوفوا ملفه وما صار كمان بس اليوم عنا شعور وإحساس وشيء عملي أنهم بدهم مرافقة نفسية المرافقة النفسية يكفي أنك أنت تسمعي له تصغي له لأنه أنت لما عم تصغي له بتسمعي له منك جاي عم ندينه وعم نحاكمه وعم نقاصه، لا نحن عم نوعيه شو عمل وعم نرافقه لحتى ربما يصلح ويتغير.
0: طب بالنسبة لردات فعل السجين تجاه زيارة أهله أو أصدقائه، كيف تصرف قدامهم؟ كيف تصرف قدام المعاملة الحلوة؟ وبذات الوقت أهل السجين كيف بيعيشوا العقوبة معه؟ بأي طريقة يعني بينتظروه؟ بأي طريقة بيحاولوا يبرروا له؟
1: طبعا في أنواع من الأهالي، في ناس بيعتبروا انه ابنه مظلوم، ابنه
0: ما بيصدقوا انه ابنه بيعملوا هيك.
1: ايه اكيد، لا في منهم كمان اكيد بيعترفوا انه اخطا ابنهم، ولكن مفترض نحن ما نقسي عليه بالنسبه لانه نقسوا عليه بالسجن اشغال شاقه. ما في اشغال شاقه، بيحكم اليوم بالاشغال الشاقه ونحكي بعقوبه الاعدام. اليوم كمان مرق هلالامل مننا على طلب من الجهات المانحة والقوانين الدولية والدول انه لبنان يلغي قانون يلغي عقوبة الاعدام من الدستور اللبناني، او مش لا عفوا مش من الدستور، يلغي هالقانون. واشتغلوا عليه النواب، وبتصور انه رح يصدر اليوم الجريدة الرسمية الغاء قانون الاعدام. فاهالي في كتير منهم بيعيشوا العقوبة مع أولادهم أو أزواجهم، خاصة لما بيجوا من مناطق بعيدة، اليوم المواصلات صعبة، الإمكانيات مش قادرين يقدموا له السجن الرومي، ممنوع يدخلوا لهم أكل، بيدخلوا لهم يمكن تياب أو أغراض، بدهم يشوفوا بعضهم من وراء الزجاج، بيحكوا يعني في مرارة وصعوبة. وهالأهالي بيعيشوا الوصمة بترجع بالمجتمع انه ابنكم سجين، ابنكم مجرم، ابنكم قاتل، ابنكم. هيدي بتأثر على جو العائلة، على الأولاد، بحسوا حالهم ان هن كمان مذنبين وان ما عملوا شيء، بس بيون او خيون او بيقربون عمل هالجرم، وان بيتحملوا التداعيات السلبية لهالأشخاص. فمنشان هيك في تعب لهالأهالي، بيعيشوا مرارة وبدوا من يرافقون. ونحن بعض المرات قبل كنا نرافق كتير العائلة، بس هلا بسبب عدم قدومهم إلى زيارة أهلهم، لأنه إحنا كان عنا مركز قبيل سجن رومي المركزي، مركزنا هناك نستقبل الأهالي يقدموا الملفات لحتى نحن نساعدهم ونشوف شو حاجاتهم الأشخاص لنقدر نحن نكمل معهم هالعمل الإنساني.
0: طب أبونا كيف تقدروا أو كيف تتم عملية مرافقة المدمن السجين؟ إلى أي مدى التأهيل الطبي والتأهيل النفسي بيكونوا بحاجة لقاله قد ما بحاجة لا يمكن يعني لا مشان أدوية، مشان قصص معينة ممكن تقدر يطلع منا أو ردة فعلهم إذا ما أخذوا الموعد المخدر بالوقت نفسه؟ لأي مدى كما بصير في عندهم نوعا ما سلوكيات بتخوف؟
1: نحن كجمعية كمان بنهتم بالمرتهنين للمخدرات. من سنة 2000 قدرنا نعمل داخل سجن رومي المركزي مركز خاص لهالأشخاص اللي كانوا مدمنين على المخدرات. بوقتها ما كان في، كان في قانون دغري يجرم المدمن على المخدرات، دغري ناخده على سجن. هلا صار في لجنة، الشخص اللي هو مرتهن للمخدرات ومدمن اليوم له حق إذا وقفته القوى الأمنية إنه يطلب إنه يتعالج. فبيودوا اللجنة أحد المراكز الموجودة في لبنان لحتى يتعالج. هلا إذا تابع العلاج ومشى حاله، أو إذا كمل بالإدمان، للأسف بيرجع بيتوقف بالسجن. فنحن كنا بضمن السجن جوا، كانوا هالأشخاص لوحدهم موجودين. كنت بداية الحديث قلت لي انه كيف الاشخاص كلهم مخلوطين بين بعضهم البعض.
0: صح.
1: هون في نسق معين بالعالم بيتعاملوا فيه. بعض الدول الاشخاص اللي بيكونوا مرتكبين جرائم قتل بحطوهم لوحدهم، السرقة، مخدرات
0: حسب نوعية الجريمة.
1: حسب نوعية الجريمة. نحن بلبنان بنقول انه لا كلهم مع بعض, لانه هالشخص كان عايش بالمجتمع مع كل هالناس ويوما ما بده يرجع مع كل هالناس. بس ولكن عم نشوف الخبرة انه بعض المرات متفضلت وقلت انه اشخاص بيحضوا بعضهم ما بيساعدوا بعضهم, ولكن بيضروا بعضهم اكتر لانه بيضطر جوا موجود بده يمشي حسب الموجة اللي ماجي.
0: كل واحد طبعا بدي اسألك سؤال كتير مهم, كيف تتعاملوا مع الأشخاص اللي بيعملوا جرائم بسبب أمراض نفسية؟ هل نفس الطريقة بتتعاملوا معهم مع شخص عادي؟
1: طبعا لا, ما هون في الأخصائيين النفسيين طبعا ان بيعرفوا حالات هالأشخاص وفي طرق ووسائل يتعاملوا معهم. وبتشوفي بعض المرات انه هالأشخاص اللي
0: بتحاكموا مثل غيرهم. طيب اذا نعرف انه هن عندهم امراض نفسية او لا في تبرير,
1: ما هون اليوم للأسف بعض المرات منصير, ما راح اذكر وين صار في جرائم بالاخر قتل, والاخر منطلع القضاء او ما بعرف التزاكي المحامي منقول انه تحت تأثير المخدرات هالشخص هو ارتكب هالجريمة. ربما يكون هيك ربما ما يكون هيك, بس ولكن اكيد هيدا سبب مقنع اليوم انه نحن نتابع هالاشخاص المدمنين على المخدرات. جمعية عدل ورحمة عندها مركز بالرابية, الأشخاص بيجوا هن يتعالجوا عنا, أكيد ما بيتواجدوا عنا بالمركز, بيجوا يعملوا الفحوصات لحتى نشوف إذا عم بيرجعوا ياخدوا مخدر. ساعتها نحن منقول لهم لا ما إلكم الحق بقى تاخدوا, وإذا ما عم بياخد المخدر ببين بالفحص بياخد حبة الدواء اللي هي توازي نوعا ما المخدر, وهذا معترف فيها صحيا وعالميا حتى يقدر هو يكمل حياته ويتابعها. هوني نحن اليوم مفترض نشتغل على الأشخاص, أنه اليوم متفشي المخدر
0: صح
1: بلبنان لأسباب عديدة.
0: هل العقوبة الحقيقية بتحسها بتنتهي عند باب السجن أو بتبلش من بعد ما يخلص تخلص مدة سجنه؟ يعني المجتمع هل فعلا بيعطيه فرصة تانية أو لا بيدفعه تيرجع لورا ويرجع يعيد الكرة؟
1: طبعا اليوم بعض المرات للأسف العقوبة بتبلش عقوبة تانية لما بيخرج. أولا
0: ما بيقبلوا المجتمع,
1: ما بيقبلوا أهله المجتمع, الوصمة بدنا موجودة, السجل العدلي بده 3 سنين لحتى يتنظف, ما حدا بيقدر يوظفه, في نظرة ما في ثقة, بيخافوا منه. بفهم أنا الناس
0: صح
1: أنه عندهم خوف لأنه الشخص بيرجع إلى التكرار, ونحن عم نشوف بحسب الإحصاءات أنه في تكرار, أشخاص كتير بيكونوا جوا يمكن ما تساعدوا ليتأهلوا أو ما حدا رفقهم, لما بيخرجوا إلى الحياة من جديد إلى الحرية بنسميها, ما بعرف إذا في حرية برا السجن كله مثل بعضه بقى. نحن برا ما عندنا حرية كاملة وجوه ما عندنا حرية, وعندنا ديمقراطية وما عندنا ديمقراطية, فالعالم تغير للأسف, فأكيد هو يعاقب بطريقة غير مباشرة. لو هو تعاقب جوا داخل السجن انه حززني له حريته, بس هل نحن اهلناه؟ هل نحن ساعدناه ليرجع شخص جديد
0: يقدر يندمج؟
1: في كتير ناس بتعفي بقول بفوت مرتكب جريمة صغيرة بيطلع مجرم اكبر, ربما في منهم عم بقول لا, وفي كمان أشخاص بيحاولوا أنهم يتعلموا من خطأهم, وهيك نحن منرفقهم لحتى نساعد هالمجتمع من خلال التوعية نخفف الجريمة, نخفف اليوم نحكي جريمة إلكترونية, جريمة بيئية, جريمة صحية, جريمة قتل, جريمة جنحة وجناية, يعني في كتير اليوم بمجتمع بسببه كتير أسباب, التنمية المستدامة مش موجودة, الاقتصاد المنهار, العوامل النفسية
0: صح
1: الأنانية.
0: طب بير نجيب, بالنسبة لمحور ملف العفو العام اليوم, السجين برأيك شو بيعني له هذا الملف وكيف ناطر قرار العفو؟
1: طبعا اليوم نزلاء السجن ناطرين هالعفو العام الشامل,
0: بيقعدوا بتناقشوا فيه مع بعض,
1: أكيد بتناقشوا فيه بيطالبوا فيه وعايشين على أمل أنه ياخذوا هالعفو. طبعا لبنان صار 2005 2017 2011 و12 2020 كذا مرة يدرسوا هالملف لحتى يساعدوا هالاقتزاز, ولكن العفو العام هو أداة استثنائية لحالة استثنائية. هلا بالعالم بعض مرات بصير عفوا لما بكون في حرب أهلية، لما انتخب رئيس جمهورية.
0: بدي أحبس السجية، عم يمرق الوقت بعد ما 10 دقايق.
1: خلاص إيه. السجية
0: كيف يعني ناطر هيدا العفو؟
1: ناطر هو، ناطر
0: هو عيلته
1: وبده ياخده هالعفو، لأنه بيعتبر حاله قسم مظلوم، قسم إنه في ناس عم بيشتغلوا له وناس عم بيطالبوا فيه لحتى هو يقدر.
0: يعني عنده أمل أو عايش بيأس؟ عنده أمل. طيب بالمقابل كيف عم بتقدر تتوقفوا عند مشاعر أهل الضحايا ووجعهم؟
1: كيف انه
0: تقدروا تفهموا او توقفوا او تتعاطفوا مع مشاعر
1: اهلهم؟ نحن نتعاطف اكيد ونتألم مع ألامهم وجروحاتهم وحزنهم، خاصة ضحايا الاشخاص اللي تعرضوا للقتل. هلا في ناس تعرضوا للسرقة، بدنا يمكن الواقع أخف عليهم. في كتير يعني خاصة التعدي العنف اللي صار، التعدي الجنسي على أشخاص، يعني هيدا شيء مهول كتير. بس نحن موجودين معهم حتى نقدر نعمل يوما ما، بفتكر ما رح تزبط العدالة التصالحية، هيدي صعب نقدر نعملها بين أهل الضحايا واللي ارتكبوا هالجرم هذا. فنحن اليوم مفترض أنه نوقف حدهم ونكون معهم، والدولة تكون في تعويض مادي ومعنوي وأخلاقي.
0: كيف توزن هون بين الرحمة العدالة وحقوق الضحايا؟ حتى نشوف
1: الرحمة اليوم أنه نحن نساعد هالأشخاص ليتوبوا، وحتى المجتمع من خلال العدل تغفر لهم ويصير في تخفيض عقوبات. اليوم نحن بنحكي بالعفو العام، هذا ما انه عفو عام، هذا بنحكي نحن تخفيض عقوبات بالقانون. اليوم في تخفيض للعقوبات للأشخاص اذا مسلكه صار جيد، اذا ما صار تحسن بندامته وعم بيشتغل ومستعد انه يرجع يندمج بطريقه صحيحه، في يقدم تخفيض عقوبات وبيندرس هالملف وبيقدر يحصل على تخفيض العقوبات. هون بتبين الرحمة انه نحن حكمنا علينا نفترض 20 سنة، ولكن بعد هالمدة له حق يقدم تخفيض عقوبات. هون بتجي الرحمة انه نحن نقدر نعطيه فرصة تانية.
0: حضرتك دكتور بليهوت، كيف تنظر لفكرة الغفران؟
1: الغفران، تعرف الله غفر للإنسان برحمته.

0: مرقت معك شي حالة معينة قدر صاحبها رغم فظاعة شو صار فيه انه يسامح او يغفر
1: اشخاص
0: بالسجن؟
1: ايه اكيد في
0: مرقت انه قدروا تغادوا عليه
1: قدروا عملنا ما قبل هيدي قبل الأزمة حالة انه يقدروا العدالة التصالحية يقدروا يغفروا للاشخاص ويسامحوهم بس ولكن ما بننسى في فرق بين انه انا بدني بعرف انه الشخص اذاني ولكني انا الغفران شو معناته كمان
0: انه
1: انا
0: ما اخذ
1: حقي بايدي ما انتقم منه
0: صحيح.
1: انا يمكن دني حزنان وبترك العداله هي تاخذ حقها بس ولكن بعد ما نقول ربنا بياخذنا حقنا اوكي هلا ربنا مش جاي يعمل انتقام من الاشخاص بس نحن بنترك العداله الالهيه
0: انا بحب انه ما تخافوا بياخذ حقه بايده خافوا من يلي بيخلي حقه بين ايدين الرب كتير بحبها
1: اوكي هلا الرب هو طبعا هو ديان العادل
0: صح.
1: ديان عادل فهيك نحن مفترض انه نقدر نوصل للغفران والمسامحة هيدي شغلة كبيرة بدها توبة داخلية وسلام داخلي وقناعة بانه القتل ما بيجيب القتل يعني من جريمتين عقوبة الاعدام كانوا جريمتين عم نعمل من خلال القتل عم نرد الحق للضحايا ما شو ردينا لهم
0: طيب من خلال تجربتك كمان طويلة مع السجناء هل الانسان فعلا قادر على التغيير مهما كان خطأه قدرت غيرت بهالمرافقة انتو بالجمعية يعني قدرتوا غيرتوا اشخاص معينين قدرتوا خليتهم يرجعوا يفكروا بحياتهم عن جديد يبلشوا حياة جديدة
1: طبعا في كتير اشخاص ونحن بنستعين فيهم يعطوا شهادات حياة مش لا يعملوا دعاية للجمعية او للاشخاص اللي عم بيشتغلوا ولكن وعيوا لانه في ناس اسم كتير بيرتكب الجريمة مش عن سابق تصور وتصميم ردة فعل جهل عدم توعية أشخاص بينغمسوا بالجريمة من دون ما يدروا أو يكونوا مخططين لها بس في ناس بيخططوا أكيد هودي لازم عقابهم يكون خاصة تجار المخدرات لأنه هودي أشخاص عم بيأذوا ناس وهن عم بيستفيدوا من المال والتبييض الأموال من مال المخدرات ففي أشخاص أكيد تابوا بيطلعوا بيحكوا على التلفزيونات وبيقولوا أساميهم وإنه هن تغيروا وتجددوا ومش بيعطوا شهادة حياة وهذا كتير بيساعدنا حتى نوعي المجتمع حتى يقبل هالأشخاص يوما ما ويساعدهم ونحن بدورنا بهالمجتمع علينا نعيش التربية ربي أولادنا على الأخلاق على القيم الإنسانية على الأخوة الإنسانية وبعدين نربيهم على المسامحة والغفران خلينا نبلش أول شيء نحافظ على القانون ونربي هالأشخاص على تطبيق القوانين خلص بيكفي بفتكر بتخف الجريمة
0: طيب اليوم السجين برأيك بطرح ما هو بعد كرامته محفوظة؟
1: لا للأسف كرامته مش محفوظة لأنه هالاكتظاظ وعدم تأمين الأشياء الأولية الأساسية مفترض هالكرامة الإنسانية هيدي بتخلق فينا هيدي ما حدا بيعطينا إياها لا الدولة ولا حدا بيعطينا هيدي بتخلق في كل إنسان عنده كرامة إنسانية مفترض هو أنه يحافظ عليها ويتحافظ عليها من قبل الأشخاص اللي بدهم يعاقبوه لأنه هيدي الله عطانا النعمة انه نحن نكون عايشين بإنسانية والله اخذ إنسانيتنا وشو هالإنسان العظيم ولكن نحن للأسف منجرح فيه ومدعوين نحن هيك بإنسانيتنا نرجع نحييها ونعطيها قيمة إلهية
0: كمان بير نجيب لجانب عملكم الميداني والإنساني والروحي كمان عندك حضرتك لكتير من المؤلفات وفي كذا كتاب يمكن تضمن حقوق الإنسان لأي مدى لو ما كنت مسؤوليتك مرافقة السجناء هل كنت رح تكتب بالطريقة نفسها أم هالأشخاص تركوا بصمتهم بين صفحات كتبك مثل ما أنت تركت بصمة بقلبهم
1: طبعا الخبرة اللي عم بعيشها أنا من خلال كرئيس للجمعية من 9-11 سنة وقبل كنت نائب الرئيس من 30 سنة نحن مبلشين بهالجو يعني أكيد المشاهدات والخبرات وورش العمل وحقوق الإنسان اليوم والتعديات اللي عم بتصير بهالمجتمع وبالعالم دفعتني أنه سجل وأكتب قيم، اكتب مبادئ، اكتب مش قصص يعني، بس اكتب شو لازم ينعمل يعني، كيف لازم ينعمل.
0: كل الافكار نتيجه التجارب اللي عشتها،
1: نتيجه التجارب اللي عشتها ودراسات وابحاث ومطالعات. واكثر شيء نحن بهمنا اليوم هي حقوق الانسان في لبنان اليوم المنتهكه بطريقه مباشره او غير مباشره. اليوم الحروب، اليوم القتل، اليوم الاشخاص اللي راحت اموالهم، خاص بيتحدوا عليهم. فإذا في انتهاكات لحقوق الإنسان وكرامة الإنسان في لبنان، نحن مدعوين اليوم أنه نرجع نعيش الإنسانية مثل ما أراد الرب لنا.
0: من خلال هالأشخاص نحن كيف نقدر نتعلم، كيف خاصة من الأشخاص اللي وقعوا رجعوا نهضوا من جديد، كيف نقدر نتعلم، نقدر على مبادئ سيدنا يسوع المسيح، نضل نعرف أنه حدودنا، نضل نعرف انه ما نوجع ضميرنا.
1: طبعا نحن بنتعلم من هالاشخاص لما بيعطوا شهادة حياة. يمكن انا بيجي بحكي عن التسامح وبحكي عن الوعظ ويوم طب هاشي مرة انا مثلا غفرت عملتها كذا، هن اختبروا الالم، اختبروا العزل، اختبروا التوبة، اختبروا عاشوها. انا منهم اكيد هودي بيأثروا فيي وبيعطوني دافع اكتر لحتى انا كمل بالنضال، حتى نساعد اكتر مجتمعنا ليكون هيك مجتمع يعني ما في كتير امراض موجودة فيها. نحنا منشوف هيك عناوين كتير حلوة، بس ولكن صح. اذا مفوت للعمق عم نشوف انه بعبنا شغل كتير نحنا بمجال الانسانية وحقوق الانسان. فهودي اشخاص اكيد انا بيأثروا فيي وبيأثروا فيي وبيدفعوني اكتر لحتى كمل بهالعمل، لحتى نقدر نحن اللي عم نقوله يكون مظبوط، واللي مقتنعين فيه نقدر نطبقه، واللي عم نطبقه يطابق كلامنا. مش مهم انا احكي، هم انا كلامي طابق اعمالي واعمالي تعبر عن كلامي اللي مقتنع فيه. لانه اليوم نحن بوطن للاسف في عناوين كتيرة وشعارات كبيرة ولكن عم نشوفها تطبق على الأسف. الارض
0: بعد سؤال اخير، السجين المظلوم لأي مدى في صعوبة تقدر تحاوله تقنعوه أنه يصبر وأنه يؤمن وأنه يتكل على ربه، وخاصة أنه بتعرف بيكون بجو كلهم يعني مجرمين، إنما هو بيكون مظلوم. يعني ما بعرف قدي في صعوبة التعامل معه وقدي في صعوبة بإعطائه أمل معين، وكيف ممكن بعد ما تنتهي عقوبته أنه يخرج، هل بيصير أفضل مكان أو بالعكس؟
1: يعني في منهم بيكونوا مظلومين للأسف ما عم نقدر نساعدهم،
0: هيدا كتير صعب.
1: هي صعب يعني بيكون عنده ردة فعل حقد وانتقام وبدو
0: يعني بيظهر مجرم،
1: مش هالقد مجرم ولكن هو بيظهر انه عنده كتير نفور من المجتمع، يعني من المسؤولين، من اللي سببوا له هالتوقيف او السجن. يعني في عنده هذا ظلم، كيف بدك تقدري انت كمان تسمعي له، تقدري انت تردي له الاعتبار تبعه وياخد حقه لما هو انظلم انه ما كان مش مسؤول عن الشيء اللي صار بهالجريمة.
0: عندك شي حالة هيك عشتها؟
1: ايه في عندي اكيد.
0: كيف انتهت؟
1: انتهت انه نحن بالنهاية حاولنا نحكي سوا، بس ولكن ما اقتنع ما بفهمه انا، لانه بتعرفي اليوم الظلم.
0: طيب شو حس اللي حكوا عليه انه هو بريء وحيعيشه كل هالفتره بالسجن؟
1: شو حسوا
0: يلي حكوا عليه انه بريء؟ يعني الحكم
1: ما بتعرفي بالقضاء بعض المرات بصير في اخطاء.
0: سخيف سؤالي.
1: لا بس سخيف، بس لانه بالقضاء بيصير بعض مرات اخطاء يعني، او بتتدخل المحسوبيات والسياسيات وبتتدخل اشياء بيصدر حكم ربما منه صائب مثل ما نقول، حكم شبه حكم يعني. هلا القضاة طبعا في منهم بيصدروا احكام يمكن بعدين بيشوف انه لا غلط هو، او هو يمكن تأثر بشيء او عطوه معلومات خاطئة بيصدر هالحكم، هالشخص بينظلم. وما اصعب الظلم؟
0: الظلم اصعب شيء بالدنيا. نعم. اصعب من الموت حتى.
1: الظلم والشغل انه واحد كمان يتعدى على الاخر، يعني نعمل له ركب له ملف جريمة يعني بكون هو بريء لما عطل ومنظلمه.
0: في فينا نختم نقول انه بين العدالة والرحمة مساحة كبيرة اسمها الانسانية.
1: نعم فينا نقول نحن العدالة والرحمة لازم تودي الى المحبة، والرحمة هي نبنيها من خلال الحب، وعدالة تكون عدالة حق حقيقية، مش عدالة مزيفة او متأخرة او نسبية او ترى هيك، يعني مش عارفين كيف بدنا نحطها باسم العدالة وكون نحن ما نكون عادلين.
0: صحيح. بدي أشكرك على هالأمل، يعني شكرا لك الأب دكتور نجيب عقليني رئيس جمعية عدل ورحمة، وأيضا دكتور باللاهوت الرعوي وأخصائي برعوية العائلة، ونكون معنا لقاء إذا الله راد قريب تنحكي عن بتبقى العائلة. حبيت كتير هالكتاب وحسيته كتير بيقدر يفيد المستمعين. شكرا لحضورك عبر لبنان الحر.
1: شكرا لك ويعطيكم ألف عافية وتحية للمستمعين.
0: طبعا بشكر الزميل أيضا مارك البيتار، وبعطيكم ماركو أنا موعد بكرة إذا الله راد حوالي الساعة 12 ضمن معنا الحياة إلى معنا، ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر. الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

صديق السائق، سيارتك مجموعة قطع ميكانيكية وطول وإزاز وفرش، بتزيد فيها الميزات بحسب التطور وعمر السيارة ونوعها والرفاهية المطلوبة فيها وحجمها. هيدا بيفرق كتير بسعر السيارة ومتانتها وتحملها لطرقاتنا، إن كان من ناحية جغرافيتها وانحدارها وتعرجها، أو من ناحية سوق الصيانة والحفر والمطبات والأرصفة الواقية بما بتتضمنه من أعمدة وحديد واقي منع عن خروج السيارة عن مسارها في حال الانزلاقات وأسبابها كتيرة مثل الشتاء أو تسرب المازوت والزيت أو الزفت الناعم أو الانسياب الخاطئ بالطريق إلى آخره. هون صديق السائق دورك كتير كبير تتعرف قدرة سيارتك وتبقى مسيطر عليها. أهم شيء الدوليب والفرامات والميزانية جيدة، كمان حراس أنه تشتري السيارة يكون فيها أقله نظام ABS. هون بيتفاوت إداء الطريق بين سيارة والتانية وكل شيء بحقه، بس مهم ما تسترخص وتدفع بعدين صيانة وعذاب. وحذر كبير بالقيادة يلي لازم يكون بكل السيارات شو ما كان نوعها أو إداءها منعا للمخاطر لألك ولعائلتك وللآخرين.

حوار حر بين الميدان والدبلوماسية. يتخبط لبنان، فهل أضاع فرصة النجاة؟ وأي خط تفاوضي سيفعل على الأرض اللبنانية؟ خط إسلام أباد أم واشنطن؟ هذه

0: الزجاجي الأربعاء الساعة الواحدة بعد الظهر.
1: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر يلي بصرنا أن استضيف فيها بالاستوديو المعاون السياسي لرئيس حزب الكتائب اللبنانية الأستاذ سيرج داغر. أهلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير لإليك للناس اللي عم تسمعنا اليوم، وأنا يمكن هيدي قد تكون الإطلالة الأولى عبر لبنان الحر، إلا يمكن إذا صاير واحدة من كتير زمان مني أكيد من سنوات، بس أنا مبسوط كون معك بالبرنامج ونتوجه لهالجمهور اللذيذ اللي بيسمع الإذاعة يلي أنا كمان من الناس اللي بيسمعوا الصبح. أنا بشكل الصبح أنا ونازل على شغلي بين صوت لبنان ولبنان الحر، وأنا كمان بسمعكم دايما، وإن شاء الله نقدر نعمل حلقة حلوة سوا.
1: أهلا وسهلا فيك ببيتك، هيدي الإذاعة هي الإذاعة للكل، وعلى أمل أنه نوصل للبنان الحر بفضل جهودكم كسياديين. طبعا بالبداية بس نحكي عن السيادة اليوم، منتطلع أنه لبنان منه قريب ولا شوي من أي مفهوم للسيادة، حتى مفهوم السيادة يختلف بين أبنائه، بين من يرى السيادة بالخط المقاوم ومن يرى السيادة بالخط الذي يتبع الدبلوماسية. حزب الكتائب معروف وين موقعه، ولكن كيف بيرد على هواجس الآخر بلبنان يلي هو عنده هواجس حق يعني محقة في بعض المحلات؟
2: خلينا نحكي عن شغلة. أول شيء، في يمكن عشنا بالسنوات الأخيرة مفهوم مختلف لكل شيء، إنه هيدا نظرية تبع أنه اللبنانيين ما بيقدروا يتفقوا على شيء، وكأنه مشروع يكون في وجهتين نظر. هو لا،
1: هو
2: يعني
1: لا
2: لا أكيد لا، في إيش، في مفاهيم ثابتة. يعني شو يعني دولة؟ هي دولة بتكون أرض وشعب وجيش، هذه هي عادي مفهوم الدولة.
1: صحيح.
2: ما في بالعالم شيء اسمه في دولة وفي حدا مقاومة بارت تايم، ما في منها.
1: بل
2: لا لا، في منها عند جمهور معين، بس قصدي مش يعني إذا في جمهور معين قال شيء نحن بدنا نبلش نعتبره كشيء موجود. لا، المفاهيم واضحة. السيادة، أوكي، أول انتقاص للسيادة، أول انتقاص هو أن يكون في حزب من ضمن هذه الدولة مسلح عكس بقية اللبنانيين. دونك ديجا هيدا اول خلق للسيادة قبل ما يعمل شيء حزب الله، قبل ما يطلق نقافة، قبل ما يضرب صاروخ، قبل ما يعمل اسناد، وجوده هو خلق للسيادة. وهذا ما في وجهة نظر، يعني ما في بتاريخ البشرية من وقت
1: تاريخ لبنان، نحن حزب الكتائب عمل القوات اللبنانية
2: وقت
1: يعني
2: ما كان
1: كلهم
2: مظبوط،
1: كان في وقت
2: ما كان
1: يعني
2: في دولة.
1: ما فينا نقول ما
2: لا فرق كتير.
1: ليش الفرق؟ لا يعني لا تجدر
2: مش
1: المقارنة،
2: مش ليش الفرق، الفرق كتير واضح وبسيط، وانا بعرف انه يمكن عم تلعب انت دورك وهذا بحترمه للاعلام، بس كتير مهم للناس اللي عم تسمعنا تفهم. لا، وقتها كان في مقاومة مسيحية بلبنان او مقاومة لبنانية، اوكي، كانت عندما سقطت الدولة لانه ما كان في دولة، قررت الناس دافع عن بيوتها. اليوم بلبنان في دولة، ومحور الممانعة ما عم بيقول ما في دولة، محور الممانعة عنده كتلة نيابية، عنده وزراء بالحكومة، يعترف بالجيش اللبناني، يشيد بقيادة الجيش، يعترف بالحكومة اللبنانية، يعترف بالرئيس الجمهورية، صوت له. دونك ما فينا نقول اليوم ما في دولة طبيعي تقوم مقاومة، اليوم في دولة باعترافكم انتم شركاء فيها. دونك ما في شيء اسمه قيام دولة ومقاومة بنفس الوقت على نفس الارض. اثنين، المقاومة كمفهوم، شو يعني واحد يقاوم؟
1: احتلال.
2: يعني دولته تعرضت لاحتلال، ما في دولة قرر يقاوم، ما في مقاومة بتناصر غزة، ما في مقاومة بتناصر إيران، ما في مقاومة بتناصر محور بتاريخ المقاومة، ما في هيك. يعني المقاومة اللبنانية بالزمانات ما قررت مثلا تناصر فرنسا أو تناصر الفاتيكان، قرروا الشباب اللبنانيين يدافعوا عن ضياعهم. وإذا بتلاحظي كل شهداء المقاومة اللبنانية سقطوا بضيعان، يعني بكل ضيعة في تمثال لشهداء المقاومة سقطوا بحرب دفاعية عن أرضهم، عن بيوتهم، عن عائلتهم. أول ما بتقولي تمويلي وقراري وسلاحي بيجي من ولي أمري، مش عم بتهم، عم بستعمل الكلمات اللي بيستعملوها، من ولي أمري يلي هو بدولة أخرى، وطبيعي أنا ناصر غزة، وطبيعي إذا قتلوا ولي أمري فوت بحرب، يسقط بنفس الثانية عنك مفهوم المقاومة، وبنفس الثانية بتعني حالك ميليشيا، وبالدقيقة يلي بتقولي إنه أنا من بعد الحرب لشركائك بالوطن، رح انقض عليكم. مقاومة شو حبيبي انت؟ في مقاومة بالعالم بتقول لشعبها او فئة من شعبها بدي انقض عليكم؟
1: هني عم بيطلعوا من منظار استساج ليش يعني وجهة نظرهم تقول انه بوقت يلي هني عم بيموتوا فيه الدولة عم تنقض عليهم.
2: والله يعني شو اليوم الدولة
1: ما هي هيك الفكرة، هي اليوم عم بتساوم على طاولة المفاوضات تحت النار
2: ايه
1: على سلاح حزب الله.
2: ساومت؟
1: عم بتساوي شو اليوم ما في آلية من بعد اتفاق 27 تشرين استساج مش كان فيه آلية لنزع سلاح حزب الله ضمن المراحل يلي لم تطبقها الحكومة اللبنانية بفعل الواقع. رجعنا اليوم في حرب وفي بعد يعني النيران وتصعيد عسكري وميدان وما إلى ذلك، وهذا الموضوع على طاولة المفاوضات الرسمية اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية.
2: أول شيء مطلب حصرية السلاح بلبنان هو مطلب لبناني صار عمره 40 سنة قبل ما نساند غزة وقبل ما يفوت الإسرائيلي وقبل ما يطلع الإسرائيلي وقبل ما نساند إيران وقبل ما ياخد 5 ليل وقبل ما ياخد 60 ضايعة وقبل هولكلون. هذا مطلب لبناني قبل كل شيء
1: باتفاق الطائف منصوص عليه انه نزع سلاح الميليشيات،
2: الميليشيات كله وكل بقية اللبنانيين صار لهم 30 سنة بيطالبوا حزب الله بالحب والمحبة والتفاهم والمساواة وحزب الله صار له 30 سنة شو بيقلنا؟ بيعلق اصبعه بيقلنا تأدبوا تأدبوا، هو الكلمات استعملوا تأدبوا. 2 السلاح ليس خاضع للنقاش. 3 السلاح هو عرضنا وشرفنا. 4 ما منسلم السلاح إلا للمهدي. مش انه نحن والله ما قررنا نفتح الحديث لأن هلأ فجأة بس تحكي في بك عم تتماهى مع الإسرائيلي. تدخلك صار لي 30 سنة عم خبرك الخبرية، كيف قررت اليوم اني عم بتماهى مع
1: اسرائيل؟ بس لك 30 سنه ما اخذت اي خطوات عمليه، لك 30 سنه حكومتك عم بتشرع وعم تعطي شرعيه لثلاثيه هلا بيتك خشبيه
2: باحتلال سوري، نفى القيادات اللبنانيه وحطها بالحبوس وقتلها واختالها وكفى بعدين حزب الله والهيمنه الايرانيه بالاغتيالات وبالقتل وبالتصفيه وبالاحتلال وبسبعه ايار وبالقوه. مش انه عم نشرعها لانه ولا نحن حابينه، لانه كل واحد ما شرعها صار مشروع شهيد. اوكي دونك هذا الحزب قتل اللبنانيين، اختال اللبنانيين، اختال قيادات وجمهوره. وقت صار في اغتيالات نزل على الطريق ووزع بقلاوه مش اقل من هيك. يعني انا مثلا من حزب الكتائب عندي شهيد اسمه بيير جميل، بالنسبه لي بيسوى دموع العين، وانطوان غانم انا شفت حدا اغتالهم وشفت ناس على الطريق عم بيوزعوا بقلاوه.
1: لا اتهامات سياسية
2: لأنه كانت كل الناس اللي عارضت حزب الله قتلت، وأصلا لو هن كانوا عن جد زعلانين ما وزعوا بقلاوة، لأنه كمان ما بعتقد أنه بقلاوة أنه حدا جبرك توزع بقلاوة.
1: طب تننتقل لليوم، خلينا هلأ
2: بالوقت لك. أوكي هلأ كيف قررت الدولة تفاوض؟ رئيس جمهورية لبنان رئيس عون ورئيس حكومة لبنان ما وعيوا الصبح قالوا بتعرف شو؟ هات لنفتح مفاوضات مع اسرائيل. شو عنا كيك اصلا يوم هالجمعة ما عنا شي فاضيين، هات لنشوف نتنياهو ما عنده شي ندق له بركي بنتفاوض. اوكي نحنا ما كان في جندي اسرائيلي واحد موجود بلبنان من سنة ونص. حزب الله وتصارت عملية غزة طلع بيان. انا بكل الحديث انتو قلت اتهام، انا ما عم بعطي رأيي بشي، عم بعطي بكل مرحلة هن شو قالوا. طلعوا قالوا نصرة لغزة ولحركة حماس قررنا نفتح نحن حرب إسناد
1: مساندة لغزة ولكن ضمن إطار قواعد الاشتباك اللي تنص أنه بتلالي كفر شوبة مزارة شبعة في هذه القواعد الاشتباك اللي هو حتى
2: لو قالوا هن نحن نصرة لمزارع شبعة كنا بنحكي، إجوا قالوا نصرة لغزة نحن فتحنا حرب إسناد كلفتنا قتلة وكلفتنا 5 نقاط قطعت. وصلنا على اتفاق تاني من بعد اخر الحرب لانه كل ما قالني هن شغلتهم يفتحوا الحرب وبعدين شغلتها الدولة تلاقي حلول، لقيت والله هيدي الاتفاقية اللي هن قبلوا فيها هلا بنرجع لها وقعدنا رواء. بيرجعوا بينقتل الخامنئي نصرة للخامنئي
1: انتقاما
2: اوكي بيفتحوا حرب تانية. وين بقى منصير هون؟ منصير ب 66 ضيعة محتلة، يعني اكبر جاذب لاسرائيل للبنان هو حزب الله. اوكي واليوم عم ننقصف عم ننضرب، الجنوب عم ينجرف عم بيتدمر، ناس عم تتبهدل على الطريق، الايكونومي محترق ايدينا، اولادنا عم بيفلوا. بتقوم الدولة بتروح تمسح فعليا استعمل الكلمة لو على الهوا عم بتمسح يلي عملوا غيره. بس تمسح الدور اللي انت عملته ما بتطلع بتتفلسف على الاجندة. وعكل حال لحديت هلا الاجتماعات
1: نعم
2: اوكي لحديت هلا بلبنان لانه بحكي عم بسمع عن مساومات
1: صحيح.
2: بيطالبوا بشو لحديت هلا؟ بوقف اطلاق النار مش مساومة، ما هيك؟
1: بانسحاب
2: اسرائيل اللي هو منه مساومة، بإعادة اعمار جنوب يلي منه مساومة، لحديت هلا المفاوضات عم بتطالب باللي عم بيطالب فيه الشيخ نعيم. والشيخ نعيم لأدهى ما بيقلك انا ضد المفاوضات، بيقلك انا ضد المفاوضات المباشرة انه عمله غير مباشرة، يعني هو اللي هامه.
1: هو ضد التفاوض تحت النار، هو ضد التفاوض المباشر تحت النار والالتزام وضد نوع من الاستسلام. اليوم عم نشوفه انه
2: عنده وصفة،
1: الدولة
2: عنده وصفة لوقف كيف بيوقف النار، كيف
1: تفاوض على سلام ام استسلام.
2: لحظة كيف بيوقف النار؟ اسرائيل عم تضرب هو عم بيرد. أوكي.
1: كيف وقفت النار بالحرب تبع 2024 باتفاقيه غير مباشره؟ اتفاقيه غير مباشره من خلال وسيط عملت مثل اطار عملاني على الارض اليوم، وليس تفاوض بهذه بهذا الشكل.
2: هو هذا المفاوضات، هلا بنحكي عن الشكل. صار مفاوضات، ما في شيء بيوقف، ما فيك تقول لي ما بفاوض تحت النار. ما كيف توقف النار؟ ما انت عم بتفاوض توقف النار.
1: طب هلا خلينا شوي نفند الامور مثل ما هي. اليوم من يفاوض عن لبنان؟
2: لبنان اكيد،
1: ولا
2: هيدا اللي
1: ولا ايران؟
2: لا، ما هن اللي مجنن.
1: من اوقف لبنان. من اوقف التصعيد على بيروت؟
2: رئيس جمهورية لبنان. وما فيها وجهة نظر.
1: كيف ما فيها
2: وجهة؟ ما فيها وجهة نظر.
1: في عندك اول شيء الخماسية تدخلت بقطر، في عندك لو ما لم ياخذ الرئيس بري كمان حكي مع رئيس البرلمان الايراني، اوقفت ايران تبادل الرسائل مع واشنطن اذا رح يستهدفوا بيروت.
2: كل الناس، من ضغط على نتنياهو لوقف اطلاق النار؟
1: الرئيس الامريكي. أوكي. ولكن بناء على ماذا؟ وفق اي معطيات؟
2: خليك برجع لك. دونك اول شيء يلي لحديث هلا عم بيضمن الضاحيه هو رئيس الشيطان الاكبر الولايات المتحده الامريكيه. يعني مصير الضاحيه ومصير جنوب ومصير البيئه ومصير حزب الله هن بحمايه الرئيس ترامب، يلي لو لم يطلب من نتنياهو عدم قصف كان قصف. فاذا اول شيء لازم يطلع بيان من حزب الله بيتشكر الرئيس ترامب على جهوده.
1: رفض هلا لحزب الله المعادله يلي
2: يرفض بده اياه فعليا،
1: رفض انه يكون بيروت.
2: هلا برجع لك على هلا برجع لك على المعادله.
1: بس انا خليني اتقول لك على التفاوض. عم بتقول الرئيس ترامب ليه؟ مش لانه ايران هددت او بالاحرى اوقفت الرسائل، التبادل الرسائل مع واشنطن. قام رئيس البرلمان الإيراني بالاتصال مع دولة الرئيس نبيه بري، وصار في كمان وساطة مع حزب الله، حتى الرئيس الأمريكي تحدث عن وساطة مع حزب الله، ما عرفنا من وين.
2: أسوأ شيء
1: رجعنا بس أكملك السردية، لأنه السردية واصلة وهددت كلها. إيران بقصف إسرائيل إذا أوكي. إسرائيل ستقصف بيروت.
2: أول شيء السردية كلها هلوسة مع العزاء. أوكي، أنا حتى ما بتضيع وقت أقول شو بيقول حزب الله، لأنه بسمعهم جميع منفصلين عن الواقع عايشين غير محل. دونك اساسا ما بضيع وقتي بهالقصة كلها، بس انا برجع لك على شيء. اسوأ شيء ممكن يعملوه، يعني اوقات بيعملوا اشي عم بيستوعبوا شو عم بيقولوا. اسوأ شيء معقول يعملوه هو يقولوا انه هن بيقبلوا بوقف اطلاق نار. يعني انا معجب كثير بالرئيس بري وقت بيقول هلا برجع لك،
1: اعطوني وقف اطلاق نار وخذوا كل شيء.
2: ايه هذا يعني كثير حلوه هيدي. شفتي لك مقاومة بالعالم عندها ارض محتلة بتطالب وقف اطلاق نار؟ حسبي مزبوط وقف اطلاق نار. دونك المقاومة قبلانة باحتلال اسرائيل لبنان؟
1: شو المطلوب؟
2: انا عم بسألك. انا المطلوب، انا برجع انا غير المطلوب.
1: شو المطلوب؟
2: لا انا بقول لك نحن شو طالبين كدولة. بس قبل انا عندي سؤال لالهم قبل، هن عن جد عم بيخبرونا انه هن ما عرفوا وقفت النار؟ يعني هن فعليا عم بيقولوا لنا اذا اسرائيل بتوقف نحن بتوقف منوقف؟ برافو، روعة. في 66 ضيعة بلبنان محتلين، شو فاكرين تعملوا فيهم حبيبي؟ هجرتوا الناس وطاروا البيوت وجرفتوا الدنيا واحترق دين لبنان واحترق دين سلاتنا، شو بتعملوا بهول؟ شو بتقولون نحن اوقفنا اطلاق النار لان نتنياهو وقف؟ وبتكونوا مقاومه حبيبي، ساعات تسليحاتك بتخليهم تعمل فيهم شو؟ تحطهم ورا الليطاني. روعه، شو بتعمل ورا الليطاني؟ هات لنشوف. بتحرر الارض من ورا الليطاني، كيف تعملها؟ ليه بقول لك عايشين انفصام؟ كيف لكم عين تقولوا انكم تقبلوا وقف اطلاق النار؟ مقاومه بتقول انا ما بوقف اطلاق النار طالما في جندي اسرائيلي واحد بلبنان. شو هي هالمقاومه هيدي بتقبل وقف اطلاق النار؟ والله مهضومين. يعني انا بدعي جمهورهم شي ما قال يفكر شو يعني. انا اذا انا ابن الخيام واليوم مهجر قاعد بخيمي على البيال وبسمع حسن فضل الله عم بيخبرني انه هو بيقبل بوقف اطلاق النار، طب يا ريس سيد حسن انا كيف برجع على ضيعتي؟
1: مش قصة
2: كيف بيقبل. لا بس رحيلي كيف يرجع ضيعته الزلمة؟ فيها انا عارف
1: ما هو علمت اليوم وقف اطلاق النار اللي ايه؟ عم بيتحدث عنه حزب الله ايه؟ عم بيتحدث عن وقف اطلاق نار. نعم. عم انسحاب اسرائيلي منه يعني مش منه ايه على كار انسحاب اسرائيلي وقف اطلاق اسرائيل. نار تبادل استعادة الاسرى و وصولا الى اعاده الاعمار.
2: بناء على شو؟
1: بناء على التفاوض الامريكي الايراني، لانه ايران تمسك، انا عم بقول لك وجهه نظر، وهن قالوها.
2: بس لحظه، انت هو ذاته هذا بخبرني انه اسرائيل عندها نيه توسعيه،
1: عندها اسرائيل الكبرى.
2: بتعمل اسرائيل الكبرى، كيف بدها تعمل نيه هذا واسرائيل الكبرى، وكيف بدها تنسحب؟ واذا بدها تنسحب بتكون مش عم تعمل اسرائيل الكبرى. فينا نوقف نخبر اخبار؟
1: طب انا بدي ارجع اليوم بحديثك استاذ سيرج، قلت لي اول شيء قلت لي ما لا يمكن وصف حزب الله بالمقاومه. من يقول انه مع عشيته واكله وشربه، انا مع ولي انا ااتمر من ايران ومن ولايه الفقيه. فمن ياتمر من ايران سيأخذ وسيتبع أي مقررات للدولة اللبنانية؟
2: أكيد لا.
1: أكيد لا.
2: أكيد لا.
1: يعني من سيفاوض عن حزب الله؟ من يملك القرار؟ يعني إيران وأمريكا. يعني بالنهاية توصل النتيجة من مع مين؟
2: أول شيء تنبلش، أنت سألتيني من يفاوض عن لبنان؟ من يفاوض عن لبنان إيران. هو الدولة اللبنانية. من هيك، وهذا هو اللي جننهم، إنه هن كانوا بدهم الدولة ما تفاوض، نربط قرارنا بإيران لأن هن اللي معهم سلاح، ونشوف شو بيصير مع الإيرانية ونحن نطبق. وقت الرئيس عون قال لا أنا بدي أروح فاوض، صار عنا سفيرة بتوقف واشنطن وبتعطي رأيها وبتلتقي وبيوقف وراء علم لبناني وبيتصور، ولبنان الرسمي بيفاوض وبيروح مندوب من رئيس الجمهورية، طار عقلهم جماعة. أوكي، من يفاوض عن لبنان هو لبنان.
1: طب خلينا
2: حزب الله، هل لأنه في شيء واقعي، أنا بدي أكون واقعي معك،
1: هل
2: الدولة اللبنانية بتقدر
1: ما جدوى التفاوض؟ هيدا رح انا اضبط سؤالي اذا بدك.
2: تلزم حزب الله بمقرراته؟
1: نعم.
2: لا ما بتقدر. وهون بدي جاوب حزب الله على شغله، عم بسمع بيقولوا هن انه شو هي اوراق الاوراق القوه
1: القوي. ما هلا قلت لك هي انه نحن تحت النار وعم بيتخلوا عن قوه حزب الله.
2: لا هيدا حلك، ليش انا ما عندي اوراق تفاوضيه؟ سؤالي لك، اذا اليوم قرار المقاومه بايد جوزيف عون، بيروح على المفاوضات بيوقف بوجه الاسرائيلي بيقول له انا قادر، هيدا مصير سلاح بايدي، انا رئيس دولة لبنان، تا انا لم هيدا سلاح بدك تنسحب من لبنان، بيكون ما عنده ورقة قوة. صح؟
1: صح.
2: اوكي، هيدا الشيء قادر يقوله رئيس جمهورية لبنان؟
1: لا.
2: لا. مين عم بيضعف التفاوض تبع لبنان؟ وقت انت
1: هلا انت عم تحكي عن واقع ولا عم تحكي؟
2: لا بالعكس، عم بحكي.
1: يا ما هو هيدا الواقع، انه انا
2: يعني حزب الله اللي عم يعمله عم بيلغي القوة التفاوضية تبع الدولة، وعم بيطالبها انه يكون عندها اوراق قوية. ما هو اصل البلي انت، اذا ما عندها اوراق من وراك، لانك انت رابط قرارك بايران مش بالدولة. فاذا لبنان الرسمي منه قادر يحقق شيء لحديث هلا، هو من وراك، ما فيك تطلع انت تقول انا قراري عند ايران ودخلك انت يا دولة شو عندك اوراق. انت اللي مضعفه، سبب ضعف الدولة هو انت بالذات، لانك انت راهن قرارك بايران. حط قرارك بلبنان بتقوي الدوله، انه انت بدك تحط قرارك عند ايران وبدك تحارب عن ايران وبدك تقبض من ايران وبدك تتسلح من ايران وبدك تدافع عن ايران، وبعدين بدك تيجي تنظر على الدوله اللبنانيه، انه في ليميت للوقحنه، وفي ليميت للكذب، وفي ليميت للسرديات المقلعازه. جماعه ما بيستحوا، هاي المشكله. وغير انه ما بيستحوا منه، نحن نعرفهم من كثير، نحن اختلونا عارفين مش مستحيين جماعة، ما بيستحوا من جمهورهم يلي مشاردينه يلي حارقين دينه.
1: شو يلي شو مطلوب بالخيام؟ يعني مطلوب اليوم بانه الحزب الله يسلم سلاحه للدولة من بعد ما تكبد هذه الخسائر البشرية.
2: لأنه
1: تكبد هذه الخسائر.
2: لأنه تكبده.
1: اليوم انت نحن عم نحكي مثل ما بيقولوا
2: يعني ستنا الخيام مهجرة،
1: بس الخيام
2: عم بسألك سؤال،
1: الجنوب كله اليوم صار محتل.
2: لا لا لا لا ابدا.
1: كيف لا؟
2: ارجع الخيام مهجره؟
1: اكيد.
2: اوكي،
1: ما بقى في خيام
2: كثير منيح،
1: في ضياع صويت بالارض عمليا. مش عم نحكي يعني معالمها كلها اختفت.
2: مزبوط. عين قبل مهجره؟
1: لا. ليه عم نحكي طائفيا يعني؟
2: عم بسألك سؤال، مش طائفين. ليه مش مهجره عين قبل؟
1: عم نحكي طائفيا.
2: لا لا، هلا حالك تعرف انا مش طائفيا. الخيام مهجره؟
1: نعم.
2: عين قبل مش مهجره؟
1: ليه؟
2: شو الفرق بيناتهم؟
1: شو الفرق؟
2: انا عم بسألك.
1: ما عم تقلي لانه مسيحيه يعني؟
2: لا، لانه في وحده مقرره انه الدفاع عنا بيتم بسلاح وبالقوه وحزب الله، والثانيه مقرره انه الدفاع عنا بيتم بالاستقرار وبالدوله وبالازدهار.
1: هيدي شعارات. هي المنطق يقول انه لانه في تفصيل قصد اسرائيل ستنا تعمل فتنه اليوم بالبلد بين طوائفيه.
2: ستنا مش شعارات، في واقع. اهالي عين قبل عايشين بعين قبل يا ولا؟
1: صحيح.
2: اوكي، لانه قالوا نحن مع الدوله. اهالي الخيام مهجرين لانه حزب الله هونيك مسؤول. وين في حزب الله؟ في تهجير. وين في حزب الله؟ في قتل.
1: شو بنعمل فيه لحزب الله؟ ماشي. يعني اليوم انت يعني احنا عم نحكي اليوم على عمليه
2: أبعد.
1: تفاوض
2: اكثر. روح معك ابعد.
1: شو بدنا نعمل اليوم؟ تضحيه
2: بس تعرف انه ما نقصت مسيحيه وشيعة. الضاحيه اليوم مهجره صح؟
1: صح
2: كثير منيح. الاشرفيه مهجره اوكي، بلس مهجره، هول سنونيك انا بنقلك، راس بيروت مهجره،
1: هلا اليوم
2: الصحيح كراكون الدروز ليه
1: اسرائيل تحدد انه حربها اليوم باكثر من محل، بترجع بتحطها وبترفقها بكل الانذارات. الحرب اليوم ليست مع الدوله اللبنانيه انما مع حزب الله. وكمان ماركو روبيو كمان ذكر نفس الشيء امبارح بتصريحه انه حزب الله ضد الدوله اللبنانيه. ولكن
2: شو بدي اقول؟ سالتيني وشو الحل؟
1: شو المطلوب من حزب الله
2: اليوم؟
1: جواب
2: واحد على كل اسئلتك. حزب الله بيسلم سلاحه مش لاسرائيل، للدوله اللبنانيه، بيتحول لحزب سياسي وبيعيش مثله مثل بقية اللبنانيين. خارج هالشيء
1: تضمنوا يعني بتضمنوا أمن حزب الله؟ يعني اليوم عم يتعرض
2: بوقف إطلاق النار،
1: تعرض بإطار وقف إطلاق النار يلي استمر 15 شهر
2: من تعرض.
1: حيث كان حزب من الله عم بقول لك حزب الله. الله أنت بتضمنوا أمله؟
2: العسكريين
1: تعرض للإغتيال على 15 شهر والدبلوماسية كانت قائمة على مسار آخر.
2: من هم هؤلاء الذين تعرضوا للإغتيال؟ هم عناصر عسكريين بحزب الله. فإذا وقت نهار بيبطلوا عناصر عسكريين بحزب الله، ليش بتعرضوا للاغتيال؟ ما أنت أصلا عم تغتال لأنك عنصر عسكري بحزب الله. ما بقى في سلاح، ما بقى في عنصر عسكري، ما بقى في اغتيال. هل أضحك؟
1: هذا الموضوع ليس موضوع شأن داخلي مثل ما يقول المتحدث السياسي محمود قماطي، مثل
2: لا
1: ما يقول
2: ليس شأن داخلي،
1: ليس شأن
2: ليس
1: داخليا
2: شأن داخلي. ليس شأن داخلي. عبالك من ابدا
1: مش ليه مش مفهوم العطاوي الحوار. الكتائب كان بمحل من المحلات كمان مؤيدة للحوار.
2: مش كانت
1: ايه
2: هي مؤيدة بحين اللحظة.
1: يعني الكتائب بوقت كان الاخر يقول الحوار من دون جدوى، انتم قلتم بلا.
2: نحن اللي بدنا اياه شأن داخلي. نحن صرنا 30 سنة عاملينه شأن داخلي مثل ما كنت عم تقولي. نحن وغيرنا عدنا وحوارنا وباب عبد وعيام مش اسلامي واتفقنا واللي بدك بيرجع اخر شيء بس تتفق معه بيقول لك ايه غليل إيه شو غليل اتفاق وشراب ميته، بيرجع بيقول القراري عند ايران. طب اذا قراري عند ايران كيف بيكون شأن داخلي؟
1: وانت كيف تحل هذا الشأن؟
2: هذه حلتها رح تجي من شغلتين.
1: من وين؟
2: واحد اذا صار اتفاق امريكاني
1: ايراني
2: امريكاني ايراني بالمنطقه
1: يعني خط اسلام ابد.
2: لا لا مش عملي بموضوع حزب الله يعني عم بفصل لك انا بكل المسار بين مصير حزب الله ومصير لبنان. وانا كثير بخاف وقتها بتجمعه مصير لبنان ومصير حزب الله هن شغلتين مختلفين ابدا كومبليتلي. ما لازم بولا لحظه نعملهم اوكي. قرار حزب الله بالمفاوضات الامريكيه الايرانيه، قرار لبنان بلبنان اوكي، قرار حزب الله غير محل عم نرجع له، مصير حزب الله غير محل، الحال تبع حزب الله غير محل، القرار تبع حزب الله غير محل. حزب الله ما في شيء من لبنان اصلا، هن ما ادعوا يعني ما اجوا قالوا نحن والله قررنا نعمل حزب بلبنان اسمه حزب الله اللبناني. اجوا قالوا سموا المقاومة الإسلامية إسلامية سلاش فرع في لبنان، المقاومة الإسلامية في إيران فرانشايز يعني أوكي. كيف المكدو بيفتح فرع؟ هن فاتحين الشباب الإيراني الحرس الثوري فاتحين فرع بلبنان
1: يعني أوكي. عم تحكي أنت عن عم مثل ما بقولوا هلا هن رح يقوموا القيامة عليك استاذ.
2: شو بيقولوا هن شو بيخبروني؟
1: من 82 لليوم
2: في جملة واحدة قلت لك إياها بكل هالإيران
1: هي طلعت مجرد فرانشايز من إيران للبنان.
2: صار لنا 25 دقيقة أنا وياك عم نحكي، قلت لك جمله واحده مش هن قايلينه. انا قلت انه والله انا مصرياتي من ايران او هو انا سميت حزب، انا قلت لهم شو قالكم سموه المقاومه الاسلاميه في لبنان. انا قلت انا او شو اسمه تبع شو كان اسمه الانشطه شو يي خرفنا اوكي المسؤول الامني بحزب الله
1: وفيق
2: صفا دخلك انا ولا هو طلع قال بمقابله من الطبيعي لما بيتم استهداف ولي امرك تدخل بحرب. شو خاصني انا؟ ما في زوم حدا يقوم القيم علي. يلي عنده اعتراض يناقش مع وفي، يناقش مع الامين العام لحزب الله، يناقش مع اللي عمل العلم، يناقش مع محمود. شو انا شو يقوموا علي الايام العلي؟ شو عملت لهم؟ هي المشكله هن بيفتحوا هن حرب، بيعلقوا هن واسرائيل حق علينا، بينضرب مدري شو حق علينا. خيي ما فهمت انا فتحت حرب ولا انت؟ انا اسرائيل او انت فاتح حرب؟
1: طب كمل لي بالحلول. قلت لي اليوم في مسارين منفصلين،
2: واحد على مستوى المنطقه بيقول لحزب الله طفي بطفي،
1: واذا هذا لم يحصل
2: اذا هذا لم يحصل يا حزب الله بده يتلبنن بده يتلبنن بقراره يلي بشك يصير
1: ولا ممكن
2: اوكي يا حيروح البلد على صيدان
1: على صيدان. هيدي نقطه جدا محوريه ومفصليه. شو شو قصدك انه بيروح البلد على صدام؟ صدام يعني صدام امني؟
2: ايه؟ اول شيء انا ما بعرف لبناني واحد مسيحي او سني او درزي او جزء من الشيعة مستعد يبقى يتعايش مع سلاح حزب الله ووضعيته وشو عم يعمل بالمستقبل. ما حدا. هيدي انتهت يعني، بس تخلص حرب نرجع على كيف كنا عايشين من سنتين وثلاثة، هذه ما حدا قبلين فيها. في بآخر الحرب حلين، يا بيكون موضوع سلاح حزب الله انتهى يا بيكون لبنان انتهى، لأنه ما بقى لبنان بصيغة اللي نعرفه.
1: لبنان يعني عم نحكي
2: ما بقى حدا رح يقبل يعيش مع حزب الله مثل ما هم. يما منكفي نعيش سوا ونبني البلد بالمحبة، يما منطلق بالمحبة، بس هيك ما حدا حيقبل يعيش.
1: ولكن يعني بتخوف انه التاريخ بعيد نفسه، بنرجع بنعمل ربط نزاع اليوم عم ينحكى ضمن يعني للأسف عم نرجع نسمع نفس السردية، واللي هي اليوم عطينا عنوان آخر، بدل ربط النزاع صرنا بمرحلة احتواء السلاح. وهيدا احتواء السلاح،
2: موارد احتواء شيء.
1: مين نحن؟ شو القوة السياسية اللي بتقدروا نفرضها؟ إن كان بكون إذا بدك تجمل كمان كل القوى السيادية قدي بشكله، هن بالمجلس النيابي مش قادرين يعملوا أي قرار.
2: مجلس النيابي معنا أكترية برلمانية،
1: وشو عم تقدروا تأثروا؟ المفتاح مجلس النيابي وين؟
2: هلا بنرجع على مجلس،
1: كله متأزم، كله متأزم.
2: سأتينا على ميزان القوى. ميزان القوى بالسياسي هو ضد سلاح حزب الله، واضح، صار انتخابات كثير منيح، الدنيا بألف خير. بالحكومة 4-21-20-4 بالحكومة في أكترية سيادية، بمجلس النواب في أكترية سيادية، رئاسة الحكومة هي سيادية بامتياز، رئاسة الجمهورية هي سيادية بامتياز. فإذا بالسياسة البلد واضح وينه. أوكي. هلا بالعسكر وبالأمن،
1: بمحاكاة الواقع البلد بمحاكاة واضح
2: الواقع.
1: وين؟
2: أوكي. نحن رح نقول لحزب الله بعد هذه الحرب انه نحن ما لنا مستعدين نكفي. هلا هيدا الشيء بيقرر، لانه بسمع اوقات انه بيقولوا هني انه هيدا الشيء ممكن يودي لحرب اهليه. اوكي. اول شيء تسير في حرب اهليه بده يكون في اثنين عابلهم يحاربوا، نحن ما حدا من كل هالفريق عابله يتحارب معكم. اوكي. اول شيء اذا اردتوا تصدموا امنيا رح تصدموا بالجيش اللبناني، واي اصطدام بين فريق مسلح حزب مول من الخارج مع جيش الدولة الشرعي هو ليس حرب أهلية، هو اعتداء أجنبي على لبنان. نكون كتير واضحين، لأنه هذا حزب هو عم بيقول مول من إيران اصطدم بالجيش اللبناني الرسمي، ما بيكون حرب أهلية. هو ما رح يصطدم بالكتائب والقوات يكون حرب أهلية، رح يصطدم بالجيش اللبناني، لأن احنا بنعرف أنه الجيش اللبناني رح يتولى حماية لبنان والمناطق اللبنانية.
1: رح بتعرفوا أكيد
2: أكيد
1: أكيد من هالموضوع
2: أكيد.
1: يعني إذا بس
2: أكيد.
1: بدي أرجع فترة زمنية كتير قليلة لورا،
2: بتحدى حزب الله يصطدم بالجيش،
1: ولكن ما لا تتخوف على انقسام الجيش
2: أبدا.
1: يعني نحن كيف بلشت الحرب الأهلية كمان عم الزمنيات صار في انقسام للجيش،
2: لا قعد جيش بالسكن صار حرب أهلية، في فرق كتير. لأنه
1: صار في عندنا قائد جيش بمنطقة شرقية، قائد جيش بمنطقة غربية،
2: لأنه قعدوا جيش بالسكن. يعني هون هيدي خطورتها. بسمع بعض الناس بتقول اذا بيتدخل الجيش بينقسم،
1: ما هلا عم اقول لك
2: هو مرت الماضي ما صار هيك، هو مرت الماضي ما تدخل الجيش، صار في حرب اهليه انقسم الجيش، الحمايه من حرب اهليه هي ان يتدخل الجيش. اذا الجيش بيتعرض مواطنين لاعتداء من فريق اخر وبيقعد بالسكنه بيكون انتهى الجيش وانتهى البلد، وهذا اللي بيعمل حرب اهليه.
1: سمعت البيان قريت يلي ما نصب، يعني بعد ما في شيء ما شفناه ما قريناه، بس ولكن نصب الى عدد من ضباط بالجيش اللبناني انه من فتره يمكن من شي شهرين انه في عدد من ضباط الجيش اللبناني من المذهب الشيعي هددوا انه اذا اي تحرك للجيش من بعد قرارات الدوله والقرارات الحكوميه يلي شددت على حصريه السلاح وعلى قيام الجيش بنزع سلاح، انه في احتمال يصير في انقلاب للجيش.
2: اول شيء انا بالنسبه لي هذا شيء مش
1: وزير الدفاع قال وصف

0: هذا الإعلام الطبيعي. بجريدة الأخبار ما لهم علاقة بشو صار، يعني بيقعدوا عشية بيعملوا اجتماع تحرير
1: بفبركم،
0: بيقولوا شو بدكم نخترع بكرة، أوكي بيخترعوا شيء ما له علاقة بينشروه هن بس لحالهم، مثل نحن مجبورين نصدقوا أو ما نصدقوا أو نعلق عليه أو ما في شيء منها هالخبرية.
1: يعني تاني شيء مش موجودة هالخبرية.
0: تاني شيء بدي أقولك شغلة، إذا حدا مستعد، وأنا برأيي ما في منه بس for the exercise، إذا حدا بالجيش مستعد يترك الجيش كرمال حزب الله، إذن هو لقوا أصلا بحزب الله، إذن أصلا مش محله بالجيش، خليه يروح على أزبط. شو هالقصة هنا؟ إنه إذا حدا حاس حاله حزب الله مش حاس حاله بالجيش يقعد حزب الله، وصراحة ساعتها أحسن له، لأن ساعتها عنده هيك عنده الفرصة يقاوم ويروح على جنوب ويستشهد ويغمر البحر، شو اسمه نغوص معه خلال البحار، يعني ما يتأخر. شو يعد يعمل بالجيش؟ يروح حزب الله يخوض البحار، بالعكس روعة، يلي ولقوا عند حزب الله يروح بالعكس حتى يحرر الجنوب ويكب إسرائيل بالبحر
1: القدس.
0: ايه يعني بالعكس ويوقفهم على أجر ونص ويعملهم قهوة من العنكبوت، بالعكس برافو نحن منشجعهم.
1: هلا نحن عم نحكي بس لكن للأسف الواقع يدل انه في كتير مخاطر وألغام استسارج.
0: أكيد.
1: يعني نحن اليوم هذا المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي بعد ما بنعرف شو لوين بده يوصل، البعض يرى انه هو مسار استسلامي، البعض يرى انه مجرد تقطيع للوقت
0: مستقبل. فيك تشرحي لي كيف معقول يكون مسار استسلامي؟ لان حتى وقت بينحكي
1: لانه اليوم بضمن الاطار التفاوضي اسرائيل رافضه كليا، في عندها رفض تام اولا لاي خطوه انسحابيه قبل ما يكون خلص موضوع سلاح حزب الله.
0: شو قبل الاسرائيل يعني لحظه عمالك
1: شو عم نحكي؟ نحن بالضياع، هذا ما بيولد مقاومه جديه.
0: عمالك انا متقدم عليهم، لحظه عمالك روح علينا شوي خليك دي. اوكي اول شيء نحن مين قبلين انه حزب الله يبقى بسلاحه؟ شو بدي باسرائيل؟ شو نسي اسرائيل؟ اوكي انا قبل اسرائيل وقبل امريكا، ما انا اصلا مش قبلين يبقى سلاح حزب الله. شو انا ناطر اسرائيل تخبرني الخبريه؟
1: ولكن اليوم الاسرائيل يلي هلا يعني هي موجوده بالجو بالبحر بالبر، اليوم هذا الواقع يلي رح يكون اذا استمر. انا عم بحكي
0: انا كله موافقك عليه، كيف رح تنسحب اسرائيل؟ ماشي معي،
1: ما هي كيف رح تنسحب؟ مش بس هيك انت حتى ننزع سلاح بدنا فتره زمنيه.
0: مين
1: شو مين قال
0: هذه بين بتخلص؟
1: بين
0: بيطلع حزب الله اليوم بيقول نحن قررنا نوقف العمل العسكري ونتكل على الدبلوماسية.
1: لا هيدا حلم.
0: ايه اكيد
1: هيدا بطل بيان، هيدا حلم، هيدا غير واقع. هيدا اللي عم بتقوله.
0: لا لازم يكون واقع لانه جربوا التاني. يعني بس فخلينا
1: الاراضي اليوم اراضي جنوب المحتلة ما بتولد مقاومة تانية.
0: بلا اوكي بس خلينا قبل ما اوصل هيدا مش احكي كيف
1: بعد معي خمس دقايق
0: عمالي من 40 سنة اوكي قرروا الشباب يقوموا راحوا على إيران سلحتهم مولتهم تدربوا جابوا صواريخ وما عم استخفيهم، عصر عندهم خبرة قتالية، حفروا أنفاق حفروا تونيلات أخذوا الضاحية أخذوا جنوب عملوا خط دفاع أول عملوا خط دفاع تاني
1: ونحن كنا موجودين عادي،
0: لقوا قصص تيضربوا البواخر ولقوا قصص تيضربوا الطيارات ولقوا قصص تعملوا هذا كل شيء وجندوا 100,000 وبيجيهم كل سنة مليارين عملوا كل شيء. أوكي بعد نص ساعة ما بقى شيء. طيب خيي شو مفكر تعمل شو بدك ترجع تعمل؟
1: كيف بقى ما بقى شيء؟
0: شو في بعد؟
1: اليوم كيف توصف واقع حزب الله؟ مازال هلا عم تقلي ما بقى في شيء، بتعتقد انه حزب الله اليوم عم ينتهي؟
0: ستنا حرب العسكرية
1: نحن كنا قايلين بالحرب 2024 وهذه الضربات التي منيا فيها من كان بدءا بالبيجر الى ما هناك انه ما رح نلاقي بقى اطلاق صواريخ. هلا رح صرنا من 6 صواريخ صرنا كل يوم بيطلع لنا 50 60 صاروخ.
0: لا ما عم يطلع 50 60
1: صاروخ والدرونز.
0: ايه هلا بنرجع مرت الماضي
1: يعني صار
0: ما انا مالت انتهى صار حرب مرت الماضي صح؟
1: ايه.
0: اوكي بقيوا الاسرائيليه ما عرف قديش 20 يوم مدري قد ايه عمرون الراس مش هيك؟ اوكي طيب اليوم بقى شهر ونص
1: وصلوا على
0: صاروا يعني فينا نخلص انا وياك على السجن ونطلع عليهم هون عرفت؟ طيب دخلك ما فهمت شو عم طار الخط الدفاع الاول وطار الثاني وصرنا بالنبطيه وصرنا بقلعه شقيف ومكفيين وحنوصل على الزهراني وصرنا بفوق بالبقاع الغربي وعم بسحمر شو عمل حزب الله؟ لشو
1: انا بس هو صامد وهو
0: شو يعني صامد؟
1: بعده مضاعف هل هيدا اللي قادر
0: ايه وانت واحد بيفوت بيحتلك 66 ضيعه تكون مضاعفتي مش بعده صامد بعده عايش هاي المشكله انه هن كلهم بيعتبروا اذا بعد في واحد عايش يعني ربحوا.
1: ايه هو الصمود هيدا مفهومه.
0: لا بس ما هم مش صامدين ما انا بحكي انه وقت انت بتصير قاعد هون وقتها بتصير ورا خط الايطالي ما معك مقاومه. وهيدي قصه انه كل يوم بيطلقوا صواريخ لا عم يجيبوا درون مثل تبع العرس عم بيحطوا حشوه اوكي وانه والله بيبعتوها اوكي. 25 قتيل اسرائيلي من اول حرب لهلا بلبنان فوق ال 4000 رح يصيروا و10 خين. مفهوم تبع الربح عند حزب الله غريب يعني. هلا احنا ما انه قربنا على الورلد كاب تنعطي للناس مثل بيفهموا اوكي. انت هلا مثلا بتحضري ماتش فوتبول المانيا برازيل تحط مثلا المانيا 3 جوال برازيل 0 مين بيكون ربح؟ المانيا صح؟ عند حزب الله بيكون ربح البرازيل. هن مفكرين انه الصفر هي الربح يعني كل مفهوم الانتصار جاي بالقلب.
1: لا تجدر المقارنة ما عليه يعني
0: ممكن بلا تجدر
1: لا تجدر المقارنة
0: يا عمي ما بقى يا عمي راح جنوب ستنا راح جنوب كيف تكون ربحت
1: بدو خسائر بشرية كبيرة
0: كيف تكون ربحت
1: بس في هن بالنسبة لهم يعني منطق المقاومة
0: انه نموت كلنا
1: بالصمود.
0: شو يعني
1: انه في حال يعني؟ في حال
0: يعني إذا احنا
1: اليوم اسرائيل وصلت لوقف اطلاق نار وحزب الله لا يزال يمتلك ترسانة عسكرية وترسانة
0: شو بيعمل فيها
1: اذا هو اسلحة يعني بالنسبة له انه هيدا انتصار أوكي. هيدا بالنسبة له يعني شو
0: اوكي
1: يعني
0: بالنسبة له انه في واحد كمان يوعى بكره يقول والله انا طموحي موت وش يصير معه اوكي طيب. انه شو بدي انه اوكي بس انه بالاخر في بلد في ناس في ناس عايشين على الطراد بيحكوني بالعزة والقرامة اي عزة
1: يعني اليوم بكلمة كيف توصف هلا واقع حزب الله انتهى؟
0: لا ما انتهى
1: على طريق الانتهاء
0: لا ولا على طريق الانتهاء ولا على طريق ما في حدا بينتهي. انا ما بدي اوصف واقع حزب الله
1: عم بحكي العسكري على القليل جناحه العسكري
0: بدهم يوعوا ويجربوا يخلصوا ما تبقى منهم وما تبقى من بيئتهم وما تبقى من لبنان لانه كل الباقي ما له عازي ما له عازي.
1: بس تيجي تحاوروا لحزب الله شو بتقول له؟
0: صراحة ما وقفنا لانه ما له عازي
1: ما له
0: عازي هيك لانه قراره مش عنده. حرجع عليك معك دقيقة
1: معي دقيقة
0: اوكي. وقت كنت عارف هذا وقت الحرب اعطيك وقت واقع وقت بلشت هذه الحرب اوكي. وصل خبر من الاسرائيلي من خلال الامريكان للبنان بيقول اذا حزب الله ما بيفوت بهالحرب ما رح نستهدف لبنان. رئيس الجمهوريه بلغ رئيس بري رئيس بري بلغ حزب الله حزب الله بلغ الرئيس بري انه ما رح يدخلوا. فاتوا ناموا بعد 6 ساعات اطلقوا صواريخ تم الاتصال فيهم اوكي. هن مش عارفين انه اطلقوا صواريخ. خشوا بدي حاور واحد مش عارف انه ضارب صاروخ يعني. انا حتى مثلا بسمع على تصاريح نواب وتصاريح كذا انه شو بتقول وشو بترد عليه شو بترد عليه تقول شو ليش هو اصلا اذا قالوا اذا هو قرر عباله يوقف وفي وقف شو اصلا عم يطلق الصاروخ ليش هو اصلا عم بيقرر انه صراحه صاروا انفلونسر
1: انفلونسر
0: اوكي انه بيطلع على السوشيال ميديا وعلى التلفزيون بيعمل تصريح اوكي على شو بتمون ماشي انفلونسر
1: عظيم. انا بدي اشكرك على امل ان تكون حبيت الحلقه لانه بما انه عم تقلي اول مره بتطلع معي
0: اليوم ما انت من المستمعين يكونوا حبوا الحلقه.
1: انا بدي اتشكر وجودك معنا المعاون السياسي لرئيس حزب الكتائب الاستاذ سيرج داغر وبدي اتشكركم مستمعينا لانكم رفقتوني تقريبا على مدى ساعه من الوقت. للاسف خلص وقتنا لليوم. على امل اللقاء الاربعاء المقبل بنفس التوقيت دائما من لبنان الحر. خليكم معنا.
2: حوار حر حوار حر سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول من إنجيل متى. أن يسوع يقول للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، وعطشت فلم تسقوني، وكنت غريبا فلم تأووني، وعريانا فلم تكسوني، ومريضا وسجينا ولم تزوروني. انتهى كلام المخلص. وعندنا اليوم كم من الملاعين وأقله من المنافقين ندعوهم كي يذهبوا عنا، وليس بالضرورة إلى الجحيم، بل إلى حيث يسعهم أن يذهبوا. فالمهم أن يرحلوا أو يعقلوا، لأنهم لبنانيون على بطاقة الهوية لكنهم فارسيون في الانتماء والارتهان، ولأنهم قادوا مع حليفهم البرتقالي لبنان فعلا إلى جهنم، ويدعون أنهم يحمون ويبنون، ولأنهم يريدون أن يستمروا حالة شاذة ومارقة تتمرد على الدولة، ويرفضون أن ينتظموا تحت سقفها وأن يحترموا إرادة سائر اللبنانيين. فليرحلوا أو يكفوا عن ادعاء المقاومة وحماية اللبنانيين والحفاظ على كرامتهم. وأي كرامة في قوافل الذل نزوحا، وفي خيم المهانة إقامة، وفي الطبل والزمر انتصارا فوق الجثث وبرك الدم. فصل ثاني. لدي العديد من الأصدقاء العونيين السابقين أو المتمردين على قيادتهم، وهم عشرات ممن تركوا التيار ويرفضون بوصلته بالسين بعدما ضاعت بوصلته بالصاد. وغريب كيف أن جميع الذين كنت أصادقهم وما زلت وكانوا من صلب التيار باتوا خارجه، وكأنني كنت أرى فيهم جانبا من العقل والتعقل. وليس في أي حال كل من يسمى بالعقل كان عاقلا، وليس كل من تسربل بالوداعة كان وديعا. الطامة الكبرى على التيار الراهن ليست القوات ولا السياديون ولا الرافضون لرئيسه الميمون، بل هي للأسف في بعض المرضى والمعقدين والموتورين الذين كل مدق الكوز بالجرة يستحضرون القوات ويعودون بالتاريخ على ذوقهم 40 أو 50 عاما. وليس أقلهم من ليس فيه من القيصر والقياصرة إلا الاسم، مصرا بالفولار على الدفاع عن رصيده ورصيد التيار البائس في ملف الكهرباء، بالهجوم على رصيد القوات بطولة ورجولة وأداء نظيفا يبرز عوراتهم ويكشف عورهم. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: صباح الخير وأهلا بكم. العرض الإخباري الأخير من لبنان الحر مع وليد فريشي. انتهت جولة المفاوضات المباشرة في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، ومن المتوقع أن يصدر بيان مشترك عن الخارجية الأمريكية. وسيدل السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيى ليتر بتصريح أمام مقر الخارجية الأمريكية ويتحدث إلى الصحفيين. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: نريد أن نرى الجيش اللبناني بالقوة والإمكانات التي تمكنه من نزع سلاح حزب الله الذي يشكل تحديا ليس فقط لإسرائيل بل أيضا للبنان ولحكومة لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بعض الوقت إن وقف إطلاق النار في لبنان مختلف عن وقف إطلاق النار في أماكن أخرى من العالم. أضاف: لقد تحدثنا إلى حزب الله للمرة الأولى على الإطلاق وهم وافقوا على عدم إطلاق النار على إسرائيل. وتابع ترامب: أريد فصل ملف إعادة فتح مضيق هرمز والأعمال العدائية والتطورات الجارية في لبنان. وكان ترامب قد وصف عبر هيئة البث الإسرائيلية علاقته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالممتازة، وقال: هناك توافق بيننا في قضية لبنان. بدوره قال نتنياهو: أنا والرئيس ترامب نتشارك هدف نزع سلاح حزب الله وجعل لبنان منزوع السلاح. توازيا أشار نتنياهو مشاورات أمنية خاصة بحثت في الرد على هجمات حزب الله. وأشار إعلام عبري إلى أن الجيش الإسرائيلي قدم لنتنياهو خطة مفصلة للهجمات في بيروت وسينصحه بتنفيذها. ونقل إعلام إسرائيلي عن مسؤولين أن تقديرات تشير إلى هجوم على بيروت خلال الأيام المقبلة. رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية قال: لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان بالنسبة إلى قوتنا. في المواقف أيضا قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي: أي هجوم على بيروت ستكون لها عواقب وخيمة وسيؤدي إلى استئناف الحرب بشكل كامل. أضاف إن مصير الحرب مع أمريكا وإسرائيل ليس منفصلا عن مصير الحرب في لبنان، ووقف إطلاق النار يجب أن يكون في إيران وجبهات المقاومة كافة ومن بينها لبنان. أكدت النائب ستريدة جعجع أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية أصبح ضرورة وطنية ملحة لحماية اللبنانيين ومنع تكرار المآسي التي عاشها الجنوب وسائر المناطق. أضافت في خلال ترأسها اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرس في معراب أن حماية لبنان وصون أراضيه وسيادته لا تكون إلا من خلال دولة فعلية وقوية تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم وجيشا واحدا وسلطة شرعية واحدة ومؤسسات دستورية قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة. تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، تناول التطورات الأمنية والعسكرية في لبنان ومسار التفاوض. وأكد باول وقوف بريطانيا إلى جانب لبنان ودعم خياراته السياسية لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد. ميدانيا أغار الطيران الإسرائيلي على شوكين ومعروب ودير كيفة وصريفة وتولين وكفر تبنيت والجميجمي وعتشيت ومجد السلم. في المقابل انطلقت منذ بعض الوقت رشقة صاروخية من جنوب لبنان نحو إسرائيل. الامتحانات الرسمية تحت النار. ريشار حرفوش.
1: بين صوت الغارات وأوراق الامتحانات يعيش الطلاب أصعب مراحلهم الدراسية في وقت ما زال دم ضحايا القلاع حاضرا بعد أن خسرت عائلة كاملة حياتها بغارة إسرائيلية في الجنوب. وفيما يسقط المدنيون يوميا تواصل وزارة التربية تحضيراتها للامتحانات الرسمية، حيث أعلنت الوزيرة ريما كرامي اعتماد 3 دورات متتالية لشهادة الثانوية العامة بهدف منح الطلاب مرونة أكبر على حد تعبيرها، إلا أن هذا القرار لم ينهي الجدل خصوصا مع تصاعد المطالبات لاستثناءات تراعي الظروف النفسية والأمنية القاسية التي يعيشها الطلاب. وفي هذا السياق قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر للبنان الحر:
2: الله يرحم الشهداء اللي سقطوا مؤخرا من أهلنا بالقلاعة، ذنبهم الوحيد أنه حابين يكملوا هالحياة بالعلم والمعرفة، ذنبهم الوحيد أنه عم بيتنقلوا بين مناطق غير آمنة ولكن ما زالوا متمسكين بالعلم وبالجامعات وبالمعرفة وبدون يكملوا المسار للآخر، ولكن هون كمان في علينا مسؤولية، مسؤولية بالدولة، مسؤولية على الحكومة ووزارة التربية أولا أنه تعيد النظر جديا بالملف التربوي، خاصة الجامعات فحوصات آخر السنة والشهادات الرسمية. في ناس ما عندها كتب، في ناس ما أنها قادرة تدرس، في ناس مش لازم تتنقل بقى لأنه هالقد الطرقات صارت خطرة، وبالتالي هيدول لازم يخدهم بعين الاعتبار، لأنه مزبوط العلم كتير مهم بس الحياة أهم. حق اللبنانية والطلاب يكونوا متساويين على كافة الأراضي اللبنانية. ندائنا للحكومة لوزيرة التربية لحتى تعيد النظر بهذا الموضوع.
1: الدعم النفسي الحقيقي الذي طالب به بيان وزارة التربية يبدأ باستثناءات تراعي الظروف المأساوية، رحمة بالطلاب الذين يسقطون يوميا على الطرقات، وإذا اضطرت الظروف فليكن الثمن مصير الامتحانات لا تهديد الحياة.
0: في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع. أضاف إن إيران وافقت على حصولنا على الغبار النووي، وإذا وقعت إيران الوثيقة وهو أمر بات قريبا جدا فسيكون ذلك إنجازا مهما. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قال إن زمن تهديد إيران من دون تكلفة قد انتهى، وأي اعتداء سيواجه برد حاسم ومتناسب. إلى ذلك، أعلنت البحرية الإيرانية استهداف مركز القيادة والسيطرة الأمريكية الموجود على متن مدمرة أمريكية كانت على وشك الاقتراب من المياه الإيرانية في بحر عمان. أعلن وزير خارجية ألمانيا أن هجمات إيران الجديدة تظهر طبيعة النظام الإيراني. نفت القيادة الوسطى الأمريكية المزاعم الإيرانية بأن الأضرار التي لحقت بمطار الكويت ناجمة عن صاروخ اعتراضي أمريكي. أخيرا، حذرت موسكو من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة ودعت إلى وقف عاجل للهجمات على البنية التحتية المدنية في الخليج. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل توني صفير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر. مصير المفاوضات. المفاوضات الدبلوماسية بلغت حتى اليوم 4 جلسات، المفاوضات الأمنية جلسة واحدة، ووفق كل المعطيات المتوافرة فإن النتيجة حتى الساعة تؤشر إلى أن طريق المفاوضات طويلة، ولا شيء في الأفق يدل على أن الأمور سهلة أو نزهة. في هذه الأثناء كيف تبدو الصورة من الجانب اللبناني؟ لبنان الرسمي يتعاطى مع هذه المفاوضات بجدية ويعتبرها مرحلة ما بعد الحرب. حزب الله لا يقارب هذه المفاوضات من هذا المنظار، بل يعتبرها هدنة بين حربين. هو يراقب هذه المفاوضات، لكنه في الوقت عينه يرمم قدر المستطاع قوته العسكرية استعدادا لما هو آت من تطورات عسكرية. بهذا المعنى لا يعول حزب الله كثيرا على هذه المفاوضات، لا بل هو يرفضها ويرفض نتائجها مسبقا. في ظل هذا الواقع نحن أمام مشهدين متعارضين، مشهد الدولة اللبنانية التي تتعاطى مع المفاوضات على أنها الخيار الوحيد والأخير لإنقاذ البلد الذي ورطها فيه حزب الله، ومشهد حزب الله الذي يتعاطى مع المفاوضات على أنها هدنة في حدها الأقصى. هكذا النظرة إلى هذه المفاوضات ليست متكافئة، وحين تكون الأمور هكذا فإنه لا يعول عليها كثيرا. كيف تنجح مفاوضات يفترض أن تنتهي بانتهاء حزب الله؟ بالتأكيد لن يجعلها تنجح.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الأربعاء 3 حزيران 2026 أوفى التحيات للجميع مستمعي لبنان الحر، مستمعي برنامج بلا جمرك، مارون بشعلاني على هندسة الصوت وفاشدة عبر الميكرو. لقائنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5 إلا 3. بين كي جو سوي أو هو أم أي وبين جو سوي أو أنا أكون، أبعاد كونية تتخطى الوعي المعلب حتى تخلق وبشكل عمودي أو تحلق بشكل عمودي ثوب الحرية والسلام والفرح من خلال ذاك الامتنان الذي يصالحنا مع الحياة. ملكة جمال لبنان السابقة كليمانس أشقر اليوم موجودة معي حتى تحكي وبلا جمرك عن ذاك الامتنان الذي لا ينضب في داخلها. بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك كليمانس أشقر بلبنان الحر وببرنامج بلا جمرك.
1: أهلا فيك،
0: زيارتك عزيزة.
1: مرسي كتير، أنا بشكرك على الاستضافة وأنا كتير مبسوطة أنا معك هون وفاء.
0: يا أهلا وسهلا فيك كليمانس.